0: هذا يحفظ برشا هذا اللي يحفظ برشا توا ما عادش مهم. علاش؟ على خاطر اليوم بالذكاء الاصطناعي المعلومه متوفره والمعلم المعلومه ولات بلاش فهمت بدون مقابل. يعني اي شخص ينجم يتحصل على المعلومه في بضع ثواني. لكن شكون اللي هو
1: الفرق وي معناته
0: شكون اللي باش يتفوقوا المتفوقين الشباب المتفوقين باش يكونوا هما اللي عندهم ثقافه عامه كبيره باش يعرف بالذوق نتاعو بالقيم نتاعو بالمعلومات اللي عنده بالاكسبيريونس اللي عنده يقيم المحتوى اللي يعطاه له الذكاء الاصطناعي يقول اسكو هذا يقيمه ولا لا، اسكو هذا يعاوني ولا لا، اسكو هذا يساعدني في خدمتي ولا لا، واسكو هذا صحيح ولا لا. يعني القوه مثلا احنا شفت اليوم انت مثلا في شغلك انت اهم حاجه في الصحافي هو كيفاش يسال السؤال. احنا كيفاش في الذكاء الاصطناعي يقول لك كيفاش انت تسال السؤال وتكتب البرومبت. نحكيوا على احنا تو مثلا نقولوا البرومبت انجينيرينج يعني معناتها الاختصاصيين والاخصائيين في كتابه السؤالات للذكاء الاصطناعي. خاطر هو الماكينه موجوده لكن كيفاش انت تسيرها وكيفاش انت توجهها باش تعطيك المعلومات الباهيه. دونك اليوم شنو باش يصير؟ ما كيقولوا احنا نرجع خذ فرصتك، خذ فرصتك انك يلزمك تفهم التغيرات هذوما الكل. انا نقول شو الكل شيء بيسمع فينا خلي خصص ساعه بركه من يومك، ساعه بركه فهمت باش تسمع فيها بودكاست ولا تتفرج فيها في يوتيوب ولا تتفرج معناتها فما المعلومات هذوما كلهم موجودين والذكاء الاصطناعي كله موجود وتنجم تتثقف. انا واحد من الناس باقي نواصل في البحث هذوما وكان تخصص ساعه من كل يوم باش وحدك باش تعرف وين توصل. هذا هو اللي نحب ناكد عليه.
1: اي من خلال التجربه نتاعك خالد الان باش نمشي الى موضوع اخر. انت تخوض في ميدان رياده الاعمال، انت انتربرونور ستارت اب توا ما شاء الله اعوام واعوام توا، هل انه سي بوتونسييل ميدان هذايا ولا لا خيار للشباب الا رياده الاعمال؟ وشنو هو البروفيل ووقتاش وفين عمر بالضبط ونهي الدراسه اللي تخول لنا باش ناخذ ميدان رياده الاعمال؟ ولا نجموا نعملوا دراسه معينه ولكن نمشيو في ميدان اخر لكن ديما الدراسه والنيفو سكولير يعاوننا.
0: صحيح. هو قبل كان فما نظام تاع رياده الاعمال اللي هو تو قاعد يتغير. اش معناته؟ قبل رياده الاعمال كل عبد شخص يقول انا باش نبعث شركه ولا باش نبعث مؤسسه وفي المؤسسه هذه باش نشغل معايا شباب وشابات وباش ننتجوا منتوش. اليوم المنظور الجديد مثلا لينكدين اللي هو من اكبر المواقع في الاشغال والشغل والعلاقات الانسانيه يقول لك انه ما فماش اكثر فتره اللي يشوفوا فيها لي سولوبرونور، يعني كل شخص يبعث شركه وحده. اليوم المستقبل برشا عباد باش يلقاو رواحهم هو كيما بالمبادر الذاتي باش يبدا هو يبادر وحده باش يشتغل وحده لكن باش يبيع المنتوجات نتاعو والمعلومات نتاعو هو والخبره نتاعو هو هي باش تكون اهم حاجه. يعني في السنوات المقبله في العشر سنوات ولا 20 سنه ما عادش باش نشوفوا لي بيج كومبانيز يعني الشركات الكبيره والعملاقه اللي تشغل بالالاف والالاف باش تلقى في نحكي هذايا في ميدان الاستشارات. يعني في ميدان الاستشارات باش تلقاو اشخاص اللي هما دي سولوبرونور، يعني نجم هو ممكن يشتغل من لتونس من بالي ولا من هونغ كونغ ولا من امريكا ولا من اي مكان لكن عنده المعلومات ويعرف كيفاش يسير الذكاء الاصطناعي ويعرف كيفاش ينتج منتوج علمي ولا منتوج تكنولوجي ينجم يبيعه. يعني ريد اعمال تبدلت تماما فهمت. مثلا حتى في الاقتصاد العادي مثلا الكوميرس مثلا والواحد باش يتبدل، يعني مثلا اليوم يلزم باش تولي حكايه نتاع منصات كيفاش انت تشتغل على المنصات وكيفاش انت تعرف تسوق المنتوج نتاعك انت عبر المنصات. ما عادش الحانوت العادي ولا المكان العادي، احنا نشوفه في تطور انه العباد كل ولا تشري عبر الانترنت ما عادش تشري مثلا تمشي الحانوت ولا تمشي المركز التجاري ولا تمشي للمكان، لا تخير السهوله تخير المعلومه وهذا هو اكبر حاجه. يعني نرجعوا نصيحه للشباب بمواكبه اللي هذا الكل قاعد يصير راهو يلزم حتى هو يخمم أن يقول ما نعرف شنو المستقبل، لكن المستقبل باش نعرفه كان كل نهار نقعد نلوج على شنو المستقبل.
1: فوالا شكرا لك، يعطيك صحة خالد عويج، شرفنا أخصائي في الاتصال، كان هذا الموضوع اللي اخترتونا، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ومرحبا بيك. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: نواصل طبعا مع الضيوف وفقرات الحصة، وصلنا للعشرة وثنين وخمسين دقيقة في خذ فرصتك. ديما معاكم مي زير وعزيز ترودي في الديجيتال، نجمة دي بن سالم في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. وش نمشي إلى فقرة الساكسس ستوري. ساكسس ستوري معنا في الشهيدة الأولى نجح الشريف صاحب مشروع هندسة. أهلا وسهلا بيك نجح، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
0: مرحبا. في من كل خطوة إلى خطوة فما نجاحات وفما جوائز. نجح تبارك الله عليك، ذكرنا فقط بالستارتاب وبعد نمشي ونحكيو على الجوائز اللي تحصلت عليها مؤخرا. طبعا
1: نجح شريف فونداتور للستارتاب هي شركة تعنى بالإدماج المهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصتين. المنصة الأولى هي ربط الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الشغل بالشركات التي تريد أن تشغل أشخاص ذوي الإعاقة وإلا عندها إن أوبليغاسيون دو ريكروتمون دي بيرسون هانديكابي. والمنصة الثانية للترويج لمنتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: تبارك الله، زوز ميناسات بالطبيعة. قديش العمر توا؟
1: عمر الشركة سنتين.
0: ولي تشالنج يتبدلوا من سنة إلى أخرى طبعا، وخاصة الجوائز اللي قاعدة تحصل عليهم نجح يخليوك حافز هما باش تكمل وتواصل في الثنية اللي انت اخترتها.
1: أكيد جدا، الجوائز هذوما بالنسبة لنا سي اون ريكونيسونس اللي احنا ماشيين في ثنية صحيحة.
0: باهي، كيفاش كانت المشاركة في المسابقة الأخيرة؟ طبعا واحد باش يتحصل على جائزة وبخي في مسابقة أكيد فما اون سيليكسيون كبيرة معناها.
1: أكيد ديرنييرمون شاركنا في مسابقة بويزا بري أورونج دو لونتربرونيا سوسيال d'Orange, les sabots, les dossiers, presque les candidatures, presque 152 personnes. Bah, Flim for Lockport, on a des finalistes, 6 projets. Faire la cérémonie au pitch, presque يعني, 2 semaines de coaching et de préparation. Après, d'aller maintenant un pitch de 5 minutes au un comité du jury international. Alhamdoulilah, tahassalna ala troisième prix.
0: Les prix فيهم جوائز معناها مالية ناجحة.
1: أكيد.
0: معناتها حابين نقولوا ومن خلالك أنت واللي زونتربرونور اللي تحصلوا على جوائز مالية، راهو الاستثمار أول عائق يكون هو اللي زونتربرونور جينيرالمون، لكن وقت اللي تكون الخدمة جدية وتقنع معناتها لي كوتش ولا لي جوري تنجم تزيد تمول مشروعك وتكبر فيه هكا ولا لا نجم؟
1: اكيد اكيد، خاصه في يعني في بروغرام في كومبيتيشن كيما بويزام. اول حاجه الجوائز الماليه، ثاني حاجه لاكسي للريزو تاع اورانج اللي هي المعضله الثانيه لاي اونتربرونور هي كيفاش باش يروج
0: البروجي. اما يزينا مش ببليسيتي توا ناجح، هاي نحكيو على الباركور نتاعك. اي
1: دونك وي سوا جوائز ماليه سوا جوائز سوا معناتها ترويجيه اي تو.
0: نصيحتك اذا للشباب بصفه عامه؟ نعم نجح
1: اي اوسي اكسي للانترناسيونال عن طريق المسابقات هذوما اللي يتعرف اكثر.
0: حاب نقول للسادة المستمعين ناجح راهو مازال باش يكمل يقرا، معناتها وطلوا بالعلم من المهدي الى اللحدي، معناتها ماكش مسلم تحب تكمل في النيفو سكولير نتاعك. معناها هذا ما يمنعش وقت اللي واحد يكون اونتربرونور وانه يكمل لي فورماسيون ويكمل القرايه نتاعو. ناجح هكا ولا؟
1: أكيد.
0: شو هو اللي خليك تكمل تواصل الدراسة متاعك؟
1: أول حاجة خليتني نكمل دراسة هو أنه الإنسان أنه كل مرة يزيد يطور من روحه ويتحصل على دي دبلوم اللي هي تزيد تطور به في الحياة المهنية شفتوك.
0: انا حسيت وفي المرحله هذه من الكرياسيون نتاع لي ستارت اب نتاعك وميدان رياده الاعمال، فما حاجات نقصت لازمك تتكون فيها؟
1: اكيد فما حاجات جديده، فما دي تيوري، فما يعني حاجات جديده تيوري تخرجوا. انه الانسان يلزمو كل مره يزيد يتعلم، يزيد يطور من روحه، يطور المهارات نتاعو.
0: بالتوفيق ليك طبعا ناجح، يعطيك صحه، شكرا ليك، ان شاء الله كل ما فما جديد. مرحبا بيك على موجات اذاعه الشباب في هذا الرواق، رواق خوذ فرصتك. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: واحدة واحدة. محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. الرحلة تتواصل حتى للأحداش ونص. نجد لكم التحية وما كنتوا أجمل تحيات كل منا عزيزة ترودي ومي الزير في الديجيتال، نجم الدين بن سالم في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. وباش نواصل مع الشهادات ولي زونتربرونور ساكسيس ستوري. ساكسيس ستوري شمشي إلى شهادة موالية مع ابتسام عبدولي. مرحبا بك ابتسام، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام لباسة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت في سيدي بوزيد وتمثل سوسيتي أجرو سولار جيري منك أنت وسيو وفونداتريس. هات ساعة نتعرفوا عليك الباركور متاعك، أنت شنو درست بالضبط، وبعد الفكرة في خوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات وعلاش الاختصاص هذا بالضبط ابتسام؟
1: باهي، انا اسمي ابتسام عبدولي من ولايه سيدي بوزيد. قريت انجينير اغرونوم سبيسياليتي هيدروليك ماشينيزم اغريكول في ايزا شات مريم سوسه. تخرجت 2018 وكملت فورماسيون في الايزات نتاع قبلي، فورماسيون نتاع انستالاتور مانتونور دي سيستيم فوتوفولتايك. وبعدها شاركت بروجرام هو اسمه بروجرام ريفات رينيوبل انرجي فور اغريكالتشر ان تونيزيا، وكنت بارمي لي ميير وحليت السوسيتي هذه أجرو سولار. وانا دوي بالفلاحة ودوي بالفوراج وبالميكانيك أجريكول، هيك علاش انا دخلت في الدومين هذية نتاع الطاقة الشمسية ونتاع الفلاحة.
0: انت من عائلة معناتها فلاحية ولا خاطر الجيهة؟
1: انا من سيدي بوزيد، هي الجهة فلاحية
0: بالاساس،
1: الوسط التونسي هو فلاحي بامتياز. انا نسكن في المدينة وصحيح عنا فلاحة كيما الناس الكل، وهيك علاش الاختصاص هو مش حكاية خاطر احنا فلاحة. الجهة هي فلاحية.
0: انت زادة مغرومة بالفلاحة من اصلك، ما بعدش معناها ميدان ريادة الاعمال اللي خصه ما بعدش على الاختصاص اللي درسته.
1: ما بعدت الجملة، ما بعدت بالعكس، الاختصاص متاعي عاوني باش في الخدمة متاعي. احنا تو 6 سنين نركبوا فك لي سيستيم دو بومباج فوتوفولتايك ديزودريغاسيون. هو سيستيم يعطي الالكتريسيتي للي موتور باش الفلاح يجبد الماء ويسقي الارض متاعه. وركبنا باشا سيستيم في سيدي بوزيد، القروين، في باشا ولايات.
0: علاش اخترت الخوض في ميدان ريادة الاعمال؟ الاختصاص وفهمناه علاش الاختصاص هذا هو انتغرام وذيك دراستك، والخوض في ميدان ريادة الاعمال هل لانه بعد ما تخرجت خذت تجارب اخرى فبعد قررت باش تخوض في ميدان ريادة الاعمال، ولا هاجس عندك منذ الطفوله منذ الصغر؟
1: والله ما هوش هاجس منذ الطفوله، انا خدمت شويه عند معناها عند شكون، اما انا حبيت نخرج وحدي خاطر حسيت شخصيتي هكا قياديه شويه، ما نتحملش شكون يعطيني الاوامر. وحبيت نخوض تجربه هكا، يا اخي الحمد لله اني نحس روحي نجحت فيها وكذا.
0: انا لقيت في روحك البروفيل نتاع انتربرونور وتنجح اكثر من انك تكون سامبل سالاريي في شركه فقط وتاخذ شهريه وثمانيه سوايع وتروح.
1: اي هذا هو، انا ما نحبش شكون يقيد لي حريتي، ما نحبش شكون يعطيني الاوامر، وميم طو انا نحس روحي كابابل باش نجيري سوسيتي وباش نتحدى لتولي معناها صعوبات وكل شيء. اذا انا نحب هكا، نحب الشالنج، ما نحبش للراحه برشا.
0: باهي، اضافه الى الغرام معناها بالفلاحه، هل هنو قبل ما تخوض ميدان رياده الاعمال والاختصاص هذايا درست السوق، شفت فما بروبليماتيك مشكل معين من خلال الكرياسيون نتاع ستارت اب نجم تحل بعض المشاكل الموجوده؟
1: مي بيان سير، اكيد عملت قبل ما نحل، عملنا برشا دراسات، عملت وعملت بلان دافير وعملت ايتيد دو مارشي، ما حليتش هكاك عيشت روحي. فما بزوان كبيره خاطر احنا في سيتي بوزيد لهنا ليزاغريكولتور عندهم صعوبه للراكوردمون اوريزو ستيك، معناها هما المورد رزق نتاعهم الفلاحه، اذا ما يشقيش ما يعيشش. سيستم فوتوفولتايك هذا انفستيسمون رابيد، معناها فيه ساعة يركب، ودو بليس إلي معناها سيفونسيوني دي ليتا. هو مع هيك علاش المارشي كبير على الاخر في سيدي بوزيد وفي معناها في الوسط التونسي المناطق الفلاحية.
0: ولي سيستم هذوما الفولتايك بلوتو فوتو فولتايك اوتونوم بالباتري دو ستوكاج زاد.
1: به هو شوف الفوتوفولتايك فما تروا تيب دي سيستم معروفين اذا انا حكيت لك توا على سيستم واحد بطون باش فوتوفولتايك خاطر هو المارشي كبير معناها 80% من المارشي نتاع فوتوفولتايك خاطر محكوم بالجهه فما دي زوتر سيستم راكوردي اوريزو اللي يركبوا للديار هذوكم وفما سيستم اخر يركبوا في اللي سيت ايزولي مثلا تبدا دار اوتوماتيكمون ايزولي على الريزو ماهيش فوراج اللي كان ركبوا لها فوتوفولتايك افيك باتري ونعملوا ستوكاج الكتريسيتي
0: بيه اي فما صعوبات لقيتوها في بدايه معناتها المشوار نتاعكم
1: الصعوبات هي البروفيل نتاع لي زاغريكولتور هما نوعيه نتاع كليونات هكا صعيبه شويه باش تقنعوا يشري سيستم مبلغ كبير شويه لازم تعرف تحكي تعرف
0: تقنعوا
1: تعرف تقنعوا بليس انا كي تبدا مرا في ميدان رجالي تلك صعوبات خاطر لي ديبلاسمون لي انفستيسور ما يقتنعوش برشا ببروفيل نتاع مرا في دومين صعيب وفي برشا في فرتافير معناها طالع شوي هذه هي الصعوبات الحقيقة الأول من بعد أفرضنا رواحنا بالخدمة وبال
0: التمويل لقيتوا فيه صعوبات في الأول ولا مش برشا
1: مش برشا الحقيقة
0: كيفاش كان التمويل المشروع
1: التمويل متاع المشروع أول ما بديت أنا حكيت لك على البروجي هذاك ريفات خديت فيه سيبونسيون هو بروغرام دانكيباسيون او ميم طون في الاخر خذينا سيبونسيون هذيك اللي بديت بها ومن بعد بديت كل مره ناخذ كريدي صغير وسيسا انا شنو انا اكثر حاجه عملت اني نبيع بالحاضر ما نكرديش برشا باش نجم روح
0: باهي معناها الى حد الان الاهداف اللي رسمتها في الاول لقيتها وصلت لها ما زلتوا
1: والله الهدف اللي وصلت لها من الاول لقيتها وصلت لها وصلت لما احسن منها ما كنتش نتوقع باش نتعرف في الجهه ونخدم برشا نخدم في ولايات اخرى كيما القيروان الكاف ما كنتش متوقع الحقيقه خاطر خدمت انا بضمير خدمت بقلب وربي يا اخي سبحان الله كل كليون يجيب لك الاخر تعرفنا دبوشه اوراي بالخدمه نتاعنا
0: التجأت للديزانكوباتور ابتسامة
1: وي بيان سير بيان سير التجأت للانكيباتور كيما بروغرام شي غريناب عاونونا برشا دي فورماسيون تكنيك طيارة على الاخر مش معنا نجامل فيهم يعاونونا برشا باش نسهلوا البروسيسيس نتاعنا دي سيت برودكسيون والسيرفيس ومعنا نتطوروا ما نبقوش بدائيين في خدمتنا
0: فينالمون مش نختم معاك نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا اللي مازال متخوف من ميدارية الأعمال شوية ولا مازال كيف بدأ شنو هو اللي يزمه يتحلى بيه شنو صفات يزمها تكون فيه شنو هو الباهي والخايف في الميدان هذي
1: بالنسبة لريادة الأعمال راهو ميدان راهو شاسع برشا راهو بحر وبالنسبة للصفات اللي لازم يتحلى بها اللي هي قوة الشخصية والذكاء العاطفي خاطر انت ماكش عايش مع آلات عايش مع ناس معناها لازم تعرف تتصرف تعرف تحكي اكثر منه فلوس واكثر منه ذكاء تقني لازمك ذكاء عاطفي هذه النقطه اللي نركز عليها اكثر كيف مع لي انفستيسور لي فورنيسور مع الكليونات لازم تعرف تتصرف تعرف تحكي تعرف تقرا البروفيل نتاع الشخص اللي مقابلك ومن فوق لازمك تدرس السوق بالقداء لازمك ما تكرديش برشا انت مازلت بادي جديد باش ما توحلش من بعد راي
0: فمك لازمك تبيع باش تجيبه المصاريف معني
1: بيانسير لازم تقرا حساباتك بالقداء
0: واضح يعطيك الصحة شكرا ليك ابتسام عبدولي على الشهادة متاعك بالتوفيق ليك والحاجة الباهية انه هكا قاعدين نبعدوا من خلالكم انتوما معناها احنا فيغ لا ديسنتراليزاسيون مش كل شيء في العاصمة انت من جهة سيدي بوزيد ورجعت لي سيدي بوزيد وحاولت باش تنفع الجهة متاعك والجهات المجاورة
1: وي سي ساي خدمنا برشا دخلنا معانا
0: ساهمتوا زادة في سوق الشغل تصور
1: بالطبيعة دخلنا معنا ديجان خدمنا ديزانستالاتور دي تكنيكو كوميرسيال وخدمنا برشا معنا الحقيقة ديزان جينيور دي تي من جهة
0: واضح
1: معروفة سيدي بوزيد هي منطقة ناقصة شوية في
0: التشغيل
1: حاجة بيانسيري
0: واضح. شكرا لك، يعطيك صحة ابتسام، بالتوفيق لك. إلى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

أبو ورد ونسيف زيتون في كزدورة، وصلنا ل 11 و4 على موجات إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. كان حاضر معانا خالد عويجة أخصائي الاتصال، اليوم أحكي على كيفاش الشباب، نصائح، بعض النصائح كانت للشباب كيفاش نجموا نستعملوا ليا، وهل أنه كافي الدراسة فقط، ولا أنه لي تشالنج كل مرة يتبدلوا ولا لا. هذه كانت نصيحة خالد عويجة للشباب اللي يسمع فينا. زوز شهادات كانوا حاضرين معانا. الشهادة الأولى كانت مع ناجح شريف اللي مثل الهاندي ساكسس، اللي هي ستارتاب مختصة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، وكان ناجح جدا في الستارتاب هذه، وأنه يقع إدماج المعاقين والحامل إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية باش يتم إدماجهم في سوق الشغل. أيضا ابتسام العبدولي اللي هي انتربرنور وانجينيور مختصة في الهيدروليك ماشينيزم اغريكول واكسبيرت في سيستم فوتو فولتايك، اللي هو ان بوتنسيال في العالم الكل وفي تونس طبعا. بعد شوية فريق تونس اليوم يرافقكم بطبيعة بعد موجز ل 11:30. شكرا لكم الناس الكل، انا نرجع لكم غدوة ان شاء الله في العشوية، انا وبشير خلف الله باش نخليكم مع برونو مارس.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك. على فم ولا ستريم.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بمستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا في سهرية ثلاث اللي استنستوا بها توا عندها مديدة. سهرية ثلاث ما فيها كان الكلاسمون، فيها برشا برشا برشا موسيقى، برشا فن، والاغاني اللي هما يكونوا هيتس، 20 اغنية عربية و20 اغنية غربية، ترتيبهم ال 40 اغنية هذوما الاكثر استماع نلقاهم في البيلبورد ونلقاهم في الاغاني العربية على اليوتيوب. هذوما سهريتنا بهم حتى كشي النص الليل. الصوت اللي يرافقكم صوت فاطمة الشابي والأنامل، الأنامل الذهبية متاع محمد عنطول اللي عنده مديدة ما سهرش النص الليل، مستنسين به الصباح يقوم بكري توا سهرية قهوة هيك تو نحطوها بحذاه والعينين، عرفت السكوتش كما يعملوا في الديسانيمي قبل القديمة بكل اللي هكا سكوتش توم وجيري، إذك محمد عنطول هكاك الليلة السهرية كيفاش باش نعديوها. المفيد برشا غني ليله تشوف بالغناء هذا محمد عنطول توا الريتم يبدا اول ما باش نبداو باش نسمعوا بيبي دول من عند دومينيك فيك اللي عاودت رجعت الغنايه للهيتس خاطر عندها 31 جمعه الجمعه اللي فاتت في المرتبه 20، الجمعه هذه زاده كيف كيف في المرتبه 20. ايرنينج بعد ما كانت في المرتبه 21 تعاود ترجع لنا للمرتبه 19. مالكوم تود يكون معنا وهذه احسن مرتبه للغنيه هذه. مرتبه 18 عند دريك بغنيته جيرنس اس تي اف يو، وباش نسمعوا زاده ليوك كامبس اللي خذا مرتبه في الترتيب كان 18 ولا 17 بي باي يو. هذا الكامبس شنو باش يغني لنا الاربع اغنيات باش يكونوا معكم تو دو سويت، انتم خليكم معنا.

كامبسي وصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، باش نمشي وتوا نسمعوا الأغاني العربية في نفس الترتيب، وباش يكون معانا في المرتبة 20 هيفا وهبي. يس هيفا وهبي، على خاطر خرجت أغنية جديدة، أغنيتها سيبو سيبو، خرجتها عندها 6 أيام، خلطت 1,704,000. بعد سيبو سيبو باش نشوفوا عودي، عودي اللي جينا من الخليج في 7، سامحوني مش من الخليج، من سوريا، ما فهمتش علاش قلت من الخليج، جينا من سوريا، يغني لنا غنية اسمها مجروح. الغنية هذه 1,307,000 في النومبر دو فيو اللي على الشين متاع عودي. سينو باش نمشي ومن بعد ديريكتومون للأردن، اما روان بن حسين باش تغني لنا بالمصري مش حاسم، مش حاسمعك، هذه الغنية متاعها اللي عندها 5 ايام خرجت الكليب، 3,231,000 شافوا روان بن حسين تغني في غنية اللي اسمها مش حاسمعك. ان توكا تعطيونا رايكم ونشوفوا اسكو تتطلب المرتبة 18 والا لا. ويكس الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 20، الجمعة هذه باش نلقاوه في المرتبة 17. ويكس غنيته، سامحوني، الجمعة اللي فاتت مرتبة 18، الجمعة هذه في المرتبة 17. ويكس اللي في 3 جمعات خلطت 7,782,000، هذي النومبرو دو فيو اللي وصلت له غناية الآية باش نسمعوهم توا مع بعضنا. هذوما الأربع غنيات اللي باش يوصلونا نورمالمون ديريكتومون موجز الأخبار، مش النشرة، بعد عنا النشرة 10:30، دونك موجز الأخبار 9:30، هيفا وهبي، عودي، روان بن حسين، ويكس، وانتوما في الاستماع ما تبدلوش الموجة.

ميدنايت سان زارا لارسون توصلنا للتسعة وثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، مرحبا بكل من معانا وما بدلش الموجة وقعد يسمع في برشا غنيات مزيانين باش نقولوا عليهم شنو ما وشنو اللي كنتوا تسمعوا، على خاطر كنتوا تسمعوا في دروب ديد. اول ما رجعنا من موجز الاخبار بلتو موجز الاخبار ولا اوليفيا رودريغو كنتوا تسمعوا فيها في المرتبة 16، ومن بعد سمعنا I Just Might من عند برونو مارس اللي كان في المرتبة 15 بعد ما كان الجمعة اللي فاتت في المرتبة 14. نمشي والمرتبة 14 وين نلقاو I Can't Love You Anymore، هذه الأغنية اللي ديو من عند إيلا لانجلي ومورغان والان. اي انفان كنا نسمعو في Midnight Sun من عند زارا لارسون في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، والجمعة هذه في أحسن ترتيب لها المرتبة 13. يلا باش نمشيو نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني العربيه شكون باش نلقاو. باش نلقاو المروك ايباوي مع شكون زهير بهاوي مع لازارو يغنيو تيتي زخاي. دونك هذه الاغنيه اللي عندها ثلاثه جمعات معانا في الترتيب من اللي خرجت كانت موجوده معانا في الترتيب في البيل في ال بون مش بالبورد عربي مي وي ترتيب الاغاني العربيه. نلقاوها الجمعة اللي فاتت في المرتبة 13 والجمعة هذية نلقاوها في المرتبة 16. نمشي من بعد للمرتبة 15 وين دخول جديد لأصالة. قلت لكم الجمعة اللي فاتت اللي أصالة عملت توتان ألبوم حضرته اسمه الشاميات. إبا الأغنية هذه اسمها أم العريس، أتوا تسمعوا وتقول كينها تغني باللهجة العراقية. منعرفش اسكو هي خاطر تغني، قالت لي الالبوم السوري هذا اسمه الالبوم السوري. الالبوم هذا الكل اغاني سوريه فولكلوريه قامت بالاعاده نتاعهم. دونك اسكو الاغنيه هذه من الفولكلور العراقي والا من معناتها اللهجه اللي قريبه؟ خليكم انتم تسمعوا وتعطيوني رايكم في اللهجه كيفاش، واسكو كلامي هكا صحيح والا غلط، نفس لامبريسيون زيدا حتى انتم والا لا. نمشيو من بعد لغنيه محبوبي. زيدا غنيه محبوبي عندها ثلاثه جمعات معنا، خلطت 7,619,000 بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه الخامسه، تتراجع في الترتيب وتولي في المرتبه 14 والمرتبة 13 عند لو ديو سان لوفون وهيفا وهبي، وين عندهم شهرين في الترتيب ما خرجوش من الترتيب من اللي سمعنا غنية ميتسوبيتشي، غنية اللي خلطت 25,987,000. هذو ما الأربع غنيات اللي بيش يكونوا معاكم. انتو ما خليكم معانا وما تبدلوش الموجة على خاطر مازال عنا برشا غنيات باش نسمعوهم.

ميتسوبيشي سان لوفان وهيفا وهبي. الحق الحق قبل كانت الاغاني العربيه هكا هكا يحبوا الصور الشعريه، يحبوا في الشعر العربي يبداو يصوروا والاغنيه تبدا التكست نتاعها هكا يقولك شونسون ا تكست. ومن بعد شفنا الاغاني الغربيه وين لي شونسون ا تكست بداو يغيبوا، توا الاغاني العربيه ولات حتى هما لي شونسون ا تكست يغيبوا. وقاعدين نشوفوا ونلاحظوا في انه الاغاني ولات كلماتها سهله، كي نقول لك صباح الخير على السلامه ويبدا يغنيها يحطها في لحن ويغنيها وتولي تيوب هيتس. المفيد هذايا حسب ماني قاعده نشوف لي توندونس، قاعدين نشوفوا معناتها لي توندونس جدد نتاع الاغاني. باش نمشيو توا للبيلبورد ويزي ما حكينا على الكلمات، باش نلقاو في المرتبه 12 كيف ما الجمعه اللي فاتت اوليفيا رودريغو تغني لنا ستوبيد سونغ. بعد نلقاو برونو مارس اللي يخسر ثلاثة مراتب من المرتبة التاسعة يولي في المرتبة 11، بلوتو زوز مراتب ريسك ات اول، هذه أغنية برونو مارس اللي نلقاها في المرتبة 11. الجمعة اللي فاتت دخلت دخول جديد أغنية كارول جي مع جودلين وراز ويكس، هذايا لو تريو اللي دخلوا ديريكتومون في المرتبة 16، نلقاوهم توا في المرتبة العاشرة. بيان سور ماهمش ديريكتومون، دخلوا الجمعة اللي فاتت معانا في الترتيب العشرين أغنية الأوائل، خاطر عندها الأغنية هذيا خمسة جمعات من اللي موجودة في الترتيب، وأحسن ترتيب اليوم المرتبة العاشرة. سينو آخر أغنية في الرباعي هذيا باش نسمعوها من عند إيلا لانجلي اللي كانت في المرتبة العاشرة تولت، واللي كانت في المرتبة العاشرة ولت في المرتبة التاسعة، غنيتها اسمها بيهير. يلا أربع أغنيات باش نسمعوهم تو دو سويت.

إلا لانجلي إلا لانجلي المغنية الأمريكية من الأوريجينير من ألاباما اللي مش كان شانتوز بالك يقولي شانتوز إي باروليير دو ميوزيك كونتري معناتها تعطي أهمية للكلمة وإحنا كنا نحكيو على الكلمات 27 سنة

ومالغري سا الغنيات نتاعها في الهيتس وفي البيلبورد كنتوا تسمعوا في بي هير. اما زاد من الالبوم نتاعها ديدلاين ما تنساوش اللي مازال عندنا غنيه اخرى باش نسمعوها اللي موجوده في توب 1 في البيلبورد وعندها مديده زاد مش كان توا الالبوم نتاعها 2023 كان اسمه اكسكيوز ذا ماس، والالبوم ان 2024 هو اللي تعرف اكثر وبديت ايرا لانجلي تتشهر وشويه اسمه هانغوفر. دونك هذوما لي البوم نتاع ايلا. يلا باش نمشيو للاغاني العربيه على خاطر في الاغاني العربيه زاد كيف عندنا ترتيب يستنى فينا وعندنا كلمات وما ندراك معناتها كلمات كبار برشا. اي باوي على خاطر الاغنيه اللي باش تجي توا شنو اللي باش يقول؟ حبيبي انا من غيرك زي الدوله من غير بوليس، زي فرنسا من غير باريس، زي البدلة من غير قميص. هبا باريس قالك في الكلمات عباوية عن طولة. هذا يا محمد رمضان وما ندرك اللي يغني فيها، وغنية حبيبي من غيرك معناها عاملة سكسي على خاطر عندها توا من نهار 6 أوت وهي معانا من اللي دخلت للترتيب، كانت معانا الجمعة اللي فاتت. من غيرها كانت في المرتبة 11 توا نقاها في المرتبة 12 معناتها ما تبدلتش برشا، ونتصور ما زلت شدة صحيح في الترتيب. وخلطت 21 مليون و 392 ألف هدية في شهر أكاو. إيماجيني في شهر قداش عملت الأغنية هدية. أي دونك توا تزيدوا تسمعوها وتسمعوا الكلمات، كلمات فوك هي شويه معناتها كيفاش يمثل المفيد. باش نمشيو من بعد الاصاله، اصاله اللي قبل ما خرجت لنا الالبوم اللي سمعتوه قال سمعتوه منه غنيه ام العريس، خرجت غنيه اخرى قبل اسمها اصاله نباوي، اصاله تغني اصاله. الغنيه اللي عندها شهر نهار 3 اوت سمعناها مش تغني على اسمها، تغني على الاصاله. دونك فوالا مي ان جو دو مو اللي خليت اصاله تغني اصاله شهر نهار 3 اوت رينا الكليب اللي هو معمول بالذكاء الاصطناعي الكل مزيان برشا، عادت رجعتنا للتواريخ القدم وان كان فما الجيوش والقلعه والحصنيه والحروب بالحصان اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تفرجوا فيه الكليب اللي بيان في بالذكاء الاصطناعي وخلط 20 مليون و 453 ألف نمبر دو فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع أصالة. وائل كفوري غنيتو أربط الشتوي، والله ما عندكش فكرة يا وائل، هنشوفوا فيها متباعي ومن الحلاق من المسدودة. المفيد الشتوية حسينا بها ليمت هذوما، هو عنده 10 أيام من اللي غني فيها الغناية وخلطت الزوز ملايين ومئتين وثمانين ألف. لا محالة في الكليب، لازمنا نحكيه شويه زاد على الكليب. خرج شعر جري، خليه شعره الجري ناتشورال، حوايج جري، عاتي هكا ستيل فينتاج وستيل اذا كان تحبوا افلام الافلام الايطاليه نتاع المافيا توا تشوفوه لبس شويه ستيل لو باران. توا تشوفوا الكليب وتقولوا لي اسك كلامي صحيح ولا لا، انسبيري من الفينتاج. دوكا الثمانينات قاعدين يرجعوا وبقوه، دونك نتصور زاد واخر شويه هو في الحقبه الزمنيه وعطانا كليب مزيان برشا. نتصور الاغنيه هذه باش تقعد معنا في الترتيب. سينو المرتبه التاسعه عند الينا. اذا كان تتذكروا مليح اليانا، سامحوني اليانا، كان تتذكروا مليح غنيت مع بلتي. هي فلسطينيه الاصل اما تغني باللونجلي، اي با مره هذه باش تغني لنا بالعربيه، مش بالعربيه الفصحى بالدرجه معناها. الاغنيه اسمها اعطيني بوسه، بوي هذه هي اسم الاغنيه اللي عندها رينا الكليب نهار 4 سبتمبر، خلطت الزوز ملايين و 856 الف. الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 19، الجمعه هذه في المرتبه 9،
يلا عنا زوز غنيت باش نسمعوهم قبل نشرة الأخبار للعشرة ونص اللي هما محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك ومن بعد أصالة باش تغنينا أصالة. أما بعد النشرة باش نسمعو وائل كفوري غنينا أربة الشتوي وبوسة من عند إليانا. يلا موزيكا.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

إليانا مرحبا بكم العشرة وسبعة واربعين دقيقة. مرحبا بكل ما التحقوا بنا توا وقيت باش نمشي ونسمعوا مهنيني اللي موجودة في المرتبة الثامنة في البيلبورد. هذه أوليفيا دان اللي تكون معانا في المرتبة الثامنة كيف ما الجمعة اللي فاتت. أحسن ترتيب لها كان المرتبة الثانية نهار 31 جانفي 2026. المرتبة السابعة زادة كيف كيف توا بخسك المراتب كلهم نفس الغنيات، يا يستحفظوا على بلاصتهم وإلا يزيدوا شي مرتبة يتيحوا شي بمرتبة أكها. هذاك علاش نلقاو So Easy وإلا غنية To Fall In Love متاع أوليفيا دان في المرتبة السابعة كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه. ما فاتتش برشا المرتبة الخامسة نهار 23 جوان السنة مالغري اللي عندها 50 جمعة في الترتيب. نلقاو زادا 50 جمعة في الترتيب نفس الجمعة دخلت غنية دراكولا اللي نلقاوها في المرتبة السادسة الجمعة هذه كيف ما الجمعة اللي فاتت. وأحسن ترتيب لها زادة كيف كيف المرتبة الخامسة ما بعدتش برشا، دونك لغنية دراكولا اللي تغنيوا فيها تيم إمبالا وجيني تكون في المرتبة السادسة. وباش نسمعوا زادة لكها باش نسمعوا كين ثلاثة غنيات أكهو يلا نسمعوهم تو دو سويت.

دراكولا. مرحبا بكم الكل. باش نمشي ونشوفوا نفس الترتيب اللي موجود معنا اما في الاغاني العربيه. شكون نلقاو؟ نلقاو علي جاسم. علي جاسم اثنين اجمل اثنين، هذه اسم الاغنيه، عندها 12 يوم. الجمعه اللي فاتت كانت معنا في المرتبه 20، نلقاوها الجمعه هذه في المرتبه الثامنه، عملت هكا فلاش، طلعت للمرتبة الثامنة. سي توتا في نورمال على خاطر يغني على معارسين، ان توكا الكليب هذاك شنو هو اللي يقول وشنو اللي دونك غنية ياسر حلوة، خاش خلاها في 12 يوم سمعوها وشافوها 3,377,000 نمبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع الفنان علي جاسم. نمشي ومن بعد الهضبة عمرو دياب اللي غنيته ياسر مزيانة، فكرة دمج الأغاني متاع الأرياف مع الساحل، فكرة ياسر حلوة. هذه شنو اللي قالوا أغلبية العباد اللي سمعت الغنية، غنية اللي قالوا زاد عليها اللي هي باش تخلد الموروث الشعبي واللي تعاود تجبد هكا غنيات من التراث المصري اللي تعاود تغنيهم بتوسيع جديد، واللي يخليوا العباد عالميا يتعرفوا شوية على بعض الأغاني المصرية اللي تعدى عليها برشا وقت. انتوكا هذه غنية لولا البنات، لولا البنات اللي موجودة معانا في المرتبة السابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة. ومن بعد باش نمشيه من مصر باش نمشيه للمغرب، باش نمشيه للمغرب على خاطر المغربي اللي اسمه سنة نقول لكم شنو اسمه، اسمه لما حالها بيزار شوية، اسمه ميرف 48. نلقاوه بغنية واعرة يكون في المرتبة الخامسة بعد ما كان في المرتبة الثامنة. غنية ياسر حلوة، الكليب تريز اوريجينال، والستيل والغناء والريتم تريز امبورتون، مش امبورتون امبورتون، ما تهزك الريتم نحفل شوية. دونك يلا باش نسمعوا ثلاثة غنيات هذوما، خليكم معاهم واحنا راجعين من بعد شوية نزيد ونقدموا في الترتيب.

هذه واعرة الغناية، اسمها واعرة الغناية، ذكرنا في الغيتم متاع غيتم قديمة ومرأة قديمة، ذكرني عن طول شو اسمها الشيخة، الشيخة ريميتي، فوالا الشيخة ريميتي. توا عن طول قعدنا نقل يا مش تذكرنا اي انا وحبيبي نقلع في النوار، هذه هي الغناية اللي تذكرنا الغناية، جو سي با اسكو سي لو ريتم مع لو ستيل نتاع الكلمات مع بلوتو نعرفش انا الالات الموسيقية والتوزيع هو اللي خلينا انا وحبيبي نقلع في النوار. فوالا هذه هي الغناية. مرحبا بكم العباد الكل، خلطنا توا بريسك الخمس اغاني الاخيره اللي موجوده في الكلاسمون، بلوتو الاولى مش الاخيره، اللي موجوده في الكلاسمون، ما الاخيره باش نسمعوهم، باش نسمعوا ثلاثه توا. هيت ذات اي ميد يو لاف مي، نكره وقت اللي نخليك تحبني، هذه اسم الغناية. هذه من عند أريانا غراندي في المرتبة الرابعة، نلقاوها بعد ما كانت في المرتبة الأولى، احتلت المرتبة الأولى نهار 13 جوان وقت اللي دخلت للترتيب، وتوا عندها 15 جمعة موجودة معنا في الترتيب البيلبورد. المرتبة الرابعة بين باي ناو ومورغان ولاني غني الغنية هذه الجمعة اللي فاتت. المرتبة الخامسة I know it I know you، غنية تايلور سويفت تغنيها في البوندوس فيلم توي ستوري 5، توي ستوري 5 لو فيلم 5ام. دونك الجمعه اللي فاتت المرتبه الثالثه، ما بدلتش الترتيب في المرتبه الثالثه زاد الجمعه هذه، هذم ثلاثه اغنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت.

0: أغنية تايلور سويفت اللي توصلنا لل 11 و20 دقيقة. يلا مازالت دقيقة ولا أقل شوية باش نقول لكم شنو من أغنيات اللي وصلونا لآخر موجز ل 11:30. عنا محمد رمضان يعاود يرجع لنا بأغنية جديدة مع إم سي نيتو من البرازيل، الأغنية اسمها ليلتنا بوم بوم وإلا اسمها بوم. حلوة الحق الأغنية، أنا عجبتني، عجبني الريتم، عجبني السلام والريتم نتاع سيرتو إم سي نيتو. إن شاء الله يعجبكم أنتم زادة الأغنية. أن توكا موجودة معانا في الترتيب في المرتبة الخامسة، ديريكتومون انتري في المرتبة الخامسة، عندها 9 أيام 5,400,000 مليون فيو، هذايا النومبر دو فيو سي توت افي نورمال تكون في المرتبة الخامسة. من بعد نلقاو نانو، هذه الأغنية اللي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة الثالثة، نلقاوها في المرتبة الرابعة سي توت افي نورمال. المرتبة الرابعة على خاطر موجودة عندها 3 أشهر 117,617,000 28 في التوب مونديال دي كليب موزيكو، هذه أغنية النانو من عند تو ليت وسان لوفون. المرتبة الثالثة عند شكون؟ عند آدم، آدم اللي الجمعة اللي فاتت بغنيته جماله كان في المرتبة 14. آدم الكليب اللي عنده جمعتين خلط 12,462,000، هذم ثلاثة أغنيات اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.
1: Tu vas pas te capoter belle coup de rap, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin, fin

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأذون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي صغرتي وانجزي
1: انا جاي في دخلة انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
3: وانا اجي في دخلة برضه اروح امك انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك

0: Chosen Texas المرتبة الأولى في البيلبورد, والمرتبة الثانية كانت عند ستيلا ليفتي بغنيتها بوستون. هذه الغنيتين اللي في المرتبة الثانية والغنية في المرتبة الأولى من عند إيلا لانجلي هما اللي وصلونا للحداش وأربعين دقيقة بالضبط. يلا توا باش نمشي ونسمعوا زوز اغنيات اللي موجودين معانا في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية للأغاني العربية. نلقاو سان لوفان ما يغنيش وحده, يغني معاه محمد عسيف في غنية في المرتبة الثانية اسمها ماسكارا. الغنية موجودة رتبة 95 في التوب مونديال دي كليب موزيكو وعندها 3 جمعات, هذاك علاش خلطت 17,452,000 وهذه المرتبة الثانية. ما ننساوش اللي زاد الجمعة اللي فاتت كانت في نفس الترتيب, نفس الترتيب زاد ونفس المرتبة الأولى عند توليت الفنان المصري اللي حقيقة عنده مديدة لغنية هذية اللي خرجها أول مرة عنده شهرين. سمعناها أول مرة نهار 6 جويلية, شفنا الكليب في ستيل كولر شو اللي هو يحطوا أنفون ميكرو سوسبوندو ميكرو دوش نسميوه فون كولوري على اون كولور اوني معناتها روج بالنسبه لتوليت, وغني لنا وقتها عنده شهرين نهار 6 جويليه جريئه قوي خلطت 61,940,000 وما زالت الغنيه في التوب 1 ماهيش باش تتنحى جو بونس. خرج ألبوم توليت والغنية هذه مازالت في المرتبة الأولى. يلا باش نسمعوا الغنيتين هذوما وبعد تنقول لكم كيفاش باش نكملوا حتى كشي نص الليل.
1: تحطوا مكياج على زمانكم

جريئة قوي توصلنا إلى 11:47 دقيقة. يلا شكون باش يكمل معانا المشوار عن طول زعما؟ شكون؟ ملحم بركات، جيت بوقتك. هذه هي الأغنية اللي باش تكون معانا. الأغنية خرجت في ألبوم ملحم بركات 2000 فوالا. دونك هذا اللي خرج عام 2000. باش نقول لكم ملحم بركات عنده 10 سنين ملي توفى توا، 10 سنين ملي خلى الساحة الفنية ناقصة الصوت هذاك. انتوكا هو اللي بيجي يكمل لنا الوقت لنص الليل. The best song بالضبط، best of the last بيان سور، كيف ما قال عنده اللي ما فهمتش علاش قريب بالنص الليل يولي يحكي اللغات. يعطيك الصحة عنده، شكرا على المشاركة، نجم نمشي ونرقصوا توا. دونك كانت هذه سهرتنا توب 10، كان في الجانب التقني محمد عنطول، شكرا ليك. فاطمه الشيبي ما بقى لها كان باش تقول لكم انا باش نمشي نرقد. تصبح على خير.

0: مع فاطمة.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: دينا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعه الى حدود الساعه الخامسه مساء في كل مره مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا اخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعه، فريق يسهر على تاثيره، زميلتنا الفا نصيب في الانتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، ها: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن

0: يعني ده احنا ساعات معناه واحد كيكثر بشكوى اقول له بربي الشكوى لربي، معناه ما بتكثرش. علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من الحقيقه، معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى. يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ، وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الآثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر باش ما نخليوش روحنا نشكيو ونبكيو شنو يلزمنا نعملو، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه.
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب، الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر، فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها، فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا، إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي، يشتكي يعني الحر والمطر، كان الدنيا باردة ولا برد، كان الدنيا سخونة ولا سخانة، كان الدنيا ريح ولا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي باش يبدأ الحوار نتاعه يبدا بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، مال نهار ومال سخان ومال برد.
1: هذه الشكوى اخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات بين الازواج، يعني فقط النقطه هذه نحب نبينها، انه المراه تشكي برشا
0: والله، حتى بين الاصدقاء
1: والراجل يشكي برشا، شوف عادي كما قلنا ان نشكيه، اذا كان انا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجه ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت اليك، لكن احيانا انه اللي بيشتكي له ماهوش اهل انك تشكي له، ممكن يؤدي ذلك الى يعني قد يؤدي الى السخريه احيانا. صحيح. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضاعف،
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي اي
1: فهمت، هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني، فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا انا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي ربي،
1: حالته تشكي ربي،
0: كلنا نعم. في لحظه نعم. من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا، سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله.
1: نعم.
0: نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الابن، إلى البنت، كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام،
0: عليه السلام
1: اشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط، نعم، في مصابه في يوسف.
1: نعم.
0: عليه السلام.
1: نعم.
0: طبعا
1: هو كذلك. هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبه الى الانبياء، يعني الشكوى كيف كانت من قبل الانبياء. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يعني شكى الى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى طبعا. فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه.
0: نعم.
1: فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام هو في بطن الحوت.
0: نعم.
1: يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير، فمن يسمعه ومن ينقذه؟ يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، ربي إش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا يعني شفنا في آية سابقة
0: استجابة الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب.
0: أيوب،
1: سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب من بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك، في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يستجيب يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: سبحان الله، يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا.
0: عكس.
1: بالعكس، نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: مو صيغة إنشائية للطلب، هو طلب.
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طبعاً خصوا له حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم، في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة.
0: أو هو العبادة.
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني هذا كما قلت لك إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضاً، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: وأوقات الدعاء.
1: أوقات الدعاء، نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات. لله جيت الخالق سبحانه
0: الخالق
1: وتعالى
0: سبحانه وتعالى
1: تشكو ربي نعم. سبحانه وتعالى
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
1: نعم زكريا
0: يعني
1: إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: وطمع
1: نعم
0: يعني في كلتا
1: نعم
0: الحالتين خوفا نعم وطمع
1: نعم
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم في رحمة الله
1: خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايه تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم أنا أقرب ما أقرب من هو موجود
0: أقرب واحد مانيش نسمع
1: مانيش نسمع في حد شيء
0: ما وصلني شيء
1: والله السميع سبحانه وتعالى سبحانه أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض من ضنك في المعيشة من قلة الرزق رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا يعني سبحان الله ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب قال فصبر جميل فصبر جميل قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية ثم اللي تشكوله يسخر منك ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك
1: نعم
0: سبحانه وتعالى ويرحمك وربما يكشف عنا الضر
1: نعم
0: طبيعة الحال
1: نعم نعم وهو كذلك وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع يعني انظري ماذا قال الشاعر لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك
1: لشكون إلى ذي مروءة صاحب مروءة مش أي حد
0: مش أي واحد
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع يعني خفف عليه
0: يتألم معك يهز معك الحمل هكا
1: التعاطف
0: اي يهز معك الحمل
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية
0: حياتي.
1: لومباتي هذه التعاطف أنت تتعاطف مع الآخر أنك تهز معاه الحمل بمجرد أنك تسمعه وأنك تواسيه وأنك تصبره يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقول إن لله وإن إليه راجعون
0: تعرف هذه الشيخ
1: ربي يخفق خيرا منها
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا
1: نعم
0: أنه
1: نعم.
0: عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا نعم. ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك تعرف في دول أخرى يعني وهذا
1: نعم.
0: ما هوش غريب علينا في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي خاصة اللي يتجاوز بهم العمر معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه
1: نعم وهو كذلك حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه المجتمعات نعم أنه وقت ما عاش يلقى ما شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان
0: اه
1: طبعا احنا طبعا مع تربيه الحيوان والاحسان للحيوان اكيد طبعاً. فهذا فيه اجر عظيم، لكن تلقى الانسان يقول لك خويا انا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فاني نحكي مع قطوسي مع كلبي مع مانيش عارف يعني مع يعني فعلا انك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا يا لانه فما ادب على مستوى الانصات
0: طبعا،
1: فما مهارة على مستوى التعاطف مع الاخر
0: انك والاحتواء والاحتواء يعني تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
0: زوجته وقرب الناس ليه.
1: قالت له لا والله.
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني فمن كانت خصاله هذه طبعا
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه
0: يعني ربي يعني ميخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش مش بش يحكي مع زوجته. لما حكى لها شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لنا
0: ونعمل مؤازرة يعني والمطلوب المنتظر طبعا.
1: إنسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة؟ شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا؟
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم، راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة، لا نعطيك كفرة والعياذ بالله، يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله، يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان مش ما يقولوش حاجة أخرى، يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء، وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي، فالمرأة هذه ما عرفتش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي، يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه لو مش كنت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فما برشا ما روهوش من سوى حتى من رجال، يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
0: التلفزيون
1: معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات، لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش،
0: تسمع بيه وما شافتوش،
1: تسمع بيه وما شافتوش
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابي على فكرة، يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي، ما يعتبر صحابي نعم، فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
0: نعم خارج على نطاق
1: نعم. فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في يعني في الـ في, الـ في, الـ في
0: الـ
1: العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظة الالم كي بتشكي قل خيرا او لتصمت، قل خيرا اما يا ربي ايش عمل تحتك ويا ربي اللي بتشكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله،
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز
1: وفوض امري الى الله انا لله وانا اليه
0: راجعون
1: لا حول ولا قوة الا بالله، نذكر ربي سبحانه وتعالى نعم. شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد، يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك، قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
0: سبحان الله
1: يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم،
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خير،
0: لا يقول خير
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله،
0: حول ولا قوة بالله. بالله مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. حكينا ايضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، باش نرجعوا لهذايا. وعندو ما تعرفوا انه دائما بالنسبه لي نحن الاولويه للاسئله والمكالمات الهاتفيه اللي تكون وارده علينا، وبطبيعه الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن. أهلا بكم ومرحبا. تحية
1: ليك
0: خويا
1: رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: بس ناس ما أنتكم على أفتح ويحلي يا ما يقول لك نحن عانى في المثل العام، يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: والشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء.
0: انا
1: كنت اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله،
1: قول الحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه.
0: بالضبط،
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف انفردت منها. وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل، معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كما يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا، حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة، احنا كإنسان
1: فرق بين تختار إنسان تشكيله وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء هذي
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه، راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما هو إذا كان بالشكي ما كنتش تتخيل حتى شيء، والله إذا تفضل بس ينضغط في الدنيا بس يفرغ كما نقوله بس يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع. إلا يا أخوي واحد على أطفه وأبسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها، وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا أخوي.
0: أي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها فرقوا في حصة الماء ظاهرة وليت متسية برشا هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله. وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة، والكرامة نتاعه والأناسة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط.
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم، طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي، كسوة راجل كسوة امرأة، سو أنت تقدر تستخدم هاكا كما المرأة معاكتهم يخدموا في الديار ب30 وب40 وب50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا رأي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن. أنا الحقيقة راهو شاطرك الرأي، معناها أنا معاك،
1: أنا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: أي لا لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر، كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا روهم، يمشي لك للسبيطار يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك أمام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة، البنوك يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح،
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي مركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات،
0: أي بالضبط،
2: تحدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: قالوا يا رسول الله وما
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: دي. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار.
0: والعياذ بالله.
2: معناتها كأنهم يأكلون الزقومة في الدنيا
0: قبل الآخر،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولا عب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله هو قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات، يقص له يد ولا رجل ولا صباع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنعة اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرات دو سيرفيونس، كاميرات مراقبة في وسط الجامعة، مش خارج الجامعة، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني احنا في الصحن، في صحن الجامعة، عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف شوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله. يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه هي من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما فما فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة، لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
0: ما زالت كسارت عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
0: بالضبط. ما تعطيهش.
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو
0: تولي
2: إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
2: يولي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
0: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعي سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في البيت والله يتعارك
0: طبعا شفتهم تينا قدام جامع الفتح شفتهم أنا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اقرب جارك اللي هو بحذاك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن
0: بارك الله خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هذو من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ تو احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في أربعة دقائق على أقصى تقدير عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: لأنه
2: إحنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ رويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه.
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
0: باه.
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
0: رواية.
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
0: ورش نايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي هي. الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت كما خيالنا في مثلا منزل جميل مثلا ايضا الى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعده روايه ورش للاسف اليوم يعني ما نقولش ان درست اكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت برشا لدرجة انه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني
0: الرواية اللي هي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى
2: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
0: احنا توفى في الإسقاط
2: احنا في الإسقاط
0: في الإسقاط يعني الذئب الذئب
2: نعم يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
0: أرايت
2: أرايت
0: الذي كذب أرايت
2: هذا موجود عندنا في قالون
0: الذي كذب بالدين
2: قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
2: كاس,
0: كاس
2: ما نقولوش بئر قولوا بير ما قولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
2: نعم
0: حجازيه
2: يعني هي حجازية وهي من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة. الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم
0: أنتم,
2: أنتم يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا يلقى صعوبة باش يقول أرأيت يقول أرأيت يجد الصعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: يعني
2: نحافظ على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون, قالون, قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل
2: نعم.
0: إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء دينا سمح

0: يا الوطن.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخطاء بعض الطلاب أنهم يظنون أن السؤال دليل على ضعف العقل، والحقيقة عكس ذلك تماما. فالسؤال الجيد باب من أبواب العلم، ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم تفهم فاسأل، وإذا أشكلت عليك مسألة فاسأل، وإذا احتجت إلى توضيح فلا تستحي من طلبه، ولكن السؤال له أدب، فلا تقطع كلام المعلم ولا تسأل لتحرجه أمام زملائك، ولا تجعل سؤالك استعراضا لما تعرفه، اسأل لتفهم لا لتظهر أنك أفضل من غيرك. وفي المقابل هناك أدب آخر لا يقل أهمية عن السؤال، وهو حسن الاستماع. قد يكون عندك معلم يمتلك معرفة وخبرة عشرات السنين، ولكنك لا تستفيد منه لأنك لا تحسن الاستماع. تنظر إلى هاتفك وتتحدث مع زميلك وتنشغل بما حولك، ثم تقول في آخر الدرس: لم أفهم. إن العلم يحتاج إلى حضور العقل والقلب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب وإنصات. ومن أجمل صور التعلم أن تسمع لمن يحدثك حتى يتم كلامه، ثم تفكر ثم تسأل. وإذا اختلفت مع معلمك فاجعل اختلافك محركة للفهم لا معركة لإثبات الذات. قل: أستاذي، هل يمكن أن توضح لي هذه النقطة؟ أو: أفهم من كلامك كذا، فهل هذا صحيح؟ هكذا يكون الحوار العلمي. وتذكر أن أسئلتك اليوم قد تكون أسئلة طفل، ولكنها غدا قد تكون أسئلة باحث وعالم. فلا تقل فضولك العلمي هنا يجب أن أقتله. اسأل واقرأ وابحث واسمع وناقش، ولكن اجعل في كل ذلك الأدب قائدا لك. فالطالب العلم ليس من يملأ دفتره بالمعلومات فقط، بل من يتعلم كيف يسأل وكيف يسمع وكيف يناقش وكيف يختلف. وذلك من أجمل آداب العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأجدد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، موضحا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. في متابعة لأحوال الطقس، ستتواصل اليوم وغدا نزول الأمطار وتكون أحيانا غزيرة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري. هذا وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي أمس درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. دورة تكوينية أمس بالعاصمة من تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلامة السيبرنية والتقنيات الرقمية الحديثة. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن ترامب مرى بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة إلى القتال. وأشادت طهران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة.

0: في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجهك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح النور والسرور، صباح الخير والرزق الوفير، صباح الفرحة والطاقة الإيجابية. جمعة 18 سبتمبر 2026 الموافق ل 6 ربيع الثاني 1448 هجري. نهار جديد إن شاء الله، نهار مليان بالفرحة والأخبار الباهية والصحة والضحكة اللي من القلب، والأهم يكون نهار خفيف عليكم الكل إن شاء الله مستمعينا. هذه إذاعة الشباب وهذه الماتينال جون، نرافقوكم على امتداد 3 ساعات ونص من توا 6:38 حتى للعشرة تاع الصباح، مجموعة من المتابعات والأخبار والاستضافات وبطبيعة اختيارات موسيقية نتمنى أنها تنال إعجابكم. شكرا على حسن اختياركم موجات إذاعة الشباب، أي كانت الطريقة اللي اخترتوا أنكم تسمعوا فيها إذاعة الشباب. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الناس اللي تخدم صبحوا عليكم، الناس اللي قاعدة تحضر في رواحها اللي مش تمشي للعمل أو للدراسة، يومكم سعيد إن شاء الله، نهاركم مبروك مستمعينا ومشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي، أو مستمعينا على الأفام ولا على الانترنت على موقعنا www.radiojeune.tn. نرافقوكم اليوم في الإخراج التقني لهذا اللقاء بهذا البرنامج الصباحي محمد عنطول، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. يومكم سعيد.

0: صباح الخير مستمعينا، مرة أخرى نجدد التحية لكم من الناس الكل اللي التحقتوا بنا الآن هذه الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. نهار 18 سبتمبر عام 1970، وفاة عازف الجيتار الشهير جيمي هندريكس، وكان عمره وقتها 27 سنة. نهار 18 سبتمبر عام 1973 انضمت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية إلى الأمم المتحدة. في نفس اليوم عام 1998 تم الإعلان على ميلاد محرك البحث جوجل، اللي أصبح واحد من أهم محركات البحث. أهم الأحداث اللي صارت نهار 18 سبتمبر نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1709 يتولد اللغوي سامويل جونسون، اللي بسبب الفقر غادر مقاعد الدراسة من غير ما يحصل على حتى شهادة، ولكن ذكاؤه وإصراره خلاه يكون كاتب وناقد ولغوي، وتربى على عرش الأدب الإنجليزي ربع قرن كامل، وألف معجم تم استخدامه كمرجع موثوق لمدة أكثر من قرن. وجونسون هو نموذج آخر على أنه الإصرار والتحدي يحقق المستحيل. 1980 نادي الفضاء اللي كان مضيق ويضم 5 دول وهما أمريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والصين واليابان، اليوم يفتح أبوابه لزوز أعضاء جدد وهما كوبا والهند، ويتم إطلاق زوز أقمار صناعية، واحد هندي والآخر كوبي. والدول الزوز اللي كانوا يعيشوا تحت وطأة الاستعمار راهنوا على العلم والمعرفة، وعرفوا اللي هما السبيل الأنجع للرقي مش التسلح، وخلق بؤر التوتر في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: انتم تسمعوا في الماتينة الجون كل يوم من 2 للجمعة من 6 للـ10.
6: عدل مشتك تسمع صوتك،
7: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: نهاركم مبروك مستمعين. أربع دقائق يفصلون على الساعة السابعة صباحا. أهلا وسهلا وشكرا على حسن اختياركم لي موجات إذاعة الشباب. هذه الماتينا الجون توقيت فقرة أنفوت خفيك.
1: أنفوت خفيك
0: شنو صاير في الطرقات نتعرف عليه مع عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية. سي عماد صباح النور أهلا وسهلا بك.
2: أخير صحتين تحية ليك تحية للفريق العامل معك تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق مرحبا بكم.
0: شكرا لك. فكرة على أحوال الطريق في التوقيت هذا ونرجع لكم بعد في مداخلة ثانية مع 9:45 إن شاء الله.
2: واضح. تقريبا النقاط على امتداد النهارين الثانيين هذوما في الأسبوع هذا هما بينهم يعني على مستوى المدخل الجنوبي اللي تونس عاصمة المروج سان غوبان وين فما الأشغال تاع المدخل تونس الجنوبي هذه حاجة. والنقطة الثانية اللي فيها ازدحام بدأ الازدحام هو على مستوى روتيك الطريق الجهوي رقم 21 على مستوى سان كليمو على محاولة سان كليمو على مستوى محاول المركب الرياضي الملعب التونسي ثم على مستوى محاول حي بن خلدون شارع في بوكاتا باش نتأثر شوية لأنه المحاول هذه منها هي المستعملي الطريق يجيو معناتها من جهة منوبة باش ياخذ المحاول متاع سان كليمو واللي باش يدخل على مستوى يا ما باش يمشي على مستوى باردو ياخذ توجه نحو ساحة باردو ولا باش اللي باش يمشي معناتها عبر الطريق الجوي رقم 21 باش يلزمو ياخذ الروتيكس يخرج باش ياخذ باش يمشي في اتجاه المنارات المنازل هو التوجه نحو اريانا ولا مركز الضمان الشمالي كيف كيف زاد على مستوى محاول الباسكت الرياضي الملعب التونسي تقريبا هذه هي النقاط اللي تخلي الصباح فكني شويه معناتها مع السبعه يولي فما اكثر ازدحام من على النقاط هذه لانه التوجه باش يكون نحو تونس العاصمه فما حركية على باقي شبكة الطرقات موجودة الحركية عادية فما حركية نشطة ولكن بدون ازدحام يمكن من هنا ربيع ساعة بعد راج تزيد الأمور تولي أكثر ازدحام.
0: واضح. شكرا لك على كل هذه المعطيات الأولى ونرجع لك في مصافحة ثانية سي عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية. يعطيك صحة يومك سعيد سي عماد في انتظار مصافحة ثانية بعد شوية. يلا مستمعينا بعد شوية الاستضافة الأولى في هذا اللقاء. مرحبا بكم شكرا على حسن اختياركم لموجاتنا. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا وخاصة نحب تحية للأمهات اللي قاعدين توا يعطيوا في النصائح ويحذروا في اللمجة تاع الأبناء والنصائح شبيهة بنصائح المدربين في الحقيقة معناتها شارك وهز صبعك واستحفظ على أدواتك واسمع كلام المعلمين هي هذو هما النصائح وربي فضلهم الأمهات الكل. يلا نغم وبعد نمشي للاستضافة الأولى.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

عليكم مستمعينا، شكرا على حسن اختياركم لموجاتنا طريق السلامة للناس اللي توا موجودين في الطريق للعمل أو للدراسة. توا توقيت 7:07 في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، التوقيت ماضي 2:07 في بكين و 8:07 في باريس. اليوم كيفاش باش تكون حالة الطقس؟ بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. ردوا بالكم على رواحكم مستمعينا، يلا مكملين معكم في اللقاء بعد شوية. معودكم مع منى حمام في فقرة توب سبورت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة دافية.

0: سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عدد على فريكونس متاعنا على فم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا زيدا على اللايف ستريمينج ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. نبدأ أكيد بكرة اليد اللي تتواصل فعالياتها في البطولة الإفريقية للأمم لصنف الأصغر. المنتخب الوطني التونسي بعد انتصار ثاني وتصدر طليعة ترتيب المجموعة باش يواصل مشاركته أكيد بعد آخر انتصار ضد منتخب مدغشقر 62-20. المنتخب الوطني التونسي بعد انتصار ثاني انفرد بصدارة المجموعة الثانية في انتظار خوض المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من ماضي 3 بالتوقيت التونسي. دربي عربي مغاربي بين تونس والجزائر. تونس أكيد تأهلت للدور الربع النهائي تتصدر المجموعة متاحة، لكن الجزائر مباراة مهمة جدا للمنتخب هذايا، مطالب بالانتصار على المنتخب التونسي اللي كان يحب يضمن حظوظه في التواجد في الدور الربع النهائي خاصة بعد الهزيمة ضد المنتخب النيجيري. خلينا ناخذ آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مباشرة من الكوت ديفوار مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. صباح النور فوزي، أهلا وسهلا.
1: موفي الرياضة على موجات الإذاعة التونسية، أهلا وسهلا جميع. تستهدف البطولة الإفريقية الأصغر في نسخة 22 في كرة اليد، النشاط اليوم على الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور الأول. المجموعة الثانية هو المنتخب الوطني التونسي بعد انتصارات متتالية كل من نيجيريا ومدغشقر كان يضمن التأهل للدور الربع النهائي، واليوم عنده مواجهة كبيرة، لقاء مغاربي دربي بين تونس والجزائر انطلاقا من الساعة 3 بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي والإطار الفني كان استغل فترة الراحة ليوم أمس باش يجري حصة تدريبية، والحمد لله كل اللاعبين على تم. الجزائري اللي كان هزم أمام نيجيريا اليوم أمام حتمية الانتصار على المنتخب الوطني التونسي باش يضمن التأهل متاعه، بما أنه المنتخب النيجيري في نفس التوقيت يواجه منتخب مدغشقر رغم الأسبقية المنتخب النيجيري في هذه المواجهة لمعرفة الفريق اللي بيشرفق المنتخب الوطني التونسي في الدور الربع النهائي. في المجموعة الأولى المنتخب المصري رسميا في الدور الربع النهائي، وتبقى المقعد الثاني بين الكاميرون اللي ينطلق بحظوظ وافرة جدا بما أنه ثم فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة على حساب الكونغو، رغم أنه الكاميرون يلعب اليوم ضد المنتخب المصري صاحب المرتبة الأولى واللي سجل انتصار في الجولة الأولى. المجموعة الثالثة المغرب تقريبا في الدور الربع النهائي، وليبيا قد ترافقه للدور القادم أمام رواندا اللي عندها سلبي في نسبة الأهداف المقبولة والمدفوعة. في المقابلة تعرفنا على زوج منتخبات المترشحة من المجموعة الرابعة، ونعني بذلك كل من غينيا والكوت ديفوار اللي زوج حققوا زوج انتصارات متتالية واليوم عندهم مواجهة مباشرة من أجل المرتبة الأولى. الموعد اليوم إن شاء الله انطلاقا من الساعة 3 توقيت تونس لقاء تونس الجزائر من أجل صدارة المجموعة، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
0: يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك على كل التفاصيل الخاصة بالبطولة الإفريقية للأمم في الكوت ديفوار. أكيد تغطية الإذاعة التونسية تتواصل مع المقابلات. غدوة الدور الربع النهائي أكيد في ساندي تو تابعوه، نهار الاثنين الدور النصف النهائي استوديو خاص أكيد، ونهار الثلاثة الدور النهائي زادة كيف كيف. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون حاضر، صحيح ضيعنا لقب بطولة الأواسط البطولة الإفريقية ضد المنتخب المصري، إن شاء الله مع الصغيرات هذوما نكونوا حاضرين ويكون تتويج إفريقي. بداية من نص النهار باش يعلن الناخب الوطني معين الشعباني عن قائمة المنتخب لمباراتي أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للكان، ولمباراة مالي الودية نهار 3 أكتوبر. القائمة باش تعرف عودة كل من علي المعلول، غيث الزعلوني، عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، في حين قائمة باش تعرف غياب الياس الصخيري اللي كان أعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا. اخر الاخبار تقول زيدا ممكن حمزة رفيعة سيكون في قائمة الناخب الوطني. نذكر وانه لاعب فريق كولن الالماني اللاعب التونسي الياس الصخيري كان انشر تدوينة ليه قرر فيها اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب التونسي. قال بطبيعة الياس الصخيري كان شرف لي واني ارتديت قميص المنتخب ومثلت تونس بكل فخر وشرف عظيم باش تبقى كل اللحظات محفورة في ذاكرتي. تمثيل بلادي في 4 نسخ من كأس إفريقيا و3 نسخ من كأس العالم كانت امتياز باش يبقى خالد في مسيرتي للأبد. وقال احترم المنتخب الوطني التونسي دون أي تهاون، مررنا بإخفاقات ونجاحات تبقى أكيد جزء من مسيرتي ومن تعلمي كلاعب كرة قدم. واختم قال نتمنى النجاح لزملائي وللمنتخب الوطني وإن شاء الله يكونوا مصدر فرح للمنتخب الوطني التونسي. وبدورها الجامعة التونسية لكرة القدم كانت في بلاغ لها شكرت الياس الصخيري على كل شيء، 11 سنة وفاء وتضحية وفخر للراية الوطنية نصر تونس إلى الأبد. هذا يا الياس الصخيري. نذكر البارح لجماهير المنتخب الوطني التونسي علي العابدي بعد تصريحاته الأخيرة كان كتب تدوينة، قال شعرت أنه من واجبي نوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي في المقابلة اللي أجريتها مع وسائل إعلام فريقي. قال بطبيعة طلب الاعتذار علي العابدي وقال تمثيل تونس بالنسبة لي شرف كبير وأنا نعرف قيمة القميص هذايا وما يعنيه للجماهير وكل ما قدمته مع المنتخب طوال السنوات الماضية كان بدافع الحب والانتماء والرغبة في الدفاع عن ألوان بلادي. قال لكن الكلمات ساعات تفهم بطريقة مختلفة وخاصة وقت يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني. قال نكرر اعتذاري لكل من أساء فهم كلامي وشعر وأني ما قدرتش قيمة المنتخب والجماهير. في كرة القدم دائما قبل ما نحكيه على الرياضة العالمية البطولات الأوروبية نذكركم وأنه ترجي الرياضي الجرجيسي كان عقد البارح جلسته العامة دون ورود ترشحات رئاسة وعضوية الفريق. هذاك علاش تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية في 2 مناسبات سابقة بعد بسبب عدم ورود قائمات مترشحة لتسيير الترجي الرياضي الجرجيسي. من المنتظر وأنه تتجهز السلطة الجهوية الممثلة في ويلي مدنين لتعيين هيئة تسييرية لمدة سنة. بطبيعة البارح نذكركم تأجلت مباراة الملعب التونسي النادي الإفريقي في ملعب الهادي النايفر بباردو لموعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية. مباراة مبرمجة لحساب الجولة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في جديد الميركاتو نادي حملنف أعلن تعاقده مع المهاجم زياد بن سالم 31 سنة لتعزيز صفوفه. نذكر مقابلات المؤجلة لحساب الجولة الأولى والرابعة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من هلا لحد 20 سبتمبر. نعطيكم تعيينات حكام المقابلات هذوما: اتحاد بن قردام نادي حمام لنف بإدارة الحكم نضال الطيف، حكم الفار هيثم جيرات. 2 مقابلات مؤجلة للجولة الرابعة النادي الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي: حمزة جعيد حكم المباراة وأمير العيادي كحكم للفار، ونادي رادي صفاقسي نادي رادي البنزرتي بإدارة الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار السلوفيني دافيد سمايتش. في الرياضة العالمية نحكي على أبرز النتائج. فريق اليوفي يستهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بانتصاره على سي نيميخين الهولندي بخماسية كاملة 5-0. فريق بشكتاس التركي يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بانتصار على فريق أولمبيك مارسيليا 4-1. ويمكن بعض الناس اللي تهكمت شوية على أولمبيك مارسيليا قالوا مقعد من الفريق هذايا كان اسم. فريق المان سيتي يقصو على نوريتش بخماسية كاملة ويتأهل للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم كيف ما قلنا بعد انتصاره في المباراة هذية. في الجولة السادسة من لاليغا فياريال يقلب تأخره الانتصار خارج القواعد على مالاغا 3-0. بورتسموث خارج ميدان ويفوز على ريال سوسيداد. نرجع لكم للجولة الأولى من الدوري الأوروبي 2-0. هذا جديدنا في الرياضة العالمية. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فام، تتبعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. أكيد تواصلوا مع الماتينة الجن مع حسين الطهري. نتلقاو كالعادة في مواعيد رياضية قادمة. نهاركم زين.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على أن الصحة حق طبيعي للمواطن يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. تقلبات جوية وأمطار متواصلة ودعوات لمستعملي الطريق بالحيطة والحذر. تحت شعار نبض صورة وسد المستقبل، اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وجدد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. وأكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها. وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، موضحا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. في متابعة لأحوال الطقس، تتواصل نزول الأمطار في صباح هذا اليوم بالسواحل الشرقية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. أكثر تفاصيل عن الوضع الجوي لليوم والأيام القليلة القادمة يوفينا بها مهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية.
2: يتواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة في صباح هذا اليوم بالسواحل الشرقية، ثم طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. يوم الغد السبت نهاية الأسبوع، الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالشمال والوسط ومحلين الجنوب، وتكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة مع درجات حرارة تنخفض شيئا ما، تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. باقي الأيام الأحد والاثنين الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بأغلب المناطق، وتكون مؤقتا رعدية والحرارة في تراجع طفيف.
1: وتبعا للتقلبات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات تقدمها رئيسة مصلحة الاتصال المرورية بالمرصد سامية مسعود.
3: يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية: التخفيض من السرعة، مضاعفة مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية، تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشعارية، أكيد عدم استعمال الهاتف الجوال، ابتعاد على البيرات اللي تشكل خطر، معناها كيف تجنب شق الأودية.
1: ودعت وزارة الداخلية من جهتها مستعملي الطريق إلى الاتصال عند ضرورة بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وللتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري، تم تعليق الدروس مساء أمس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بكل من ولايتي تونس ومنوبة، وذلك بعد استشارة اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أعطى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أمس من ولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. الوزير أكد في تصريح لزميل نايل البريني أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين إضافة إلى عديد الاختصاصات الواعدة.
0: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة، اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2 في الكاف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي، فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأفريل ثم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين.
1: في الشأن الأعلامي والثقافي وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتم أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة تقديم أبرز فعاليات هذه الدورة. نفيسة حسني والتفاصيل.
4: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 من سبتمبر، كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية.
1: الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة.
5: أول حاجة هي المسابقة تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد، ثم في مسابقة التبادل، ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات. احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة، في إضافة على مستوى المحتوى نتاعو باش يكون ثم آلات على أعلى طراز على مستوى التقني، ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات. بالنسبة للشراكة، الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان.
1: في موضوع آخر، أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت تونس في بيان أصدرته أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على أن الصحة حق طبيعي للمواطن يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. تقلبات جوية وأمطار متواصلة ودعوات لمستعملي الطريق بالحيطة والحذر. وتحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. إلى اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 16 دقيقة يفصلون على 8 متاع الصباح، موعد الدخول إلى المؤسسات التربوية والتكوينية وإلى أماكن العمل. نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. هذه هي الموجة الصحيحة اللي لازم تسمعوها كل يوم، كل يوم الصباح من 6 ونص حتى للعشرة متاع الصباح. بطبيعة الحال تكملوا في بقية برامجنا. طريق السلامة للناس الكل اللي في الطريق توا. وقيت
2: لا ميتيو
3: أحوال الطقس ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي سرحان الرحالي. صباح النور والسرور سي سرحان، أهلا وسهلا بك.
4: صباح النور، مرحبا بك. هذا الصباح
3: معدلات محترمة، يبدو أنه نزلت البارح من أمطار الخير والبركة.
4: والحمد لله.
3: الحمد لله
4: كان غيث إن شاء الله يكون نافع تقريبا في الأماكن التي توقعنا فيها وفي الأماكن التي أصدرنا فيها نشرة متابعة كما
3: تبعناها الكل.
4: الناس الكل نعم أصدرنا نشرة متابعة منذ يوم الأربعاء وكذلك الخميس، تعنى بتقديم التوقعات الجوية الخاصة بيوم الخميس، وبالتالي كنا قد تحدثنا على نزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة في ولايات الساحل سوسة المستير المهدية. أقصى كميات الأمطار التي تحصلنا عليها والتي تعتبر يعني هي القائمة الأولية يعني نبدأ بها، أقصى الكميات كانت 58 بزرمدي، 46 ببمبلة، و 33 بصيادة. هذوما أكبر الكميات، دون ننسى بن حسان كان في حدود 36 مليمتر. أعلى كمية بالقيروان كانت 16 بالعلاء، 23 بالعلم، وباقي الأماكن يعني في تونس الكبرى 43 بالمروج من ولاية بن عروس، 43 بتونس المنوبية، 41 بمنوبة، 36 بالشرقية، 22 بحمام لنف، القلعة الكبرى في حدود 36، شط مريم 33، وكذلك العلم من ولاية القيروان في حدود 23 مليمتر. اليوم تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر، ولكن أنا أعتقد ليكونوا أقل يعني غزارة من حيث كميات الأمطار. تبدأ الأمطار الرعدية بالواجهة الغربية ثم تتدرج نحو الأماكن الشرقية، بطبيعة الحال تكون أماكن تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. حفظنا يعني في خريطة تحليل خريطة اليقظة منذ الساعة السابعة صباحا على اللون الأصفر، وهذا أقل شيء نجم يعني نبدأ به من حيث علاقة الظواهر الجوية بكل ولاية، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك أو يأتي تحليل يخلينا نرتقي إلى اللون البرتقالي إن لازم الأمر، وهذا طبعا حسب تطور الحالة الجوية وكميات الأمطار التي تستقبلها أو تأخذها كل ولاية.
3: سي سرحان سمحني باش نقاطعك، كي تقول تبدأ فما أمطار الصباح ولا في الفترة المسائية؟
4: في الصباح سنشهد هذا اليوم بعض الأمطار الممكنة والمتفرقة بالسواحل الشرقية، ولكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالواجهة الغربية للبلاد على غرار الكاف، القصرين، قفصة، جندوبة، هذوما الأماكن اللي معنيين بظهور هذه الخلايا الرعدية، ثم تبدأ هذه الخلايا تتدرج أو تتفرع نحو باقي الجهات الشرقية. هذا يعني هذه الصورة استنسنا بها وباتت مكشوفة للناس الكل. فقط كمية الأمطار كل ولاية لها نصيب حسب تمركز هذه الخلايا الرعدية. درجات الحرارة القصوى اليوم تكون عامة بين 30 و 35 درجة، تصل إلى حدود 38 بالجنوب الغربي. نهار السبت يعني أمطار أكثر توزيع وأكثر شمولية، ننتظر أمطار تقريبا بالشمال والوسط ومحلين الجنوب، تكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة. بطبيعة الحال انخفاض مرتقب في درجات الحرارة القصوى اللي تتراوح عامة بين 29 و 33 درجة، تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي، وإن أكد لكون الوضعية الجوية هذه ما زالت ستتواصل إلى غاية بداية الأسبوع القادم. يعني لحد الاثنين أجواء ممطرة. هذا هو الخريف اللي نحبوه، ما ننساوش اللي الخريف دوما هو العام إذا كان يعني تجلو فيه كميات طيبة من الأمطار، هذا يبشر بموسم فلاحي واعد، وهذا اللي نحبوه
3: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه أحوال الطقس في فقرة لاميتيو.

0: اهلا وسهلا بكم. 8 دقائق مستمعينا يفصلونا على 8 متاع الصباح. مرحبا بكل من اختار موجاتنا. تقريبا عندنا اسبوع على العوده المدرسيه والجامعيه. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ والطلبه. ان شاء الله يكون عام كله تفوق وتميز بطبيعه الحال. مع بدايه السنه الدراسيه والجامعيه يبدا الاعلان على التظاهرات والانشطه والملتقيات العلمية. واحد من الملتقيات العلمية المهمة في الحقيقة ملتقى علمي بعنوان اليقين ولا يقين، تنظموا جماعة منوبة. باش ناخذوا عليه فكرة أولى ونرجعوا له في مصافحات أخرى كي يقرب شوية الوقت. للحديث على هذا الملتقى العلمي تحضر معنا الأستاذة الجامعية الأستاذة إلهام الغربي للحديث على الملتقى. صباح الخير أستاذة، شكرا على الوقت اللي خصصتونا وجيت بحضانا على الرغم من التزاماتك، بارك الله فيك.
1: صباح الخير وشكرا سي حسين، شكرا لإذاعة الشباب على الاستضافة، ونرحب بكل مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: إذا اليقين ولا يقين موضوع، شنو نجمو نفهموا على الملتقى هذا؟
1: دونك تنظم جامعة منوبة دورة 13 للندوة الدولية متعددة الاختصاصات لسامبوزيوم انترناسيونال انترديسيبلينير أيام 3 و 5 ديسمبر 2026 بالحرم الجامعي لجامعة منوبة، والموضوع هو اللايقين واليقين تحت إشراف رئيس جامعة منوبة الأستاذ عامر الشريف والأستاذة سهام نجار أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار إبسي، والمناسقة العامة للدورة في للندوة في دورتها 13. وهذه الندوة هي أصبحت، نحب نركز على الندوة، أصبحت على امتداد دوراتها موعد علمي وفكري خاص بجامعة منوبة، وهو حدث يندرج ضمن أجندتها العلمية والثقافية، وتحرص الجامعة من خلاله على طرح القضايا الكبرى التي تشمل الإنسان والمجتمع والعالم وينظر له من زوايا متعددة الاختصاصات، وطرح يكون عبر الإجابة أو البحث على القضية التي تستحق في اللحظة الراهنة أن تجمع الباحثين من اختصاصات مختلفة. الاختيار لموضوع الندوة هو تحدده اللجنة العلمية، اللجنة العلمية اللي هي متكونة من أساتذة جامعيين تونسيين من جامعة منوبة، وهي لجنة متعددة الاختصاصات، وكما نعرف جامعة منوبة هي فيها 4 بول أكاديميك، دونك هي متعددة الاختصاصات، دونك بول إنسانيات، وعندنا الاقتصاد، عندنا علوم الحياة، عندنا ليزانجينيور انفورماتيك ديزاين، دونك وأساتذة دوليين من لبنان، من الأردن، من المغرب، من الكامرون، من إيطاليا، من البرازيل، من فرنسا، ومن لي سونتر دو ريشيرش سي ان ار اس اي لي ام سي. الشواء ثنائية هو البينام انسرتيتود سرتيتود، لا يقين واليقين. هذا الاختيار مرتبط بواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم، تحولات سريعة وعميقة، أزمات صحية بيئية اقتصادية سياسية جيوستراتيجية اجتماعية، ومع هذا الكل فما تطورات علمية تكنولوجية وتدفق هام للمعلومات الداتا، وهذا يبرز سؤال اللا يقين، ما الذي نعرفه وما الذي يمكن أن نعتبره يقينا. Et ce qui renforce encore plus le gap, on dit, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle دخلت في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة، في الإعلام، في الاقتصاد. وهوني كيفاش باش معنا on va faire la différence بين الصحيح من الغلط. اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال تعمل لنا دي فيديو، دي فوتو، دي رابور سيانتيفيك كي سون بيان في. alors شنو هو الصحيح من مش غلط، مي شنو هو لو ريال دو فيرتوال، دونك كيس كي سيغتان اي كيس كي انسيغتان. وهون يدخل دور الجامعة، وكيف يمكن للجامعة أن تواكب هذا التحول دون أن تتخلى عن دورها الأساسي في الإنتاج والمعرفة النقدية والتحقق منها. ومن هنا يأتي أهمية الجمع بين الكلمتين، اللي كلمة انسرتيتود سرتيتود في الوهلة الأولى يظهرون كأنهم يسون انتاغونيست ديفيرون، مي هو أو فات سي با ان شوا افير بينات لانسرتيتود اي لا سرتيتود، مي سي با اون une rupture, mais c'est comment construire le savoir dans cet espace, cette intersection entre les deux concepts, et c'est ce qui fait la pluridisciplinarité de l'événement. Mm-hmm. L'événement هذايا وصلونا برشا مداخلات 74 طلب مداخلة اللي هو يتسمى عدد هام واللي باش يقع دراستها وتقييمها من طرف أعضاء اللجنة العلمية حسب معايير محددة بالطبيعة، والإعلان عن النتائج سيكون يوم 30 سبتمبر. المداخلات عندنا برشا 65 مداخلة كوميونيكاسيون امبوستر ماستر كلاس 5 تابل روند اي 2 وركشوب. وهوني جو في بريسيزي ان بو بلوس دو شيفر باش نعطي مثلا بار جونغ اللي احنا الجندر نخدموا عليها برشا في جامعة منوبة معنا اون سيلول جونغ جوستومون عندنا 48 بوبليكاسيون فيمينين و 26 بوبليكاسيون ديزون بروبوزيسيون كونتريبيوسيون ماسكولين باللغات الكل 44 باللغة الفرنسية 24 لغة عربية 6 لغة إنجليزية وحتى عندنا باش يكونوا مداخلات باللغة الإيطالية من عديد من البلدان جوستومون هي المنتدى الدولي دونك 60 من تونس 3 من الجزائر 4 من المغرب 2 من فرنسا 3 من ايطاليا من بلجيكا ومن العراق وعندنا 71 مداخله انديفيديوال و3 جماعيه والمداخلات هذوما دونك هنا جامعه منوبه انسيست سور سا لي ميور بوبليكاسيون اي سورون بوبليي لي ميور كونتريبيوسيون بلوتو سورون بوبليي في الريفو سيانتيفيك نتاع جامعة منوبة اونيفرسيتاس. وعندنا مداخلة فريدة من نوعها، مش مداخلة هي ورشة، وهي الفيلم الوثائقي اللي هو بشراكة بين جامعة منوبة والجمعية التونسية لتعزيز النقد السينمائي، وتتمثل في ورشة لإنتاج أفلام ثقافية قصيرة بعنوان اللايقين واليقين، وهو تصوير ما يحدث انسيرتيتود سيرتيتود فيلمي لو ريال، وهذا العالم الفني خاص بطلبة الجامعات العمومية التونسية. وهوني لابيل كانديداتور إلى إتي برولونجي حتى لو 25 سبتمبر، وهذوما ثلاثة أيام من
0: علاش ما كانش مفتوح للجامعات الخاصة؟
1: احنا ديما نحبذوا نبشلوا الجامعات العمومية، لو في جامعة منوبة ديما الجامعة العمومية عندها مكانة خاصة خاطر الجامعة العمومية هذيك جامعتنا هذيك أهم المهمة. وثلاث أيام هدوني من التفكير من النقاش من البحث من الإبداع في الندوة الدولية أيام 3 4 و 5 ديسمبر 2026. نحب نجم
0: تفضل اي مازال عندنا شويه وقت
1: هذوما

0: مكونة من أساتذة وإداريين، وخلية اتصال اللي هي مكونة من أساتذة إداريين وطلبة. وهنا نحب نوجه شكر خاص لطلبة جامعة منوبة اللي هما الكوميتي جونيور دو سيمبوزيوم، يخدموا في خدمة هيلة مع
1: مساكن
0: الخدمة متاعهم والقراية متاعهم والزيكزامة متاعهم، ونحب نشكرهم شكر خاص. وإذا تحبوا أكثر معلومات تزورونا على موقع جامعة منوبة www.rnu.uma.tn.
1: سؤال الأخير دكتورة الهام الغربي، المنطقة هذه في الحقيقة موضوع مهم جدا، هل الناس اللي عندها شغف بأنه تحب تكتشف وتفهم المواضيع هذه وتتابع، مش بالضرورة هي من الطلبة أو من الأساتذة ومن الباحثين، عندهم الإمكانية أنهم يكونوا حاضرين ولا لا؟
0: بالطبيعة
1: مفتوح للجميع،
0: 3 و4 و5 هو مفتوح للجميع. بون فما عندنا بعض الورشات اللي يكونوا في دي بوتيت سال اللي باش يكون هو في مدرسة قرطاج الحداثة اللي هو تابع لجامعة منوبة، ودون دي سال في المؤسسات اللي في وسط الجامعة. بون بوتيتر سيغتان بعض الورشات باش نطلبوا انه يكون معنا انسكريبسيون، مي هو مفتوح للجميع، مرحبا بالناس الكل في جامعة منوبة. احنا جامعة كبيرة تشوفوها محلاها مزيانة، برسك 80% من مؤسسات الجامعة موجودين في نفس الاسباس، سي ان كامبوس كي تري كونفيفيال، ان كامبوس كي تري اغريابل، ان كامبوس فير اللي احنا اون اي فيير كو اون اي ان كامبوس فير ايكولوجيك، اي دونك مرحبا يتسع للجميع بصدر رحب وبقلوب فريمون نفرحوا بهم كبيره ونفرحوا بالجميع. مرحبا،
1: شكرا لك الدكتوره الهام الغربي من جامعه منوبه، كانت تحدث فينا على ملتقى علمي بعنوان اليقين ولا يقين، ملتقى باش يكون 3-4-5 ديسمبر 2026 على درجه كبيره من الاهميه، نرجعوا له في مصافحات اخرى. مستمعينا مازلنا مكملين معكم، بعد شويه باش نحكيوا على الروبوتات القتاليه، وفريق تونسي باش يشارك في مسابقه عالميه في روسيا. مازلنا مكملين معكم متابعات اخبار وموسيقى، اهلا وسهلا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. توا 8:12 دقيقة في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب في بكين. توا التوقيت ماضي 3:12 دقيقة ونيويورك توا ماضي 3 تاع الصباح و12 دقيقة. أهلا وسهلا بكم. شكرا على حسن اختيار موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا. لقانا مازال متواصل معكم حتى العشرة تاع الصباح بعد 8:30 تحديدا في التسعة غير أربعة باش يكون ضيفنا سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية بالوسط بعد ما كنا استضفنا الأسبوع اللي فات ديوان الخدمات الجامعية بالشمال باش نتعرفوا على الخدمات الجامعية حتى ناخذوا أبرز الاستعدادات اللي قام بها هذا الديوان لاستقبال طلبتنا ونجدد مرة أخرى كل التمنيات للطلبة والتلاميذ وتكون عام إن شاء الله يكون عام مميز كله نجاحات وكله توفيق. مرحبا بكم. بعد شوية اللقاء باش يكون مع الاتومي اللي باش تحكينا اليوم على مهدي البنا من وكالة الأبحاث الفضائية ناسا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجدك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، 28 دقيقة موعد موجز الأخبار يجيكم بعد 10 دقائق وقيد فقرة غوفيو الماتينال.
2: غوفيو الماتينال
3: نبداوها مع جريدة الصباح في الصفحة 2، ترجع على لقاء رئيس الجمهورية بوزير الصحة والعنوان هو قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، والكلام لرئيس الجمهورية. في الصفحة 2 دائما في نفس الصحيفة، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة تمكنها من الاستفادة من التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية. وفي الصفحة الثالثة في جريدة الصباح، في انتظار مراجعة الزمن المدرسي، مؤسسات تربوية تشرح في اعتماد نظام الحصة الواحدة وأخرى تعاني من الاكتظاظ. في جريدة الشروق الصادرة صباح اليوم، في الصفحة الثالثة الجريدة تنشر بلاغ وزارة الأسرة اللي تدعو إلى الحد من استخدام الشاشات للأطفال. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية. وبقية البلاغ تقرأه في هذه الصحيفة في صحيفة الشروق في الصفحة 3. صحيفة لو كوتيديان في عددها الصادر اليوم دائما في الصفحة 3: 11 entreprises tunisiennes participent à la 35e édition du World Food في موسكو، معرض الطبخ في موسكو. وجريدة لابريس نقرأ في صفحتها الأولى إحالة في لمواكبة لندوة صحفية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. مكملين معكم مستمعين هنا في لقاءنا حتى للعشرة في الماتينال.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وجدد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. تقلبات جوية وأمطار متواصلة مع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم، والمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. اختتام فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب الأكاديمي والشبابية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وفق بيان أصدرته أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك.
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك.
3: عدل مشتك.
2: تسمع صوتك.
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. كود كور.

0: نهاركم مبروك مستمعينا، طريق السلامة للناس الكل اللي موجودين توا في الطريق، مرحبا بكم، صبحوا عليكم من جديد، أهلا وسهلا وشكرا مرة أخرى على اختيار موجات إذاعة الشباب الماتينال جون، متواصلين معكم حتى للعشرة. توا نمشيو للموعد الثاني والمصفحة الثانية مع عماد الطويل وفقرة أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك،
0: تعرفنا على أحوال الطرقات مع السبعة متاع الصباح، نشوفوا توا شنو صاير في طرقاتنا مع عماد الطويل. أهلا وسهلا بيك من جديد عماد، صباح الخير مرة أخرى.
2: نهاركم زين مرة أخرى أخويا حسين، تحية ليك، تحية للفريق العامل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: كيفاش بدات شوية الحركية ذولي في الطرقات؟
2: ما شاء الله برشا حركية، يعني برشا ازدحام موجود على مستوى عدة طرقات، على مستوى وسط تونس العاصمة، على مستوى إقليم تونس الكبرى. يعني طريق الليكس اللي هو يربط بين النصر مرورا بالمنزه، المنزه السادس ومحاول المنزه الرابع، وصول على مستوى محاول حي الخضره، فما اكتظاظ مروري والدخول زاد كيف كيف على مستوى المفترق الدوراني تحت جسر شارع الويبراي في حي الخضره. هذه حاجه ومشارع خالد بن باشا، وصول على مستوى شارع محمد الخامس، معناتها باش تعداو من شيت منطقه مونبليزير، الدخول عبر ساحة باستور اللي جاي من جهة شارع يغورتا من فيل، وكذلك شارع شارع نيكول من المنزة، فما ازدحام مروري للي بشي توجه نحو شارع طيب مهيري في اتجاه منطقة المخضرة، ولا اللي بشي تخلص عبر شارع الحرية بشوصل على مستوى وسط تونس العاصمة وساحة ساحة باستور ساحة الجمهورية. المرور كذلك من جهة شارع محمد الخامس، وصول على مستوى مفترق شارع العربية السعودية، ثم على مستوى مفترق شارع الكويت، هذه في مرحلة أولى، ثم على مستوى الوصول على مستوى ساحة 14 جانفي، الدخول إلى تونس العاصمة عبر المدخل الجنوبي شارع السانغوبان، هذه في مرحلة أولى على مستوى منطقة المروش في مرحلة أولى، ثم على مستوى منطقة سانغوبان جبل الجدود يعني والجسر اللي وين فما الأشغال، هذه حاجة، ثم الدخول على مستوى شارع الحفيد بورقيبة اتجاه يعني تونس البحرية كيف فما اكتظاظ مروري، مع هذا شارع مبعليه اللي باش يدخل وسط تونس العاصمة عبر شارع المصفي في زوج اتجاهات يعني ذهابا وايابا، والدخول عبر نهج سعد زغلول وصولا الى ساحة 14 جانفي، مع هذا فما جهة اريانا معناتها من النصر في اتجاه اريانا محاول مستشفى محمود الماطري، وباش نجموا نوصلوا على اليمين وسط ريالة، ولا على اليسار اللي باش ياخذ توجه نحو يا اما شارع ابو قاسم الشابي، ولا شارع ابن خلدون اللي منه هو نوصلوا على مستوى رياض لندرس. مثلا اخر تعلق طريق المنيهله، طريق المنيهله اللي جاي من بنزرت طريق الوطنيه رقم 8 وباش ياخذ طريق المنيهله باش يوصل على مستوى محطة الانطلاقة غادي، وكذلك اللي باش يكمل يوصل على مستوى باردو مرورا بالنكرة ولهنا، وين فما نلقاو الإشكال على مستوى لأنه فما الأشغال تاع إعادة تهيئة
0: السكة،
2: معناتها إعادة تهيئة مجال المياه، وفما الأشغال هذيك لهنا يولي اختراق على خاطر مش حركة الجولان أما من الآثار نتاع اللي صار أمس.
0: اي
2: امس تلقاو معناتها الحصان اثار نتاع اشجار، اثار نتاع عده محتويات اخرى موجوده وسط الطريق اللي هي والاتربه الموجوده وشويه حجر زاد موجود اللي هو هذاك هو يخلي معناتها العبور والمرور بوضع هذاك ينجر عنه معناتها الصف طويل. الوضعيه هذه نلقاوها على مستوى معناتها النكره، نلقاوها على مستوى منطقه جبل الشلوت في جلد بين تونس وكذلك بالعروس، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 جبل الشلوت، وكذلك على مستوى سيدي فتح الله زاد كيف كيف اللي هي تربط مدخل بن عروس، هذا هو تقريبا بعض الوضعيات اللي نلقاوها على مستوى تونس العاصمة. مسألة أخرى بغير ما ننساو بطبيعة الحال طريق الوطنية رقم 8 اللي مش نوصل للشرقية الأولى، مدخل صناعي الشرقية الأولى والشرقية الثانية، وصولا على مستوى مدخل ريانا هذاك نلقاو اتجاه مروري كذلك في الذهاب وإياب اللي جايين من جهه طريق رواد، يعني مفترق محاول رواد محاول برج الوزير، وكذلك على مستوى محاول سكره باش يوصلوا يا اما لمركز العمران الشمالي ولا عبر يوصلوا على مستوى تونس. هذا من بعض النقاط انا نحب نثير النقطه هو توا حتى اذا كان نلقاو فما طرقات اللي هي فيها معناتها مش نلقاو اثار نتاع حفر
0: أي.
2: نتاع امس مش نلقاو اثار نتاع طرقات اللي هي مش تولي غير مهيئة ولا ما زي ما انا باش سولفت معناتها تتدخل بشقه تنظيفها الطرقات هذه اي وقايد يعني نعرف اللي معناتها الحمد لله يا ربي يرحمنا بالامطار ويمكن ربي مازال مش يرحمنا ولكن كل نهار ونهار معناتها ما نخليوش حتى تجي له امور تتراكم وهكاك على خاطر هذاك راهو يعاون برشا على مستوى العبور وطريقه المرور من عده مناطق اللي تخلي فيها اكثر السهوله والسيوله على مستوى حركه الشوالين مع هذا التواصل الايجابي بين جميع مستعملي الطريق بلا ينسيش رواحنا ونسيسوا المترجلين سواق الدراجة النارية سواق الدراجة الهوائية مش على خطرهم هما معناتها الأطراف الهشة في منظومة حركة الجوان هما بينزلوا من الزادة راهم يلزمهم يحترموا قواعد مرور
0: نعم
2: ولكن
0: شكرا
2: زادة معناتها نحاولوا زادة نسيطروا احنا بين بعضنا كله إن شاء الله طريق السلام للجميع
0: يعطيك صحة شكرا لك عمادة طويلة الخبير في السلامة المرورية حكينا قال فما برشا اكتظاظ في برشا نقاط تحدث عليهم منذ قليل مستمعينا سيسروا احكم ردوا بالكم على رواحكم والأهم كما سمعنا في النشرة الجوية جاية الأمطار نسيسروا احنا والقيادة نخليوها قيادة للسيارات تكون سليمة ونوخروا شوية حتى ربع ساعة نص ساعة المهم نوصلوا لكل السلامات طريق السلامة للناس الكل شكرا عماد الطويل يلا مكملين معكم بعد شوية استضافة لمدير الخدمات الجامعية بالديوان ديوان الخدمات الجامعية بالوسط أهلا وسهلا بالناس الكل التسعة غير درجين

0: حظ. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 7 دقائق يفصلون على 9 متاع الصباح. قبل ما نستقبلوا ضيف اليوم نصبح على الا تومي. صباح الخير الا.
1: صباح النور حسين، صباح النور الكل مستمعينا.
0: عندنا زوز مواضيع مهمين على الاخر باش تحكين عليهم بعد 9، ناخذوا عليهم فكره
1: بالضبط. باش نحكيو على الدكتور مهدي البنا، واما قبل باش نحكيو على مواسم الابداع المهرجان الوطني للمسرح التونسي، وباش نحكيو زيد على جوائز الابداع المسرحي. باش نعملوا لكم مفاجاه معناها في رقم الجوائز وقديش مهمين، معناها هذه فرصه وهذا بلاغ زيد للترشح.
0: يلا مستمعينا تقعدوا معنا، مازلنا مكملين معكم في الماتينال حتى للعشره متاع الصباح. توا وقيت فقره ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم ألا كيما الأسبوع اللي فات كنا استقبلنا مدير الخدمات الجمعية في ديوان الخدمات الجمعية في الشمال، وحكينا مع سي شكري العكرمي. مهم جدا أنه نتعرف على الاستعدادات متاع الدواوين هذوما واستقبالهم للطلبة وشنو محضرين للطلبة،
1: خاصة في العودة الجامعية. هذا ياسر مهم، عندنا برشا فضول على الموضوع هذا.
0: طبعا طبعا، وهذا علاش موجود معنا اليوم، سعيد جدا باستقباله سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعيه بديوان الخدمات الجامعيه للوسط. سي ميلاد صباح الخير، اهلا وسهلا بك.
3: يوم جميل سي حسين، مرحبا بكم. ان شاء الله نعطيو المعطيات حول العوده الجامعيه لديوان الخدمات الجامعيه للوسط. مرحبا بكم.
0: ان شاء الله باهي. العوده الجامعيه عندها بضع ايام من اللي بدات. قبل ما ندخل معك شويه في التفاصيل، نحب ناخذ حاجه تطمن شويه. هل اليوم في ديوان الخدمات الجامعيه للوسط قادرين انه نقولوا عوده جامعيه امنه؟
3: بطبيعه الحال احنا شغلنا الأساسي هو تأمين حسن انطلاق السنة الجامعية في مجمل الخدمات من سكن جامعي، إطعام جامعي، وكذلك منح وقروض جامعية، إضافة للبرمجة في الأنشطة الثقافية والرياضية.
0: نعم، هات خلنا نبداو اليوم. الامتداد الجغرافي متاع الديوان يوصل أو يشمل أي منطقة تحديدا معناتها سي ميلاد؟ وقداش عندكم الديوان يشرف على قداش من مبيت، قداش من مطعم؟ أعطينا بعض الأرقام.
3: هو ديوان الخدمة الجامعية للوسط مرجع النظر يمتد على 6 ولايات. تعرف تنظيم الهيكل لديوان الخدمة الجامعية الوسط يتضمن زوز إدارات جهوية. عندنا ولاية القيروان والقصرين وسيدي بوزيد، واللي يرجع بالنظر للإدارة الجهوية للخدمة الجامعية بالقيروان، وولايات المنستير والمهدية ترجع بالنظر للإدارة الجهوية للخدمة الجامعية بالمنستير. بطبيعة الحال ديوان الخدمة الجامعية الوسط مقره في سوسة ويشرف على 6 ولايات هذية. في مجال السكن الجامعي أمنا 18500 سرير لفائدة الطلبة، منها
0: 4000 سرير. شكرا على المعلومة اللي قلتها، 18500 من جملة قداش من طلب جاك؟
3: احنا حاليا لبينا طلب كل الطلبة الجدد إناث وذكور، والتجديد للطالبات سنة ثانية. ما تعرف السكن الجامعي الأولوية هي للطلبة الجدد حاملي بكالوريا 2026 إناث وذكور، والتجديد للطالبات سنة ثانية بكالوريا 2025. هذايا السكن الجامعي المنتفعين به،
0: يعني 100% هكا الاستجابة للطلبات.
3: هو العودة الجامعية انطلقت في حسان على مرحلتين، مرحلة أولى يوم 1 سبتمبر، وثم مرحلة ثانية يوم 12 سبتمبر. تم تمكين الطلبة من السكن الجامعي، وتباعا تعرف عملية إعادة التوجيه والنظر في بعض الوضعيات الاجتماعية على مستوى الوزارة، تم ملفات أخرى ترد على الديوان بخصوص إعادة التوجيه المدة هذه، وإحنا نحاول نستجيب لها الطلبة هذوما وتمكينهم من السكن الجامعي.
1: فيتم تمكينهم هكا، معناه يتم تمكينهم من السكن الجامعي، وخاصة أنت حكيت على السنة الثانية اللي كما قلت فما أولوية للسنة الأولى، معناها سيبيان وتم قبولهم الناس الكل، هذا يحلنا مشكل كبير خاصة
0: للإناث فقط،
1: للإناث
0: فقط.
1: وفما في مناطق لقينا زادة استقبال الذكور حسب في بالي حسب الكاباسيتي نتاع الجامعة هكا،
3: هو
1: حسب الأماكن يعني.
3: العملية متاع إعادة التوجيه اللي هي توا راهي يتم النظر في مطالب إعادة التوجيه على مستوى الوزارة، فاتباعا يتم إعلامنا بهالطلبة هذوما اللي صار لهم إعادة التوجيه، مثلا يكون في زغوان باش يولي في سوسة، فاتباعا نستعد احنا باش نوفر هالفرش هذايا للطالب ولا للطالبة الجي. بطبيعة الحال المبدأ العام هو أنه الطالبة نعطوها سنتين والطالب نعطوه سنة سكن.
0: باهي، خلال الصيفة هذه الديوان الخدمات الجامعية للوسط هل قام بتحسينات في بعض المبيتات؟ هل في 2026-2027 فما افتتاح لمبيت جديد لمطعم جديد؟ أو خلينا في السكن، ساعتين المعطيات على السكن.
3: هو برنامج التعهد والصيانة لمؤسسات الخدمات الجامعية هو برنامج كبير نقوم به خلال الصيف وقبل انطلاق السنة الجامعية. نعطي بعض الأرقام، عنا في حدود اعتمادات وفرناها في حدود 800 ألف دينار لتجديد أساس الغرف لفائدة طلبة، من حشايا، من كراسي، طاولات وخزائن، كيف اعتمادات التعهد وتدخل طلاء المبيدات الجامعية، اعتمادات في حدود 600 ألف دينار، وكذلك اقتناءات جديدة باش تكون على ذمة المطعم الجامعية بخصوص التجهيزات. كل هالبرامج هذية انتهينا منها خلال شهر أوت، وجميع المطاعم الجامعية المبيدات الجامعية على جاهزية تامة، وإذا كان المبيتات انطلقت كذلك المطاعم الجامعية كذلك انطلقت في تقديم الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة.
0: نعم، بالنسبة للسكن هل يراعى في عملية اختيار السكن المؤسسة الجامعية مع تاسيميلات؟
3: بطبيعة الحال هو احنا نجتهد في كونه يكون الخارطة الجامعية متاعنا فيها توازن يحترم قدر الإمكان القرب من مؤسسة التعليم العالي.

0: المدارس الجامعية فيهم سفرات خاصة بالطلبة من المبيت إلى الكلية.
1: نعم واضح، خذينا هذا تفصيل على السكن الجامعي. أليه
2: بالضبط سيميليد، نحب نواصله هكا في المعلومات ونفهم أكثر موضوع المنح.
0: هو موقع ديوان الخدمات الجامعية الوسط www.ooc.rnu.tn ضمن بلاغ في مخصص أجال تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية، وإحنا عمليًا انطلقنا يوم 7 أكتوبر على مستوى الموقع لتقديم الملفات للطلبة للترشح للحصول على منحة جامعية. بالنسبة للطلبة اللي يقرأوا في جامعة على مستوى جامعة القيروان، معناها يقرأوا في مؤسسة التعليم العالي في القصرين في سيدي بوزيد في القيروان، هذوما ملفاتهم يبعثوهم مباشرة إلى الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالقيروان. الطلبة اللي يقرأوا في مؤسسة التعليم العالي ترجع بالنظر لجامعة سوسة، الملفات متاعهم يبعثوهم مباشرة لديوان الخدمات الجامعية للوسط اللي مقره في سوسة. بالنسبة للطلبة اللي يقرأوا في مؤسسات التعليم العالي ترجع بالنظر لجامعة المنسير بالمهدية والمنسير، الملفات ترسل مباشرة للإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنسير.
2: سيميليد أنا عندي سؤال هكا قاعدك يعمل شوية في ضجة كي نشوفه في الشباب سيغتو في الفيسبوك وكل وين الشاب وقاعد نشوف موضوع 500 دينار للناجحين في البكالوريا، شنو الحكاية ذي كان هكا بعجيلة تفسر هيل؟
0: هو الهدية منحة إدماج تقدر بمقدارها المالي 500 دينار، يتم تمكين الطلب الجدد منها بناء على ملف يتقدموا به وبالتنسيق هو بين 3 دواوين، يتم تقديم والموافقة على هالملفات هذه، وفي المجمل الدخل نتاع الوالدين ما يلزمش يفوت 30,000 دينار باش الطالب نمكنوه من هالمنحة هذه اللي مقدارها 500 دينار.
2: دونك نفس شروط المنحة لكن هي منحة إدماج هكا؟
0: منحة إدماج ويلزم الدخل نتاع الوالدين المجموع نتاعها ما يفوتش 30,000 دينار.
1: نات ولا بروت؟
0: نعم
1: نات ولا بروت؟
0: لا نات.
1: نات.
2: سيميليد عندي سؤال آخر في نفس الإطار، اللي ما يتحصلش عليها في السنة أولى في ترسيم سنة أولى ولكن ما خذهش، هذي ما شنو نعمله في الحالة هذي؟ يرجع معناها العام الباك متاعه ويقدم المطلب؟
0: بالنسبة للطلبة اللي عملوا سحب ترسيمة؟
2: لا لا، هذي الطلبة اللي نجموا يكونوا ما خذوهش، ما همش على علم بالمنحة.
0: لا هو المنحة هذي تتعطى كانشي للطلب الجدد بكالوريا السنة مثلا فقط،
2: يعني بكالوريا سنة ما في علموش نجم ياخذها بروتار ولا
0: لا؟ ما عادش هي تهم البكالوريا جديدة.
2: واضح هذية. هو شكرا لك
1: سيميليد العبدل. الديوان قداش عنده من مطعم جامعي تحت إشرافه؟
0: احنا عنا 22 مطعم جامعي موجودين على 6 ولايات متاعنا، ومنهم مطعم جامعي نموذجي في سوسة متحصل على النظام الجودة ليزو 22000، وفي توجه الديوان والليزو هذايا 22000 هو يعنى أساسا بسلامة الأكل الجامعية وكل ما هو شروط حفظ الصحة. وإحنا في برنامجنا وفي سياسة الديوان باش يكون هناك 3 مطاعم جامعية أخرى
1: نموذجية
0: تحصل على الإشهاد هذايا إيزو 22000، نظرا لاهتمامنا الكبير بجانب السلامة الغذائية والصحية في مطاعمنا الجامعية.
1: نعم سيميليد، حتى الناس تفهم شوية، الأكلة الجامعية قداش تتكلف؟
0: الأكلة الجامعية هي تتكلف معناها ب الحسابية الرقمية تتكلف في حدود 7 دينارات و500.
1: اي وللناس اللي ما تعرفش اعطيهم قديش الطالب يدفع.
0: ونقدم الاكلة هذه، هذا هو دور الدولة، دور الدولة الاجتماعي ب 200 مليم تتقدم الاكلة الجامعية، والاكلة الجامعية

0: هو معناها أحد الخدمات اللي نقدمها لفائدة الطلبة. مطاعمنا الجامعية بها معناها طباخين ورؤساء طبخ متخرجين من مدارس مختصة، كذلك موجودين فنيين ساميين للتغذية بالمطاعم الجامعية للسهر على سلامة الأكلة وقيمتها الغذائية، وإضافة إلى أنه ديوان الخدمة الجامعية الوسط عندنا عقود مع أطباء بياطرة عند استقبال اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والأسماك، يتم استدعاء الأطباء للتثبت من سلامة هذه المواد الغذائية، لأن على مستوى الخدمات الجامعية نحرص حرص كبير على تأمين أكلة جامعية صحية ومغذية لفائدة الطلبة.
1: واضح، شكرا لك على كل هذه المعطيات سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط. في الحقيقة عمل كبير قاعدين تقوموا به في الديوان، تحياتنا لكل أسرة الديوان والعاملين فيه. يعطيك الصحة، يومك سعيد سي ميلاد.

0: الدنيا حلوة. مرحبا بكم مستمعينا، 9:15 وقيد فقرة شباب 360.
1: شباب 360،
0: شباب 360 كما يقول العربي الباطني. مرحبا لي.
2: مرحبا حسين، مرحبا بكل من التحق فينا توا. وكما قالت نانسي عاشر، الدنيا حلوة. دونك الدنيا حلوة اليوم مع المهرجان الوطني للمسرح التونسي. نحكيه على مواسم الإبداع، مش نحكيه على جوائز الإبداع المسرحي في الدورة الرابعة. هنا عندنا الهيئة المديرية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم إبداع، اللي ينظموا المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في الفترة من 31 أكتوبر 7 نوفمبر. نحكيه على فتح باب الترشح للمشاركة، مش نحكيه على شروط الترشح باش الشباب يفهم كل شيء. دونك باش يكون لازم يكون الهيكل المنتج محترف، باش يكون لازم يكون العرض المرشح للمشاركة من بين الانتاجات الجديدة، ويتم تقديم العرض الأول بعد غلق باب الترشح للدورة الثالثة اللي هو 10 أكتوبر يبدأوا اللي هما فيه، معناها طبعا نبدأوا في الجديد. دونك تنتظم عروض المسابقة بقاعة الفن الرابع وفضاء التياترو، ويتم تحديد فضاء العرض للأعمال المختارة للمشاركة حصريا من طرف هيئة التنظيم وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات البرمجة. باش نحكيو على الجوائز المرصودة، يسند المهرجان بناء على قرار لجنة التحكيم اللي متركبة من فنانين ومختصين مسرحيين من ذوي الخبرة والكفاءة الجوائز هذيا. فعندنا في الجوائز الفردية جائزة الإخراج بقيمة 10 ملايين، جائزة النص المسرحي كيف نفس الرقم، جائزة السينوغرافيا 10 ملايين، الأداء التمثيلي للنساء بقيمة 10 ملايين زادة، والأداء التمثيلي للرجال بنفس القيمة. وعندنا في الجوائز الجماعية عندنا جائزة الكبرى للإبداع المسرحي التونسي، نحكيه على مبلغ 30 مليون، ونحكيه على الجوائز التشجيعية. فما جائزة أفضل صورة مسرحية 1,500,000 باش تكون قيمة الجائزة، وجائزة أفضل فيديو مسرحي كيف نفس الرقم، وجائزة أفضل مقال نقدي مسرحي كيف 1,500,000. دونك عندنا ملف الترشح لازم يقوموا به، يضمن ترشح باسم المدير العام المسرح الوطني، يكتبوا فيه زادة كيف اسم الإيفينمون، يتضمن زادة مطبوعة المشاركة محرر دقة ومنضاة من قبل المسؤول عن الهيكل المنتج للعرض. نلقاو زادة شهادة في تقديم العرض الأول أو العرض ما قبل الأول، نسخة من النص الدرامي والملف الفني، نسخة من الملف التقني للعرض، السيرة الذاتية للمشاركين للفريق الفني، المادة الإعلامية والملف الصحفي، تسجيل سمعي البصري ذو الجودة عالية لكامل العرض، وآخر الأجل لقبول ملفات الترشح هو نهار 9 أكتوبر. باش نحكيو زادة نحكيو على الميل اللي يلقاو في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، يلقاو في الباج هذية، ويلقاو زادة كيفاش يتم بعث معناها الملف على بريد مضمون الوصول للمسرح الوطني التونسي. دونك هذه الكل تلقاوها في باج المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، تلقاو لي ليان بالضبط ولادغيس، معناها كل شيء تلقاوه بالتدقيق. هذا هو ان شاء الله حظ موفق لكل المترشحين.
0: بالتوفيق للمسرحيين الشبان. خذيتوا كل التفاصيل مع الاتومي في فقرة شباب 360. مكملين معكم مستمعينا، بعد شوية بعد الموجز باش نحكيوا على المسابقة اللي حول الروبوتات القتالية، روبوتات كبار الميزان نتاعهم يوصل حتى 100 كيلوغرام. فما فريق تونسي باش يكون حاضر في روسيا.

السلام عليكم مستمعينا، مكملين معكم 9:25 دقيقة. هذه أجوانا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، كل نهار جمعة 3:30 طاقة إيجابية وموجات إيجابية. مرحبا بالناس الكل اللي اختاروا إذاعة الشباب، هذه هي الموجة اللي تخليكم مرتاحين نهار كامل. شكرا مرة أخرى على حسن اختياركم للموجة الإذاعية الأفضل إذاعة الشباب. تسمعونا بأي طريقة تختاروها، سواء كان على الأفام ولا على الموقع الويب radiojeune.tn، ولا تابعوا فيديوهاتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. بعد شوية مازالت الاستضافات والحديث على الكفاءات العلمية. واحدة من الكفاءات العلمية المهمة جدا في وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية نازا، باش تحكي لكم عليه في النصف ساعة الأخير في لقانا لا تومي في فقرة دريم تونسي مهدي البنا. نحكي أيضا على الروبوتات القتالية والحضور التونسي المتميز للشباب التونسة، المجموعات الكبيرة هذه اللي قاعدة حاضرة سواء كان في مسابقات في تركيا ولا في روسيا أو في الإمارات العربية المتحدة. الروبوتيك التميز هو للتونسة على حساب فرق من دول أخرى. مرحبا بكم، محمد عنطول ألا تومي وحسن الطاهري.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار
3: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع من بينها مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، موضحا أن تمكين الإطارات الطبية في إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. طقس اليوم يتميز بنزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. جامعة صفاقس أعلنت عن تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عماد المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة، وذلك في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين. مشروع نزرع المستقبل الذي أطلقته الكشافة التونسية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية مثل مساء أمس محور جلسة عمل بولاية زغوان. المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية تموله وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي بشراكة مع كل من وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والتربية، ويهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار خلال 1.5 سنة، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدنية وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على إدماج منظومة الهوية الرقمية هوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا بهدف توحيد مسارات النفاذ للخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 49 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، 49 دقيقة في استوديو صالح الجرام ونجيب الخطاب، وفي طوكيو توا 45 دقيقة، ولندرا التوقيت هو 49 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا. طريق السلامة للناس اللي موجودين توا في الطريق لقضاء شورهم كما يقولوا باللهجة التونسية، للحديث توا على كما عشرنا قبل الموجز على مشاركة تونسية متميزة في الحقيقة، حضور كبير للشباب التونسي في المسابقات الدولية، مسابقة الروبوتات القتالية. كنا حكينا في وقت سابق على حضور الشباب في مسابقة دولية في الروبوتات في تركيا، واليوم نحكي على مسابقة دولية أخرى، فريق بلاك تشارك ماشين روسيا، ومش يكونوا حاضرين في هذه المسابقة. نتمنى لهم الفوز بالجائزة الأولى. للحديث على هذه المشاركة معنا المشرف على الفريق عبد السلام الجراي. صباح الخير، اهلا وسهلا بك عبد السلام.
1: بخير يا حسين، اهلا وسهلا بك.
0: شنو احوالك؟ لاباس؟
1: انا على الصدفة الحمد لله.
0: حاضرين للمسابقة الجديدة ولا مازال شوية، ولا فما بعض المشاكل؟ اعطينا بعض التفاصيل.
1: الحمد لله. السنة زاد كما تعرف العام اللي فات معنا شاركنا في بطولة العالم روبوتات قتالية في روسيا. المشاركة متاعنا السنة الفرصة معناها تمثلت في مرحلة التصفيات ثم النهائيات، وصلنا المرتبة الخامسة عالميا من عند ربي. لأول مشاركة معناها تونسية وعربية، وأول روبو في الوزن الثقيل تصنع في المجال هذا.
0: اللي هو أعطي للناس المعلومة، قديش الميزان متاعه الروبو؟
1: الميزان متاعه 110 كيلو جرام. والمسابقة تتمثل في في في في في فايت، في عركة ما بين الروبوات. وبالطبع اللي معناها يربح الادفرتير نتاعو يربح المنافسة.
0: هو فسر لنا شوي عبد السلام، معناتها هما يبداو في مكان مغلق الناس كل تتفرج، وانتم تتحكموا فيه عن بعد هكا ولا؟
1: هي الرياضة هذه مشتقة من الملاكمة. الرياضة هذه تتمثل في صراع ما بين الروبوتات، معناها كما نجم نقولوا قتال ما بين الروبوات، يتحكم فيها عن بعد بالرسي كومون، وتكون في حلبة مغلقة محمية. طبعا خطر، نحكي على 110 كيلوغرام، ونحكي على أسلحة في الروبوات هذه قادرة حتى معناها تسبب ضرر للاعب وإلا للمشارك. فتكون في في في مكان مخصص لها، حلبة مخصص لها، مخصص للمنافسة. المسابقة هذه تضم 64 كيف من العالم الكل. تقريبا السنة فما فرق معناها من 15 دولة على غرار أمريكا، روسيا، الهند، البرازيل، بيلاروسيا، تونس، إيران، السعودية وغيرهم. في مرحلة التصفيات عندنا مرحلة التصفيات ومرحلة النهائيات. مرحلة التصفيات أربعة مجموعات، كل مجموعة فيها 16 فريق. الفريق التونسي في المجموعة الأولى تتمثل من 16 فريق. إن شاء الله راجعين السنة معناها باش نلعبوا كما لعبنا عام الأول، وبحول الله معناها نترشحوا في مرحلة أولى في موسكو في بداية أكتوبر، في يوم 6 أكتوبر القادم. وإن شاء الله إذا كان معناها ترشحنا نرجع معناها في ديسمبر للنهائيات.
0: عبد السلام الجراي المشرف على فريق بلاك تشارك، أنهم الفرق اللي تتخوفوا منهم شوي؟
1: للأمانة معناها المنافسات هذه دائما تكون صعبة، خاصة للفرق اللي هي اللي تمول روحها نفسها بنفسها. معناها احنا نشوفه في العالم فرق البرازيلية والروسية والهندية وغيرها تكون مدعمة من شركات كبيرة، وتكون معناها تعمل أحدث التقنيات. فهمتني؟ الفرق هذه دائما ما تكون منافسة نتاعها صعبة. الحمد لله عم نول معناها طحنا في في في في فول قوية برشا، فيها بطل فيها زوز أبطال عالم سابقين وفيها أقوى الفرق، ولكن الحمد لله معناها حتى في القرعة معناها جينا مع احد اقوى الفرق الروسيه وربحناهم بالروبوتان.
0: واضح. اذا طموح انه نفوتوا المرتبه الخامسه ونتعداو للادوار النهائيه بعد اكتوبر، نمشيو لديسمبر ان شاء الله في التصفيات النهائيه. عبد السلام الجريب، التوفيق ليك انت والفريق اللي معاك، فريق بلاك تشارك المشارك في روسيا في مسابقه دوليه حول الروبوتات القتاليه. يعطيك صحة عبد السلام، بالتوفيق.
1: يعطيك الصحة سي حسن، نحب نشكر الفريق بتاع المواصلة والعمل، يعني الخدمة هذه ما جاتش اليوم ولا أمس، الخدمة هذه تقريبا سنوات احنا نحضروا لها، عم ناول وصلنا وترشحنا وسنا زاد ان شاء الله رجعين. كل الشكر للناس اللي قاعدة تساهم وتعاون فينا، اكيد مشاركة في الحجم هذا باش الناس لتونس، هذه رياضة وتونس يلزم مكانها محفوظ في الرياضة هذه. ان شاء الله نحاولوا معناها مجهودنا نوصلوا كالعاده في بلاصتنا في النهائيات، نضمن المقعد نتاعنا ضمن ال 16 فريق اللي باش يشاركوا في النهائيات. ان شاء الله زاد بعض الشركات اللي مهتمه في المجال تتصل بينا وتحاول تدعمنا، لانه مشاركه كما هذه ماهيش مشاركه مكلفه جدا جدا، وهي على حساب الاعضاء الفريق خاصه فيهم الطلبه وفيهم المهندسين اللي قاعدين في بداية المشوار، فإن شاء الله يتلفتوا لها بعض الشركات اللي تنجم تعاوننا وتتصل بينا
0: إن شاء الله. يلا إذا كان فما ناس الشركات تنجم تدعم الفريق هذا، فريق الروبوتات القتالية، يلا ما, ما, ما, ما توخروش في دعم الشباب هذوما اللي يشرفوا تونس في الحقيقة في واحدة من أهم المسابقات. شكرا ليك عبد السلام الجري. يلا مستمعينا نرحبوا بنجم الدين بن سالم نغم ونمشيوا للفقرة الأخيرة في لقانا اليوم، فقرة دريم تونسي.

0: 8 دقائق يفصلونا على 10 متاع الصباح. شكرا لكل من التحق بنا الآن. مرحبا بكم مستمعينا. توا الفقرة الأخيرة في لقانا اليوم كما تعودتوا فقرة دريم تونسي مع علاء التومي، ديما تركز على الكفاءات التونسية المتميزة في تونس وخارج تونس. علاء أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى حسين. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا. وباش نختموا بالفقرة هذه اليوم نحكيو على نجاح حلم تونسي كما العادة، أما اليوم نحكيو على المهندس مهدي البنا. نحكيو من تونس للقمر، الرحلة هذه نحكيو على نجاح كبير. المهندس تونسي اختار يكون الفضاء هو مجال طموحه، واليوم اسمه حاضر في واحد من أهم المشاريع العلمية المرتبطة باستكشاف القمر. نحكيو على الدكتور المهندس التونسي مهدي البنا اللي تم اختياره مؤخرا لقيادة مشروع أو محطة مراقبة البيئة القمرية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية النازا في إطار برنامج أرتميس. مشروع هذا يعتبر بنية علمية مستقلة من منتظر نشرها في القطب الجنوبي للقمر باشتراك بالبيئة القمرية، وتجمع معطيات تساعد العلماء على فهم الظروف الموجودة في المنطقة وخاصة النشاط الزلزالي وطبيعة سطح القمر وبيئته الداخلية زادة. أما الحكاية أكيد حسين ما بديتش من نازا، هذه معناها ثمرة التكوين التونسي بدأت من تونس. مهدي البنا تخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس في الهندسة الكهربائية، وبعدها واصل طريقه في البحث والدراسة وين تحصل على ماجستير في الاتصالات عبر الموجات الراديوية، ثم الدكتوراه في علوم الفضاء من جامعة تولوز في فرنسا. ومن فرنسا كانت الوجهة نحو الولايات المتحدة وين التحق سنة 2003 بمركز تابع لنازا وبدأ مسيرة علمية ساهم خلالها في مهمات مرتبطة باستكشاف القمر والمريخ، من بينها مشروع ليدي وميفن. واليوم بعد سنوات من البحث والعمل، المهندس مهدي البنا عنده في رصيده أكثر من 100 بحث علمي منشور، وشارك في أكثر من 200 مداخلة وعرض في مؤتمرات علمية ودولية. واللي يخلي القصة مميزة أكثر حسين أن التونسي هذا اليوم مش فقط يخدم في مجال الفضاء وين يقود مشروع علمي مواجه دراسة القمر في إطار برنامج النازا. نجاح مهدي البنا يذكرنا اللي طريق للفضاء ينجم يبدأ من تونس، من مدرجات الجامعة التونسية، من حلم تونسي ومن شغف بالعلم. مهدي البنا اسم تونسي آخر يثبت أنه الكفاءة التونسية وين تلقى الفرصة وتواصل تحلم وتخدم تنجم تخلي بصمتها مش كان في بلادنا بل عالميا.
0: يعطيك صحة على التومي. احنا هكا نكونوا مستمعين، وصلنا لاختتام الماتينال جون اليوم الجمعة 18 سبتمبر. اجمل تحيات نجم الدين بن سالم ومحمد عنتول في الاخراج التقني، على التومي وحسن الطاهري يقول لكم نتقابل ان شاء الله نهار الاحد في الموعد الجديد لبرنامج كريزي ساينس من 6 للـ 7. الى اللقاء. Thank you.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، لقاء جديد مع برنامج ملابس المجلة الصحية الأسبوعية على موجاتنا. نحافظوا على نفس الموعد على نفس التوقيت، نهار الجمعة على 10 متاع الصباح حتى للحداش، نتلقى بكم إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية بخير ونعمة إن شاء الله. اللي عندهم زيادة بعض الصعوبات الصحية نتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية والعودة في أقرب وقت إلى نشاطهم والفورة ممتحهم المعتادة. نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الجانب التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، محمد ياسين وعزيز في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون في لقاء يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، 10:03 صباحا. بعد قليل بعد نقدم لكم تحيتنا غنائيا. اليوم باش نطرقوا الى موضوع من اكثر المواضيع اهميه خاصه في الفتره هذه، العوده المدرسيه اللي ان شاء الله تكون عوده طيبه وناجحه للجميع، عندها وجه اخر. الوجه الاخر اللي هو التوتر النفسي اللي ربما يطرا او ينجر عن هذه العوده بعد صيف، واحنا صيف تعدى نوعا ما صعيب بدرجات حرارة مرتفعة، وهو أصلا تسببنا هكا شوية في اضطرابات، فما بالك الصغار والشباب، وجي بعد العودة المدرسية بعد عطلة مطولة. نحب نعرفوا هالتوتر هذا اللي قد يطرأ على العودة المدرسية كيفاش ممكن نتجاوزوه، كيفاش ممكن نتعديو للمرحلة بكل سلاسة وبكل ليونة من غير ما تخلي أثارها النفسية، ومش نفسية فقط على خاطر زيادة هالتوتر هذا ممكن يكون عنده أثار بيولوجية على التلامذة وعلى الشباب. التفاصيل هذه الكل باش تكون معنا فيها وجاوبنا عليها كالعادة بوضوح وبأفكار مميزة ومفيدة المختصة والمعالجة النفسية السيدة سونيا جبلي. صباح الأنوار سونيا.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل والياسمين على الكل، خاصة مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك سونيا، احنا نشكرك على تلبية الدعوة. موضوع يمكن من أكثر المواضيع أهمية اللي تطرأ أو اللي معناتها تطرح بالأحرى في الوقت هذا، ونلقاو الناس في الموضوع هذا باش ينقسموا إلى زوز فرق، فريق أول يعطي الموضوع أهمية قصوى، وفريق ثاني الموضوع بالنسبة ليه لا يطرح تماما. وبين البينين احنا شنو نجمو نقولوا؟ يا هل ترى معناتها نحطوا ناخذوا الامر بعين الاعتبار، وهذايا زعما ما يكونش هو بيدو عنده نتائج سلبيه انه يزيد يعمق المشكله اكثر ويزيد يبرزها، والناس الاخرين كما قلت اللي تعدى الحكايه ان بيرسو، رغم اللي اولادهم تلقاهم في حاله نفسيه وحتى جسديه ماهيش جيده، كرشو توجع، راسو يوجع، دايخ. يمكن بعض الأولياء يقول لك شنو توا يعتبروا يمثل شوي بين ظفرين ولا يدلل، يقول واه ما تحبش تمشي تقرا استنست بالراحة بين هذا وذاك. احنا كيفاش يلزمنا نتصرفوا؟ شنو يلزمنا نعملوا؟
2: أول حاجة ساعة لازم نفهموا اللي العودة المدرسية هو حدث اجتماعي بامتياز، دونك هو سيت نيفينمون، الناس الكل معناها تبرمج له مسبقا، الناس الكل تخطط له مسبقا، وفما زادة اللي ما يخططلوش على خاطر ستانس بالحدث هذايا ولا من السلوكيات المعتادة عليها.
1: ونأكد لك سونيا حتى العائلات اللي ربما كبروا ولادهم عاش عندهم عودة مدرسية يعيشوا نفس التوتر،
2: يقول
1: لك انا علاش متوتر وانا ما عنديش معناها صغار باش يدخلوا للمكتب.
2: توتافي. وساعات فما حتى ناس كبار تقول لك محليه الشارع مزين بالصغيرات، معناها

0: هذيك يرجع للحنين effectivement الحاجات اللي عاشهم مع صغيراته دونك ديما علاش قلت لك هو حدث على خاطر عنده الرمزيه نتاعو وعنده تبعات النفسيه effectivement نتاعو دونك اليوم الحدث هذايا ينجم يطرق عليه برشا حاجات entre autres الضغوطات النفسيه وفما وهو اي تغيير في نمط الحياه نتاعنا النمط الطبيعي راهو يطرق عليه effectivement ضغوطات فما النجم اللي نتحكموا فيهم هما ضغوطات معناها يسفي جوست معناها كوننا نحن دخلنا في الحدث وتجاوزناه دونك نتجاوزوا فيكتيفمون الضغوطات هذوكم وفما اللي ما عندوش الاليات النفسيه او الاليات الدفاعيه النفسيه اللي هو يدخل في جهاز المناعه نتاعنا واللي يطرأ عليه الاعراض الجسديه اللي سيتك تو كنت تحكي عليهم اللي هما نحن نسميهم بالمصطلح الفرنسي لي سيمتوم بسيكوسوماتيك معناها تلقاه جسديا هو معناها ريالمون ما عنده حتى مشكل كي نمشيو نعملوا تحاليل والفحوصات الطبيه اللازمه ولكن الجانب النفسي هو اللي أثر إفكتيفمون على الأعضاء متاعنا ويعطينا لي سمتوم هذوك على خاطر النفسية متاعنا متقلقة والإنسان ساعات ما مش ساعات خلينا نقول هو لا ماجوريتي للأسف اليوم عنيش ثقافة الصحة النفسية وما زالت وإن شاء الله نحاول ننشروها وننشر الوعي هذية اللي يولي البدن متاعنا يتكلم في بلاصتنا خاطر ما نعبروش على مشاعرنا بطريقة صحيحة وحتى فيزيولوجيا هرمونات وخاصة هرمونة الضغط النفسي اللي هي هرمونة الكورتيزول يقع معناها إفرازها في البدن متاعنا على حسب رؤيتنا وإدراكنا للأشياء أو إدراكنا للحدث متاع العودة المدرسية فيقع إفرازه بكمية لا تتماشى مع احتياجات الجسد متاعنا وهذا اللي يطرأ عليها الأعراض الجسدية اللي كنا نحكيه عليها
1: نستنتجوا بالضرورة أي حدث مش كان العودة المدرسية أي تغيير ممكن يصير هو لابد باش يكون عنده تأثير على الأشخاص بصفة خاصة على الأطفال وعلى الشباب
0: خاطر في نمو المدرسية
1: تدخل في الإطار هذية ميلا معاك أنت سونيا باش نشوفوا بعد ما شخص الوضعية باختصار شديد خاطر نحب نعطيه الحلول مع المساحة الأكبر الحيز الزمني الأكبر للطريقة والأليات لي تكنيك لازمنا نتعلموا كيفاش نتجاوزوا هالتوتر هذايا بسرعه ما انا مش باش نحلو فيه احنا متوتر متقلق نتجاوز عندي تكنيك نتعلمه كيفاش نتجاوز الامر هذايا ونرجع البلوز موال للحاله نتاعي العاديه المرتاح ونبداو معناها ننطبقوا في الموسم الدراسي نتاعنا
0: اكيد نحن ساعه لازمنا نفهموا اللي الموسم الدراسي عنده خصوصيات كبيره برشا منها طلب نتاع النقل من مؤسسات من الاقسام هذه الكل عنده الخصوصيه ساعات يتحط في مسار هو ماهوش محب ذو التلميذ يحب يمشي مسار اخر دوك بتبيعته تبارك الله العوده المدرسيه حدث معناها مهم جدا حتى ساعات مصيري للتلميذ والولي وقت اللي ما يعرفش يدير المشاعر متاعه بطريقة صحيحة فسيقع إسقاطها على الصغير معناها كيبدا متوتر البارون سيستيماتيكمون الصغير هو بيدو باش يتوتر باش يواكب هالاحداث هذيه والتصارعات والتجاذبات وهو بيدو نجم ايفيكتيفمون يطغى تغيرات حتى في السلوك نتاعو تجاه الاخر اولا تجاه نفسه وبعديك تجاه الاخر كيفاش تجاه نفسه وقت اللي الصغير يسمع اللي هو حقه جاي مثلا في قسم اخر ولا مع زميله ولا نيفو بتتخ بين ظفرين ولينا نقيموا نحن لي بارون للاسف حتى البيداغوجيا
1: نطرح لك هنا سؤال نتصور أنا اللي قديش فما من توينسا يعانيوا منه في الفترة هذه وقل لي شنو التصرف الأمثل مش روسيت سحرية أو التصرف الأمثل بالنسبة للولي وللتلميذ قديش فما من حالة أنه أم وأب يرجع لهم ولدهم ما جاش مع أصحابه يحب ينقل أصحابه وتعرف المشكلة الكبيرة متاع يلزم كل تلميذ جاي في القسم متاعه ويقعد في قسمه شو هذا يعمل هنا الولي ولده بين ظفرين مسخفه متقلق عليه يقولك هو يحب يقرا مع اصحابه هنا الوضعيه هذيك فيش تصرفوا فيه
0: باه او باش نعطيك مش كان من الجانب النفسي فقط ولكن نعطيك من الجانب الاجتماعي
1: باه
0: اي صغير فما الفرضيه نتاع ما ينجمش يجي في القسم اللي هو يحب عليه على خاطر زملائه موجودين ولا لا ماجوريتي نتاع اصحابه اللي قرا معاهم سنوات التالي ولا الجار اللي بجنب ولا صاحبه نتاع الحومه ايتترا دونك مش معاه في نفس القسم. فالآلية الدفاعية الطبيعية لازم نفهموا لي هو هذيك آلية دفاعية طبيعية، اللي صغير باش يتقلق باش يقول لك علاش ونحب نمشي معاهم عادي. علاش؟ على خاطر هو فما مخاوف اجتماعية وخاصة الفترة العمرية المعينة اللي هو الصغير يبدأ عنده مشكلة متاع تأقلم نظرا لخصوصية فترة ما قبل المراهقة، والمراهقة هو الانتماء إلى الآخر. دونك ليدونتيفيكاسيون إلى باختونونس أوبير بالمصطلح الفرنسي. دونك لهنا شنو يلزمنا نعمله باش نعزوا الآليات والثقة بالنفس وتثمين الذات؟ لازمنا نفسروا للصغير اللي هي تجربة كيف التجارب، وبالعكس لو والله كيخوض تجربة جديدة مع زملاء ما يعرفهمش، فرصة اللي هو باش يكون النمو الاجتماعي نتاعو خاصة في العلاقات وبناء العلاقات، وباش يعطيه مساحة أكثر باش يولي عنده أكثر أصحاب. دونك يلزمنا التجربة نحكيو فيها من الجانب الإيجابي، ما نزيدوش نعرقلو
1: الرؤية معاه الدراما اللي هو عملها. لا
0: بالعكس، هي فرصة
1: ناخذ جانب آخر تعطيه إيجابيات الوضعية الجديدة نتاعو،
0: هي فرصة
1: أصحاب جدد
0: ولا
1: ناس جدد أفكار جديدة
0: ومكتسبات لي هو زاد قدرات جديدة.
1: هذه حاجة جديدة بها باش تنفعك خير من الوضعية القديمة، معناها من ظهر له الحاجات الباهية اللي في الوضعية الجديدة متاعه.
0: ديما يزم نظرة الولي نخزر نص الكاس المليان، نخزروش نكون نص الكاس الفارغ. شو معناها؟ المليان اللي هو ديجا عنده صحاب، والفارغ اللي هو يزمو يبني أصحاب أخرين وصداقات أخرين. علاش؟ وهذيك بشوية بشوية باش يعمل استقلالية في الاجتماعية والعاطفية والتبعية. زادة نسق التبعية متاع نعمل كيفهم نمشي كيفهم نلبس كيفهم، دوك بشوية بشوية باش يكتسب خصوصية. علاش؟ على خاطر باش ينمي بها هوية، هوية متاعه، الهوية متاع بناء الشخصية متاعه، وحتى الهوية الجنسية اللي اليوم فما مشاكل في الهوية الجنسية مع صغيرة.
1: وحتى مدام سونيا نبحث أنا وياه على إيجابيات الوضعية الجديدة اللي ربما هو ما جاتش لبالو، ما شافهاش، خاطر شاف كان سلبيات. هتشوفوا مع بعضنا الإيجابيات تو أكيد أنا وياه نلقاو إيجابيات. إما الوقت خير، أوبلو دو طون خير، نلقاو
0: حتى النيفو نتاع صحابي نجم يكون خير.
1: المهم ما نعيشوش الامور السلبيه اللي تطرح علينا الوضعيه، خاطر هي الوضعيه العاديه هي بيدها الام باش تعيش في حاله توتر شديد. تقول لك والله سخافني ولدي وماذا بيا كان جاي مع اصحاب وجيرين.
0: مدام سامح ناكد لك من المنبر هذايا اللي راهو 99.99% الاولياء هما اللي يعملوا اسقاط نتاع المخاوف نتاعهم على صغارهم. فالولي وقت اللي هو يكون عنده ليش يا ما جيتش مع صاحبك، يا كيفاش باش نعمل باش نهزك، يا نعرف كيفاش باش تجي، كيفاش باش تقرا، كان تنقصك درس لشكون باش ناخذ من عنده ايتترا. دوك سي نورمال باش يتبناها الافكار هذيك الصغير
1: باش تعدى للصغير كان ما خرجتش طول. نعاودوا نرجعوا اذا لمسار الحديث قبل ما نطرح عليك السؤال هذايا الغالب. ما نحبش نقص عليك، اما كي يجيني سؤال نحب نطرحه.
0: مرحبا. الكل في الفايده في الصغيرات واللي كونسيل نعطيوهم للاولياء. دونك اول حاجه سي نعطيو ايجابيات العوده المدرسيه. الضغوطات اللي باش يحسها صغير من لورا هي تغير عادية. وما ننساوش زادة فما الضغوطات متاع النمو متاعو، معناه حتى في بدنه من داخل فما عركة متاع إفراز الهرموني ولا اللي أثر ديغكتمون حتى على الأفكار وإدراكنا للأشياء ونظرتنا للأشياء. هذيك الكل طبيعي. دوك يلزمنا ديما الولي يمشي في منحى المرافقة. أنا الرافق صغيري يلزمني نعمل الولي ساعة أولا هو يعمل كيف يعمل طريقة التكيف مع المشاعر متاعو، ونعطيه فرصة للصغير باش يعبر زادة على القلق متاعو. خاطر ساعات وقت اللي ما نعملوش احتواء للمشاعر متاع الصغير اللي هي تتسمى لا فاليداسيون دي زيموسيون، انا يلزمني نفهم المشاعر متاع الصغير. علاش الحاجه ذيك بالذات قلقته والاخرى اللي انا نراها كولي ما تقلقش ما قلقتوش، والعكس بالعكس. هيت خلينا نفهم نظرته، هيت خلينا نصلح له بشويه بشويه كيفاش ينجم يتاقلم. كان عنده آليات ناقصة نحاول نعززها. ما ننسيوش زادة نطبقوا شوية بيراميد دو ماسلو والهرم بتاع بيراميد دو ماسلو وما أدراك، اللي هم خمس حاجيات الأساسية لبناء شخصية متوازنة. نحن للأمانة الأولياء الكل نطبقوا في قاعدة من الخمس قواعد اللي هي توفير تسكي أكل وملبس ورفاهة للصغير.
1: في بيننا كهو
0: في بيننا كهو هو هي الخطوة الأولى من بناء الشخصية المتوازنة. نقصنا بناء تلبية الحاجية الأمان، تلبية الحاجية العاطفية اللي هو باش يبعد الصغير على المحيط الآمن اللي سانس بيه اللي هو الدار والوالدين وبتدخل حتى ساعات العائلة الموسعة، وبش يمشي الإطار اللي هي مؤسسة تربوية ساعات ينتقل من مرحلة إلى مرحلة مش فيهم الخصوصية متاع المرحلة الجديدة اللي هو فيها. هذيك الكل دوك يهدد الأمان والسلام الداخلي متاع الصغير. دوك برك نحاولوا نفسروا له كيف كيف احتياجاته العاطفيه. دونك عنده صحابه مشاو مثلا ساعات اختو كي عادي مناظرات، فما اللي يمشي للمسار نتاع النموذجي، وفما اللي يمشي المسار نتاع الخاص، وفما اللي يقعد في العمومي. هذاك الكل زاد يخلق منه توترات وتغييرات جذريه بالنسبه للعلاقات نتاع الصغير. كيف كيف زاد بعدك تثمين الذات، يلزمني انا ندفع صغيري لتجاوز الصعوبات هذا، مش نزيد بالعكس نزيد نكبر، معناها قد ما نحاولوا نقلصوا من نسبه الصعوبه اللي نجم يراها صغير على الاقل حتى في الرؤيه للاشياء، على قد ما نعطيه امكانيه باش ينمي المناعه النفسيه نتاعو. وفي تثمين الذات باش يلقى ثقه بالنفس، دونك هذا مرتبط بالاخر.
1: هنا يا مدام سونيا انا نحب نوضح امر، يلزم الولي هو بيدو تكون عنده اليات
0: أكيد.
1: التعامل مع ابنه أكيد. مش امور هكاكه معناها كيما هو يظهر، يلزم هو بيدو تكون عنده اليات، على خاطر انا وقت لي نعاون ولدي باش يعمل عمليه التفريغ هذا باش نعرف انا شنو اللي مقلقه وشنو مش مقلقه. هنا وقت لي انا نكون متمكنه من الاليات هذه باش نعرف كيفاش نقوم بالعمليه هذه بطريقه معتدله من غير ما نكبر المشاكل ولا الصعوبات اللي هو متعرض لها، ومن غير ما نطيح في التهميش نتاعها بين هذا وهذا. كيفاش نوصل انا للاعتدال او للتوازن، ما نكبرلوش المشاكل في نفس الوقت يعمل عمليه التفريغ وما نهملهاش. صعيبه العمليه مش سهله، كيفاش
0: نعملوها؟ اي الصعيبه لشكون؟ صعيبه على خاطرنا مش مستنسين فوالا. نحن كاولياء مانيش مستنسين نسمعوا صغارنا للامانه، نحن نعملوا في عمليه استماع، مش نعملوا لا في انصات ولا نعملوا في الاصغاء.
1: زعما انا كيف هو يفرغ انا باش يحكي لي على صعوبه ما الاستاذ مثلا فصارت حاجه في اول العام الاوقات الجو العام ماهوش عاجبه، يلا ترى انا نمشي معاه في الخط ونقول له والله عندك الحق ومازلت تويكا اول العام معناتها ما كارش هكا يصير وما يلزمش هكا يصير، خاطر بالحق انا نشوف اللي مثلا الجدول الاوقات مثلا نقول في اي كلام في هكا طويل برشا ولا والا نهون عليه نقول له لا لا عادي هاك كيف كيف الناس الكل يا اخي انت وحدك هذيك انت الاوليه زاد
0: نقول له لا بانيليزاسيون دي زيموسيون
1: يقول لك يا اخي انت وحدك ما كيف كيف الناس الكل شبيك ما اقبل كيما الناس الاخرين قابلين اقبل وذيك هاو.
0: هو علاش من آليات المعالجة النفسية هو المحادثة النفسية اللي أنا نسمعه نحاول نتفهم لكن نعطيوش حلول، نحن الأخصائيين النفسيين نعطيوش
1: الحلول،
0: نحن نسمعه وكي نسمعه الاستماع معناها الإصغاء الجيد، ساعات هو يبدأ يحكي قدامك التلميذ يلقى وحده آليات للتجاوز. دونك نصف الحل
1: في حد ذاتها هي صحيح.
0: اللي شو هو علاش الولي مهم جدا كونه يقعد مع صغير وحتى نصف ساعة، راهو ساعات يقول لك مشاغل الحياة مش باش تاخذ منك أكثر من نصف ساعة، راهو لو فات باش تقعد مع صغيرك نص ساعة أولا أنت تقيمته اللي يعيشه راهو حاجة مهمة لك أنت ساعة قبل ما تكون مهمة لي هو. دونك هذيك يعطي إيفكتيفمون معناها توتيد العلاقات ما بين
1: يلزم
0: الولي
1: نتعلمه اللي هذيك أهم. ترتيب الأولويات راهو بالنسبة للأمهات وللأباء راهو
0: مهم جدا
1: الأكل والتجهيز وكل العناية والرعاية مهمة صحيح
0: مهمة.
1: لكن ماهيش أهم من أنك تقعد مع ولدك، معناه مش تضيع وقت هذيك.
0: صدقني مدام سماحة عنا تلام ذا جي يقول لك أنا منحبك أنت تسمعني أنا راهو ما يسمعني حد يقول هيلك، معناه يقول لك أنا ما حاجتيش باش توفر لي قد ما حاجتي باش تعطيني قيمتي وقيمتنا في الأشياء كوني نسمعك. ودايوغ نحن عنا حتى في التكنيك دو كومونيكاسيون في تقنيات التواصل يقول لك كيما الغير المرئي اهم برشا من المرئي، يعني ساعات الكلام اللي باش نقولوه ما يكونش عنده وقع كبير على توازننا النفسي اكثر من الغير المرئي. لفت انت قاعد معايا شوي ديسبونيبل تخزر لي، خاطر ساعات التواصل يتعدى بالتوسكي عنده علاقه بالتفاصيل الوجه،
1: رسائل اخرى تتعدى
0: عن طريق الوجه
1: وتقاسيم الوجه.
0: مهم جدا كوني انا نسمع صغيري نعطيه المساحه باش يعبر، خاطر نحن ساعات ما نعبروش وساعات يلتجئ صغير باش يعبر في مواقع التواصل الاجتماعي ولا مع عباد ما يعرفهمش، ولا يقول لك نحب نتكلم نحب شكون يسمعني. دوك هذوكم اكثر الاحتياجيات اللي يطلبوهم جوستمون صغيرات. دوك لفت نسمعوا، والمشكل الاولياء تعرف تسمع، خاطر ساعات الاولياء يقول لك اي باهي هاني سمعتك، يزمو يفرض افكتيفمون الفكره نتاعو. لا راهو هو كاينها طريقه غير مباشره لتشريك الصغير معانا في ايجاد الحلول. ساعات هو يحكي نلقاو ساعات حل مع بعضنا، معناه مش لازم انا نعطيه الحال ما يكونش مسقط، نخليه يكون هو يحاول يخوض التجربه، خاطر هو من اهم الخصوصيات نتاع مرحله المراهقه ككل اللي هو خوض التجربه اللي كنا نحكيوا فيه. الكل يحب يعيشوا على ارض الواقع، يجربوا الى اي مدى هو صحيح، الى اي مدى هو غلط، وهذا الكل هو فرصه لي هو باش ينمي المهارات هي تسمى لي ريزولوسيون دو بروبليم، دونك الاليات لتخطي المشكلات. راهو هذايا نوع من انواع النمو الذهني اللي ما ينجم يصير للصغير كان ما هو يخوذ التجربه، مش ياخذ من عنا الحلول المسقطه. دوك هذوما كلها فرصه لتنميه المهارات المعرفيه عند الصغير، وخاصه تنميه الذكاء الاجتماعي نتاعو، ونحن ما نجموش ننميو الذكاء الاجتماعي نتاعنا اذا ما نتعرضوش لصعوبات. دوك لهنا كيفيه اداره المشاعر اللي فات نعطيو اهميه كبيره للاصغاء للصغير، نعطيه أهمية كبيرة لآلية التواصل. معناها ساعات مش لازم الولي يكون قاري برشا ولا مثقف برشا باش يعرف كيفاش يتصرف مع الصغير. ساعات نقول لهم اسألوه هو شنو يحب، الصغير ويبدا عارف روحه شنو يحب. لو كان نسمعوه شنو احتياجاته، نسمعوه بالكذا
1: تفهموا شنو يحب،
0: تفهموا شنو يحب. لو كان صغير وصغير تعرف شنو مستحقاتك واحتياجاتك.
1: مهمتك كولية مش أنك تحمي صغير باش ما تجيهش حتى مشكلة وباش ما يتعرض لحتى مشكلة، لا بالعكس، هذيك الصعوبات والمشاكل هي في مسار الحياة معناتها ضرورية، لكن بالعكس كيف تعلموا آليات التصدي والآليات اللي تخليه ينجم معناتها واحد وحده يلقى حلول ويتصدى، وأصلا منذ البداية يعرف روحه المشكلة اللي هو يقع فيها،
0: والحماية الزايدة ما ننسيوش اللي هي تصنع شخصية اتكالية. معناها لو كان أنا صغير ما نعطيش الفرصة باش يخوض التجربة باش يولي ديما يعمل على الولي
1: أي حاجة باش
0: يطلع شيء، معناها يشكي برشا كل شيء يبدا مش عاجبه. على خاطر شنو؟ على خاطر ديما عندك الحماية هذيك اللي هو يستند عليها، لازم
1: الزايدة
0: أكثر من لازم. دوك ديما أي احتياج من الاحتياجات وقت يكون ملبي أكثر من استحقاقات الصغير، راهو ديما فما اضطرابات في نمو الشخصية في فترة زمنية معينة.
1: أقل من 7 دقائق مازالونا على المداخلة مدام سونيا، ديما الوقت معاك بتبيع مش ما يكفيناش بالكل. شو نجم نقوله كتوصيات عامة واضحة ومباشرة للأولياء لتجاوز هالتوتر اللي حكينا عليه في البداية واللي بصفة عادية يطرأ عليه أو يجي بعد العودة مصاحب للعودة المدرسية؟
0: نحن ما ننساوش مدام سماح اللي في الآونة الأخيرة رانا سنسنا معناها عشنا برشا حاجات متجددة وخلقت منا مناعة نفسية جديدة. رؤيتنا للأشياء تغيرت، تعاملنا مع الأشياء تغير باش بالتجارب اللي نحن عشناها وخذناها، فما لي مر الكرام، فما لي القاملول صعوبات وبعد تأقلم. دوك حتى نحن كأولياء راهو تكونت عنا في الآونة الأخيرة برشا مناعة نفسية اللي تخولنا كون طريقة التعامل مع الصغير تنجم تتغير على حسب احتياجاته. دوك مهم اليوم أول حاجة اللي نحن نفهموا ليه راهو هو معناها حدث اجتماعي يمكن عادي باش يكون فيه تغيرات معناها نفسية وجسمانية، ما تنساش زاد حتى نظامنا اليومي متاع النوم متاع الأكل متاع الراحة تغير على حسب خصوصية العودة المدرسية. هذا الكل يلزمنا نتأقلموا فيه معناها بطريقه معناها متدرجه. من الاول باش نلقاو كيف لي في دونتونوار معناها كي معناها بين ظفرين بالمصطلح العامي كل قمع، معناها باش نلقاو حاجات من الاول تراكمات كبيره وبعد بشويه
1: تبدا كبيره وتبدا
0: صحيح افكت تبدا الصغار معناها كي وبعد تلقى باش يقعدوا ديما فما صعوبات هذاك من المؤكد، اما صعوبات يجب التأقلم معها والنجم نتأقلم معها. دونك هذا هو المهم. حاجة أخرى وقت اللي تصير حدث يقلق الصغير نسمعوه ونفهموا المشاعر متاعو، علاش الحاجة ذيك بالذات قلقته، ونعطيوه فرصة والبديل معناها نسمعوه ونعطيوه فرصة باش كونه يخوض التجربة هذيك للتجاوز. إذا لا قدر الله لأن خاطر ديما فما تغيرات سلوكية مؤقتة وفما اللي كيدوم عبر الزمن وقتها نحتاجوا إلى مختص. دونك إذا لا قدر الله صغيرنا فشل في محاولته بين ظفرين، الفشل اللي هو عدم القدرة على التأقلم واللي ما نجمش يتخطى صعوبة هذيك، نلتجأ إفكتيفمون إلى مختص باش ينجم يعاوننا وينجم يعزز المناعة النفسية عند الصغير للتجاوز. دوك هذا الكل مهم جدا. الولي زادا ما يلزمش يهول برشا الأمور ويحاول نبعدوا شوية سورتو الأولياء، وهذه الحقيقة هو معناها نصيحة قائمة الذات في الظروف الكل، اللي هو شنو؟ نبعدوا شوية على تحقيق الأحلام متاعنا في صغارنا. راهو صغيراتنا هما بيدهم عندهم أحلامهم وعندهم تصوراتهم وعندهم نظرتهم للأشياء،
1: نقربوا قاعدة في قلبه حاجة يحب
0: يحققها من خلال ابنه
1: تتفق حاجة ما هيش بهي.
0: هي هي غريزية ساعة أولا هذاك عادي طبيعي على خطر جزء لا يتجزأ منا هذاك صغينا دوك هنا عنا حق مكتسب كونه هو يحقق الأحلام متاعنا دوك نحن باش نفهموا اللي راه هو عنده استقلالية كيف ما نحن تفرض علينا حاجات وقعدت عنا هك اللي سيكاتريس واللي سيكيل اللي عنا معناها البصمات الأثر السلبي ما نعاودوش نفس التجربة صحيت مع صغيراتنا دونك نخليوهم مش معناها كي نقولوا نحن خد ساعات يقول لك هذه التربية الإيجابية راهي خلقت برشا مشاكل لا كي يقولوا نخليوهم راهو ديما نعاود راهو ديما فما مرافقة فما حماية معناها هو صحيح عنده أحلام صغير لكن بشوية بشوية نحاولوا معناها اون لي رياليز بالطريف بالطريف وعلى حسب الواقع زادة اللي هو يعيش فيه على حسب الظروف زادة اللي هو يعيش فيها فما حاجات يمكن تحقيقها في أجل قصير وفما حاجات نجم تتحقق في أجل بعيد ولكن في كل الأحوال ما نخليوش هكا الحلمة هذيك تموت عند الصغير لأن الأحلام راهو هو جزء من الواقع متاعنا اللي يعطينا نظرة استشرافية ويعزز فينا غريزة العيش دونك هذايا مهم جدا لانستان دو سورفي اللي انت عندك هدف وتحب تخلط له مهما كانت الصعوبات باش تلقى آليات للتجاوز باش نجم تخلط لك الحلمة هذيك وساعات الحلمة هذيك تجيب حلمة أخرى وهو يكتشف في نفسه فك المسار هذيك دوك الفرصة هذية يزمنا نخليوها لصغيراتنا وننقصوا شوية من الأحلام بتاعنا نحبوا نحققوها من خلاله كيف كيف زادة نحن اليوم نعيش في صعوبات والصعوبات هذية خلقت ظروف جديدة مناخ جديد عنا مجتمع تونسي جديد تكيف بالصعوبات اللي نحن فيها كيف كيف كيف ما نحن من الأول لقينا معناها صعوبات في التكيف حتى ونحن بين ظفرين ناضجين من عالم الكبار اللي الصغار يزمنا يتبعونا على قد ما انت توري لصغيرك اللي انت تنجم تتاقلم وما عندكش برشا صعوبات واللي انت كل مشكل يجيك تعرف كيفاش تاخذه بتاني وتفكر فيه بطريقه ممنهجه راهو حتى صغيرك باش يكتسب منك المهاره هذيك
1: المنهجيه هذيك ما كان تغرق انت في كاس ماء وتحول الامور شنو تنتظر من صغير كيفاش باش يعمل
0: توتافي باش نعطي اكزامبل صغير كان تسمح
1: كاولياء في تصرفاتنا وفي ردود افعالنا اللي هي يتعلم بها راهو اكثر من الكلام
0: توتافي باش نعطيك اكزامبل صغير كان تسمح مثلا الاولي مثلا الوالدين اللي عندهم صغيراتهم مش يدخلوا مثلا سنه تحضيريه ولا سنه اولى في المدارس في المدارس نتاع المؤسسات التربويه ساعات الام هي اللي عندها قلق الفراق دونك هي من غير تعبيرات وجهها وسلوكياتها هي اللي تزيد تغرس اك الضغط وكل مشكل او الخوف عند الصغير هو يبدا في الباب وهي ماذا بها تدخل راهو نحن كلفات نرفضوا الاولياء باش يدخلوا المؤسسه التربويه راهو ليس من فراغ فيها اليات بيداغوجيه اللي تعلم الصغير اللي هذاك الوقت
1: واللي راهو انتم احيانا ساعات يعتبروها بين ظفرين قسوه
0: صحيح
1: كيفاش بيهم يتصرفوا هكايا
0: علاش ما يحسوش
1: ما يحسوش ما عندهمش رحمه
0: لا
1: توا نفهمكم بالكدا ونفسروا الامور باكثر عقلانيه
0: تتفق.
1: ونفهموا برشا حاجات نفهم اللي ذكر ردة فعل الصحيحة
0: افكتيفمون نحن كينا بين ظفرين بيداغوجين ونفسانين باش نقصوا حبل الوريد من عند الام هيك الام لازم تكون موجوده في فتره زمنيه معينه في اطار معين والصغير لازم زاد يكتسب استقلاليه معينه اللي باش توصل بيه الاستقلاليه المعرفيه راهو كي يروح للدار فما حاجات تدخل في منح العوده المدرسيه راهو الصغير من سنه اولى كي ما تعاودوش كي يدخل للدار كي يدخل للدار ما يراجعش وحده وما يقولش راهو عندي كذا وصار لي كذا
1: مازال عندنا برشا ما نحكيو تضيفوا بحذينا أكثر من مرة ونستحقوا المداخلات متاعك شكرا لي مدام سونيا جبالي مختصة ومعالجة نفسانية على حضورك معنا وعلى كل هالتفاصيل الهامة جدا لنا موعد إن شاء الله قريبا جدا في ديما لاباس خليوا الآن المجال مفتوح لتقديم موجز الأخبار يتواصل قناة في الجزء الثاني من ديما لاباس بعد قليل

0: كانابيس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. تناول لقاء جمع أمس وزير التربية نور الدين نوري بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان ليا سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي، خاصة على مستوى الارتقاء بالقدرات اللغوية والابتكار والتحول. بلدية تونس جددت دعوتها إلى كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، عدم إلقاء الفضلات ومخالفات البناء والأتربة داخل البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظائفها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل، مؤكدة أن المحافظة على سلامة شبكات التصريف مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع. وتدخلت المصالح البلدية مساء أمس لفتح وتنظيف عدد من البلوعات ومجاري التصريف إلى جانب التدخل في بعض النقاط لتصريف المياه المستعملة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتخفيف من آثار تهاتر الأمطار وضمان حسن سير منظومة تصريف المياه. شركة النقل بتونس انطلقت في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة يربط بين محطة فرحات حشيد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية عبر الكبارية، وسيتم يوميا تأمين 4 سفرات بمعدل سفرتين صباحيتين على الساعة 6:00 و7:00 انطلاقا من محطة الوردية 6، وسفرتين مسائيتين على الساعة 4:30 و6:30 انطلاقا من محطة فرحات حشيد بساحة برشلونة، وذلك بتعريف فقدرها 500 مليم. جمعية نساء تونس الحديثة تنظم غدا بشراكة مع دار الثقافة السليمانية ومنظمة أندى العالم العربية يوما إعلاميا مفتوحا للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية إنوفارت. زغوان محور أيام دراسية دولية حول السكان والماء والمجال والمدن خلال الفترات القديمة والحديثة، ذلك يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري ببادرة من المعهد الوطني للتراث. التظاهرة العلمية تهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ جهة زغوان وتراثها، ويتضمن برنامج الأيام الدراسية سلسلة من المحاضرات والمداخلات العلمية يقدمها باحثون وأساتذة جامعون من تونس وعدد من المؤسسات الجامعية الأجنبية. وفي أخبار العالم، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدتي المنصوري ومجدل زون ووادي العزية جنوب لبنان. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. شباب

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. يجدد اللقاء مع البرنامج في جزء الثاني. احنا مازلنا معكم حتى للحدش وجزء فقرات مازالوا في انتظاركم. الآن موعدنا حان مع فقرة صحة نيوز. الفقرة هذه باش نقدم لكم حولها كل التفاصيل وأهم التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة من معرض السياحة العلاجية والخدمات الطبية والصحية المساندة. السياحة العلاجية والخدمات الطبية يقول قايل معناتها أول في هالعنوان الكبير هذا تفهموا حسب التقريب شنو باش نحكيوا عليه، لكن فما تفاصيل لابد من أن نزيدوا نعرفوكم بها ونحكي لكم عليها. وانا سعيدة هذا الصباح باستقبال السيدة فايزة الشعانبي وهي منظمة المعرض. مدام فايزة صباح الأنوار.
1: صباح الأنوار، مرحبا بك المستمعين والمستمعات.
0: دورة جديدة إذن من معرض السياحة العلاجية المختبرات والخدمات الطبية المساعدة في تونس في شهر أكتوبر المقبل. معرض يوصل أو تظاهرة توصل للدورة الثالثة بعد غياب طويل شوية. وإحنا في بلاد تونس وصلت معناتها في مرحلة ما كانها معناها فقدت نسبة كبيرة من ريادتها في المجال هذا، خاطر كي كنا نقولوا قبل معناها رايدين كنا في السياحة العلاجية في تونس مع شقانا مع العديد من البلدان. جاتنا برشا ظروف، أزمة صحية، كورونا، معناتها برشا ظروف عاشتها بلادنا خلتنا هكا شوية أمور تراجعنا فيها، لكن في القريب العاجل نرجع ناخذ الريادة ونرجع اذا حديثنا حول هذه الدوره الجديده من المعرض. شنو باش يكون فيه المعرض هذا، شنو الخدمات اللي باش يقدمها، وشكون باش يكونوا موجودين في هذا المعرض.
1: يعطيك الصحه على البوان اللي انت جبتهم، اللي الكورونا مست تونس كيما مست برشا بلدان اخرين، اما هذا ما يمنعش اللي تونس راهي تقعد ديما رايده في الميدان هذايا برشا امتيازات. تونس اللي ما يعرفش معناتها اللي هي كلاسي دوزيام مونديال كوجهه في الليدروثيرابي وفي الترماليزم بعد فرنسا. توا فما منافسه كبيره للبلدان اللي هما قاعدين يخدموا على السياحه العلاجيه. شنو السياحه العلاجيه؟
0: أي. يمشي ما المقصود يعني بالضبط تجي داويو عندنا في الامور الحياتيه معناتها الاجهزه العاديه والا رفاهيه معناتها عمليه تجميل وغيره.
1: وي هما موجودين الزوز.
0: الزوز
1: باه احنا عندنا لي كومبيتونس نتاعنا، معناتها عندنا دي ميدسان، عندنا دي شيروجيان اللي هما معناتها معروفين بالقدا بالقدا وعندهم سمعه طيبه برشا، وهذه حاجه مفخره لينا احنا. دونك فما الفولي نتاع توسكي استيتيك، دونك فما ناس تجي تعمل اوبيراسيون استيتيك وهذا ماشي ويكبر وافيك دي ستاتستيك قاعدين نشوفوا فيه قاعد يكبر من نهار لنهار. عندنا زاد الفولي دونتير اللي هو زاد قاعد تطور بالكدا بالكدا، ناس قاعده تجي تعمل في دي سوان، خاطر كي تجي تعمل مقارنات تلقاه بعيد برشا على الشيء اللي موجود لبرا. وزيد عليه
0: كفاءات وسعر،
1: اي سوم احسن برشا من اللي موجود في الخارج. معناتها واحد في الاوروب كان يمشي باش يعمل فمو عباره باش يشري دار ولا بشي، معناتها ساكوت تري شير
0: استثمار.
1: اي لهنا في تونس عندنا كفاءات مشهود بها والاسوام في المتناول على الاخر، معناتها كي يعملوا الغابور كاليتي بري. نمشيو للفولي الاخر اللي هو معناتها توسكي المعالجه بالمياه البحر ولا بالمياه الطبيعيه، زاد هذاك مهم برشا. كيما قلت اللي تونس كلاسي معناتها مونديالمون دوزيام، دونك معناتها كي نجيو نشوفوا شكون الناس اللي قاعده تجي لتونس من الشرائح العمريه الكل، دان سارتاناج يحب يعمل كور نتاع هكا غوبو ويتفرهدوا الكل، فما شكون يجي باش يعمل اوبيراسيون ولا باش يقد سنيه ولا حاجه، دونك هذا كله موجود وقاعدين نعيشوا فيه توا. دونك تونس عندها برشا امتيازات ابار لي كومبيتونس نتاعها اللي هي نحكي على الطب بصفه عامه. عندنا المناخ نتاعنا، عندنا معناتها البلايس معناتها الوتل الموجودين والبلايس
0: المناخ حتى وسخنه الدنيا
1: المناخ اي
0: التغيرات المناخيه
1: من
0: افضل ما تعولوا عليها النقطه هذه خاطر تتغير بالامور.
1: اما ليه بارابور البلدان اخرى اللي تلقى سخانه ياسر والا برد ياسر، دونك المناخ نتاعها به الوتله اللي موجودين البروكسيميتي الموجوده قربها للاوروب بوابه تونس تحب ولا تكره بوابه لافريك، دونك هذوما الكل عوامل يخدموا باش لو باسيون انترناسيونال يلقى بلاصته لهنا، ينجم يجي لهنا. توا فما زاد حاجه اخرى اللي قاعده تكبر وقاعده تزيد، اللي هي لي ميزون دو روتريت ولا لي ميزون دو روبو. وراه نحكيو او ستاندينغ، راه مش نحكيو على حاجه هكا بازيك الكل.
0: واللي هي فايزه يقربوا برشا لي ميزون دوت، اما فيهم الجانب العلاجي يزيدها.
1: بالضبط بالضبط. دونك انت لهنا عندك اسيستونس معناتها كوتيديان، معناتها باش واحد يعاونك تاكل وتشرب وتبدل وتعمل. اما فما اسيستونس ميديكال، فما معناتها اكتيفيتي فيزيك حتى كان صغيره، فما حتى دي زيكزرسيس اكواتيك يعملوهم. دونك هنا نلقاو ان كونفور و ان لوكس اللي هو يحبوه برشا عباد. يقول لك انا ابري تو كسوسوا راهو توانسه في تونس والا اللي جايين من برا. دونك احنا عندنا عندنا دي كومبيتونس وعندنا انفراستركتور اللي تخلي العباد تجي لتونس وتلتجئ لها كوجهه، نظرا كما قلت لي زافونتاج هذوما الكل. دونك لهنا نحكيو على السياحه العلاجيه. لهنا نتعداو المختبرات. المختبرات هنا خاطر يكملوا بعضهم.
0: وانا سالتك قلت لك شنو تقصدوا بالمختبرات؟ لي لابو شنو دورهم وعلاش هما موجودين في المعرض هذا؟
1: كي نقولوا اندستري فارماسيوتيك ولا بارا فارماسيوتيك، هنا فما دويات وفما دي تريتمون اللي ياخذوهم العباد باش في الفتره هذيك
0: مطلوبين برشا من عند الفئات هذوما اللي يجوا يعملوا سياحه علاجيه.
1: ايفيكتيفمون. دونك لهنا كي نحكيوا على لي تريتمون، حاجه توا معناتها فما بزوان الناس ولات تخمم على اللوكس والكونفور، ما عادش ياخذ الدواء خاطر يمرض. يخمم يقول لك انا باش
0: نكبر، يحب المكملات الغذائيه، يحبوا على لي كور معناتها
1: يحب يكبر في صحه جيده. هنا نحكيوا على اللونجيفيتي. لونجيفيتي اني انا نكبر معناتها في ظروف جيده. اني انا حسب عمري وحسب الامراض اللي عندي وحسب الفيكو نتاعي ومعناتها فما دي ماشين
0: نحتاج ادويه معينه ومكملات غذائيه معينه، نلقاهم في المختبرات هذيا.
1: ايفيكتيفمون
0: توفرهم.
1: اي تو المختبرات قاعدين يدخلوا في كونكورنس كبيره ويطوروا من رواحهم. اون بلوس احنا عندنا مختبرات قاعد حالين البرة، وفما مختبرات اخرين باش يحلوا البرة. لهنا معناتها نقطه نجبدوا فيها على لي فيزيتور باش يجيونا من برا، لي بارتيسيپون باش يكونوا موجودين، وفما ديفونتويل بارتناريا باش يصيروا معاهم. من بعد نتعداو للخدمات الطبيه المساعده اللي هو الباراميديكال. ما نجموش نحكيو على هذوما الكل من غير ما نحكيو على الباراميديكال. دونك الباراميديكال هي كي نجيو نحكيو على ان ميدسان، نحكيو على ان كيني، نحكيو هذوما الكل. المقاومات هذيا اللي ما تنجمش ما ما تتعاونش معاهم ولا ما تحتاج لهمش. دونك انت كي واحد يعمل اوبيراسيون ولا حتى سبورتيف ولا تحب انت، شكون باش
0: بلاش الخدمات الطبيه المساعده هذيا ما تنجمش تعمل حتى شيء؟
1: ما نجموش.
0: اذا معرض مهم جدا في دوره جديده باش يجمع معناتها عناصر هامه محتاجينها برشا. المعرض نتاعو وقتاش فايزه والمجال مازال مفتوح للمشاركه والى لا؟
1: اكيد اكيد. الوغ المعرض هو من 23 25 اكتوبر بديفا في البحيره. باراميد نحكيو على باراميد في الدوره الثالثه. مازال عندنا اكيد معناتها اماكن للي يحبوا يشاركوا معنا. ونحب نقول لهنا دو بوان اخرين مهمين، اللي هو عندنا برنامج علمي ثري برشا باش نحكيو على معناتها الاستثمار، باش نحكيو على التوريزم ميديكال، باش نحكيو على الفورماسيون، باش نحكيو في معناتها في الاندستري فارماسيوتيك، باش نحكيو على بوكو دو سوجي كون فا ايفوكي في ليفينمون هذايا اللي هما مرتبطين بباراميد. دونك عندنا مختصين، فما الطب باش يدخلوا معنا، فما خبراء باش يدخلوا معنا. الحاجه الثانيه نحب نقولها اللي عندنا مشاركات من برا، عندنا المالي، عندنا السنغال، عندنا العربيه السعوديه باش يكونوا، وعندنا النيجر باش يكونوا حاضرين معنا. دونك وفما بلدان اخرين اللي هما قاعدين.
0: مجموعه هامه اذا من الضيوف والمشاركات الدوليه باش تكون حاضره، معناها باش يكونوا موجودين في الفضاء هذايا في ضفاف البحيره في المعرض هذايا. حقيقه معناها الفائده كبيره ياسر باش تكون في عوض اللي باش تقعد تلوج ولا تسافر من بلاد لبلاد ولا تعمل في عمليه بحث ما عندهاش نهايه على دي بارتنير ولا على انت شنو تحب، باش تلقى كل شيء موجود على عين المكان في المعرض هذايا.
1: ايفيكتيفمون. هو احنا عملناها كمنصه كملتقى للي بروفيسيونيل وحتى زاد الجران بوبليك ينجم يلقى زاد الظل نتاعو مي زاد لي ميدسان معناتها سبيسيالمون باش نجيبوا له احنا كل شيء يديهم دونك باش يلقاو لي لابوراتوار باش يلقاو معناتها دي ريسبونسابل جايين من برا باش يلقاو معناتها دي اجون سبيسياليزي باش يلقاو دي برودكتور والا معناتها ناس اللي تخدم في الدومين هذا احنا لمينهم الكل
0: واللي حتى باش تشري من عندهم الخدمات الصحيه نتاعهم وينفتحوا هما بيدهم على السياحة العلاجية من خلال مشاركتهم في المعرض
1: هذا
0: باش يلقاو معناها برشا ضيوف من البرة معناها حقيقة باش يستفادوا فايدة كبيرة
1: توانسة وإترونجي باش يلقاهم موجودين باش هو بيدو يكبر في الكارنيه دادريس نتاعو ويعمل نتوركينج جديد ويعمل معناتها بارتناريا مع شركاء جدد
0: يكونوا في الموعد 23 حتى 25 أكتوبر
1: إن شاء الله
0: في ضيف في البحيرة مع معرض السياحة العلاجية المختبرات والخدمات الطبية المساعدة في تونس مدام فايزة شعامبي منظمة المعرض شكرا لك على حضورك معنا اليوم نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في تنظيمك لهذا المعرض ما تبعدوش بعيد بعد قليل فقرة صحة ليك

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا اخر فقره من فقراتنا اليوم وهي فقره صحه ليك.
1: صحه ليك
0: مباشرة نمشيو لفقرة صحة ليك، ومعنا كالعادة في الفقرة هذه لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار والخيرات، مرحبا بك معنا.
2: عسلامة، صباح النور المستمعين وعودة ميمونة إن شاء الله.
0: إن شاء الله عودة طيبة للجميع. إذا لبنى كما قلنا وعدنا سيدة المستمعين في الأسبوع الفارط في فقرة صحة ليك، باش نحكيو اليوم على الثوم الأسود والثوم اللونه معتاد هذاك اللي نعرفوه الأبيض ولا اللي يبدأ غوزي شوية، شنو الفرق ما بيناتهم وكل واحد لشنو يصلح؟
2: اي هو راهو معناتها ديما احنا صح في المعلومات ويمكن تكون نعمل شويه مشاكل للتجار.
0: احنا نصحوا المعلومه ونعطيو الامور الصحيحه والباقي ما يهمناش فيه.
2: احنا ماذا بينا الكونسوماتور تخطو توا في التجميل لازمنا نعرف شنو صحيح شنو الغلط. على خاطر هي كوم مولات عمليه تجاريه اكثر منها منفعه للشخص، سورتو الثوم الاسود معناتها ياسر جات توندونس دخل برشا في زيوت الشعر. احنا الجمعه اللي فاتت حكينا عن خلطات للشعر وحكينا اللي احنا باش نركزوا شنيه هي الثوم الاسود، اسكو سيف سيفري صحيح، وشنو الفرق بين الابيض والاسود. هو الابيض بيان سور اللي هو طازج فري، والاسود يصير عمليه كافونيزاسيون والا يتعدى على ماكينه سبيسيال باش تصير لك العمليه هذيك نتاع ديزيدغاتاسيون يتنحى منه المياه ويولي اللون هذاك الاسود اللي نعرفوه يشيح معناتها من المياه الكل. لكن المركبات نتاعو تتبدل، مثلا كيما الاليسين اللي هي مركب اصلي معناتها نقولوا احنا حاجه موجوده بصفه طبيعيه في الثوم الابيض، واللي معناتها شفت كي نغفسوه الثوم الريحه هذيك اللي تطلع هذيك هي الاليسين. دونك هذيك في الثوم الاسود تتنحى. ثم حاجات كمان باش نقولهم بوزيتيف في الثوم الاسود من ذمور كاريما اللي هنا باش سورتو في الشعر معناتها كمان باش تقعد في كيلكو موليكول باهين تركيبات. مثلا نسبة للكبريت اكثر في الثوم الابيض، لكن الثوم الاسود تقل النسبة نتاع الكبريت. الرائحة سورتو معناتها نقولوا احنا دي تيرم حاجات اجيان وحاجات معناتها روائح اكثر منها منفعة. مثلا باش نعملوا باندوير ونحطوا فيه الثوم الاسود باش يجينا اخف ما تقعدش ريحة شادة. مثلا زيد الكاليتي مثلا الاخر لزج برشا ويشد برشا في الشعرة، الوقت الثوم الاسود فيه سيشيح تحسه كل بودر معناتها يولي. وسقطو كي نعملوه ماسيراسيون زيدة الثوم الاسود يقعد الزيت كمام اخف برشا من الثوم الابيض على خاطر يسيب المركبات ويسيب الزيوت متاعه اكثر من الثوم الاسود. هذه هو معناتها بالنسبه للشعر، خاطر اليوم ركزنا على الشعر وركزنا على التركيبه نتاعو معناتها الفرق الكيميائي بالضبط.
0: واضح واضح الفرق ما بينها. ومعناتها انا حسب ما فهمت من كلامك انه بالنسبه للفوائد وللاستعمالات وكل معناتها الثوم المعتاد هذاك نتاعنا معناها هو الافضل، لكن الثوم الاسود يسهل الامور اكثر خاصه بالنسبه للوصفات للشعر.
2: صحيح.
0: هذا
2: صحيح.
0: هو
2: انا مثلا نقولوا احنا ما فماش ادله سريريه دي تيست كلينيك، ما فماش حاجات معلومات علميه تثبت ان الثوم الاسود راهو اقوى.
0: معناتها في نهايه الامر هالاقبال الكبير معناه في فترات ما على الثوم الاسود ومدى معناتها الفوائد نتاعو معناتها ماهيش حقيقه.
2: ديما احلى حاجتنا معناتها كيما اللي يشري ديما يشوف حاجه جديده يقول لك
0: نجرب خلينا نجرب
2: وكل شيء. الوك احنا نجم نعملوه من الوصفات هذه في الدار بالثوم نتاعنا الابيض. وكمان معناتها من بعد عندنا ديزاستيوز ديما نحكيو عليهم اللي تغسل شعرك بالخل الابيض، مثلا تغسل شعرك تزيدها القهوه معناتها يا اما بودر يا اما قهوه هذوما هما ينحيو برشا الروايح راهو من الشعر. واحنا ديما ما نستعملوش بكونتيتي كبيره، نحطوا حتى سنه اكا هو راهو اللي تخي فوغ السوق معناتها لي كومبوزيسيون نتاعو قويه كونسونطري دونك ديما تحط اقل ما يبقى حتى شطر السنه في زوج كيسين
0: تكفي معناها تعطي الفايده وتكفي اي
2: تعطيك الماسيغاسيون تزيد معها الكليب تزيد معها اللافندر خاطر اللافندر ينحي برشا الريحه نتاع الخايطه معناتها اي ريحه
0: ريحته قويه برشا اللافندر
2: دونك تحط دو كويير نتاع لافاند في الماسيغاسيون نتاع زيت اللوز نتاعك ولا زيت التونه يطلع لك كوكتيل رائع جدا وتنجم تستعمله وتستغل معناتها المنافع نتاع الفوق.
0: شكرا لك لبنى يعطيك الف صحه على مداخلاتك الكل. نحضروا روحنا للموضوع المقبل ان شاء الله نتاع الجمعه الجايه. شكرا لك لبنى، نهايه اسبوع طيبه والى اللقاء.
2: الى اللقاء.
0: شكرا لك. كانت معنا اذا لبنى دمس خبيره في الاعشاب الطبيه والمواد التجميليه الطبيعيه، حطتنا على فوائد الثوم الاسود والثوم المعتاد نتاعنا والفرق ما بيناتهم وكل واحد شنو الاستعمالات نتاعو. وحنا هكا زيد نكون وصلنا لختام لقانا، اما قبل ذلك حبيت نذكركم اللي بعد شويه وما من الحاجات الجديده للشبكه البرامجيه الشتويه على موجات اذاعه الشباب. انه برنامج خذ فرصتك باش يكون مع معكم يتواصل معكم حتى لنهار الجمعة، ما عادش باش يقف حتى نهار الخميس كهو، من الاثنين للخميس لا باش يولي من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة. بعد شوية حاضرة معاكم سهي في عدد اليوم من برنامج خذ فرصتك كالعادة، فرص جديدة وبرشا معطيات وبيبان خير إن شاء الله تتفتح، تابعوها مع كل التفاصيل الخاصة بعدد هذا اليوم من برنامج خذ فرصتك. شكرا لكم على متابعة برنامجنا، أجمل تحيات نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، محمد ياسين وعزيز في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون في أعداد وتقديم برنامجنا برنامج ديما لباس. شكرا للجميع على المتابعة وإن شاء الله ديما لباس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

نهار مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك. وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: إذا تخمم في شنية تحب تكون في المستقبل، حرفة تتقنها، مشروع تحلم به، مهارة تحب تطورها وتحولها لفرصة حقيقية، برنامجنا ليك. وذلك عليش رحبوا بكم في خوذ فرصتك. أحيانا كثيرة الفرصة ما تجينيش وحدها جاهزة، أحنا اللي نصنعوها بالتعلم، بالمبادرة، بالتكوين والتدريب. وهذاك علاش عنا في تونس عدد كبير من المراكز مختلفة الاختصاصات. وسعيدة جدا اليوم باش تكون أحدينا بعد شوية مديرة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور بنابل، السيدة المديرة نجاة حسين.

0: ولا ممكن تسمعوا منا احنا كلمة وداعا حتى في ختام الحصص. ديما نقولوا الى اللقاء، نبداو متشوقين باش نعاودوا نقابلوكم من اول وجديد في حصص موالية. فمرحبا بكم دائما وابدا على موجات اذاعة الشباب، مرحبا بكم في خوذ فرصتك. سعيدة جدا اليوم باستقبال السيدة نجاة تحسين، مديرة مركز تكوين والتدريب المهني سيدي عاشور بنابل. المركز هذايا اللي باش نتعرفوا عليه للي ما يعرفوش، للي ما قراش فيه، للي ما عندوش فكرة، للي حب نخزر كاك على شنب النجم يلتحق تاول النجم يلتحق، وللي خطر بديت السنة الدراسية والتكوينية ميسيلش، واللي ما نجمش توا عنده فرصة أخرى في الانسكري الموالية. فرحبوا بك ساعة قبل.
1: يعطيك الصحة، ميرسي، شكرا على الاستضافة، شكرا على الدعوة.
0: حبيبيك
1: عايشك، ميرسي. ان فيت مركز تكوين وتدريب مهني سيدي عاشور نابل هو

0: المركز يقع في وسط مدينة نابل اللي اكسيسيبل معناتها للناس الكل. الموقع بحكم الموقع متاعو اللي هو في وسط البلاد يجي قريب برشا من الحمامات الجنوبية، من المصانع الواسوسوندوز، بحذينا سوق صناعة تقليدية والعديد من المهنيين والحرفيين اللي نتعاملوا معهم في جميع الاختصاصات المتوفرة بالمركز متاعنا.
1: معناها يستقطب المتكونين المتربصين ليس فقط من نابل المدينه، ينجموا يجيو من الوطن القبلي الكل.
0: ينجموا يجيو من الوطن القبلي الكل، ومعناتها وسائل النقل موجوده، المركز قريب ياسر من وسائل النقل المتوفره بمدينه نابل.
1: بما انه في وسط البلاد.
0: معناتها ما فماش مشكل نتاع ترونسبور الحقيقه، يجيونا من قليبيا، من زلتميم، قربه، تزركة، وكيما يجيونا زاده من الحمامات الجنوبيه، معناتها برشا بلايس كيما يجيو زيدا من غرومبيليا مع تسليمين، معناتها
1: موقع تونس ماهوش مش بعيد المركز.
0: فما مراكز اخرى في تونس، فما اللي يحبوا يجيو تلقى عنده ان بارون في نابل يجي يسكن بحذاه، بيسك احنا السنتر نتاعنا ما وفرش مبيت، دونك يولي يحب يجي يقرا عنا باش ياخذ الاختصاص اللي هو يحب عليه.
1: باه ممتاز. بما انك حكيت على الاختصاص، حكينا على الاختصاصات.
0: بالنسبة للاختصاصات نبدأ بالمستوى التكوين قبل الاختصاصات. بالنسبة لمستويات التكوين اللي عنا موجودين في مركز تكوين سيدي عاشور نابل، عنا زوز مستويات، مستوى شهادة كفاءة مهنية ومستوى شهادة مهارة. بالنسبة لمستوى شهادة كفاءة مهنية، السن القانوني بين 15 و 20 سنة، خاطر المركز متاعنا يعتمد نمط التكوين بالتدريب المهني. دونك المستوى الدراسي هو سنة 9 سيسي منهيت، وإلا تلميذ موجه من مدرسة إعدادية تقنية. الاختصاصات المؤمنة بالمركز في المستوى هذية هما عون مطبخ ومرتبات، عون في صناعة الملابس، حلاق ومجمل، ونجار أثاث وموبيليا. مدة التكوين هي سنتين. كما قلنا اللي نمط التكوين هو التكوين بالتدريب المهني، معناتها المتكون يجي يحضر عنا يومين في الأسبوع مدة 16 ساعة، وباقي الأسبوع يكملوا في المؤسسة الاقتصادية يتدرب في الاختصاص اللي هو فيه.
1: ممتاز. معناها التكوين نهارين،
0: نهارين في المركز وأربع أيامات في المؤسسة الاقتصادية اللي هو فيها، اللي عامل معها عقد تدريب مهني.
1: العقد التدريب هذايا انتم توفروه ولا هو يسعى؟
0: عقد التدريب المهني هو موجود في المركز. هو عقد بين المركز، إدارة المركز أساسا، والمؤسسة الاقتصادية، والمتكون اللي باش معناتها يعمل التكوين نتاعو. دونك ثلاثة أطراف معناتها متواجدين في عقد التدريب المهني، وتضمن له بيان سور حقوقه اون كا صار اكسيدون، صار حاجة معناتها في المؤسسة التكوينية يبدأ معناتها أمور منظمة ومريقلة. بالنسبة للتكوين 16 ساعة اللي يصيروا في المكس
1: نهارين في يوم 16 ساعة.
0: بالنسبة لمستوى شهادة كفاءة مهنية، 16 ساعة كيف يدوموا على نهاري؟ نحاولوا نعملوهم في 8 ساعات دروس تطبيقية في الاختصاص، 4 ساعات دروس نظرية كيف في الاختصاص، وأربع ساعات تعلمات عامة. معناتها مش يقعد يقرأ كان في الاختصاص متاعه، عنده تعلمات عامة يقراهم كما العربية، الفرنسية، الإنجليزية، قانون الشغل، ثقافة المحيط، ثقافة رقمية، صحة وسلامة مهنية. فما عنده كلك كومبيتونس معناتها في التعلمات العامة يقراهم باش يحسن من المهارات متاعه.
1: ممتاز. ما كنتش نعرف اللي فما التعلمات العامة.
0: فما موجودين. قلت لك 4 ساعات في الأسبوع يتلقاوهم معناتها وتعلموا بهم برشا حاجات. معناتها أنا كي نحكي عربية فرنسية وإنجليزية راهو يتعلم كيفاش يعمل، حتى يعمل سيفي متاعه بالعربي بالفرنسي بالانجلي، كيفاش يعمل لتر دو موتيفاسيون، كيفاش يكتب دوموند دومبلوا متاعه. معناتها برشا حاجات يتعلمهم، مش
1: يحضر روحه إذا كان
0: ديستيني لسوق الشغل.
1: إذا كان لقى خدمة في بلاد أخرى مثلا باش يطلبوا عليه لغة،
0: في يكتبوا عليه باللغات.
1: اذا كان حتى خدم هنا او خدم مع اجانب
0: حتى تونس. هوني في تونس مثلا عندنا عون مطبخ ومرتبات جينيرالمون لي كونترا نتاعهم يعملوهم في النزل، معناتها في النزل باش يتعامل معناتها مع الحرفاء، الحرفاء باش يكونوا معناتها متعدين الجنسيه، معناتها باش يكونوا اجانب، لازم يكون عموا عنده اللغه، معناتها ابسط حاجه لازم يكون عنده اللغه.
1: باهي برش، ممتاز. النظري في اللي يتلقاه المتكون، النظري في المطبخ مثلا ولا في الحلاقه في النجاره، شنو ينجم يكون؟ كيفاش ينجم يكون؟
0: مثال في عون مطبخ ومرتبات يقرا ايجين سيكوريتي. داكور، يقرا معناتها فما دي موديول يقراهم اللي هو باش يحسنوا له، معناتها مش كان تطبيقي اكهو، معناتها مهم. يقرا مثلا كيما قلت لك في الكويزين باتسوري، يقرا على ليجين اي سيكوريتي دو ترافاي، كيفاش فما دي برودوي ميزمهمش يتلاقاو مع بعضهم كيما مثال احنا جينيرالمون، حتى في ديارنا كي نغسلوا المعون نخلطوا جافيل مع سيترول. هو كي تقراها في ليجين اي سيكوريتي دو ترافاي اللي دي كونسيي ممنوعه، معناتها فما حاجات يقراوهم دروس نظريه مش دروس
1: صحيحه. مازلت نعمل فيها انا نفس الوقت
0: نعملوها
1: نزلت
0: على غالب على غالب.
1: هذوما يتقراو مثلا الحاجات باش يتخلطوا مع بعضهم،
0: حاجات باش يتخلطوا مع بعضهم، مثال في الحليق مجمل شنو هما لي برودوي معناتها اللي يستعملوهم لسبيغان تاع الشعر والا لي ميش والا شنو هما الحاجات لي برودوي اللي ما يتخلطوش مع بعضهم، مثال ميش ما تنجمش تعمل ديريكتومون وراه من عشان بروتين كيراتين فيلر. داكوغ، دونك حاجات هذوما يقراوهم هما
1: نظريا. النجاره يقراوها انت ظهر.
0: اي النجاره جو اخر ودومين اخر.
1: خاطر انا ديما نحير كي نقول نجار ما شاء الله عليك كيفاش ينجم يبرفكسيوني كل حاجه، كيفاش يحسبها بالدقه هذيك.
0: قلم رصاص وقوم.
1: قلم رصاص وقوم وبالحق يقراوها انت. باش ينجموا
0: يوصلوا للي يحبوا عليه، باش يخدموا الموديل اللي حاجتهم به.
1: باهي، ممتاز.
0: هذايا سامحني، هذايا بالنسبه لشهاده الكفاءه المهنيه. عندنا شهاده مهاره.
1: باهي، شهاده المهاره.
0: شهاده المهاره، السن القانوني كيف من 15 ل 20 سنه. المستوى الدراسي اقل شويه، اللي هو سنه سابعه اساسي منهيت والسنه الثامنه. الاختصاصات المؤمنه بالمركز، عندنا غراز مواد منسوجه وغير منسوجه. والجديد السنة في السنة التكوينية 2026-2028 هي معين حلاق. احنا لقينا اللي في شهادة الكفاءة المهنية برشا يمشيوا حلاق مجمل نيفو نتاعهم 9 اني بلس. راهو كي نقول النيفو لو مينيموم 9 اني بلس، احنا عمناو لو تعمناو معناتها جاونا حتى معناتها طالبي تكوين اللي تلقاها ناجحه في الباك، بنيه ناجحه في الباك تقرا بروميير اني فاكولتي، تحب مغرومه معناتها بالحلاقه والتجميل، جات وقرات عنا عامين وما شاء الله السنه جات معناتها في جوان جات هي الاولى في البروموسيون نتاعها، ووقع تكريمها في يوم العلم من طرف السيدة الوالية نتاع نابل. معناتها مش معناتها بالنسبة لنا التكوين المهني ما عادش العقلية نتاع قبل نتاع التكوين المهني لو بلان بي فوالا، ما عادش خيار التكوين المهني ولا اختيار.
1: اي
0: بالنسبة قلت لك الاختصاص الجديد السنة اللي في مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور نيبل هو معين حلاق، اللي النيفو أقل شوية من سي بي في شهادة المهارة. فما إقبال كبير عليه السنة الحقيقة، ومازال التسجيل معناتها مازال متواصل. فهمت كيف؟ مازال متواصل حتى التو، برغم اللي معناتها بدينا احنا البارح نهار 17 سبتمبر افتتحنا السنة التكوينية بجميع مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. أما مثلش مازال فما شوية شغور، معناتها ديسي معناتها كلكو جور معناتها يجمو يلتحقوا بينا، مرحبا بهم في كل وقت.
1: في أنا اختصاص
0: مازال شغور في الغراز مواد منسوجة وغير منسوجة، معين حلاق، وهذا بالنسبه
1: للشيء خاطر مازال ما في بالوش
0: خاطر مازال اختصاص جديد وفي عاون في صناعه الملابس في مستوى شهاده كفاءه مهنيه معناتها نجمو نعملوا معناتها جروب واحد اخر وهو الجديد السنه بالنسبه للمركز ولجميع مراكز التكوين المهني والجديد بالنسبه للوكاله اللي سنه ولينا ما عادش نقتصروا على دوره سبتمبر اكاهو والا دوره فيفري اكاهو سنه ولا عندنا اربع دورات تكوينيه اللي على كامل مدار السنه اللي هما دوره سبتمبر 2026 دوره نوفمبر 2026 دوره فيفري 2027 والدورة أفريل 2027 معناتها اللي ما أسعفوش الحظ باش يلتحق في سبتمبر 2026 يجب يلتحق بدورة نوفمبر في دورة فيفري وإلى دورة أفريل إما ديما نقولك خذ بايك على بكري خاطر مش جميع الاختصاصات نجموا نأمنوا فيهم معناتها أربعة دورات خاطر فما إقبال كبير في بعض الاختصاصات ومعناتها وعندنا معناتها القاعات تحكم فينا عندنا les emplois du temps des formateurs زاد disponibilité des formateurs دونك فما اختصاصات نجموا نأمنوا فيهم معناتها أربعة دورات
1: معين
0: عندنا طاقة استيعاب معينة
1: ما تنجموش تفوتوا في الاختصاصات الموجودة كما قلت مدام فما اللي يتعبوا معناها مطلوبين أكثر من غيرهم اللي يجيكم في مخه شنو يحب يعمل وإلا يجي يطلب استشارة من عند الموجه اللي موجود في المركز
0: فما اللي يجيك يسأل يبدأ يسأل يقول لك أنا نحب نعمل فورماسيون نحب نتكون وفما اللي يجيك من لول واضح يقول لك أنا نحب نعمل كويزين باتيسوري فما شكون سنة برشا جاونا معناتها نيفو دوزيام اني تخوازيام اني سكوندير حتى نيفو باك يقول لك نحب نقرا كويزين باتيسوري راهي نقول لهم راهي احنا شهادة كفاءة المهنية راكش تقرا مع نوفيام اني اي بلوس يقول لك ميسالش أنا غرامي كوجينا نحب نقرا الاختصاص هذية السنة معناتها العروض اللي جاتنا معناتها اللي وصلتنا عبر المنصة متاع التسجيل تنحكيو عليها المنصة التسجيل عن بعد السنة الجديدة اللي أحدثتها الوكالة جاونا 403 مطلب لطالبي التكوين وأحنا حشتنا ب 115 معناتها بريسك سي 4 فوا اللي حشتنا به بالنسبة في اختصاص عون مطبخ ومرتبات جاونا 198 مطلب واحنا حاشتنا بلوتو عندنا كان متوفر كان 40 مقعد دونك اونيتي وفي ال 40 مقعد فيهم تلامذة موجهه من المدرسه الاعداديه التقني دونك شو اللي عملنا ولينا بالنسبه للمسجلين خاطر صحيح 198 مطلب فما اللي تلقاهم ساعات ما يستجيبوش معناتها لي كريتير نتاع العمر والا سورتو لو كريتير نتاع العمر والا لو نيفو سكولير دونك فرزنا شفنا المطالب نتاعنا الكل ومن بعد التجأنا باش عملنا مناظره اون فيت هو الاختصاص هذايا خدمنا عليه نهار 4 اوت خرجنا عملنا مناظره بعد ما خرجنا لا ليست نتاع لي كانديدا اللي طالبين التكوين عدينا مناظره المناظره صارت في وسط المركز خدمنا على 100 نقطه 30 نقطه عملنا لهم كوسيم معناتها 30 سؤال متعدد الاجابات وعملنا لجنة متكونة من الإطار البيداغوجي في الاختصاص عون مطبخ ومرتبات قاموا بتقييم معناتها شفاهي للطالب بالتكوين كل واحد وحده وعطاوهم دي نوت ومن بعد لا سوم هذيك كالكو سيم نتاع اللجنة اللي خرجنا بها معناتها لو سكور نتاعنا ونجمنا معناتها اخترنا طالبي التكوين معناتها على حسب السكور نتاعهم
1: سؤال خارج اختصاصك كمديرة المركز هذا تحديدا مغضوني اللي ما تقبلوش وهم يحبوا يعملوا حاجة ديما نقول عنده حلمة في مخه وعنده مشروع يحب يحققه هل فما مراكز قراب منكم عندهم نفس الاختصاصات
0: ان شاء الله فما مركز مش بعيد علينا برشا، فما مركز الحمامات الجنوبيه يامن نفس الاختصاصات، يجم يقبلهم ان شاء الله في نوفمبر 2026. توت فاسون احنا حتى اللي قبلناهم تو عطينا في دينا جمعه، اللي ما يحضرش راهو سيقع معناتها
1: تعويضه
0: بالليستاتونت، خاطر ديجا مازلت عندنا قائمه انتظار، معناتها كل متغيب باش يغيب معناتها وماهوش باش يحضر معناتها راو سيقع معناتها تعويضه بطالب التكوين اللي موجود في الليست داتونت. الله غالب منجموش
1: تقبلوا الكل،
0: نقبلوا الكل، عندنا طاقة استيعاب معينة ان شاء الله، معناتها احنا مذبينا الكل يجيوا عنا وكل يقراوا عنا، اما فما زادة مراكز اخرى معناتها تقبل السبيسياليتي، ومعناتها مراكزنا كل كيف ونخدموا كيف معناتها مرحبا بالناس الكل. احنا هذاك شنو نقولوا،
1: مش نحكيوا على المستقبل والافاق مدام، معناها نشوف اللي يدور اللي يشوف اللي يحل لي باج فيسبوك يلقى اللي باتيسري برشا في البلاد. طلبات كثرت ولاو يخدموا حتى في ديارهم، معناتها يتكونوا يخدموا في ديارهم دي كوموند والكل، فهذه من اكثر الحاجات المطلوبه وهاكا بالبروفه معناها بالبروفه مطلوب برشا. هل الاختصاصات الاخرين كيفاش المستقبل نتاعهم او افاقهم كيما الباتيسري النجاره مثلا؟ مازالت مطلوبه، مازالوا يقبلوا عليها؟ اللي مازال فما فيها شغور الاختصاص نتاع الغرز،
0: غرز مواد منسوجه وغير منسوجه، هي خياطه
1: اي، هل الاقبال عليها ضعيف على خاطر مستقبلها اقل ربما ما فيش فرص برشا؟
0: هو بالنسبه بصفة عامة بالنسبة للتكوين المهني لأفاق التشغيل، راهو في أفاق التشغيل عنا الهدف متاعنا احنا حتى كي نختاروا معناتها المسار التكويني يجمو يكون يواكب متطلبات سوق الشغل، مش نعملوا تكوين وأكهو في المراكز تكوين مهني. احنا ديجا عنا شكون اللي تابع خريجي المراكز، اسكو قاعدين يخدموا ما همش يخدموا، فهمت؟ بعد ما يتخرجوا من عنا نحنا الهدف هو للإدماج في سوق الشغل سواء الداخلية وإلا الخارجية، خاطر مطلوبين زادة في الخارج، كل سواء جماعة الباتيسوري كويزين باتيسوري ولا جماعة الحلاقة جماعة النجارة وحتى جماعة الخياطة، معناتها فما برشا مطلوبين. فما حاجة أخرى اللي الناس يخافوا منها شوية هي الانتساب للحساب الخاص، راهو الانتساب للحساب الخاص معناتها ما عادش سعيد، معناتها ما نقوش منه، فهمت كيفاه؟ فما معناتها العديد من الفرص اللي متاحة للمتخرجين من مراكز التكوين المهني، وحتى في التمويل معناتها ما عادش مشكل مع نتاع تمويل، معناتها يجموا يشوفوا مع البنك التضامن، يجموا ياخذوا قروضات، معناتها يجموا ينتصبوا للحساب الخاص. فما حاجه اخرى زيده بالنسبه لافاق الشغل، فما امكانيه معناتها اللي يقرا ياخذ شهاده كفاءه مهنيه يجم يواصل التكوين نتاعو ويجم يقرا مستوى مؤهل تقني مهني بي تي بي، وكيف يكمل بي تي بي نتاعو زيده عنده الفرصة باش يكمل معناتها مستوى مؤهل تقني سامي البتيس، معناتها بالنسبة لأفاق الشغل متوفرة وموجودة. صحيح فما اختصاصات أكثر من اختصاصات، نجاوبك على سؤالك، قولوا عاون مطبخ ومرتبات أكثر لقات حظها أكثر، صحيح سي فري. نجارة أقل شوي، أقل الحقيقة متاع ربي أقل، مي هذك هو سوق الشغل تو، فهمت؟ تو اللي ويمشيوا اكثر لنجاره الالومنيوم اكثر من معناتها النجاره الخشب،
1: وربما في عقليه التلامذة الصغيرات نقول ديما اولادنا انه مش نمشي نقرا نجاره باش نولي نجار، ما عطينش بالهم نجار الحومه نتاع بكري اللي حال حانوت ويخدم بمنشار والكل، راهي تبدلت فما كل شيء، ولا مولت مصانع وشركات كبيره، وشوفوا الموبيليا اللي قاعده تخدم وتتبدل. هذه اذا كان تختص انت باش تولي تخدم فيهم الشركات الكبيره هذيك، معناها ما لازمناش اون سو ليميت للفكره هذيك نتاع النجار اللي قرينا عليه قبل واللي مازال في حال الحوم نتاعنا. مدام باش نستاذنك تواصل معنا الحصه بعد موجز الاخبار اللي باش يكون ان شاء الله بعد شويه، ونكملوا نحكيوا مع السيده المديره نجاة حسين على مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من إذاعة الشباب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دعت الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس أعلنت عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى الأطفال السواس فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية والتي تضررت من أثار عدوان الكيان الصهيوني، وقدرت قيمة التبرعات ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برملة. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 25 و2026 نحو 11 مليون قنتار، من بينها 8.1 مليون قنتار من القمح الصلب، مما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 27 و2000 وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويرية. الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية تنظم غدا بمصحة سكرة بالتعاون مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق ليوم 21 سبتمبر من كل عام لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم آثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية والدعم. المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمنوبة تنظم بالشراكة مع فضاء المبادرة بدور هيشر دورة تكوينية للتعريف بنظام المبادرة الذاتية لفائدة الحرفيين والحرفيات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 من سبتمبر الحالي إلى 2 من أكتوبر المقبل. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي صرح أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. مسؤولون أمريكيون أفادوا أن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين خلال الأيام الماضية. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.

0: نرجع لكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك. مازلنا مواصلين رحلتنا مع المركز، مركز تكوين وتدريب المهني سيدي عاشور نابل، مع السيدة المديرة نجاة حسين اللي باش تضيف لنا، حكينا على المركز شنو اللي أمن التطبيقي والنظري والتعلمات المستويات طبعا شنو آخر
1: بي أبار معناتها المستويات اللي أمنها المركز اللي هي شهادة كفاءة مهنية وشهادة مهارة. المركز متاعنا يأمن التدريب المهني، التدريب المهني هذية للفئة اللي طالبي التدريب المهني اللي لم يسعفهم الحظ باش يلتحقوا بشهادة مهارة، مساج ديما عندهم الفرصة اللي هما يكون مستوى تعليمي متاعهم أقل من سنة سابعة أساسي، معناتها يجم يكون حتى مستوى ابتدائي، ينجموا يبرموا معنا عقد تدريب مهني، اما التدريب المهني نتاعهم يكون 100% في المؤسسه الاقتصاديه، واحنا نمشيو معناتها الاطار البيداغوجي يمشي يعمل لهم المتابعه في المؤسسه الاقتصاديه، ونجموا نجيبوهم زاده 4 ساعات بحذنا في المركز باش نامنوا لهم دروس تكميليه تتمثل في المعارف العامه والتكنولوجيا. عندنا مثال احنا تو حاليا اللي نامنوا فيه، عندنا مصلح الات خياطه والزرد يجيو بحذنا 4 ساعات كل يوم اثنين يتلقاو معناتها دروس تكميليه. اضافه للتدريب المهني عندنا المركز نتاعنا بالتنسيق مع الاداره الجهويه للتشغيل والتكوين المهني والاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه لوتيكا، نامنوا في اختبارات اثبات الكفاءه المهنيه. الاختبارات هذه معناتها هي تهم وديستيني للمهنيين اللي يخدموا على رواحهم، اما ما عندهمش شهاده علميه، ما عندهمش شهاده في يديهم، ما يجموش ينتصبوا للحساب الخاص من غير شهاده، ما يجموش معناتها يخرجوا بان كونطرا دو ترافاي معناتها البرا، وهما ما عندهمش معناتها ما يثبت الكفاءة المهنية متاحهم. نولي وإحنا نعدي لهم اختبار إثبات الكفاءة المهنية هذية. الاختبار يصير إما داخل المركز وإلا خارج المركز. معناتها اللجنة متاعنا تتكون معناتها من إطارين بيداغوجيين ومعاهم معناتها ممثل عن مجلس الحرفة اللي بيانسور تعين لوتيكا. هذا هو معناتها المركز نتاعنا، مركز سيدي عاشور نابل.
0: ممتاز. باش نخدمو بالجديد، الناس تبدا بيه احنا نخدمو بيه.
1: ميسالش
0: ديما فما الجديد في الوكاله ككل، في مش في المركز نتاعكم بركة، واكيد في المراكز الكل ديما فما حويجه جديده نبداو بها السنه التكوينيه والتدريبيه الجديده.
1: بالنسبه للجديد السنه للوكاله واللي هم جميع مراكز التكوين المهني مش مركز سيدي عاشور نابل اكاهو، السنه انطلق التسجيل للسنة التكوينية 2026-2027 بدأ من نهار 19 جوان 2026، بدينا في التسجيل، والتسجيل كان عبر منصة التسجيل عن بعد، معناتها اللي يسكن في بنزار يسجل في بنقردي من غير ما يتنقل، سهلنا العملية للمواطنين والطالبي التكوين باش يجموا يسجلوا. فما مازال حتى التو مازال بعض الاختصاصات معناتها مفتوحة للتسجيل، وما زالت الفرصة يجمو يلتحقوا نقول في بعض الاختصاصات، خاطر ديجا بدينا احنا نهار 17 سبتمبر، فما بعض الاختصاصات اللي ما زالت ما عبيتش تاق الاستيعاب ما زالوا، فهمت؟ اما البلاس معناتها محدودة. الجديد اللي فما 4 دورات تكويني في جميع مراكز تكوين مهني اللي كيما حكينا عليهم قبليكا، دورة سبتمبر، دورة نوفمبر، وفيفري وأفري. معناتها حتى اللي ما حالفوش الحظ في سبتمبر يجم يخلط على نوفمبر والا فيفري والا افريل. الهدف هو شنو من تاع الدورات التكوينيه؟ مش فايده نكثروا في الدورات كهو، الهدف معناتها هو الاستجابه لطلبات سوق الشغل وتوفير فرص الالتحاق بالتكوين المهني على مدار السنه. الجديد معناتها قلنا منصه التسجيل عن بعد، منصه التسجيل عن بعد زيد الدفع عن بعد، معناتها باش تخلص الانسكريبسيون نتاعك زيدا عن بعد. كيف يسجلوا معناتها كيف يسجلوا طالبي التكوين؟ عنده الحق يسجل في 6 اختصاصات، تجم تكون في نفس المركز، تجم تكون في مراكز مختلفه، واعتمدنا زيدا لو سكورين، كل واحد والسكور نتاعو باش نجمو نختاروا معناتها المتكونين. الجديد عندنا منصه فضاء المتكون، منصه الفضاء المتكون من اللي يطلب التكوين نتاعو ياخذ ايدنتيفيون ليدونتيفيون هذاك المعرف نتاعو هذاك يقعد يتبع فيه في المسار التكويني نتاعو الكل معناتها متابعه المسار التكويني لكل متكون من الترسيم حتى كشي للنجاح نتاعو
2: ان شاء الله
1: وهو اون فيت هي شنو هي مرافقه رقميه للمتكون طيلة المسيرة التكوينية نتاعو الجديد زيدا فما منصة وطنية للهندسة البيداغوجية اللي هي البنيب هي شنية المنصة هذه ان فيت هي رقمنة التصرف الإداري والبيداغوجي هي فضاء واحد فضاء موحد فيه يخص الإدارة المكونين اللي هما الإدارة البيداغوجي والمتكونين معناتها أنا ندخل مع المنصة هذية نشوف المتكون X معناتها عند شكون يقرأ لومبلو دو تون متاعو شنو الباركور متاعو وقتش يعدي الإيفالواسيون متاعو الإيفالواسيون الأولى إن أخفق في الإيفالواسيون الأولانية وقتش يعدي الإيفالواسيون الثانية كل شيء بالديتاي حتى من جداول أوقات المكونين من جداول أوقات المجموعات حتى من ورقة حضور المكونين تعرف معناتها شكون معناتها المكون اللي قاري اليوم شكون اللي قاري 8 شكون اللي قاري 10 معناتها متقعدش تلوش في البابخاس عندك كل شيء موجود على المنصة هذية اون فيت هي زيد المنصة هذية تعاوننا على إعداد ومتابعة قلنا التكوين والتقديم البيداغوجي زيد المتكونين والتقليص بيان سور في الإجراءات الورقية معناتها ماشيين للديجيتاليزاسيون فما منصة أخرى جديدة هي منصة المبيت والإعاشة بون احنا الحقيقة سنتر سيدي عاشور ما يوفرش المبيت دونك المراكز أخرى تعتمد في منصة المبيت والإعاشة بالنسبة للجديد اللي يخص زيدا مركز سيدي عاشور بعض المنصات هذوما اللي اعتمدهم وخدم بهم سنة قلنا عن اختصاص معين حلاق في مستوى شهادة مهارة خدمنا على تحديث البنية التحتية للمركز معناتها صارت صيانة معناتها للأسقف للقاعات النظرية المتواجدة بالمركز عملنا تغيير شبابك بيبان ونالومنيوم المخبر معناتها متاع الطبخ والمرتبات دهن تكليس تنظيف معناتها الفضاء بيان سور تقليم الأشجار وكل يعطيهم الصحة مشكورين جميع الأعوان اللي بالمركز اللي عاونوا وخدموا وشكر خاص زيد الإداريين اللي خدموا صيف كامل وتخلاوا حتى فما شكون تخلى حتى على العطلة البيداغوجية نتاعو وجا وقام بعملية التسجيل وعاون معناتها الطالبي التكوين باش يسجلوا يعطيهم الصحة وخدموا حتى بالنهار السبت اللي هو يوم راحة نتاعهم معناتها خدموا معناتها استمرار يعطيهم الصحة ومشكورين على هذا الكل وفي القريب ان شاء الله تري تري بيانتو معناتها دون اون سيمين او دو ان شاء الله باش نبداو عندنا عندنا شويه دي ترافو شويه في الاداره باش نحسنوا شويه من الاداره نتاعنا في دورات المياه والاهم اللي ساقع اقتناء زوز قاعات نظريه بري فابريكي باش نحطوهم في المركز نتاعنا باش نجمو نزيدو من طاقه الاستيعاب معناتها نتاع المتكونين ان شاء الله وباش نحطوا معناتها المتكونين نتاعنا في ظروف معناتها ما خير وما احسن وديما نحاولوا باش نحسنوا للمتكونين باش يتلقاو التكوين نتاعهم في افضل الظروف وديما معناتها اللي يهمنا مصلحه المتكون قبل كل شيء
0: طبعا يرجع يلقى المركز في حله جديده يشرح حتى باش يتكون ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليكم وليهم واكيد نجاحهم من نجاحكم وفرحتكم بنجاح انتم قدهم ويمكن اكثر شكرا لك انك حضرت معنا اليوم وقدمت لنا تفاصيل هذه الكل ان شاء الله في فرص اخرى نجي واحنا نضيفوا بحديكم في المركز ونشوفوه عن قرب وكن حوارات مع المتكونين والمتربسين شكرا لك سيدة المديرة نجاة حسين مديرة مركز تكوين وتدريب المهني سيدي عاشور نابل
3: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير زي الحب من اول نظرة حاجة كده بتخطفها هو ده كراش

0: إذن نرحب بكم في خوض فرصتكم في الجزء الأخير. سعيدة كذلك باستقبال فاطمة بن الأسود مكلفة بالجودة. مكلفة بالجودة أي صحيحة بالعربية ريسبونسابل كاليتي هكا قلت لي. فاطمة بن الأسود أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: عسلامة مدام ومرحبا بي يسمعوا بنا الكوليتية. شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك. أنت سفيرة الجونيور انتربريز إنيزو اللي باش تعرفنا شنو الكونسيبت، شكون اللي معاكم، شكون اللي توجهوا لكم، شنو حلمتكم وكيفاش مشيتوا فيها؟
1: أي دونك جونيور انتربريز إنيزو هي جمعية بس بغير ربحية. دونك هي من الأول تخلقت من احتياج متلامذة. هي بدأت الموفمون الكبيرة بكل الكاية في فرنسا وقت اللي حسوا انه تلامذة فما بعد شوية ما بينات الجي بروفيسيونيل بعض في الخدمة والكل وما بينات هما سواء قاعدين يقرأوا في الكلاس وتيوريك وكل. دونك هما قرروا انه يعملوا كل موفمون اللي هي تلم ما بينات البروفيسيوناليزم وتيوريك اللي هما قاعدين يقرأوا فيه زيت من خلالها الموفمون تاع جونيور انتربريز. بعض بطبيعة تعرفت في العالم الكوليتية ومن جمعتهم هي تونس واللي احنا بالضبط في سوسة الجنيور انتربريز إنيزو.
0: به عملتوا الجمعية هذه على خاطر انتوما اللي تحبوا تقربوا من سوق الشغل والا الواقع قاعد يفرض والمستقبل كذلك قاعدين يفرضوا علينا شيء هذا.
1: والله هي الذوق بالنسبة للعبيد اللي تقرأ نتصور توا في الفاك في اليونيفرسيتي وفي المدارس الوطنية والكل الناس مو يفهموا الحاجات اللي أنا قاعدة نحكي فيهم. راهو فما بعد كبير ما بينك أنت شنو قاعد تقرأ في الكلاس تيوريك والحاجات اللي ماتيماتيك وكل هذاك مهم على الأخر. أما كي تطلع أنت باش تخدم تلقى روحك لازمك برشا حاجات أنت ما تعلمتهمش مالوريزمون في الإيكول نتاعك ولا في الفاك نتاعك. دونك هاك علاش هي تبنات جونيور انتربريز إنيزو باش تخدم عادة الكوتي السوفت والهار انك انت تطلع انسان متكون في الابعاد الكل. معناها كي تقف قدام عبد ما تعرفوش ولا باش تقدم روحك ولا حتى في اوبراسيون معناها جامبوش تعرف كيفاش تقدم روحك تعرف كيفاش تبيع روحك تعرف كيفاش تتواصل مع المحيط الجديد اللي انت باش تدخله. هيك الكل مهم ياسر كما قد مهم التكنيك نتاعك معناها كي انت تدخل في جامعة في خدمة والا في سوسيتي كبيرة ولا حاجة.
0: معناها انتوما تتحذروا قبل ما تدخلوا لسوق الشغل ملي انتوما طلبة وقت اللي اول ما تتخرجوا تنجم تكونوا حاضرين لسوق الشغل.
1: بالضبط بالضبط. هي الجونيور بالنسبة للجونيور الفتيد الكوليكية في تونس هذايا البيت الكبير نتاعنا الكوليكية وخصيصا في الجونيور الفتيد إنيزو نخدموا على الحاجة هذه بيكو احنا نخدموا دي فغي بروجي مع دي فغي كليون نمشيو نبروسبكتي وعباد باش نخدموا لهم دي بروجي في البريستاسيون سيرفيس نتاعنا اللي هما كونسيبسيون ميكانيك كونسيبسيون الكترونيك بروتوتيب بروتوتيباج ديفلوبمون موبيل وديفلوبمون ويب. دونك هذوما لي بريستاسيون لي دومين اللي احنا نخدموا فيهم باش نحاولوا نقربوا لي مومبر اللي باش يدخلوا لنا باش يكونوا حاضرين بعد الهكاية لسوق الشغل. هذا بالنسبة في الكوتي تكنيك. بالنسبة في الكوتي سوفت كوميونيكاسيون مانجمون دو طون حاجات هذيك ما كل هكاية دونك نحن نخدم عليهم زادة من لي فورماسيون من لورغانيزاسيون دي زيفينمون باش يطلع لي مونبر يوصل آخر العام ولا آخر الموندا يكونوا كاملين حاضرين باش كي يطلعوا باش يخدموا يكون عندهم ما يقولوا في رواحهم.
0: صحيح صحيح يقولوا في رواحهم ونص ملالي. باش نسألك فاطمة المهارات هذه اللي قاعدين تخدموا على اكتسابها مع شكون تنسقوا معناها تنسقوا مع مختصين مع خبراء يحضروا معاكم ربما باش تاخذوا المهارات هذه ولا انتم تتبادلوا بين بعضكم في التجارب والخبرات؟
1: هو الحقيقة الأغلبية راهو نجيبو دي ديكسبير عباية تكون فاهمة وعارفة شنو قاعدة تعمل باش المعلومة توصل خير الفورماسيون تكون معناها تعطي المفعول نتاعها بأحسن طريقة تنجم تكون داير. معناها مثلا نحنا في جونيور كانوا طلعوا برشا دي ستارت اب طلعوا مش جونيور برانسيبالمون دي مومبر كانوا عاديين معناها دخلوا الجونيور انتربريز إنيزو وبعد كي خرجوا عملوا دي ستارت اب مثلا ريليت اللي هي تعمل دي دي بيبليسيتي معناها ديال الوي فاي وكل كيا. دونك مثال من الأمثلة إنه راهو جزء أمن في روحك وأعطي سانس لروحك إنك أنت تتعلم ما تكونش تكون أوفير معناها على عالم البراني، وراهو كل شيء لازم يصير معناها وتوصل أبعد ما أنت تنجم تتصور.
0: هذا حكيت على لي جون اللي امنوا برواحهم، هل اللي دايرين بيكم بيئتكم محيطكم امنين بيكم؟ انت قلت خدمنا بروجيات بالفعل، هل امنوا بيكم وانتم ما زلتوا دي جون ايتوديون؟
1: اي الحقيقه رينا برشا برشا برشا دعم من لي زونتربريز من لي سوسيتي اللي نمشيو نحكيو معاهم، خاطر احنا ما عندناش كان نخدموا دي بروجي حتى كوتي سبونسورينغ وكل، بالحق امنوا بينا برشا سورتو اللي يراو الكاليتي اللي احنا نقدموا فيها، يراو لي بروجي اللي احنا ديجا عاملينها مقبل وكل. دونك بالحق ريميرسيمون لهم الكل كي خاطر عطاونا الفرصه انه احنا نجموا نثبتوا فيها رواحنا.
0: واثبتوا رواحكم بالفعل ومازال عندكم برشا ما تقدموا اكيد.
1: اي ديجا احنا عنا لي زون اسمي اللي هي تعبر على الجوده الكاليتي، هذا اليوم ريسبونسابل كاليتي نحكي، اللي هي تثبت انه احنا ماناش قاعدين جست نبيعوا في حاجه ولا نقدموا في سيرفيس هنا وبرا، معناها دو كاليتي، فما بروسيس كامل وراء الخدمه هذيك الكوليكيه، ما جات من فراغ، ما جات من عدم، وما جات ما بين ليله وضحاها زادا.
0: برافو يعطيكم الصحة. أنا فرح برشا وقت اللي نسمع اللي عنا شباب ليس فقط واعي بل خدام ويخزر لليوم والغدوة كيف كيف، يقرأ ويخدم ويتكون وما شاء الله عليكم. باش نحكيو أكثر إن شاء الله في حساس أخرى، نمشيو أكثر للتفاصيل. جوست في الآخر فاطمة قل لي اللي حب ينضم لكم يسمع فينا توا وعجبته الفكرة وربما عنده الفكرة هذية والحل هدايا وما عرفش بشكون يتصل، هل بيبكم مفتوح للطلبة كل وإلا أنتم جروب نتاع فاكولتي معينة وكهو؟
1: باهي نحن مالوريزمون باسكو احنا موجودين في الوطن في المدرسة الوطنية المهندسين بتوتا، دونك احنا نقبلوا كان لي مونبر اللي يقراو غاديكا لي زيليف انجينيور اللي يقراو غاديكا، مي عندنا دوتر معناها اورغانيزاسيون تاع دي زيفينمون ينجمو يكونوا حاضرين معانا في لي زيفينمون هذوما، يشاركوا فيهم ويحاولوا يطلعوا المشاريع نتاعهم. دونك نحن نوفروا لهم الفرصه هذه، تلقاونا في السوشيال ميديا الكل كي موجودين فيسبوك انستغرام لينكدين، عندنا زاد السيت ويب. دونك جست نحب نقول بالحق امنوا برواحكم، راهو ثم حتى شيء تقول ليه ما نجمش نوصل ولا جست خاطر اني ما نعرفش نحكي دي لونغ، والا بالحق هذه فرصتك ما دامت انت مازلت تقرا ولا مازلت خرجت جديد انك تعمل حاجه باهيه وتكون روحك باش تكون مستعد للعالم الخارجي بعد البروفيسيونيل وكل كي.
0: اي خاطر القرايه مش القرايه وحدها ما توصلش، اما تحس روحك ناقص حتى ولو كان عندك الشهاده نتاعك ناقص، فما مهارات وفما تجارب لازم يكون واحد واخذها باش يتاهل للسوق والحياه المهنيه، على خاطر مش باش تكون سهله بعد اون فوا خذاهم هذوما وتحصل عليهم باش تسهل عليه برشا أمور. شكرا لك فاطمة، كنت خير سفيرة للجونيور انتربريز إنيزو، تحية من خلالك لكل الأعضاء في الجمعية هذية، الكل اللي خدموا يحبوا يخدموا مازال المستقبل قدامهم كبير، نتمنى لكم برشا نجاح وتألق ولنا عودة إن شاء الله بالتفاصيل مع الجمعية هذية. كنت معنا فاطمة بالأسود، شكرا لك. ومع فاطمة وصلنا لختام رحلتنا اليوم في خوذ فرصتك، شكرا لكم على المتابعة، نتلقاو في أعداد جديدة.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفال دفال الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى الماضي ساعة سوية من زمان كالعادة نتحثوا بصوت البيئة بمجالات مفتوحة جدا، والبيئة فيها أكثر من مجال، واللي تجمعنا هي الحياة وهي صحة، وهي طبعا يلزمنا نحافظ عليها. ومن خلال هالفضاء هدايا ديما الأسبوعين ننشر إن شاء الله، نحاول ننشر الوعي البيئي. شنو حوالكم في أمطار البارح؟ شنو حوالكم في المطر؟ وشنو عملت فيكم في الطرقات؟ ثنية زينة ليكم تسمعونا تتبعونا، ونعطوكم أكثر المواضيع اللي عايشين معتها على إيقاعها ولاكتياليتي الأمطار. ورغم ما صار في الطرقات ورغم التعب الكبير ورغم البنية التحتية، راي ديما الأمطار عندها أجواء حلوة ياسر، عندها تأثر برش على النفسية على المزاج. وذكرك الأيامات متاع الصيف، ذكروا أيامات الصيف تو تقولوا مثالش اللي صار فينا البارح في الأمطار، خاصة الناس اللي ما روحتش على بكري. اليوم باش نتحثوا في جرين توك نتحثوا على الأمطار، نرجع للحديث على الأمطار. عندما تنزل الأمطار الجغرافيا تكشف أخطانا، التوسع العمراني، النفايات ومجاري البيئة، شنو علاقتهم بالفيضانات، وكيفاش ننجم وتنجم مدننا تتأقلم المدن متاعنا مع أمطار أقوى وأسرع. اليوم في وقت وجيز شوفوا شنو صار، إن شاء الله معناتها الأمطار الخير دي

يكون شريك حقيقي فعلا في صناعة القرار. ونختم بالنسبة لجرين توك، بالنسبة اليوم ملف مهم جدا، يتحثوا على المياه وشوفوا شنو صار زادة في بلادنا، في ندرة المياه، قلة المياه، نقص المياه، شح المياه، برشا طبعا مصطلحات اليوم في الإطار هذايا. باش نرجع للحديث على ملف مهم، المياه المستعملة، فضلات وإلا مورد مائي جديد ينجم يكون مورد مائي، وين وصلت تونس في المعالجة وإعادة الاستعمال، الاستعمال في أي مجال، هل في المجال الفلاحي فقط بالمقارنة بالعالم، تونس وين بالضبط، هل تنجم المياه المعالجة تكون جزء من حل أزمة المياه في تونس. خليكم معنا، شكرا لنجم الدين بالسالم في الإخراج التقني، عزيز ومحمد ياسين في الديجيتال، وهند سعيدي معكم، مرحبا بكم. نبدأ بالموسيقى وبعد شوية نبدأ في تفاصيل حصتنا.

اي صحيح كل شيء يتعدى اكيد، تبقى كان الذكريات والصور البارح امطار البارح اللي كشفت برشا حاجات. نبداو بالحاجات الباهيه، تضامن كبير تونسي مع التونسي، ونحيي كل الصغيرات اللي البارح فيديو دار برشا، معناتها يعديو في مراه امهم الكل، اكيد نحييهم ما شاء الله عليهم. ايضا الناس اللي يحاولوا ينقذوا التكسيل وان شاء الله لباس نقولوا للعائله الكل، ولكن ايضا فما حاجات زاد كشفت الامطار حاجات خايبه كما البنية التحتية اللي تعبة برشا، كما نفاياتنا اللي عملت بعمايلها النفايات البلاستيكية، وكما زاد المناطق اللي تجمع

0: فيها الماء احيانا تاثرت معناتها الطرقات غارقه وتاثرت انهج واحياء اكثر من احياء اخرى. اليوم نسال هل مدننا اليوم مهيئه لمناخ جديد وتغير نمط الامطار، امطار قصيره وغزيره في نفس الوقت؟
1: جرين بوكس.
0: للحديث في الموضوع هذا أكيد باش نشوفوا المنظور الجغرافيا البشرية وكيفاش تفسر اللي صار البارح في طرقاتنا وبعض مناطقنا. معنا ومش شكرا ليه على حضوره معنا الدكتور مراد بن جلول، أستاذ جامعي مختص في الجغرافيا البشرية. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا وسهلا. كيفاش تقرأ اللي صار البارح خاصة في بعض المناطق، معناتها أمطار في مدة قصيرة، أمطار غزيرة وفي مدة قصيرة، تغير مناخ اليوم أيضا، نمط الأمطار تغير سي مراد، معناتها والتوسع العمراني في بعض الأماكن ربما ساهم نوعا ما في هالفيضانات اللي صارت البارح بسرعة. نعم،
2: مرحبا بك. هو في الحقيقة اللي صار البارح موش جديد على علينا، يعني صار ديما يصير، يعني كل ما الأمطار الخريف اللي هي معروفة أنها أمطار قوية قصر المدة اللي تنزل فيها الأمطار، هل لي أنه الماء يتراكم بارتفاع كبيرة مهما كانت معناتها المدن مهيئة وعنا قنوات، حتى وكان عنا قنوات تصريف مياه أمطار، أنه الماء أنه تهبط 50 مليمتر ولا 60 مليمتر في ظرف نصف ساعة، ما فما حتى يعني منشآت تجم تستوعب في وقت قياسي هيك. علاش هو في الحقيقة احنا نتفاجئوا، لكن هو فراه حاجة نجم نقوله شبه عادية باعتبار أنه يعني المدن متاعنا ما هيش مدن مهيئة لمثل هذه الأوضاع المناخية الاستثنائية، هي تصير مره في العام ولا مرتين في العام. دونك احنا القنوات نتاعنا عندنا مدن كبيره موجوده فيها قنوات تصريف مياه الامطار، كيما فما مدن زاد ما فيهاش قنوات تصريف مياه الامطار. الاشكال وين يا مدام؟ الاشكال هو انه فما نوع من التقصير يقع في الصيانه، لانه قنوات تصريف مياه الامطار هذه يتعدى عليها صيف كامل ما تخدمش ومده اشهر وتتراكم فيها الاوساخ وتصبح غير صالحة للاستعمال. فإذا كان متصير الصيانة متاحة بالطبع المياه الأمطار ما تلقاش وين تمشي، بتبقى فوق سطح الأرض بتسبب في كوارث. وهكا علاش يعني في بعض المناطق اللي متصيرش فيها الصيانة تصير الإشكاليات أكثر من غيرها. لأنه للأمانة أنا شخصيا على كمواطن يعني نعيش في تونس لاحظت أنه السنة مثلا بصفة يمكن غير عادية، لاحظت أنه فما بلديات قامت في شهر أوت وفي شهر جويلية بعمليات جهر لقنوات تصريف مياه الأمطار، وأنا شفت هذا وحسيت حاجة إيجابية جدا، لأنه الاستباق يعني لأنه البلدية كهيك لازم تستبق. البلدية تبرمج وتعمل الصيانة متاعها في شهر جويلية وأوت، يعني وكثير الأمطار في شهر سبتمبر تكون أقل حدة، ما هيش باش تحل المشكل 100%، لكن على الأقل الماء في ظرف يعني 20 دقيقة نصف ساعة يمشي، لأنه قدرة الشبكة في كل الحالات مهما كانت قوة الشبكة ما تجمش تستوعب المياه. لكن وقت اللي تكون فما تخطيط مسبق وفما استباق تكون الإشكالية أقل حدة.
0: أيضا هل التخطيط العمراني اليوم، هل التخطيط الحضري اليوم سي مراد يحتاج إلى مراجعة؟ تعرف شنو تغير المناخ وشنو صار فينا اليوم برشا حاجات، حتى الفلاحة يلزمنا مراجعة. الحصة اللي فاتت تحدثنا عن نقطة هذه، اليوم الفيضانات نجم تكون زادة نتيجة اختيارات عمرانية، اليوم معناتها بناء في أماكن وتوسع عمراني في أماكن ما يلزمناش نبنوا فيها، أيضا المساحات متاعنا ولا كل شيء طرقات اليوم سي مراد، هذا زاد في
2: أي شوف المعضلة تولي احنا عايشين فيها في خاصة في المدن الكبرى، العاصمة والمدن الكبرى، هو انه المدن متاعنا تعبيت بالبني وما عادش عندنا مجال باش نتوسعوا. دونك وين قاعد يصير التوسع؟ قاعد يصير على حساب الأراضي الفلاحية في الأماكن اللي هي مش مجعولة للسكن. توعنا تونس العاصمة مثلا، تمشي ولاية منوبة تلقى جديدة سيدي ثابت، معناتها فما مناطق اللي هي مناطق معروفة فلاحية. شوف اليوم النسق متاع البناء اللي موجود فيها، 10% و16%. ولاية أريانا نسبة النمو العمراني 16% في العشرية الأخيرة ما بين 2014 و2024، يعني حاجة خيالية 16%. معناتها أرقام، يعني الأراضي الفلاحية قاعدة تتأكل. شو معناتها؟ معناتها البيتوم قاعد يزيد، الأراضي اللي من المفروض وقتي تصب المطر تمشي في الناب مش قاعدة تمشي، لأنه عنا البيتون بارتو، عنا القياسات بارتو في كل مكان. الماء ما عادش عنده وين، ما عادش تشربوا الأرض لأنه كلها بالبيتون أرمي، وبالتالي طبيعي جدا أنه الماء يقعد سوبرفيسيال ويغمر المدن ويغمر الأحياء. يعني المسألة اليوم يزمنا نظرة جديدة للتخطيط العمراني. لابد أنه اليوم البلديات نتاعنا وقت تعمل أمثلة التاية نتاعها لازم تفكر في الإشكالية
0: هذا يا هو.
2: هل السكن المشتت اللي قاعد يصير في كل تلقى نسبة كثافة ضعيفة ياسر، وين تمشي تلقى البني؟ احنا يلزم المدن نتاعنا يلزم نخمو في مدن جديدة، نخمو في أحياء منظمة ومجمعة، ونخمو في السكن العمودي خاصة. يلزم البرامج نتاعنا تمشي أكثر في السكن العمودي منه من السكن الأفقي، لأنه السكن الأفقي ياكل في الأراضي الفلاحية وقاعد يقضي على الثروة الطبيعية نتاعنا. الناس تبني بالطبيعة، إذا كان يبني بلا رخصة مش يحترم قرمة الواد، يبني بقرب الواد وبحظة حاشية الطريق، أو الواد بتبيع الواد وقت اللي يحمل يرجع للمسار،
0: يرجع المسار متاعه أكيد.
2: اللي بشي يعرضوا بتبيع، اللي بشي يعرضوا بشي يوزيحوا من الطريق متاعه، وما يرحمش الطبيعة لا ترحم.
0: هذا يهو.
2: وكعلاش لابد من الاستباق، لابد من التخطيط، لابد من التفكير بجدية، لأنه المسألة اللي راهي باش تولي أكثر حدة في السنوات القادمة. كل عام تزيد الظاهرة أكثر، يعني متوقع أنه في السنوات القادمة الظواهر الطبيعية هذه راهي باش تولي التواتر متاعها أكثر من السنوات الفارطة. يعني المدن متاعنا احنا نحكيو على الريزيليونس ونحكيو على المدن اللي تقاوم التغيرات المناخية، لابد أنها تاخذ بعين الاعتبار دونك الواقع هذا، ويزم تكون فما شوية حزم زادة الرقابة.
0: يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك. سي مراد بن جلول أستاذ جامعي مختص في الجغرافيا البشرية، تحياتنا ليك، شكرا على كل اللي ضحت هدية. يلا بعد شوية التحقوا بينا، ضيوفنا منورينا في استوديو كوب المحليهم ما شاء الله عليهم منورينا. بعد شوية ثم حلمة خضراح لو ياسر، تو نكتشفوا كيفاش بطلق المشروع. خليكم معنا.

0: ديما عودكم في جرين توك ديما نتحثوا على المشاكل، نتحثوا على نفتح بارشا طبعا قضايا ومشاغل بيئية، ولكن زادة فما زادة مشاريع يلزمنا نسلطوا عليها الضوء، خاصة مشاريع شبابية. واليوم بحذية كوبل شبابي من حلم المزرعة إلى مشروع يجمع العمارة الإيكولوجية والفلاحة المستدامة. أي النجم، علاش لا يا نجم؟ يس ويكند.
1: يس ويكند.
0: أهلا وسهلا بدرة محجوبي، مرحبا بك درة. أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. أنت فنانة تشكيلية.
2: Yes.
0: بوزار
2: ديزاينر.
0: اي، وايضا المهندس، باش مهندس معنا زياد الغربي، مرحبا بك زياد. اهلا وسهلا، نورتنا. ما شاء الله عليكم، محليكم، حلمتكم محليها. ما نعرفش، نبدا مع در. يلا هكا ولا ليه نبدا مع در؟ كيفاش تحكينا على الفكره نتاعكم، كيفاش تقدمها للمستمعين؟ كي تحثوا على مزرعه، انتم ما كنتوا في الغربه، معناتها حلمتكم هي مزرعه وجمعتكم مزرعه. تفضل در.
2: صحيح، هي جمعتنا المزرعه. كان هي الحكايه بدات قبل ما نتقابلوا انا وزياد، قبل ما نتعرفوا على بعضنا. انا فنانه تشكيليه، عملت ليستوار دو لار اون ماستر، قدمت في البحث نتاعي على الفن التشكيلي، وفي الاخر بالكل اكتشفت انه فما ان تكنيك، تقنيه قديمه جدا، اللي هي تكون لانسيتر نتاع البانتور الويل، اللي الانسان يستعمل فيها التراب باش يعمل بانتور، وتخلي تحل باب التراب والبحث على الالوان في التراب. بعد هزتني ثنيه هذيك للفلاحه، بديت نقرا على الفلاحه ومشيت وكذا وكذا، وتعلمت الفلاحه المستدامه وعملت فيها دي ستاج وكل شيء، اللي هي لا بيرماكولتور. ومن غاديك وليت نحلم باش يكون عندي ارض. وبعد بشوي بشوي قعدت نخدم ونلمد في الفلوس، نجمع في الفلوس باش نجم نشري ارض في تونس. كان هذاك التوجه نتاعي. وقت اللي تقابلت انا وزياد.
0: زياد هاي الجزء الثاني عند زياد.
2: تفضل.
0: شنو صار بعد؟
3: هو من جهتي انا ديجا معناتها ما كنتش نخمم فورسيمون في معناتها ارض فلاحيه، خاطر انا مشيت لفرنسا، عملت هندسه معماريه في تونس، ومشيت لفرنسا باش نعمل معناتها اختصاص في البناء الايكولوجي بالتراب. طوب وتراب متكوك برشا، معناتها تقنيات. وصرت ماما بديت زاد نلم في الفلوس. وقلت شنو باش نعمل، معناتها انا معناتها سبيسياليزي في البني هذاك، قلت شنو نجم، فاش نجم انفستي اومنتو، انا نبدا لبرا وحاجه تصلح لي انا والمشروع نتاعي، فهمت؟ باش نعمل بروتوتيب، حاجه باش نبني، خاطر انا معناتها مهندسه وبنيت زاده، معناتها انا بيدي خدمت معناتها في البناء وبنيت انا معناتها مع دي زونتربريز. قلت خلينا نخو معناتها ارض فلاحيه هكا، اومين طون نحب زاده الطبيعه وكل، ما كنتش فورسيمون نفهم في الفلاحه، مي قلت هاكا ذي ثنيه نحب انا الطبيعه وكل، دونك بوركوا با، والجبل سورتو. فوالا، دونك انا معناتها شريت تيرا. ومن بعد تعرفنا على بعضنا،
0: جمعتكم محبه الطبيعه
2: والتراب
0: والتراب البيئه ككل يعني.
3: هذيك هي. تعرفنا معناتها على لي ريزو، معناتها ماك تعرف كومونتيرات وهذا كومونتي وكذا، دونك هي معناتها شفت ان كومونتير معناها عملت وانا على معناتها البناء الايكولوجي. وكاو بدينا نحكيو بشوي بشوي، ومعناتها
2: نتبادلوا
3: في الافكار والاحلام وكذا، ولقينا معناها هكا سونس،
2: لقينا روحنا في حلمنا
0: في نفس. كملتوا ايضا في حياتكم الخاصه، وصار طبعا اللقاء والعرس، وكملت في حلمتكم
2: هكاك بالضبط.
0: خذيتوا المزرعه.
2: خذينا المزرعه،
3: هي كملت معايا معناتها، معناتها خذيت اكثر معناتها في السوبرفيسي في المزرعه، شريت اكثر معناتها، كبرنا وكهو بشويه بشويه معناتها فوالا،
2: بدينا نخدموا،
3: بدينا نخدموا معناتها في التصميم و
2: الاركيتكتور.
0: والله ما شاء الله عليكم، يعني اختصاصاتكم الزوز جمعتوهم في طبعا البيئه، الفلاحه المستدامه الطبيعيه الايكولوجيه، يعني
3: في الديزاين نتاع الفيرمات زاد.
0: فوالا، لهنا وين وصلتوا في المشروع اليوم؟
2: احنا عندنا
0: الحلمه كبيره اكيد تحبلها برشا فلوس وبرشا وقت
2: ونحبوا اون فيت هي الحلمه فيها فما جانب انه نحبوا ننفعوا الناس اللي دايره بينا زيد فكيف روحنا لتونس حلينا بيرو داركتيكتور سبيسياليست في الكونستركسيون ان تير يعني سبيسياليتي نتاعنا احنا زوز وفي نفس الوقت البيرو هذايا يعمل فارم ديزاين اللي هي حاجه جديده في تونس ما فهميش منها يعني كونستركسيون ان تير هي موجوده في الموروث الثقافي نتاعنا وموجوده في البناء القديم نتاعنا ولكن ما صارتش فما سويت لوجيك نتاع ليفولوسيون نتاعها في تونس صارت البرة وهذايا اللي احنا البلوس اللي جايبينه معانا انه البناء يكون متطور جدا ولكن بتقنيات قديمة فالبيرو دارشتكتور هذي يخدم تصاميم هذية ويعمل في نفس الوقت الفارم ديزاين وفي نفس الوقت يعمل ديزاين بيرماكول اسمه غربي محجوبي ايكولوجيك ارشتكتور ان هوم ديزاين
0: ما شاء الله عليكم وتوا تخدموا في الـ في الـ في الـ في المجال هذايا في البيرو
3: هذايا ومعناتها نحاولوا معناتها اون باراليل نقدموا بشويه بشويه خاطر الفلاحه كيما تعرف الناس الكل يحب لها وقت وانفستيسمون وزاد وقت حتى معناتها حتى كان واحد عنده الفلوس وعنده الوقت لازم زاد وقت باش يوبسيرفي التيرا نتاعو كيفاش يتطور باش نجم يعمل معناها حاجه يعمل على قاعده صحيحه في البقعه الصحيحه سواء زرع ولا باش يعمل بنيه معينه للحيوانات ولا ليه هو كذا اللي هو تبع الفارم ديزاين وتتبع الديزاين بيرماكول مع البني
0: في الاطار هذايا في اطار مشروعكم والوقت يمر ومازال برشا حديث يعني حاسبين حساب التغيرات المناخيه اليوم قاعدين نعيشوا في مناخ جديد علينا في على مستوى الحراره على مستوى الماء حتى باش تنطلقوا اكثر في مشروع حاسبين هذايا الكل وزيد
3: هو ديجا كي يشوف واحد التاريخ معناتها البشريه تعدات برشا هكا دي سيكل معناها نتاع جفاف امطار كذا دونك معناتها كي نحن هو ديجا معناتها انا كي حتى كي تعلمت الميدان هذايا معناتها ناخذوا برشا من التقاليد نتاع العالم الكل واللي هما بازي على لي سيكل هذوما والاكسبيريونس نتاع البشريه مع الطقس
0: اي وتحاولوا تجددوا فيهم تاع
3: نحاولوا معناتها الكوتيم تاع التجديد هو كيما نقولوا نحن الكونفور اللي حاجته به العبد تو مثلا تنجمش تجي الواحد مثلا تبروبوزي له حاجه مثلا مش ماشيه مع المود دو في نتاعو مع كيفاش يحب يعيش ما يحبش يعيش هو فورسيمون في مثلا كيما نعشنا في
2: خيمه مثلا
3: في خيمه ولا في معناتها فما حاجات نجم تعملهم بطريقه هكا كيكا وبرا وفما حاجات دي نورم وبكونفور مودرن معناها اون ميم طون باستعمال مواد اللي هي طبيعيه ما نحبش نقول قديمه انا خاطر هذيك التراب موجود
0: تقليديه نعم
3: وبارابور للمناخ هو معناتها التقنيات هذوما باهيه للحراره معناتها تبدا كيما الحجر ديجا صافي بارتي الحجر من البناء الايكولوجي معناتها تبدا بارده في الصيف وتتشد السخانه في الشتاء
0: اي لان اليوم نتحدثوا على البناء فيه يعني يتغير مع المناخ مع الطقس هذا هو وين تحبوا توصلوا بالمشروع نتاعكم اليوم وين يوفى وقتاش يوفى حاسبين حساب هذايا صغيراتكم باش يعيشوا في بيئة سليمة مستدامة تربيه جيل يؤمن بشنو معناتها الاستدامة ويعطيكم الصحة تفضل درة
2: نحن ماذا بينا هذيك هي الحلمة الكبيرة أما في وسط الحلمة الكبيرة فما ثنية فما درجة بدرجة وواحد ياخد كيف نجي وطلعين في الدروج هذيك نشوفوا الدرجة اللي بعدها بالضبط أما هي إيديالمون أنه الإنسان يخلط بالحق يعرف شنو موجود في صحنه يعرف شنو موجود في داره كمواد باش مبنيه اسكو الدار هذيك تعمل لي انبعاثات خايبه ولا لا اسكو هذيك الدار تعاونني باش نكون انا اون ميور فيرسيون دو مو ميم ولا لا دونك هذا الكل داخل في الحكايه يعني كانت نجم زياد
0: هاي باش نربح الوقت هاي
3: اي وزاد فما حاجه اخرى اللي راهو معناتها نحن ساعات فما برشا يقولوا لنا هكا دزوا وحدكم وكيف باش تبدل الدنيا
0: فما صعوبات
3: فما صعوبات والحمد لله زاد معناتها قد ما فما صعوبات قد ما فما عباد تعاونك و اون ميم طون فما برشا عباد زاد تحب معناتها تدز معانا كيما يقولوا وباذن الله هذه كلها كيستيون تاع اكيليبر. معناتها ديما معناتها الحاجات الباهيه والخايبه موجوده ديما باش تبدا موجوده وديما فما اكيليبر. ونحن ان شاء الله نقولوا معناها من العباد اللي يحاولوا يكليبريو هذوما المشاكل نتاع المناخ والمشاكل نتاع هاكا نحاولوا معناتها باش اموان نخليه معناتها إريتاج به.
0: نعم هذايا هو كلمة الختام طبعا ومحلها حلمتكم وماذا بينا نمشوا نزوروا طبعا البرنامج الكل نمشوا نزوروكم غادي نشوفوا الأجواء عندكم كيفاش درة.
2: احنا ماذا بينا رانا زد نحكينا أكثر على الحلم توا فما مرحبا وبكم الناس الكل وإن شاء الله نشوفوكم ديما في الخير يا ربي وربي يكثر خير البلاد ويكثر خيركم.
0: نعم شكرا لك زياد.
3: ربي كثر خير بلاد كثر خيركم.
0: شكرا لك زياد الغربي ودرة محجوبي اكيد حلمة محلاها مشروعكم ايكولوجي مستدام. تحياتي لكم مجهودات شبابيه اكيد باش نواصلوا في مواعيد قادمه علاش لا نتحدثوا في برشا تفاصيل من خلال مشروعكم. بعد شويه سلوى في موجز الاخبار خليكم معنا نرجع بعد الموجز.
1: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا. تتواصل اليوم بالعاصمة فعاليات الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفلة لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلام السيبرنية والتقنية الرقمية الحديثة. وتهدف الدورة التكوينية لتعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في المجالات ذات الصلة وفق بلاغ لوزارة الأسرة. أساسيات تقييم المخاطر البيئية وعلاقتها بأدوات الإدارة البيئية الأخرى موضوع محاضرة يقدمها اليوم بكلية العلوم بتونس الأستاذ البرتغالية لويس ميغيل نونيس ببادرة من مختبر جيولوجيا الأحواض الرسوبية والنفط التابع لكلية العلوم في تونس أي جامعة تونس المنارة وبالتعاون مع جامعة الغرف بالبرتغال. جامعة قرطاج تنظم اليوم بمدينة العلوم بتونس فعالية الليلة الأوروبية للباحثين وذلك من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلا. وتهدف هذه التظاهرة للتعريف بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز التواصل بين الباحثين والجامعيين والطلبة ومختلف مكونات منظومة البحث والابتكار. لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد أول أمس بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة بحث سبل أحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. تتواصل اليوم ولليوم الثاني على التوالي بمدينة إيسن الألمانية فعالية الدورة الأولى للمنتدى الألماني التونسي للأعمال الذي ينتظم بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وينظم هذا الحدث كل من كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومدينة إيسن بدعم من سفارة تونس في برلين وسفارة ألمانيا في تونس. وفي أخبار العالم، قصف إسرائيلي يستهدف بلدتي المنصوري ومجدلزون ووادي العزية في جنوب لبنان. إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز واحتواء حريق على متنها. رئيس كوريا الجنوبية يستبعد إرسال قوات إلى مضيق هرمز. اضطرابات في سبتة الإسبانية خلال نقل مهاجرين إلى مركز استقبال جديد. مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 جراء هجوم بسيارة مفخخة في الباكستان. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري. دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نواصل معكم أكيد اللقاء. مرحبا بكم، وباش نتحثوا زادة، احنا كنا منذ قليل قبل الموجز مع الشباب، مع طبعا البناية والمشروع الإيكولوجي، باش نواصل الحديث مع الشباب، ومعنا طبعا باش نمشي لصفاقس والملتقى الوطني للشباب حول المناخ، ملتقى ذا في استعدادات كبيرة ليه، أكثر تقريبا من 100 شاب من 24 ولاية باش يلتقيوا في صفاقس، و كي نتحثوا على الشباب نتحثوا على دورهم أيضا كشريك حقيقي في صناعة القرار في موضوع التغيرات المناخية. وشكرا ليه طبعا على حضوره معنا، طبعا المنسق الشباب رائد جوا، منسق الملتقى. مرحبا بك رائد، أهلا وسهلا.
2: عايشك مدام، شكرا على الاستضافة، سعيد جدا بكوني في إذاعة الشباب كشاب.
1: أهلا وسهلا بك، نورتنا. حكينا على طبعا على المؤتمر هذايا وتفاصيل المؤتمر هذايا اللي أنتم قاعدين تحضروا فيها.
2: دونك المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، أو بما يعرف باللغة الإنجليزية الكول، هو الهدف نتاعه أو بالتحديد فضاء يتلمت فيه الشباب الكل على المستوى المحلي والوطني، والغاية هي نناقشوا قضايا تغيير المناخ. نعرف التغيرات المناخية عندها تحديات ينعيشوا فيها في المناطق نتاعنا من شمال الى الجنوب، وهي زاده باش نبدلوا التجارب، نبدلوا الخبرات، ونسهلوا ويصير نقاشات شبابيه مع ممثلين على مؤسسات الدوله، نطرحوا حلول ونعطي توصيات.
1: نعم.
2: الهدف تاع المؤتمر هذايا هو اخراج او اعداد توصيات شبابيه مناخيه. التوصيات هذه بتكون من الشباب والى الشباب.
1: اي
2: الشباب شنو هما المشاكل اللي يشوفها تاثر على الحياه نتاعو، او شنو هما الحلول اللي يقترحها باش نخدموا عليها عاجلا، اللي هي تهدد وجود الشباب باعتبار ان الشباب هو شباب الحاضر وشباب المستقبل.
1: نعم.
2: فالمؤتمر هذايا راح يكون في مدينه صفاقس وفي تمشي دولي.
1: وقتاش؟
2: نعم، راح يكون من 8 الى 11 اكتوبر في مدينه صفاقس. والفكرة هنا نبعة منذ سنوات عن طريق منظمة اسمها يونغو. المنظمة هذه أو الدائرة الرسمية للشباب والأطفال، الدائرة هذه هي الدائرة اللي تهتم بالشباب والأطفال حول المناخ، واللي تشتغل في إطار اتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. يونغو حبت توصل فكرة كيفاش نجم نوصل للشباب العالم الكل ونوصلوا صوتهم وندافع عليهم، بما خاطر هم يعتبروا فئة موجودة وكبيرة ومهددة. فوقع تنظيم هذا المؤتمر الكوي على الدول العالم الكل كل سنة تقريبا، وفي المستوى الثاني يقع تنظيم ما يعرف بالإيركوي. الإيركوي هو المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ. ينتقلنا من المستوى الوطني، يعني المستوى اللي يشلم فيه شباب تونس الكل، إلى المستوى الإقليمي. نحكي هنا على المستوى الإقليمي على سبيل الذكر، مثلا فما منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
1: نعم.
2: اللي يتلموا من بعضهم ويحكيوا اقتراحات وتوصيات. هنا مثلا المؤتمر الإقليمي هذا قد صاير في سلطنة عمان.
1: أي.
2: عنا كيف مؤتمر الإقليمي لإفريقيا، للدول الإفريقية الكل اللي يقاف فيه في غانا. وبعد نتعداو المستوى العالمي. المستوى العالمي هو نحكيه على مؤتمر الشباب حول المناخ العالمي اسمه الكوي. هنية الهدف من المؤتمر نلموا الشباب وتوصياتهم من المستوى الإقليمي والمستوى الوطني والمحلي، ويقع إعداده في وثيقة رسمية الشباب راح يحضرها ويحاول يناقشها ويضغط على الدول. الدول هذو ما شكونهم؟ الدول الملوثة اللي باش يتخفوا من الانبعاثات الكربونية تاعهم. وهذا الكل يصير في إطار الكوب، هو مؤتمر الأطراف. مؤتمر الأطراف اللي يصير كل عام السنه يكون في أنطاليا تركيا. دونك البيانات اللي باش يعدوها الشباب العالم الكل والشباب التونسي باش يوصلوا حتى مؤتمر الأطراف ويكون صوتهم مسموع في أخذ القرارات وفي الضغط على الدول، أو في تحسيس جميع السياسيين وجميع المشاركين بتأثير التغيرات المناخية على جميع الدول، وخاصة على الدول المتضررة أو دول اللي عندها تأثير.
1: باهي رائد، مهم جدا اللي طبعا تحدثت عليه، ومهم جدا دور الشباب طبعا في معناتها حماية الكوكب الأرض من التغيرات المناخية، وقرارات لازمها تكون حاسمة. ما نعرفش الشباب مازال ينجم يلتحق بيكم حتى يشارك في الملتقى هدايا اللي يسمعوا فينا الآن رائد؟
2: هو أمس وقع غلق لابيلا كونديتير، نظرا للرسائل اللي وصلت لنا وقعنا التمديد بيومين إلى يوم 19 سبتمبر لفتح المجال وتعطي فرصة للشباب اللي ما خلطش باش يهمر ويكون معنا باش يشارك وباش يعطي صوت نتاعو. أيضا عندنا مع لابيلا كونديتير عندنا فورميلات، هو تحبوا زاد الشباب اللي ما يجيش يحضر معنا يعطينا اقتراحات وتساؤلات وتصورات وحلول اللي نجموا ننضمنوها في البيان اللي باش نخرجوه بعد المؤتمر. وعلاش بالتحديد اخترنا مدينة صفاقس؟ على خاطر أول حاجة حابين نبعدوا من فكرة المركزية المناخية، دونك رانا لازمنا نمشوا للجهات، ولازم الجهات أو الشباب في الجهات الكل يكون عندهم صوت ويكون عندهم وصول للمسائل هذه. كيف زادا حابين نبينوا اللي راهو المشاكل أنت التغيرات المناخية راهي مانيش عادلة، اللي هي تختلف من ولاية لولاية، مش كما شح المياه والجفاف اللي يعيشوا مناطق، لارتفاع مستوى سطح البحر في مناطق أخرى، كيف عندنا ظروف مناخية خاصة نعيشوا فيها فترة هذه. دونك حبينا أن نمشيوا لبلاصة أخرى، حبينا نتلموا في مكان وين يكون عندنا زادة زيارات ميدانية. زيارات مدنية باش نكتشفوا تأثير التغيرات المناخية على الوطن نتاعنا.
1: واضح. شكرا ليك. من نهار 8 حتى لنهار 11 هكا أكتوبر 2026 الملتقى المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في صفاقس. كنت حاضر معنا رائد جو المنسق الوطني للمؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. شكرا على كل تفاصيل هذه، إن شاء الله بالتوفيق لكم. إلى اللقاء. يلا فاصل ثم نرجع لكم. زوم اليوم. يلا في زوم اليوم كما قدمت منذ البداية نتحثوا على المياه المستعملة المعالجة. الماء اللي نستعملوه ما يلزمش بالضرورة تكون نهايته في شبكة التطهير، ينجم يرجع مورد مائي جديد. شنية المجالات النجم نستعملوا فيها الماء هذايا؟ كيفاش تتم معالجته؟ تونس وين وصلت في المعالجة وإعادة الاستعمال؟ شكرا ليه على حضوره معنا سي حمزة فطناسي، طبعا هو خبير في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري. شكرا على حضورك سي حمزة، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك. كنت حثوا على تونس اللي تتجه إلى اعتبار المياه المستعملة المعالجة مورد مائي غير تقليدي وليس مجرد مياه يتم التخلص منها في إطار طبعا الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي 2035-2050. هذا هو طبعا اليوم وين وصلنا في هذايا، كيفاش نتحدثوا على المياه المستعملة؟ يعني ربما اللي يسمع فينا ثم معناتها خلط ما بين المياه المستعملة فقط والمياه المعالجة. نعم
3: بالطبيعة مدام، دونك كما قلت انت فما استراتيجية وطنية الى افق 2050 اسمها او 2050 تعطي تونس الوين يلزمها تخلط عام 2050 في إعادة استعمال المياه المعالجة. ولهنا نحكيو تونس حتى كهدف هو 80% سنة 2050 من المياه المستعملة باش تكون مياه معالجة. 80% من المياه المعالجة معناها يتم إعادة استعمالها.
1: 80%
3: يعني ما يقارب 450 مليون متر مكعب.
1: نجم نوصلوا له الرقم هذا؟
3: بالطبع هي استراتيجية معناها يلزم نخلطولها إن شاء الله.
1: يلزم خدمة كبيرة.
3: يعطيك الصح، معناها مش النجم وإحنا نخلطوله خطر غيرنا خلط. وتم بعد نحكيه على إحنا وين موجودين في العالم. في إعادة استعمال المياه المعالجة. لكن حبيت نقول اللي راهو ما بداتش اليوم الحكاية هذه في تونس. تونس عندها تجربة رائدة من الستينات موجودة في إعادة استعمال المياه المعالجة، لأنه من الأول إحنا نعرفه لتونس هي مواردها المائية قليلة، ومع التغيرات المناخية ومع حالة التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه ماشية وتنقص بالقداء. يعني إعادة استعمال المياه المعالجة هو خيار معناها مهوش متاح لنا اللي احنا نختاروه ولا ما نختاروش. هو ضروره يلزمنا نتجهوا لاعاده استعمال المياه المعالجه.
1: نعم.
3: واحنا في تونس مثلا اليوم في اخر معناها احصاء للديوان الوطني للتطهير من 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجه اللي تسكب سنويا في المليون ريسبتور عدنا إعادة استعمال 18.7 مليون متر مكعب منها منها قريب 7 مليون متر مكعب إعادة استعمال في ملاعب الجولف.
1: أي.
3: اللي احنا باش نذكر الناس اللي في تونس ملاعب الجولف كلها مروية من المياه المعالجة. وفي تونس ممنوع تحل ملعب جولف كان ما عندكش ربط مع محطة تطهير باش تاخذ منها المياه المعالجة.
1: يعني عندنا فترة
3: عندنا فترة قديمة ايه؟ من التسعينات. نعم. ومن قبل التسعينات.
1: اي
3: يعني علاش قلت لك عندنا التجربة معناها معروفة. وعندنا زادة الفلاحة من المياه المعالجة اللي استعملت سنة 2024 11.12 مليون متر مكعب لسقي ما يقارب 2700 هكتار من الأراضي بالمياه المعالجة.
1: خلنا نقفوا لهنا سي حمزة ونفسروا المستمعين. ثم فرق كبير ما بين المياه المستعملة والمياه المعالجة. شنو يصير حتى ربما وشني شروط الاستعمال الآمن والناجع باش ننتفعوا أكثر من الموضوع نقدموا أكثر. لأن كي نتحثوا على المياه المستعملة اليوم في الفلاحة فما قراءات أخرى. اليوم المياه المستعملة والمياه المعالجة شنو يصير حتى تكون فيها ربما استعمالها آمن وناجع؟
3: بالطبع. نعم. بالطبع أي خاطر إعادة الاستعمال تخضع الشروط وتخلع الدينورم مواصفات يجب احترامها وفما حتى تقنيات حديثة في معالجة المياه. مش حاجة سهلة. المياه المستعملة متاعنا اللي تخرج معناها من الديار متاعنا تمشي في قنوات تصريف المياه وتمشي المحطات التطهير. محطات التطهير هذه يصير فيها معالجة للمياه هذه معالجة بيولوجية الأكثرية لأنه المياه متاعنا الأكثر المياه متاعنا هي مياه منزلية. فما شوية مناطق فيها مياه صناعية لكن أكثرية هي مياه منزلية. يصير المعالجة متاعها معالجة قبل كانت تونس تعمل في المعالجة الثنائية. اليوم بما أنه هي ماشي أكثر ونحب نخلطه 80% 80% من إعادة استعمال يفرض علينا اللي احنا نتعدوا للمعالجة الثلاثية للمياه لتريتمون تيرسيير. دونك هذاك علاش فما توا معناها برنامج كبير متاع إعادة تأهيل محطات التطهير. والمحطات التطهير الجديدة اللي قاعدة الكلها اليوم توا ميزون سيرفيس الكلها هي محطات تطهير ذات معالجة ثلاثية. المعالجة الثلاثية هذه تتطلب تكنولوجيا متطورة تتطلب زيادة طاقة برشة طاقة معناها معالجة محطة معالجة ثلاثية اللي هي تستعمل من 30-40% أكثر طاقة من المحطات العادية. وزيد حتى ديوان تطهير توا في برنامجه معناها أنه يخلق محطات لمعالجة المياه الصناعية باش يعمل لك سيباراسيون باش يعمل التفرقة بين المياه المنزلية والمياه الصناعية.
1: نعم.
3: هذاك علاش باش نجموا المياه المنزلية كل اللي يتم معالجتها تعاود ينجموا نعاودوا نستعملوها بطريقة
1: يستعملوها
3: آمنة.
1: المصانع مثلا هما المياه اللي يستعملوه المصنع المياه اللي يستعملوا ياريت نوصلوا لهذه ما نعرفش معمول بها ولا لا. المصنع المياه اللي يستعملها يعالجها ويرجع يعاود يستعملها حتى نحميه المادة المائية.
3: هو مش ياريت يا مدام هو في مجلة المياه القديمة مش الجديدة اللي قاعدين نحضروا فيها مجلة المياه القديمة من سنة 75 تفرض إعادة الرسكلة المياه عند الصناعيين وقبل ما يطيشوا
1: ولكن تخدم بها ولا لا يعني
3: فما مصانع
1: يخدموا بها
3: عندنا في تونس وعندنا تجارب رايدة في تونس. معناها نذكر وراء تونس معناها في مجال المياه عندها ما تقول في روحها في عادة استعمال المياه. يعني فما عندنا مصانع متاع تكستيل موجودين في تونس عندهم تجارب كبيرة في إعادة استعمال المياه المعالجة. عندنا مصانع أخرى زادة فيها فيها معناها إعادة استعمال المياه المعالجة.
1: ولو أنه المصانع فما مصانع وأنت ذكرت أنه هنا في الحصة هذه حديث على ربما تصريف المياه المصانع للبحر وتلوث البحر وكذا. هذا ملف كبير برشا.
3: هذا ما ينفيش.
1: هذا ملف كبير برشا لأنه القانون موجود في المجلة أم في مجلة المياه القديمة كما أشارت سي حمزة. هل يتم طبعا الرسكلة هذه؟ ربما الرسكلة تطلب برشا فلوس.
3: بالطبع يعني كما احنا قلنا ديوان التطهير
1: محسوبة يعني.
3: معناها ديجا تتكلف عليه برشا معناها أيوه. باش يرجعك الماء هذيك مؤهل انه اعاده استعمالها في الاراضي الفلاحيه خاصه باش الناس تبدا تعرف رغم لي بيريمتر هذوما واللي قاعدين مسقيين توا في الوقت الحالي رغم الكل يخضعوا المنتوجات نتاعهم الكل يخضعوا للرقابه الصحيه
1: أيوه.
3: وزاره الصحه
1: أيوه.
3: هي تتبع الكاليتي نتاع لي برودوي هذوما ودايور كان سمعت وصارت معنى عم سنة شدوا برشا فما برشا فلاح يحبوا يستعملوا المياه المعالجة أما ما غير ما يدكلاري أور هو في تونس فما نظام تشريعي كامل معنى كان أنت باش تعاود تستعمل المياه المعالجة يزمك تصحح اتفاقية مع وزارة الفلاحة وتكون بعلم بها وزارة الصحة مش يجي وهما يراقبوا الزوز يراقبوا ديوان التطهير معنى هالمياه
1: يعني طريقة معالجة المياه تتطلب برشا شروط
3: بالطبيعة
1: يزم المراقبة
3: لا بالطبيعة خطر عندنا تو نحكيو على إعادة استعمال معناها حاجات نجمو
1: صحة
3: يدخل لصحتنا يعني يراقبوا المياه ويراقبوا طريقة استعمال المياه وثالثا يراقبوا المنتوجات اللي صارت من المياه هذه معناها راهي وضعية أمنة بالكدا بالكدا
1: نعم.
3: وفيها برشا مصالح قاعدة تخدم معناها مصالح وزارة التطهير وزارة البيئة مصالح وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الصحة يتعاونوا مع بعضهم باش يأمنوا هك الإعادة استعمال هذيك متاع المياه المعالجة
1: يعني الفلاح اللي باش يستعملوا المياه المعالجة يزم ديكلارو على
3: الفلتر هذايا بالطبيعة خاطر نعم. فما ديزاناليز معناها فيها على خطر فيها طرق معينة فيها زادة هو بيدو كفلاح معناها يلزم نحافظوا عليه على خطر زادة ما يزموش هو يستعمله على خطر ساعات ينجم يصير معناها غلطة خطر وكي تشوف انت المياه المستعملة المعالجة لو ما تفرقش في العين المجردة بينها وبين المياه العادية
1: نعم.
3: لكن ديما تقعد في الاخر المياه غير قابلة لإعادة الاستعمال للاستعمال البشري ما
1: نعم.
3: نجمش يعود يستعملها البشر هذاك علاش فما شوية تدابير وقائية يلزمها تكون موجودة
1: نعم.
3: هذاك علاش فما تأطير من المصالح المختصة متاع وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة الفلاحة كما قلنا لكن هذا ما يعنيش أنه فما زادت مجالات أخرى غير الفلاحة في تونس فما الصناعة فما برنامج كبير مشروع كبير معروف ممول مجيكا من التعاون التونسي الياباني في الجروب شيميك أنه يولي يستعمل المياه المعالجة متاع جابس ستاسيون جابس باش في البروسيس متاعه فما عنا زادة بروجي تانيت بروجي معروف توقعت زادة يخدم فما زادة في تونس توا ولات حل هذه صارت فما مشاكل متاع فما مواطنين ما حبوش يقبلوا أنه تتحط مثلا في تاكلسة محطة تطهير وقتاش قبلوا وقت لي صار اتفاق بين الديوان التطهير وبين اللوتي ديل الديوان الوطني للأراضي الدولية فما أرض غادي باش يستعملوها المياه هذه المعالجة للزراعات العلفية
1: واضح
3: يعني ولا تعطي حتى حلول نعم. اخرى للمشاكل اللي عندنا معناها موجوده العلفه علاش نسقيوها بالمياه التقليديه هذه يلزمها معناها استعمالات مياه غير تقليديه دونك التو ولات نعم. فما درجه ياسر للري للمناطق هذه المناطق السقويه للزراعات العلفيه
1: يعني اكثر مجال يستعمل فيه اليوم في تونس المياه المعالجه هي المجال الفلاحي
3: بالطبيعه
1: والاستراتيجيه تخدم على هذايا
3: بالطبيعه خاطر هو راهو حتى في الماء العادي الماء العادي معناها الماء الصالح للشرب احنا عندنا اليوم 70% من الاستعمال نتاعو يمشي للفلاح احنا ما نساوش دوله فلاحيه
1: صحيح
3: واقتصادنا واقف على الفلاح نتاعنا يعني 70% باش يكون فلاح دونك سي نورمال انه 70% زاده ولا اكثر من المياه المعالجة باش تكون الفلاح لكن توا ولات فما استعمالات نجم تكون صناعية فما 10 مجالات الاستراتيجية تحكي اليوم فما الاستعمالات الصناعية فما الاستعمالات كما قلنا هذه الزراعات العلفية فما زراعات صناعية معناها فما دي بلونت ميديسينال ولا دي بلونت معناها يمشيوا للاندستري نجمو نسقيهم بالمياه المعالجة هذه فما اوسي لي سباسير لي غولف الاستعمالات زاد البلديات البلديات اللي يخصوا الشوارع واحد وعندنا تجربه راهو في تونس عندنا تجربة الشارع هذاك اللي قدام المطار هذاك، شارع البيئة هذاك تجربة رائدة من التسعينات، انه يستعمل المياه المعالجه نتاع ستاسيون اللي موجوده غادي
1: به في تونس بمقارنه بالبلدان العربيه ولا ببقيه بلدان في العالم.
3: أي.
1: يعني تونس وين من في استعمالتها للمياه المعالجه
3: به.
1: اليوم
3: احنا تونس
1: تجربه المصريه. أي. تجربه الاردنيه، برشا تجارب اليوم.
3: يعطيك الصحه. احنا بون في جيراننا القراب احنا لولانين، احنا ديجا في التطهير احنا لولانين، تسمعوا معناها خير من الجزائر، خير من المغرب، خير من ليبيا، ويعد استعمال احنا لولانين، زاد خير من فرنسا، فرنسا اللي هي 1% بركة يعاد استعمال، والأوبجيكتيف نتاعها في 2030 انها تخلط 10%. مثلا قراب لإسبانيا، إسبانيا اليوم 14%، لكن الدول الأخرى اللي قلت عليهم اللي هما يعانيوا أكثر من الجفاف كيما الأردن، الأردن 90% يعاد استعمال، وهي تنجم تقول المثال العالمي، أحسن مثال عالمي اللي إعادة استعمال المياه. لكن احنا استراتيجية متاعنا طموحة وخاصة واضحة ومعناها والنجم
1: نعم.
3: احنا برهنا اللي تونس تنجم تعمل إعادة استعمال هذا بطريقة آمنة وبطريقة انها تحافظ لنا شوية على الموارد المائية، خاطر كي نحكيه على 450 مليون متر مكعب هذا براج مدى.
1: نعم.
3: والأهم من هذا الكل انه المياه المعالجه هذه، المياه المستعمله المعالجه ديما موجوده، معناها تنجم المطر تقص عليك تنجم ما تقصش، ينجم واحد لك المياه المعالجه ديما باش تكون موجوده، معناها عندها وجود على طول العام، طونك الانسان قاعد يستعمل في الماء تنجم تقص انت الماء على الصناعه على كل شيء، لك تنجم تقص الماء على الاستعمال الانسان، وهذاك اللي يضمن ان هي مورد معناها دائم يلزمنا نعرف كيفاش نستعملوه،
1: خاصة في ظل الشح المائي والتغيرات المناخية المتواصلة معنا، أكيد المناخ الجديد
3: بالطبع. هاني كما قلت لك هيك تشوف فرنسا معناها عملت البلون أو متاعها اللي ما كانتش عندها المشاكل هذه، اليوم ولات تخمم في الحاجات هذه. فما دول ما عندهاش حتى، فما دولة في إفريقيا مدام ناميبيا اللي هي عدد السكان متاعها مربوط ارتباط وثيق بالموارد المائية متاعها، باش ينجمك العدد السكان الضئيل يعيش الماء نتاعهم المستعمل يعاودوا يرسكلوه ويعاودوا يستعملوه في الشرب اصلا
1: هذه.
3: اي وشطر السكان العاصمه ما في بالهمش
1: به
3: وكيقولوا لهم ما يصدقوش. لكن هي مثال موجود، هذه دوله ناميبيا المياه اللي يستعمل فيها للشرب جايه بارتي كبيره
1: هكا اللي يمشي النبي
3: يبدا في باله
1: يبدا في باله. شكرا لك، يعطيك الصحه على كل الايضاحات هذه حمزه فطناسي، طبعا الاستاذ الخبير في التنميه المستدامه والاقتصاد الدائري. نلتقي ان شاء الله في موعد قادم استاذ، شكرا لك. ايضا تحيات نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، عزيز ومحمد ياسين في الديجيتال، وهند السعيدي كانت معكم، برشا محبه ليكم، ربي يحفظكم، شكرا لكم، سيسر روحكم في الطرقات، ثنيه زينه، الى اللقاء.

جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.

0: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: مستر
0: هاي تك.
2: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
2: مستر هاي تك مع معاذ البطيني.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. لقائنا يتجدد مع مستر هاي تك كما كل نهار جمعه من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه.

الأسبوع والنقاش محتدم في هذا المسألة، نقاش حاد جدا. حاد مش حاد باللغة أنه فما مشاكل أو عارك، لكن فيه برشا معناتها آراء مختلفة ما بين الناس تحب تبطأ في سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وما بين الناس رافضة لهذه الفكرة بكل تفرعاتها. باش نحكيه أيضا على التراند اللي يجي على شبكة الانترنت، على الريزو سوسيو ومتابعين الذكاء الاصطناعي. اخر ترند شفناه كان في الاسبوع الماضي، ترند الثمانينات، الناس اللي بدلت تصورها بالثمانينات وقبلها برشا ترندات اخرى. الترندات هذية باش نتناولوها من جانب معين، هل فما اخطار بالحق كما يقولون برشا ناس من ادخال صورنا للترندات هذية والا لا؟ تو نحكيه في الموضوع هذا. وكذلك باش نحكي على الايفون ديو، التليفون الجديد هذايا اللي اطلقته ابل الاسبوع الماضي بتبيعه، وكان حدث لانه اول تليفون قابل للطي من عند ابل، باش نحكيوا عليه وربما شنو هي الفوشات دو بري اللي باش يتباع بها في تونس وقت اللي يكون موجود. يلا نبداو مع اولى اغانينا اليوم ومن بعد نبداو حديثنا على الذكاء الاصطناعي في مصر. اهلا وسهلا بكم.

0: اخبار التكنولوجيا والانترنت.
1: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت
0: يسعدك مع معاذ البطيني.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك. كما قلنا البدايه تكون بالحديث على الذكاء الاصطناعي على كل من شركتي اوبن اي وانتروبيك. بون مش نرجع لبدايه الجدل لان يعني كنا حكينا ليه احنا في الحقيقه منذ بدايه الاسبوع حنحكيوا ونعاودوا. نذكروا انه ثم فقره بوانتيك ايضا يوميا على اذاعه الشباب في اطار برنامج على كيفك مع ماضي ساعتين وربع اللي نحكيوا فيها على اخر المستجدات في مستر اي تيك. من جهة نرجعوا الى اهم الاحداث خلال الاسبوع وايضا ثم حاجات اخرى اللي تكون مختلفة على ما يجي في بوانتيك. اليوم باش نبدأ كما قلنا نحكيوا على شركة اوبن اي اللي كشفت مؤخرا على مجموعة من الحالات اللي رصدتها اثناء اختبار وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي امتاحها واللي سماتها سلوكيات غير متوقعة او ما يسمى بانحراف سلوك النموذج. هك الاسم التقني بالطبيعة وهو مترجم بالعربية. في تفسير لشنو صار بالضبط في احدى الحالات النموذج قام بإضافة التعليمات داخل ملخصات المهام لزوردر اللي يعطيهم واللي كان يخدم عليهم. التعليمات هذه تخليها تعطي معناتها فكرة أو أوامر أو طلبات لنماذج أخرى أنهم يواصلوا العمل من بعد. لكن مش هذا الغريب، الغريب أنه في بعض التعليمات هذية يطلب أو يهدف أو يسعى إلى إخفاء أخطاء أو سلوكيات غير متوافقة عن المستخدم. يعني يغلط يحاول يغطي الغلطة متاعه، يغلط يعطي ديزوردر باش الأغلاط هذوكم ما يخرجوش يتم التغطية عليهم. سلوك معناتها بيرمون و 100% بشري، ماهوش سلوك متاع آلة عادة. النموذج مش ينفذ فقط المهمة لكن يترك المعلومات والتعليمات للنموذج اللي باش يجي من بعده باش يخدم باش يواصل العمل بطريقة معينة من غير ما تظهر الأخطاء، يغطي عليه بالعربي شنية الأغلاط اللي يعملهم. يقولوا الخبراء انه ما يعنيش هذا انه نموذج واعي بروحه ولا انه ولا عنده نيه او رغبه مستقله كيف الانسان. اللي اوبن اي رصدته في سلوك وسماته سلوك غير متوقع اثناء الاختبارات هو بالذات النوع من السلوكيات اللي الشركات تحاول تفهمه وتكتشف كيفاش تمنعه. دونك مازال ثم نوع من الغموض لهنا معناتها في الحكايه هذيا. الحكايه ما وقفتش لهنا، تقول اوبن اي ان رصدت ايضا 6 حالات مختلفه من بينها نماذج حاولت انها تخفي اخطاء قامت بها، ونماذج استعملت وسائل او قنوات ما كانتش مبرمجه باش تستعملها، وحالات اخرى قامت بتصرفات ما كانتش متوقعه من المطورين. يقول لك علاش اوبن اي قررت انها تنشر وتحكي على الحالات هذيا. قول قايل تنجم تخبيهم تخليهم عندها دون لي لابو نتاعها وما يخرجوش، على خاطر الشركه تقول انه تطوير الذكاء الاصطناعي ما عادش فقط مساله نتاع شكون يعمل نموذج اقوى واسرع، وانما زاد شكون ينجم يفهم كيفاش النموذج يتصرف وقت اللي يعطيه مساحه اكبر للاستقلاليه ويخليه يستعمل ادوات وينفذ سلسله طويله من المهام. وفي الحقيقة النوعية هذية من الجمل ومن الأخبار ومن الأفكار اللي تخلي الناس اللي ما عندهاش فكرة كافية على التكنولوجيا تخاف، يخليها الناس اللي بطبيعة تشوف أنه اللي قاعدين يطوروا في الشيء هذية يقولوا لهم راهو قاعد شيء قاعد يخرج عن السيطرة، هذاش قاعدين يقولوا لنا، فأكيد الناس باش تخاف وتدخل بعضها. من جهة أخرى فمن ناس أخرين يقول لك لا هذية مجرد بروباغاند نوع من انواع الكوم او الماركتينج او غيره، تو نشوفهم بعد وتو نعرفوا شنو هي الهدف منه. اما نماذج الذكاء الاصطناعي دائما تحت السيطره. الاخبار الثاني اللي يهم ايضا الذكاء الاصطناعي نحكيوا فيه على كلود. في عالم الذكاء الاصطناعي شركه انتروبيك هي من أهم الشركات بنموذجها كلود، بدأت تنشر في أرقام ومؤشرات دورية باش تقيس حاجة مثيرة للاهتمام اللي هي قداش الذكاء الاصطناعي أصبح يساهم في تطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. يعني تطوير الذكاء الاصطناعي قاعد يتم بمساهمة الذكاء الاصطناعي، لكن النسبة قداش؟ الرقم اللي لفت الانتباه هو أنه كلود أصبح يساهم في حوالي 26% من أعمال البحث والتطوير داخل أنتروبيك، اللي بطبيعة الأعمال هذية مرتبطة بالجيل القادم من نماذج الشركة. النسبة هذه كانت في حدود 1% فقط في شهر مارس، طبعا وصلت 26% في ظرف بضعة أشهر. الذكاء الاصطناعي ولا يدخل بنسبة أكبر برشا في عملية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. شنو يعمل كلود بالضبط؟ يساعد الباحثين والمهندسين في كتابة وتحسين الكود وتحليل نتائج التجارب والبحث عن المشاكل وتجربة حلول جديدة وغير ذلك من الأعمال التقنية المرتبطة بتطوير النماذج. يلزمنا نوضح حاجة مهمة، كي نقولوا كلود يساهم ب 26% فهذا ما يعنيش أنه طور روحه بنسبة 26% ولا أنه أصبح مستقل ويصنع نسخة جديدة من نفسه وحده. المقصود هنا هو أنه جزء متزايد من الأعمال اللي كان يقوم بها المهندسين والباحثين أصبح يتم بمساعدة كلود، وهذا تبدأ الحكاية اللي هي مثيرة فعلا. الإنسان يطور نماذج ذكاء اصطناعي بمساعدة نموذج آخر، هذا قاعد يصير اليوم، غدوة النموذج هذا يساعد في تصميم وتحسين نموذج أقوى، والنموذج الجديد يكون بدوره أقوى في البرمجة والبحث والتحليل، ومن هنا ينجم يساعد أكثر في تطوير الجيل اللي من بعده. ونبدأ وندخله في الحلقة المتسارعة، الذكاء الاصطناعي يساعد الإنسان على تطوير الذكاء الاصطناعي أو سيحل محل الإنسان أو ثم مخاطر على الإنسان. على كل حال هذوما زوز أهم أخبار اليوم يجيوا في نفس السياق اللي بدينا به الأسبوع، واللي أطلقوا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنتروبيك، معناتها نقولوا نحن النقاش اللي أطلقوا حول ضرورة إبطاء الذكاء الاصطناعي من عدمه، أو ضرورة إبطاء تطوير سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي من عدمه. نرجع للموزيكا، نسمع ويجز ومن بعد نواصل لقائنا في مستر ايتيك مع بقية أخبارنا اللي باش نتحدثوا فيها على الترندات اللي تظهر على الشبكات الاجتماعية، وباش نتحدثوا فيها أيضا على الايفون ديو.
3: أنا رفعك يا ستة ما ينزل

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.

0: هذا يا ويجز نوصلوا معاه الماضي ساعة وواحد وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الكل معنا على موجات إذاعة الشباب في مصر هاي تيك. التوا باش نحكيو على التراند المختلفين هذوما اللي يظهروا من وقت لآخر على الشبكات الاجتماعية. التراند متاع التصاور كنا نذكروا احنا منذ عام تقريبا وأكثر شوية وأقل شوية التراند متاع الجيجلي ستوديو، التراند هذاك اللي الناس تبدل في صورها كما الصور المتحركة. الفترة الأخيرة منذ أسبوع تقريبا ظهر تراند آخر جديد اللي هو تراند الثمانينات، تراند بتاع صورنا في الثمانينات واللي عجبت العباد برشا الحكاية، وولت معناتها كل واحد يحب يعمل الصور متاعه. وفي الحقيقة فنيا حاجة حلوة ومزيانة، نجموش نقولوا حتى شيء، لكن في المقابل ثم ناس بدأت تحكي وتقول أنه التراند هذايا فيه خطر، فيه خطر على سلامتنا، فيه خطر معناتها قلت لي نحطوا تصاورنا بطبيعة، فأنه هذايا يكون ينجم يكون مخطر. خلينا نشوفوا نحن هل أنه بالحق الترندات هذية فيها مشكلة في الأمان علينا، وهل انغيسك كيلكو شوز، وهل نحن في خطر معين وقت اللي نحطوا تصاورنا. في الفترة الأخيرة كما قلت قبيلة شوية انتشرت بشكل كبير ترندات متاع الذكاء الاصطناعي هذية اللي تعتمد على الذكاء في تحويل صورنا إلى صور من حقبة الثمانينات أو إلى شخصيات مختلفة وأعمال فنية بأساليب مختلفة. السؤال اللي يجب أن نطرحه الآن قبل ما نضغط على زر تحميل الصورة، ماذا يحدث لصورتنا بعد ما نطلقها في الترند هذايا أو في الذكاء الاصطناعي؟ وقت نرفع الصورة متاعنا إلى حتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فنحن في كثير من الحالات نرسلها إلى خوادم الشركة لمعالجتها، ومن بعد تصبح المسألة مرتبطة بسياسة الخصوصية وشروط استخدام الخدمة. هل يتم حذف الصورة مباشرة بعد المعالجة؟ هل يتم الاحتفاظ بها لفترة؟ هل يمكن استخدامها لتحسين النماذج متاع الذكاء الاصطناعي؟ الأمر في حساسية كبيرة وقت اللي تكون صور واضحة للوجه، صور يمكن أن تحتوي على بيانات بيومترية مرتبطة بالهوية متاع الشخص. هذا لا يعني أنه كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشكل خطر، ولا يعني أنه يجب أن نتوقف عن استخدام هذه الترندات، لكن القاعدة بسيطة: لا ترفع أي صورة إلى خدمة ما تعرفش شنية اللي باش تعمل بها. من الأفضل تجنب رفع صور بطاقة التعريف، الوثائق التعريفية، صور الأطفال، صور لتكشف معلومات شخصية أو تفاصيل حساسة في حياتنا. الذكاء الاصطناعي ربما يجعل تحويل صورنا أمر جميل وسهل جدا، لكن السهولة في الاستخدام هذية ما يلزمش تخلينا ننساو أنه الصورة اللي نرفعها ما تكونش ما عادش تولي موجودة فقط على الهاتف متاعنا، بل هي تمشي إلى خوادم شركة أخرى. هذية القاعدة. نحب نعطي رأي شخصي في الأخر، لأن هنا خذيت خلاصة آراء خبراء يحكيوا في الموضوع هذايا، لكن رأي شخصي راهو إذا كان أنا قررت باش ندخل للعالم الرقمي وقررت باش نبدأ نحط في الصور متاعي على العالم الرقمي، فلازمني نكون متأكد أن الصورة هذيك فتسيبت، فراي ما عادش ملكي أنا الشخصي، بل أصبحت ملك الخوادم متاع الانترنت اللي أنا بعثتهم فيها. باش نختم الآن بالحديث عن الايفون القابل للطي، الايفون ديو من شركة أبل اللي أعلنت عليه، واللي بداية سوم من 1999 دولار بالنسبة لنسخة 256 جيجا، يعني هاتف من الفئة العليا جدا، وما هوش موجه لعامة الناس، ما هوش موجه لعامة الجماهير، يعني اللي باش يبدأ يحكي يقول هاو سومو غالي وفشقام وكذا، راه ما هوش موجه للناس كل من الاخر، معناتها مش اي شخص ينجم يشري الايفون ديو القابل للطي. هذه حقيقة يلزمنا نقروا بها. حاليا نسخة الـ 256 جيجا باش تكون متوفرة في تونس حسب ثم سعر موجود بعد البحث هو 10750 دينار، 10 ملايين و750 ألف مليم، إذا كان بالمليم، و 10750 دينار. من بعد ممكن تزيد النسخة إلى 1 تيرا وتولي حوالي 12500 دينار. هذوما الأثمان الأولى اللي بدأت تظهر نطلقوهم يعني بصفة، احنا خليني نقول لكم صفة تقريبية، هذا السوم متاعه في تونس بين 10 ملايين و 12 مليون ونص بالنسبة للايفون ديو. الايفون هذا بشاشة داخلية 7.6 بوس، شاشة خارجية 5.4 بوس، معالج A20 برو وتصميم جديد بالكامل. ما نحبش كما قلت نعاود نأكد مرة أخرى، زيد نقوله شكون باش يشري ب 10 ملايين و 12 مليون ونص، هو تليفون موجه لفئة معينة، ناس معينين، بنفس تقريبا حتى السامسونج تريفولد الثلاثي الطي راهو غالي برشا واغلى حتى من الايفون ديو. يعني هذوما تليفونات سيليكسيوني، مش للسوق الكل ومش للناس الكل، وان يعملوا ترند وقت اللي يطلقوا. هكا نوصل الى ختام مستر اي تك بالنسبه لليوم. تحيات عزيزه ترودي، نجم الدين بن سالم، وعربي باتيني. الى اللقاء. مستر هاي تك، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت، يسعدك مع العربي الباطني. مستر هاي تك، إذاعة الشباب
1: عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفئ.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: تسجيل حوالي 112 ألف ترشح إلى حدود يوم أمس عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني. في كورنيش مدينة المرسى الأحد المقبل تظاهرة رياضية تضامنية ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. توصل تهطل الأمطار إلى بداية الأسبوع المقبل، والحماية المدنية تدعو إلى تجنب الأودية وتجمعات المياه. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. تم تسجيل حوالي 112 ألف ترشح إلى حدود يوم أمس عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني، وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. العدسي أكدت على موجات الإذاعة التونسية أن الإقبال على التكوين المهني هذه السنة شهد ارتفاعا هاما مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة إلى أن باب التسجيل في دورة نوفمبر ما زال مفتوحا.
5: الإقبال كبير، والإقبال الكبير نحن كما تعرفوا عنا منصة جديدة هي منصة التسجيل عن بعد، وقاعدين تبعوا أول بأول في نسبة الإقبال. إلى حد البارح عنا قرابة 112 ألف ترشح في المنظومة هذه، مقارنة بقرابة 70 ألف ترشح في 2025. دوك الإقبال زاد برشا على التكوين المهني، وإن شاء الله نخلطوا باش نلبيوا رغبات شباب الكل. والتسجيل مازال مفتوح شوية في دورة نوفمبر، وعنا دورتي فيفري وأفريل 2027. اللي يدخل على المنصة وبش يلقى بعض الاختصاصات مازالت محلولة وبعض المراكز مازالت محلولة لخاطر عنا دورة نوفمبر. في ديسمبر إن شاء الله هنحلوا باب التسجيل دورتي فيفري وأفريل.
4: وكشفت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي عن تلبية أكثر من 85% من مطالب الإقامة في المبيتات إلى حدود أول أمس الأربعاء.
5: في الصائفة هذه خدمنا برشا على سيانة نتاع الفضاءات نتاعنا، سواء في الإقامة والإعاشة. الأرقام نتاع وقت البارح تم تلبية أكثر من 85% من مطالب الإقامة في المبيتات نتاعنا. كيف زاد تم ترفيع زاد في طاقة استيعاب المبيتات نتاعنا ب 10% تقريبا من طاقة الاستيعاب نتاعنا القديم.
4: دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معالم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال ديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي يفقد حقه في السكن ويعتبر متخلف. وأوضح الديوان أنه تم إعلام الطلبة المعنيين بالموافقة على السكن الجامعي عبر الفضاء الخاص بهم بموقع ويب الديوان وضمن إرسالية قصيرة على هواتفهم الجوال. بمناسبة العودة المدرسية احتضنوا كورنيش مدينة المرسى يوم الأحد المقبل تظاهرة رياضية تضامنية ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. التظاهرة في دورتها الخامسة تشمل ثلاثة سباقات وهي تهدف أساساً إلى المساهمة في جهود مقاومة الانقطاع المدرسي. المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
1: اجي فيسران ضد الانقطاع المبكر عندنا فتناه هو في نسختها الخامسة. هذه الجرية اللي العائدات نتاعها الكل ماشية لمدرسة ابتدائية عمومية. السنوات الأولى عملنا أقسام، السنوات الثانيين عملنا ملعب متعدد الاختصاصات في مدرسة ابتدائية عمومية. عملناه والجرية الحقيقة أثمرت 50,000 دينار، تقسمت 25,000 دينار للمدرسة في دار فاطمة في عين دراهم ولاية جندوبة، وال 25 الأخرى مشيت لمركز تكوين ذوي إعاقة في نفس المعتمدية. كمجتمع مدني وكشركات نتمنى على ربي ومن المنبر متاعكم نحكي على إذاعة الشباب اللي الناس الكل يسمعوها، يا ربي إن شاء الله ناس يعملوا خير من الجيافات في كل ولاية يمشيوا للمدرسة وينسقوا مع وزارة التربية باش ينجموا يصلحوا المدرسة الابتدائية العمومية. الاستثمار الحقيقي في بلادنا في الدراسة استثمر في المدرسة الابتدائية العمومية اللي هي الأم اللي خرجت الكوادر التونسية الكل.
4: لقاء إعلامي نظمه اليوم الملتقى المتوسطي للموارد البشرية لتسليط الضوء على دورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية التي ستعقد يومي 13 و14 من نوفمبر المقبل بالحمامات. دورة تتمحور حول مدى تأقلم المؤسسات مع مختلف التحولات. وفق تصريح مؤسس الملتقى المتوسطي والإفريقي للموارد البشرية حمدي شلوف الذي أعلن بالمناسبة إمضاء اتفاقيتي تعاون هذا اليوم،
3: إمضاء اتفاقيتين ما بين مدراش اللي هو الملتقى المتوسطي والأفريقي للموارد البشرية والجمعية العالمية لمديرين الموارد المالية، وكذلك اتفاقية أخرى مهمة برشا مع الجمعيات التونسية لمديرين التكنولوجيا في المؤسسات. وإحنا اليوم عملنا لقاء عالمي بمناسبة انطلاق الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية. هذه 10 سنين من مواضيع مهمة برشا من تطوير المؤسسات لدفع العنصر البشري وأهمية العنصر البشري في المؤسسات، وكذلك تطوير المؤسسات ومواكبة التطورات اللي قاعدة تصير من تكنولوجيا ومن إعادة تنظيم المؤسسات. بالنسبة لنا احنا دفع اكثر ما يكون لأهمية العنصر البشري في المؤسسة، لانه من غير عنصر بشري ما تنجمش تطور حتى شيء. وذاك علاش يوم كيف نحكيه موارد بشرية ولا التطوير، نحكيه ديما على التكنولوجيا، نحكيه ديما على التطورات، نحكيه زادة على تنحيط الحواجز اللي قاعدة تتحط ما بين الوظائف في المؤسسة.
4: من أخبار الطقس، يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لنزول الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم. وحسب سعيد بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي فإن تهاطل الأمطار سيتواصل حتى بداية الأسبوع المقبل.
6: اليوم زادت يعني معنيين مثلنا بسحب هذه الرعدية اللي باش تتكون في المناطق الغربية وتبدا تشمل تدريجيا المناطق الشرقية. اليوم الجنوب الغربي زاد معني بظهور الخلية الرعدية، كذلك مناطق الوسط والشمال والوسط الشرقي زاد هذه الأمطار باش تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة في جهة القصرين القيروان جهة الساحل. خريطة اللياقة أصدرناها في الصباح كانت تحمل اللون الأصفر، ما أسندناش اليوم البرتقالي اليوم على خاطر الغزارة أقل شوية من البارح متوقعينها اليوم. غدوة السبت زاد باش تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار في الشمال والوسط ومحليا زادا الجنوب، ويشكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة. الجنوب الغربي زادا معني غدوة وكذلك الجنوب الشرقي بهذه الأمطار. حرارة غدوة بشهد انخفاض طفيف لحد زادا والاثنين وبداية الأسبوع القادم زاد الوضع الجوي مزاد ملائمة لنزول الأمطار.
4: وأمام تهطل كميات هامة من الأمطار أمس، تدخلت الحماية المدنية في عدد المناطق لشفط المنازل ومساعدة الأشخاص على تجاوز تجمعات المياه. المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية دعا المواطنين لعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه والأودية.
7: على اثر تهاطل كميه هامه من الامطار كانت وحدات الحمايه المدنيه متواجده على عين المكان وقامت بعديد التدخلات تمثلت اغلبها في مساعده الاشخاص المحاصرين على العبور وازاحه السيارات وشفط المياه من المنازل. من اهم الولايات اللي شهدت التقلبات المناخيه والامطار هذه هي ولايه تونس الكبرى اللي هي تونس بن عروس وريانا. الكونسنتراسيون تاع التدخلات نتاعنا كلها كانت في الولايات هذه. الساده المواطنين نوصيهم بعدم المجازفة في عبور التجمعات المائية، كلك سواء أودية وإلا تجمعات مائية. حتى التجمعات المائية نجم يكون ماهوش ويد، ولكن ثم تراكم كبير تاع مياه ما نجازفوش بالعبور.
4: إلى هنا نصل وياكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تسجيل حوالي 112 ألف ترشح إلى حدود يوم أمس عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني. في كورنيش مدينة المرسى الأحد المقبل تظاهرة رياضية تضامنية ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. تواصل وتهاطل الأمطار إلى بداية الأسبوع المقبل، والحماية المدنية تدعو إلى تجنب الأودية وتجمعات المياه. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
8: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

0: Top Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي على موجات إذاعة الشباب. بداية أخبارنا الرياضية تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حيث أعلن المدرب الوطني معين الشعباني صباح هذا اليوم عبر الصفحة الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم على الفيسبوك عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. نعطيكم إذن القائمة. في حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، والى جانب محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، امين بن حميده، امين الشيرني، وعلي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزه رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان، واسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطايف، اليس العاشور، سيباستيان تونكتي، راين اللومي، حازم المستوري، والصادق قديد. هذا في خصوص القائمة الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي طبعا اللي باش تخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا. نواصل مع المنتخب الوطني التونسي اللي باش يدخل في تربص بداية من يوم الاثنين 21 سبتمبر، باش يقوم بحصة تدريبية بداية من الساعة 7 بملعب رادس، حصة مفتوحة للإعلاميين في الربع ساعة الأولى. يوم الثلاثاء 22 سبتمبر حصة تدريبية مغلقة. الأربعاء 23 سبتمبر 6:30 ندوة صحفية للمدرب معين شعباني مع لاعب من المنتخب بقاعة الندوات برادس في حدود الساعة 6:30. وفي الساعة 7 حصة تدريبية مفتوحة للإعلاميين في الربع ساعة الأولى. يوم الخميس 24 سبتمبر موعد مباراة تونس وأوغندا بداية من الساعة 8 بملعب حمادي العقرب برادس. يوم الجمعة تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمباراة الثانية ضد بوتسوانا. إذن يوم الجمعة 25 سبتمبر 10 نتاع الصباح حصة تدريبية لإزالة الإرهاق، حصة مغلقة. يوم السبت 26 سبتمبر 17 حصة تدريبية كذلك مغلقة. يوم الأحد 6:30 ندوة صحفية للمدرب الوطني مع لاعب، وفي الساعة 7 مساء حصة تدريبية مفتوحة للإعلاميين في الربع ساعة الأولى. ويوم الاثنين موعد مع المباراة الثانية ضد بوتسوانا بملعب رادس بداية من الساعة 8. واصل مع كرة القدم، وإليكم فكرة على لقاءات نهاية الأسبوع باش تدور. يوم الأحد اللقاءات المتأخرة لحساب الجولة الرابعة، ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى بملعب حمادي العقرب برادس يوم الأحد 14 النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي، تحكيم لحمزة جعيد، وفي الفار أمير العيادي بالأحرى. في ملعب طيب مهيري بصفاقس 14 كذلك النادي الرياضي الصفاقسي النادي البنزرتي، تحكيم لحسين بن ساسي، وفي الفار دافيد ساميغ من سلوفينيا. كما تدور يوم الأحد المباراة المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية بين اتحاد بن قردين ونادي حمام الألف بداية من الساعة 4 بملعب قردين، التحكيم لنضال الطيف والفار لهيثم جيرات. بعض اللقاءات الودية بين أندية الرابطة المحترفة الثانية في انتظار انطلاق البطولة في نهاية الأسبوع المقبل 26 و 27 سبتمبر. غدوة في ملعب حمد العواني بالقيروان لقاء ودي بين شباب القيروان ومستقبل سليمان، التحكيم لسفيان جبارة. وفي ملعب قربة نادي القرب يستضيف بعث بوحجلة، التحكيم لطاهر تليش. في جابس ملعب جابس يستضيف اتحاد الطاوين، والتحكيم لحسان السلمي. تتواصل لقاءات الودية لأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. يوم الأحد في 2 مارس بصفاقس محيط قرقنة اتحاد قصور السيف، التحكيم لمنتصر عمار. وفي الكيف أولمبيك الكيف جندوبة رياضية، تحكيم لخليل الهرمي. وفي جابس مستقبل جابس يستضيف بعث بوحجلة، التحكيم لرضا أشويحي. كرة اليد الآن بالنسبة للبطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد، بعد قليل في حدود الساعة 3 ستدور مباراة تونس الجزائر المباراة الثالثة للمنتخب الوطني التونسي ضمن الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد الصغر. نعطيكم فكرة على زوج لقاءات الأولى، تونس كانت لعبت ضد نيجيريا فاز 32 مقابل 23، وكذلك كانت لعبت ضد مدغشقر وفازت بنتيجة عريضة جدا 62 مقابل 20. مباراة اليوم باش طبعا تمكن المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله باش ياكد المرتبه الاولى نتاعو ومعرفه الفريق اللي باش يرافقوا في المركز الثاني للدور الربع نهائي. نعطيكم فكره على الترتيب، تونس في المرتبه الاولى 4 نقاط، الجزائر نقطتين، نيجيريا نقطتين، ومدغشقر 0 من النقاط. اذا الموعد اليوم هذه 3 تونس الجزائر من اجل تاكيد المركز الاول. لقاء الربع النهائي سيدور يوم السبت انطلاقا من الساعه 3:30 ان شاء الله، باش نكونوا في الموعد لنقل هذه المباراه مع زميلي فوزي بن سالم من أبيجان. وفي الدورة النصف النهائي سيكون الموعد يوم الاثنين بداية من الساعة 6:30، وفي الدورة النهائي سيكون الموعد مع الدور النهائي في الساعة 5:30 من يوم الثلاثاء. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون ممثل في الدورة النهائي لهذه البطولة الإفريقية لكرة اليد الصغر، على غرار منتخب الأوسط اللي وصل للدور النهائي لكن ما فازش أمام المنتخب المصري. إن شاء الله منتخب الأصغر يوصل ويفوز باللقب. محليا كرة اليد المحلية، برنامج الجولة الثالثة ذهاب لبطولة قسم النخبة لكرة اليد اللي قاعدة الكل بشدور يوم غد بداية من الساعة 5:00 مساء في قاعة الهادي خفشة بالمنزة، المنزة الرياضي نجم رياضي الساحلي، في قاعة طبولبة نصر طبولبة بعث بني خيار، وفي قاعة جمال نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين، في قاعة الحمامات جمعية الحمامات تستضيف نادي ساقيت الزيت، وفي قاعة منزة تميم الاتحاد الرياضي التميمي يستضيف النادي الافريقي، مباراة وحيدة بشد الدور في الساعة 5:30 في قاعة خواجة بالمهدية مكان المهدية ترجي الرياضي التونسي. وصلوا مع بقية الأخبار الرياضية من كرة اليد إلى كرة الطائرة. تتواصل فعاليات الدورة 35 لبطولة أفريقيا الأمم لكرة الطائرة أكابر بتونس، وطبعا اليوم يوم راحة، غدوة باش تدور لقاءات الدورة الثمن النهائي، غدوة في البرنامج نص النهار رواندا غامبيا، والفائز من هذا في هذا اللقاء سيلاقي المنتخب الوطني التونسي يوم الاثنين في الساعة 6:00 ضمن الدور ربع النهائي. بقية لقاءات الغد، غانا التشاد في الساعة 3:00، في الساعة 6:00 المغرب كونغو الديمقراطية، ويوم الأحد باش تدور زوز لقاءات ضمن الدور الثمن النهائي، مصر جمهورية أفريقيا الوسطى والجزائر كينيا. بالنسبة للقاءات الدور ربع النهائي كما أشارت، تونس يوم الاثنين باش تلاقي الفائز من رواندا وغامبيا، ونيجيريا ستلاقي الفائز من المغرب والكونغو الديمقراطية، والكامرون ستلاقي الفائز بين غانا وتشاد، والجزائر ستلاقي بالأحرى الجزائر المترشح من لقاء الجزائر كينيا سيلاقي المتأهل من لقاء مصر وإفريقيا الوسطى. هذا هو البرنامج الكامل للقاءات الدور الربع نهائي لكأس أمم أفريقيا الكرة الطائرة اللي قاعدة تدور فعالياتها بتونس. الختام يكون ببرنامج أو أجندة المباريات في الدوريات الأوروبية، البداية بإسبانيا اليوم من انطلاقا من الساعة 8:00 ضمن الجولة 7 إسبانيول برشلونة سيلاقي فريق إلتشي، في إنجلترا الجولة 5 في الساعة 8:00 برينتفورد سيلاقي فريق تشيلسي، وضمن الجولة 5 البطولة الفرنسية موناكو لانس بداية من الساعة 8:45، في إيطاليا الجولة 5 لقاء متقدم اليوم باش يجمع في 8:45 مونزا وساسولو، وأخيرا في إسبانيا في الجولة بل في ألمانيا في الجولة الرابعة لقاء متقدم سيجمع بايرن ميونخ بأونيون برلين. هكذا نوصل إلى ختام توب سبور، إلى اللقاء.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان. سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: Culture Box.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. من توا حتى للأربعة نحكيو، باش نحكيو سينما، احنا باش نحكيو تراث لبيدي، باش نحكي لكم شو تنجموا تشوفوا زادة في نهاية الأسبوع هذايا. بعد شوية في أجندا معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الهندسة الصوتية، وذاكر في الإخراج الرقمي. احنا بعد شوية أجندا تعرفوا شنو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذايا، كذلك مع ساعتين ونص باش نهزكم في جولة مش بعيد على تونس، 30 كيلومتر نمشيو لمنطقة أوتيك، باش نحكيو على أوتيك، باش نحكيو على واد مجردة بالتحديد، فيا باغرادا باش نحكيو فيها على كيفاش نجمو نعملو فضاء سياحة ثقافية، نجمع بين السياحة والثقافة، بين المعارف اللي تخص تونس اللي هي تراث لمادي، واللي تخلي أنه العديد من الشباب ولا حتى باعثي المشاريع أنهم يكونوا مجموعة. المجموعة هذه تلقى عندها مختلف الحاجات اللي تحتاجهم للخدمات، وهذه حول مواد مجردة في الشمال، الكل الشمال الغربي يلقى روحه موجود يقدم إضافات هذه كله، وخاصة أنه زاد أنه نعرفه زاد مواقعنا الأثرية، مواقعنا التاريخية وتاريخ المناطق هذيك. بعد شوية باش نحكيه على فيا باغرادا. نهار الثلاثاء كان العرض الأول متاع الفيلم اللي باش يكونوا أحدنا بعد شوية زادة، مخرجه واحد من أبطاله خليل البحري. خليل البحري إذا كان ماهوش يخدم على فيلم راهو يخدم على مسلسل، شفناه في رمضان في إمضاء غيبوبة، مسلسل غيبوبة. توا باش نرجعوا نتلقاو مع خليل في فيلم لاست شانس، باش يكون معنا بعد شوية. هو محمد السويسي أحد أبطال الفيلم اللي قاعد يتعرض في القاعات حاليا. هذا كله باش نحكيوا عليه في الساعتين الجايين في كولتور بوكس. قبل ما نخليكم مع عبد المجيد عبد الله يا ابن الأوادم.

على باب الغمرة. منير يكفيني اسمع

0: شيرين تبي عن ماضي ساعتين و13 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. تا نمشيو الأجندة.
1: أهم العروض والمواعيد كولتور بوكس أجندة.
0: كولتور بوكس أجندة باش نحكيو على فيلم. فيلم كان العرض ما قبل الأول بالنسبة ليه نهار ثلاثة في قاعة الكوليزي. كان فريق الفيلم موجود ونحكيو على فيلم لاست تشانس ولا لاس شايح الخليل البحري. الفيلم هو مغامرة كوميديا مدته ساعة ونص. بالحق ساعة ونص ما كمش باش توقفوا على الضحك في الفيلم هذا. نوعدكم تجمعوا تفرجوا فيه في الويكاند، تحبوا تعملوا تفرهيدة، تحبوا تعملوا خارجة أصحاب ولا عائلة، تجمعوا تمشوا تتفرجوا بالحق في فيلم لاس تشانس ولا لاس شايح. بعد شوية باش يكون وحدايا خليل بحري ومحمد السويسي نحكيوا زاد على الفيلم. أما نوعدكم أنه لاس شايح هو فيلم يمغي داتر فو كما يقولوا. محمد السويسي، محمد القرميزي بالحق اكتشاف في دور زاك، ريم بن مسعود، شادي العرفاوي، وإباء الحاملي. الفيلم كان العرض ما قبل الأول متاعه النهار الثلاثة في قاعة الكوليزي بحضور فريق العمل. ومن بعد كما قلت لكم خليل ومحمد باش يكونوا بحضنا نحكيوا أكثر على الفيلم.
2: لازمنا نتعرفوا ما بعدنا كيفاش نبيعوا الذهب اللي في وسط الصندوق.
3: شنو الذهب؟ خمش ورق ب50 هذا وفلوس.
4: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام تسميها؟
2: اي حاجه تخرج من الارض حلال.
3: خذ صاحبي 30000 نتاعك وخذ والعب ورقه ان شاء الله ربي يبارك لك فيها.
2: بارسونال وتشيلسي.
0: مع لاس شايح زاد فيلم آخر تونسي اليوم العرض ما قبل الأول ليه، وفيلم زاد كوميدي. يعني الفترة هذه هي أفلام الكوميديا بامتياز في قاعة السينما، على الأقل بالنسبة للأفلام التونسية اللي تسجل حضورها من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر. نحكي على دار العرس وهو جديد هيفل بن يوسف. هيفل بن يوسف اللي بطولة الفيلم هو الوجيه الجندوبي، محمد صابر الوسلاتي، شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود جليدي، نبيل بن مسمية، وسامية الحامي. وزادها مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم جعفر القاسمي، إلى جانب حضور فنانين أخرين كما عز الدين مبعوج ومراد العبيدي. فيلم كما قلت لكم كوميدي. دار العرس هما زوز شباب يحبوا يهاجروا الكندا، وقبل ما يهاجروا باش يتحصلوا على فرصة أكبر للهجرة يلزم يكونوا متزوجين باش يكون عندهم الأولوية في السفر. فيقروا أنهم يتزوجوا والعائلات يعني تتعرف على بعضها، وعائلات مختلفة تماما من نقيض للنقيض يحبوا يعملوا يحضروا حفل زفاف مع بعضهم. وهنا تبدأ مغامرة دار العرس.
5: يعطونا تزغريتها إن شاء الله ديما فرحانين.
6: عجبتك أنت معناها الخطبة إكسبريس
5: إن شاء الله مبروك عليها.
7: أما كيل سوفليس طنطان
8: مرة جاي في وجهة تريك يعني كركرني قلت له تريتوا شوي خلني أسأل عليكم زادة بالك شي
6: لا سمحني انتوما بالكش
8: لا سمحني لا لا
6: لا لا
8: انتوما بالكش
6: لا انتوما بالكش ما دامش بنت بالكش معناها انت هتعرف
9: ماما انا وهيثم قررنا ندات العرس وقتاش لحد الجاي
10: خلينا نمير سري انوار الفاتحه
8: اقوى صاله افراح في اكبر البلاد كل شيء الليد كلها بالليل
6: نحبوا عرس تاع اكابر
8: تورناتا صالي وتورناتا سوكري
11: دونك اختي باش تجي تحكي معاك
12: عمر المفرون وحذر الفليجه
11: وانا عندي ثقه انكم باش تفهموا
12: يا ويلك مني يا ناجي
13: نورمال انه بابا عنده شوروم قد راسه وكرا
0: دار العرس نوعدكم زيادة انه باش يكون ضحك يعني متواصل على مدى ساعه ونص. بالنسبه للفيلم اليوم باش يكون العرض عرض ما قبل الاول للفيلم في قاعه الكوليزي قبل ما يكون في القاعات الكل. هذا بالنسبه للفيلم دار العرس. فيلم اخر زيادة هو مصري كوميدي، لكن زاد هو فيلم كوميدي فيه مجموعة من الممثلين كما أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نارين أمين، وفيه ظهور مميز الأيوب بيومي فؤاد. كذلك الفيلم يحكي حكاية مضيف طيران يتقمص شخصية كابتن طيار باش يجذب الفتيات، وكي قرر الزواج بما أنه رحلاته متواصلة يخلي توكيل لوالده باش يقوم هو بعقد القران، ويلقى روحه متزوج من أربع سيدات، ووالده في نفس الوقت يتعرض لفقدان الذاكرة، وتبدأ الرحلة الكوميدية للتخلص من الزيجات الثلاث قبل ما تكتشف حبيبته الكارثة. ريد فلاج في القاعات في تونس، نجم تفرجوا فيه. Only you.
14: هو إيه اللي أنا بربط الجزمة؟
15: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
16: بيفور تشيكن
17: كان تيكت بليس.
18: انت مخبي علي حاجة؟ انا مراتك،
19: انا مرتك واللي ببطن ابنك.
20: دي قسيمة جوازنا عشان لو مش مصدق.
21: مساء الخير يا عمي.
15: اهلا بعروستك.
0: ريد فلاج في القاعات في تونس، كما قلت لكم يعني نهاية اسبوع، اذا كانت تحبوا ضحكة فرهيدة مع العائلة مع الاصحاب في قاعات السينما في تونس، فما افلام كوميدية بامتياز، افلام تونسية، افلام اجنبية، تنجموا تمشيو تشوفوهم. احنا بعد شوية باش نحكيو على المغامرات السيئة لإد شيران بالنسبة للجولة العالمية متاعو.

0: كان هذا برونو مارس I just might ماضي ساعتين 23 دقيقة على موجات إذاعة شباب باش نحكيو على اللوب تاور. اللوب تاور بما أنه في وسط موجة من الانتقادات ماكلامور يرجع مرة أخرى يحكي ويتحدى روبرت كرافت وسط الجدل المحيط بالجولة جولة إد شيران واللي كانت صارت على خاطر عبارة Free Palestine الحرية لفلسطين. تحدث مغني الراب مرة أخرى وقال بعد الضجة اللي استمرت نهارين واللي فيها عرفنا انسحاب جميع الفنانين المشاركين في افتتاح حفلات جولة إد شيران من لوب تضامنا مع الفلسطينيين ومع ماكلامور اللي أسقط في اسمه من الجولة على خلفية احتجاجاته على المسرح في وقت سابق من شهر سبتمبر. وكتب مع كل ما حدث خلال 48 ساعة الماضية نحب نرجع النقاش للمكان اللي ينبغي أن يكون فيه، وقال باش نتبرع مليون دولار وهو صافي أرباحي من جولة إد شيران لوب لست منظمات تعمل بشكل مباشر على دعم الشعب الفلسطيني. ويدعو روبرت كرافت الملياردير اللي يزعم أنه حشد ملك أماكن إقامة حفلات جولة لوب الآخرين المطالبة بإسقاط ماكلامور من قائمة المشاركين لمضاهات التبرع متاعه. أضاف الفنان المولود في سياتل أنه بغض النظر على خلافاتهم يمكن أن يتفقوا على هذا، حياة الفلسطينيين تستحق الحماية، حالة الفلسطيني ليست أقل قيمة من أي حياة أخرى على هذه الأرض. ماكلامور يقول أنه دعا للتحرك بعد أن ذكر كرافت المرة الأولى في بيان قال أنه هدد بإلغاء حفلات لوب المقبلة على ملعب جيلات ستاديوم المملوك لمجموعة كرافت ما لم يطلب فريق شيران من نجم الهيب هوب مغادرة قائمة المشاركين. وقال ماكلامور أنه كرافت تحدث نيابة عن ملاك ملاعب آخرين قدموا للمغني البريطاني إنذارات مماثلة. قال إد في موقف سيء للغاية وهو يعرف هدايا موقفه المعتاد غير السياسي كان يتعرض للتحدي بطريقة ما يسبق لهاش مثيل. ومن هال 14 سبتمبر أعلنت شركة ميسينا تاورين جروب المروج الأمريكي للجولة قال تم اختارنا من قبل أماكن إقامة حفلات ضمن المواعيد المقبلة في الولايات المتحدة أنها لن تسمح بإقامة حفلة موسيقية يكون ماكلامور ضمن قائمتها، الأمر اللي بشي أدي إلغاء الجولة ويأثر على مئات الألاف من المعجبين. لكن هذه زادة يقابلوا في نفس الوقت أنه الفنانين الأخرين اللي كانوا ضمن القائمة اللي بشتغني مع إد شيران هما بيدهم انسحبوا، كذلك الفنان تايلور كينيدي ستانت اللي هو عمل جدارية المغني البريطاني شيران في مدينة نايدن أنه بما أنه كتبوا عليها ناشطين فلسطينيين عبارة الحرية لفلسطين على العمل الفني متاعه. قال أنه الجدارية رغم أنها تكلفت 8350 دولار وموجودة في شارع بات من 2018 أنه ما عندوش مشكلة في الإضافة اللي قاموا بها الجمهور على الجدارية بتاع إد شيران واللي هي فري فلسطين. وقال أنه مساند الماكلامور اللي وقع استبعاده من الجولة عقب تصريحاته المناصرة الغزة والضفة الغربية المحتلة على مسرح ملعب ميت لايف في الرابع من سبتمبر اللي فات، من اللي الشيء اللي حول الجدارية النرويجية في نيوزيلندا المنصة للاحتجاج الفني والتضامن مع الشعب الفلسطيني. موجز الأخبار ونرجع نحكي على فيا باغراتا.
1: Culture Box.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة شباب.

0: دعت شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي إلى غاية 18 من سبتمبر الحالي، وفق ما أكده المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي صالح السويسي. جامعة قرطاج تنظم مدينة العلوم بتونس فعالية الليلة الأوروبية للباحثين. التظاهرة تهدف للتعريف بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز التواصل بين الباحثين والجامعيين والطلبة ومختلف مكونات منظومة البحث والابتكار. مدينة صفاقس تحتضن المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ من 8 إلى 11 من أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من 24 ولاية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. وفي إيران، مسيرات شعبية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف الإيرانيين في حملة سميت مناورة المتطوعين بمشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تحسبا لهجوم بري. إصابة شخصين بجروح في القصف الذي استهدف منطقة شقرة جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.300 مليار دولار. والخارجية الأمريكية تقول أيضا أن صفقة البيع المحتملة مع السعودية تشمل مقاتلات من طراز F-35. وأخيرا، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جرى هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة أم ضبان بمحلية غرب بارا في ولاية شمال كردفان جنوب السودان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
0: عد الموجتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار مدي ساعتين ونص على موجتنا موجت إذاعة الشباب مع الشامي كيفو أصالة شاغل بالي كولتور بوكس. مازلنا مواصلين معكم الرحلة حتى للأربعة على موجات إذاعة الشباب معكم جهن نجم الدين وألفة حتى للأربعة. كيما قلت لكم في بداية الحصة باش نحكيو على فيا بغرادة أو طريق مجردة، نجم سبب طريق مجردة اللي هو مشروع نجم تنظم جمعية ميوزيم لاب تجمع التاريخ الفن التراث البيئة ضمن مشروع موحد ومسلك سياحي ثقافي وأيكولوجي. فما نتعاملوش مع واد مجردة كواد أثقلته قصص الشتاء والأمطار، بل هو ملتقى الوديان والأودية والمعارك التاريخية ودوره في بلورة الحضارة السقوية ضد الحضارة الرعوية ودوره التاريخي في حرب المرتزقة واللي لعب دور محوري في الحرب الأهلية ضد قرطاج. مشروع طريق مجردة وفيا بغرادة هو مش مجرد مشروع مسلك سياحي ثقافي فقط، هو مشروع تنمية، مشروع لإحياء الذاكرة، يمكن زادة تصحيح التاريخ وإعادة الاعتبار المدن كانت قديما هي التاريخ. باش نسمعوا حاتم إدريسي اللي هو يشرف على جمعية ميوزيم لاب. يمكن مع ميوزيم لاب كانكم من ميوزيم لاب كانكم من الأوفية الكولتور بوكس وتسمعوا كولتور بوكس. احنا كنا تنقلنا للكيف وكان عندنا حصة خاصة من الكيف وتبعنا كيف الكيف وتجولنا معهم في مختلف المسالك اللي تعاملت في كيف الكيف كانت مرافقة الشباب حبوا يقوموا بمشاريعهم هما على مستوى مدينة الكيف، وكان هناك مرافقة باش عملوا المشاريع متاعهم باش طوروها باش كانت موجودة في مسلك زادة، وكانت عملت أبليكاسيون باش تنجم أنت تحجز المسلك هذايا وتقوم بالزيارة سواء في المدينة أو في القلعة ولا في ضواحي القلعة. هذا كله كان كيف الكيف، لكن بالنسبة للجمعية كان فما به عملنا كيف الكيف. شنو بعد كيف الكيف؟ هذا اللي باش نسموه.
1: بعد 3 سنين دونك بعد الانترفنسيون هذايا حسينا الكيف محلاها، اما ماهيش هي الوجهة السياحية كاملة معناتها الكومبليت نتاع الشمال الغربي. بالطبيعة فما برشا بلايص اخرين وسيرتو كيما قلنا مربوطين بمجردة، دونك اول حاجة حبينا نحيو في المنهجية نتاعنا لي فرونتيير هذوما ادمينستراتيف، حبينا نخدمو على المجال كله دونك نتاع الشمال الغربي اللي هو برسك يلم معناتها سي غوفرنورات، معناتها كان نحسبو البيريفيري نتاع منوبة والبيريفيري دونك نتاع بنزرت اللي هو سجنان ونبزة، ومن بعد عندك دونك جندوبة والكيف وعند راهم وسيليانا، دونك هذوما الكل هو المجال اللي حابين نخدموا عليه. دونك حالينا بدينا نخدموا معناتها على الاكومبانيمون تاع الفاعلين هذوما بعد ما كملنا البروجي 2020. بدا بالدياغنوستيك هذايا خاطر مش احنا باش نطرحوها البروبليماتيك، ماذا بينا البروبليماتيك يطرحوا من عند الناس الكل اللي موجوده غاديك. دونك عملنا دياغنوستيك تيريتوريال اللي هي معناتها مولدته فونداسيون تخدم على الروشيرش اللي اسمها روزا ريكسمبور. خدمنا معناتها درنا عملنا دراسات مع العباد هذوكم دي سكون ابل دي 1 تو 1، درنا عليهم كل واحد شفنا شنو لي زاتونت نتاعو شنو لي بيزوان نتاعو شنو ينتظر من الاخر، و اسكو معناتها حكيت التشبيك هذايا الريزوتاج اسكو يلوشوا عليها هما ولا ما يحبوش. معناتها مش احنا جينا قلنا هيجا نعملوا ريزوتاج وهكا، مي شفنا ساعة لي زاتونت نتاعهم العباد هذوما.
0: وهنا حاتم الدريسي باش يفسر لنا شنية فيا بغرادة وكذلك الابليكاسيون اللي باش تعمل اللي باش تجمع كل الناس اللي تحب تكون موجودة في المشروع هذايا مسلك مجردة او فيا بغرادة.
1: حاب حاجة من كوزا بورتوت حاب نقول ان المشروع هذايا راه ماهوش تاع المشروع تاع لي بارتنير كل، احنا اوني فونداتور سي فري اوني لي بورتور دو بروجي، مي راه سي با مش احنا معناتها اللي باش نخدموا، احنا On est là, معناتها pour le résultat. Donc le réseau ADL donc qui va commencer à se constituer. هو فيه معناتها déjà Si tout va bien, qu'on a une seule vitrine, une seule application, un seul vis-à-vis et un seul itinéraire. Donc c'est tout simplement ça. Les acteurs, donc on est pas de mal, c'est très pas plus ou moins allumé. Fais une méthode d'approche. Maintenant, balman notre constitution interne, absolument à les méthodes participatives. Fais ce changement, parle absolument balman. Pour donner un coup de sérieux de l'IKEA, on a invité une université référence. Université libre de Bruxelles. Elle est l'université qui aime les approches participatives de projet. Donc, je dis, c'est un atelier, Maouline, donc délégation à Wallonie de Bruxelles, et on a partenaire du projet, puis nous allons mener dans les approches participatives de projet. Mais directement avec un focus sur le marketing. Comme vous savez, on est dans le monde de l'image. Sur l'aspect juridique, sur l'aspect économique, c'est des acteurs sérieux. C'est des guides conférenciers, voilà des guides qui ont souffert de la qualité de l'intervention de Sir Mohamed. Donc, c'est une plateforme de qualité de visite à l'Ouest. Les ateliers, le 24-25, ils font mars, de l'année. Donc, les approches participatives, on va c'est des actions purement de marketing. Maintenant, le marketing des applications, juste maintenant, on va entrer dans une accélération. Maintenant, ce n'est pas une incubation, c'est une accélération dans les modèles économiques internes. On va être accompagné par des experts en marketing digital, en marketing des applications. Béchinage, il commercialise le maximum de choses.
0: بالنسبة لفيا بغرادة أو حول ميد مجردة أو مسار ويد مجردة، شكون الفاعلين اللي نجموا يكونوا موجودين وسط المشروع هذية فيا بغرادة أو مسار ويد مجردة؟
1: إيكونوميك هذا قول إيكونوميك عليه لانش هذا مشينا تكلمنا عبيد عنده فكرة ولا يخمم يحب يعمل فكرة هذا عبيد كونفيرميت وفيسيونير عنده خمسة سيتا خمسة سيتا بالمال قاعد يخدم فيها وعنده ديباتون في التريا دونك شنو هو زعما عندك اللي يخدموا في التجارب السياحية معناتها اللي بي عندك زاد اللي يخدموا على لي سافوار فير معناتها الماركتينغ والتطوير الماتيريال نعرفوا فما سجنين فما مش كان سجنين برك فما كيف فما اللي يخدم مع الخبز دونك ننوي على الخبز الكل معناتها لي سافوار فير فما لي برودوي دو تيروار الكل معناتها كيما اللي معروفين توا عندك الكريمه في نبزه عندك الشريحه والكرموز في الجبة وفي كسرة زادة زادة فما طماطم زادة برشا في الكيف دونك لي سافوار فير الكل بيان سور الارتيزانا كيما نعرفوا الروتا في الدراهم لي سافوار فير برشا زادة اللي في الدستور المعروفين شنو اخر فما موضوع اخر اللي هو مازال مشات بعض برشا حكايه ليبرجمون التيرناتيف الايواء السياحي اللي هو مازال مشاكله مسكره شويه باتيدات الاخرين لي نومونكلاتور نتاع لي نومونكلاتور نتاع ليبرجمون التيرناتيف مالوريزمون مازال داخل بعضه خاطر فيه لجنات مالوريزمون العباد هذوك عندهم مشاكل اكثر عباد عندهم مشاكل في القطاع هما جماعه الايواء التو السياحي على خاطر كاي تشارلز كما قلت مازال مش واضح حتى اللي يحل ميزون دور توا نعرفوا الناس كل مطلوبه ياسر توا الاكسبيريونس تاع الميزون دور على خاطر العباد دونك احنا مش ما نحبوش نعاونوهم ما نحبوش نمنيو عباد اللي احنا ما عندناش في دومين ما عندناش فيه بوفوار داكسيون دونك مالوريزمون معناتها نخدموا كان العباد اللي عندهم دي باتونت سوا في الكومبينغ ولا في ليبرجمون التيرناتيف دونك هذوما لي سيكتور
0: اللي فيا بغرادة أو مسار ويد بجردة مشروع بالحق للمتابعة لأنه حول منطقة أوتيك حول زادة ويد مجردة بالحق أنه خاصة كي تزور المنطقة الأثرية الأوتيك يمكن برشا ناس يدخلوا المتحف وساعات ما تكونش عندهم حب الاطلاع باش يكملوا يمشيوا للموقع الأثري الأوتيك اللي هو موقع كبير فيه العديد من الآثار يحكي لك عليه حقبة تاريخية من تاريخ تونس يمكن فينا برشا ما يعرفهاش أو يجهل بعض التفاصيل منها فعليش ليه كل أول أحد من كل شهر الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية في تونس وبالنسبة لتوينسا هو مجاني علاش ليه ما تمشيوش في رحلة الموقع أوتيك تشوفوا المتحف تشوفوا الموقع الأثري تتعرفوا على فترة تاريخية من تاريخ تونس يعني نجم نقول لكم معلومة أنه أوتيك كانت على موجودة على البحر اليوم ولات تبعد على البحر أكثر من 10 كيلومترات المعلومة هذه فقط خليكم تمشيوا تطلعوا على الموقع وتشوفوا المتحف وتتعرفوا أكثر على تاريخ منطقة أوتيك نبيها كراولي هذا اللي بيك

اللي بيحصل لي به سلطان ماضي 3 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في انتظار وصول خالي البحري محمد السويسي باش نحكيو معاهم على الفيلم الجديد، الفيلم الكوميدي الجديد التونسي اللي في القاعات حاليا نجمو تشوفوه في نهاية الأسبوع هذايا تفرهيدة مع الأصحاب مع العائلة. لاس شيح لاس تشانس في انتظار وصولهم نسمعو بعد بهاء السلطان. خليكم مع ويكس البخت.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: مازلنا في انتظار ضيوفنا محمد السويسي وخليل البحري على فيلم لاست شيح ولا لاست تشانس اللي موجود في القاعات في تونس. نرجع على حفلة الفنانة أصالة اللي بعد غياب على دمشق امتد 15 سنة كانت أصالة موجودة في حفلة يعني تقال عليها برشا وتحضر لها برشا. أصالة استهلت حفلها بحديث بكلمات عبرت فيها على ذهولها من تحقق حلم العودة لمسارح الشام ولقاء أهلها، والتئام الشمل هو البوابة الحقيقية للتعافي بالنسبة لها من أثار السنين. وقالت أصالة حرفيا: يا الله قديش حلمت بهاللقاء وتمنيت نتقابل وإحنا بهذه المرحلة التشافي، والتشافي في كل حدا يشوفه من مطرحه، بس أنا في لكم أنه ما حيصير غير بالفن والموسيقى واحترامنا لهم. أصالة كانت وعدت جمهورها أنه السهرة باش تكون مساحة باش تسرد اللي واجهته خلال سنوات البعد. قالت لهم: اسمحوا لي كل شوي نغازلكم ندلعكم نحكي لكم حكاية وشنو صار معايا، راني توحشتكم برشا وغيابكم أثر في أصالة اللي قالت أنه سنوات ابتعادها عن سوريا وصفتهم بالمنفى، وجهت تحية امتنان عميقة لمصر اللي احتضنتها هي وعائلتها، مفسرة الدوافع الإنسانية لمغادرتها ثم عودتها. قالت: مانيش باش نقول غربة لأني ما كنتش في غربة لمدة 15 سنة، أنا كنت في مصر، كنت في وطن كمان، بس لما رحت بسببكم لأن أنتوا، لأني مقهور عليكم أنتوا، ورجعت كرمالكم أنتوا لأنه أنتوا الدني. هذا الكلام اللي توجهت به الجمهورها السوري. زادة أصالة واختيار اسم الألبوم مشروعها الغنائي الجديد اللي أطلقت عليه اسم الألبوم

الألبوم السوري، معتبرة إياه وحدة وطنية تتجاوز الجغرافيا والفرقة عبر أغاني مستلهمة من تراث ومشاعر جميع المحافظات السورية. وكذلك تفاعل أصدقائها سميتوا الألبوم السوري لأنه فيه سوريا كلها 14 محافظة تحب بعضها، وفرحت برشا لأنه برشا من أصحابها من حمص حبوا غناية السويدة، وأصدقائها من حمات طايرين بغناية حوران، وأصحابها في الشام حابين غناية حلب. أصالة اختتمت كلمتها الافتتاحية مع الجمهور بغناية هزيج الشرق، مؤكدة أنها ما جاتش بصفتها نجمة فوق الخشبة لكن بوصفها سفيرة للمودة الصادقة. ما في أحلى من المحبة، وأنا جايتكم اليوم اعتبروني حبة من حبات المحبة. نحبكم برشا واشتقت لكم كتير. هذه كانت كلمات أصالة للجمهور السوري اللي استناها 15 سنة باش يعاود يشوفها على مسارح سوريا.

شتحكيوا على هاني فرحات، المايسترو هاني فرحات من أهم المايستروات الموجودين في العالم العربي. نقولوا هاني فرحات، نقولوا في المقابل زادة وليد فايد، نراوهم في أكبر الحفلات العربية يقودوا الفرق الموسيقية مع الفنانين العرب. كان ضيف لميس الحميد، لميس الحديدي في برنامجها الصورة، وتعرفوا اللي في وقت ما وقت لي حازت أنغام على لقب صوت مصر، فما يعني نقاش كبير وبوليميك كبيرة صارت على منح الفنانة أنغام لقب صوت مصر. فما الفانز بتاع شيرين قالوا أنه شيرين أحق، كانوا زادة محبين أنغام على وسائل التواصل الاجتماعي راو أنه أنغام هي الأجدر. هاني فرحات نجم نقوله أنه حسم الجدل على الأقل بالنسبة لي هو، وقال أنه يرى أنه أنغام هي الأحق بلقب صوت مصر، معتبر أنه المسيرة الفنية بالنسبة لأنغام اعتزازها بانتمائها لبلدها يخليوها الأقرب للقب هذايا. وحكي زيد على مكانة شيرين عبد الوهاب، وقال أنه شيرين زيد عندها تجربة وشخصية فنية وقاعدة جماهيرية مستقلة، وقال أنه ينجم يكون بالنسبة لشيرين لقب إحساس مصر على شيرين، أكثر تعبير على طبيعة حضورها وموهبتها. هذا بالنسبة الرأي هاني فرحات بالنسبة للقب. خلي البحري مازالك يوصل لحدنا، نسمعوا أنغام في سيبك أنت، ونستقبلوا خلي البحري.

0: أنغام سيبك أنت، خليل البحري مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: شنو اللي يربط بين لاست شيح ولاست شانس؟ فرصة أخيرة لاست شيح.
1: نتصور بفهمتهاش أنت ماكش ماكش نتصورش متاع قمار ومتاع
0: هو العالم هذاك متاع السبور
1: جارغون متاع كيفاش يقولك بار اكزومبل تبدا ايكيب بار اكزومبل ارسنال وتشيلسي يلعبوا مع بعضهم. ارسنال هي لاس، الاكس هي نول، وتشيلسي هي دوز. معناها كي تلعب على
0: الشيخ معناها ما لعبتش فروسبور الظاهره اللي ما لعبتش فروسبور حتى تعرف
1: دونك قمار. معناها هو الفيلم الباز نتاعو عبد قمر على حاجه وفي الاخر الله اعلم صار.
0: مرحبا يا خليل.
1: اهلا وسهلا.
0: ترجع لنا بعد مسلسل غيبوبه
1: الحمد لله،
0: وقبله كان فيلم الدنيا،
1: وقبله زريعة ابليس، وقبله خاتم عليسه، وقبله الحمد لله.
0: خليل عاده احنا دخلنا في الموضوع طول. عاده مخرج كي يعني مثلا كان اختار العالم الخيال ونجح فيه
1: يقعد غادي
0: كان عمل فيلم مثلا اجتماعي ونجح فيه كيما دنيا يكمل. غيبوبة نجح، قلت انا تو خليل يقول لك يا سيدي على نبني على نجاح غيبوبة ونحضر مسلسل رمضان 2027، مانيش بعد على رمضان. ديني دعوة فيلم فيلم خليل بحري
1: خلش الاخر فيلم في دقيقه.
0: السيناريو والاخراج لك انت
1: معي، وسيم بكوش في السيناريو،
0: وسيم بكوش اوكي. بالحق انا قلت لك في رمضان وانا نقول لك توا ذهلي خليل يخدم وكي يقلق يخدم وكي ما عنده ما يعمل يخدم
1: وكي يفشل يخدم وكي ينجح يخدم. وبالحق معناها مش ما نقولش انا معناها عندي برشا دي كاليتي وبرشا دي ديفو معناها كيما الناس كل، مي بغمي احسن الكاليتي اللي عندي اللي انا خدام
0: بالحق
1: خدام بالحق ملي انا صغير بالحق خدام. ما نقول معناها حتى العباد اللي تعرفني لا نتشكى لا نقول حراسي لا تعبت لا ما عادش نحب، معناها ديما نوظف هذاك الكل والحاجات الخايبه نوظفها الكل في الخدمه ونحاول اكلي اللي خسرته ولا فشلته ولا تعبته هذا كنوظفه الكل باش يرجع باش يتقلب يولي حاجات ايجابيه.
0: غيبوبه كان ناجح
1: الحمد لله،
0: يعني
1: غيبوبه كان ناجح وناجح بالكذب سورتو لي بلان الحمد لله غران بوبليك. معنا الحمد لله كو لي زيكول باهين الحمد لله.
0: رغم انك غمرت مع تلفزه ما عندهاش التقليد انه يكون عندها مسلسل رمضان.
1: صح مي الحق نتاع ربي لي غارونتي اللي كانوا من الاول حبر على ورق معناها كانوا فيربال معناها
0: مع ليكيب
1: مع نحكي مع المنتجين معناها الحق نتاع ربي. حكينا قلت لهم فما حاجات راني فما اغلط ما عادش نجم نغلطهم فما حاجات الحق نتاع ربي. وفروا الظروف اللي لازمها تتوفر الكل كيما تفاهمنا من الاول كيما لقينا في الاخر. ودجا انا نقولها انا ما ربحتش كان سوكسي غيبوبة، ربحت سوكسي غيبوبة منتجين غيبوبة. معناها يوسف ومخلص تحيه لهم هما بالحق برمي القلال اللي بالحق معناها نحسهم دي برودكتور اوف ريسونس دو مو.
0: انا فهمني فما مشروع 27
1: شنو معناها
0: فما مسلسل 27 رمضان 27
1: يمكن فور بروبابل قا حكينا ومزلنا معناها مانيش
0: سبتمبر احنا دورنا
1: نعرف اما هي هكاك راه الاولاد هكاك راه فما مشاريع اخرى بخلاف رمضان معناها بتاتر ممكن ما عنديش الحق نقولها مي انا صورت معهم 5 ميني سيري خمسه مسلسلات قصيره فورمات ديجيتال
0: باش تكون على
1: بلاتفورم ريلواي حلوين بلاتفورم جديده فيهم دي تدا فيش توانسه محمد علي بن جامح معناها برشا سيريات خمسه سيريات كل سيري فيها 30 حلقه الحلقه فيها دقيقتين ونص دقيقه ونص ثلاثه دقائق معناها غادي ريم بن مسعود سوسن معالج رانيا تومي محمد علي النهدي امير درويش معناها هذوما اللي خدمنا معاهم اللي باز اباحه حملي معناها فما اون فاريتي نتاع ممثلين فما حتى دي انفلونسور كيما فارس الشملي كيما فيدال كيما زكيه المغربيه معناها فما برشا دي انفلونسور فما برشا مشاريع ممثلين فما برشا ممثلين حطيناهم غادي وهذيا ان يدل على انه فما الشيمي فما في التريسيتي تعدى بيناتنا وقاعدين نقدموا صحاب بالحق انا ربحت رجال ربحت صحاب معايا
0: وفما ممثلين زاد بالنسبه ليك ظهر لي وليت
1: بريمورديال
0: اي فما اسماء كي نشوفوا اسم خليل البحري نعرفوا اللي في الافيش فما الاسامي هذوكم حتى كان ماهمش هما الابطال لازم يجيو ظروف شرف
1: صحيح
0: كيما ايباء
1: كيما ايباء كيما ايباء كيما فما برشا راهو زاد اصحابه ديما ديما ديما نقولوا باش نخدموا من بعد تصير حاجه هكا كيما باغ اكزومبل شمعاوي كيما مرام بن عزيزه كيما شكون اخر كيما مالك بن سعد فما بالحق فما ممثلين اللي ديما نشوفهم ونجيو باش نخدموا مع بعضنا ومن بعد ديما تصير حاجه انت تعرف لي انا ما ناخذش برشا وقت باش نصدم على بروجي انا باغ اكزومبل نجم نكون توا نروح تركب لي نكون نكتب في فيلم انت نحكي لك طرفه صارت لي معناها نكون نكتب في فيلم تبدا نكون عادي دوزيام ونمشي نجبد اوراق من القديم
0: ونصور
1: الاخرين انا كنت نخدم في فيلم اورور كاتب فيلم اورور ومسكره معناها كاست ومبرفين وروبيراج والدنيا كلها مسكره لقى روحي نصورهم
0: لص شيء احنا موجز اخبار ونرجع نحكي على لص شيء
2: Culture Box. أهم العروض والمواعيد. Culture Box مع جهان التركي. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش. الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكاش قصة
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري مؤشرات إيجابية وواعدة في قطاع التكوين المهني بولاية بن عروس ترتبط بتنوع قاعدة التكوين ومحافظة مراكز التكوين المهني بالجهة على مكانتها في استقطاب طالب التكوين وتوفير فرص تكوينية تتسم بأفاقها التشغيلية الواعدة وفق ما أكده المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس عادل الخليفي غدا تظاهرة علمية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى بالمكتبة الوطنية بالعاصمة ينظمها فريق التكوين بالمركز الجامعي للولادة وطب حديثي الولادة بتونس التظاهرة تهدف لتعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجال سلامة المرضى ودعم جهود الوقاية وترسيخ ثقافة السلامة وجودة الرعاية الصحية جامعة قرطاج وصفاقس يشاركان في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول البيئة وتغير المناخ المناهج التجريبية وتعلم الآلة والتقنيات الذكية لخدمة المياه والبيوتكنولوجيا والقدرة على الصمود في القطاع الزراعي التي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة من 23 وإلى غاية 26 من ديسمبر المقبل في العالم مسيرات حاشدة في إيران واستعراض شعبي عسكري ضم 313 ألف مواطن إيراني تم تجنيدهم ضمن حملة روحي فداء إيران مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الأخيرة جراء المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في اليمن السعودية تعلن مقتل شخص بشظايا طائرة مسيرة للمرة الأولى منذ تجدد الأعمال العدائية وأخيرا مقتل 17 شخصا بينهم 5 من أفراد الشرطة وإصابة 73 آخرين في انفجار انتحاري وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد داخل مقر خطوط الشرطة القديمة شمال غربي باكستان ختام الموجز في أمان الله
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
5: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
6: أنا فريلانسر ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي حب نعمل مشروعي أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس
8: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: ضحكت عمرو دياب بعد موجز اخبار ما 3:30. خليل بحري لاستانس لاس شيح نحكيو على زاكو عبدو. زاكو عبدو اللي هما ابطال الفيلم واللي المغامره الكل تصير معاهم وحكايه ال 30 دينار. طب بعد نرجع لارتجال الممثلين في البلاتو نحكيو عليه. اما بالحق انت قلت لي انا كاتب فيلم دورور ومسكره وماشي باش نعمل تورناج.
1: سي بون باش نصور معناها مازال لي جمعه ميم با لي افونس دفعوا لي ديكور سي بون ليكيب بيكسي سي بون وقفت ما صارت لي مشكله ما نجمتش نكمل صارت لي مشكله انتاجيه ما نجمتش نكمل دونك لقيت روحي باش نقعد هكا في
0: ما نعمل شيء.
1: انا ديما نقولها راني جو غاني ما في من الخدمه هذه راهي مهنه راني قريت الشيء هذا مانيش محامي
0: باش نعيش
1: على الجو اي راني نعيش منه راني عائلتي دنيتي وحياتي معنا نعيش من الشيء هذايا دونك نلقى روحي كي حسبت حساباتي نلقى الامور ماهيش باش تمشي مع تشجيع العباد تشجيع الاولاد اللي بالحق معناها اكسبير في الضمار ديزون في تونس معناها كلموني قالوا لي راك ما تنجم تو بو يغيفي معناها راك عندك مع قلمك في الكوميديا رانا نعرفوا عندي تجارب خفيفه في الكوميديا في التلفزه انا قالوا لي رانا نعرفوك معناها تنجم تاسوري الحق قلت بوكوا با والله العظيم معناها الليدي السكيلت الاولى تكتبت في نهار تكتبت نلقى روحي ناقص فيها شويه فما ديزاكس بتتركي شكون باش نتصل باش لازمني نتصل بانامي معناها فما بيناتنا كونفيونس وانامي
0: استعانه بصديق
1: كلمت وسيم بكوش اللي هو صاحبي على الاخر وقلت له وسيم راه الحكايه فيها وفيها وفيها وعنده قداش يقول لي جا نكتبوا كوميدي خلي راك تنجم راك جا قرا السيناريو زيد فيه برشا من روحه برشا برشا بوكو داكس راهم تاع وسيم اللي انا كنت كونترو فيهم فما دي شوا اللي انا قلت له مستحيل انا نخدمهم اي مالغري سا قلت بوكو با نعمل اميلونج ونشوف شنو نجح شنو اللي فشل نحب نقولها له تو معناها حتى على العلن يعطيك الصحه في الحاجات اللي ضربت عليهم بالبونيه والحمد لله معناها في كل
0: سي انه ياك هو المفهم مثل فرنسي يقول لك ياك لي زامبيسيل كي تشونج با دافي
1: صحيح
0: هاك تقتنع
1: لا نقتنع وكل واحد ياخو حقه المعنوي قبل المادي معناها في العلن راهو فما برشا حاجات انا كنت بكوش وسيم بكوش هو اللي ضرب عليهم بالبونية وقال لي تو تشوف
0: والحاجه الباهيه في الفيلم خلينا نتفرج فيه مره باش نعاود نتفرج فيه مره اخرى على خاطر بالحق استمتعت اني تفرجت في الفيلم الكوميديا كوميديا مواقف ماهوش كذمار نتاع اللي في ادو بال بالحق اللي ما اللي خلى الفيلم انه الناس تتفرج وبالحق انك ساعه ونص
1: ما تقلقش
0: تتفرج في الشاشة ما تغزرش حاجة أخرى ما تجبدش تليفونك ما تحبش ما تتلوش حاجة أخرى أنه كوميديا الموقف والشخصيات المحورية بالحق كيفاش بنيت زاكو عبدو
1: زاكو عبدو تشوفهم في النهار 100 مرة ce sont des Tunisiens معناها l'identification موجودة في الفيلم partout معناها كي تشوف زاك راك بتشوف فيه برشا ولد حومتك برشا صاحبك برشا اخوك برشا انا ديما جو مباز على ليدونتيفيكاسيون عبدو اوسي عندي منه برشا في الحومه راني البيرسوناجات هذوك راني سرقهم من حومتي معناها فما عباد نعرفهم ماخو منهم ليتيك نتاعهم الكلام نتاعهم الجارغون نتاعهم لا فاسون نتاعهم وقفتهم تنفيسهم كومون اللي رياجيس مع في لي سيتوياسيون هذوك معناها بنيت بهم زاك وعبدو الممثلين زادوا برشا من رواحهم ومن نفسهم في لي بيرسوناج اجتهاد كبير من الممثلين فما حتى دي بيتي رول اللي يمكن تعدي وهكا معناها اون تيرم دو دو وقت اقل
0: لالا شوقي بوغلية حتى كان أما ابدع في المشاهد اللي عملها
1: الوغ لا معناها كيما شوقي كيما ريم كيما شي اللي عارفين كيما هذوما معناها ديزون لي فيتيرون راو بالحق انا الكرينو اللي مشى فيه شادلي بار اكزومبل عمره ما خدمه ميم شوقي زاده تعلمت منهم برشا تعلمت بهم منهم برشا انا ما نخبيش انا ما نقولش لا ومخرج ولا لا انا نتعلم من انسامبل تكنيسيان حتى الشيف ديبارتمون حتى الممثل نتعلم وكل يوم نتعلم وكل يوم باش نزيد نتعلم باش نجم نقدم دونك كان لي الشرف اللي تعاملت مع ليكول اون ايكول جديده تعلمت كيما قلت لك من الممثلين الكل برشا حاجات ليكيب تكنيك براتيكمون هذيك ليكيب تكنيك اللي بديت معاها نفسها اللي بديت معاها اول فيلم جوست مع شويه تعديلات ساعات زيد نقص زيد نقص مي براتيكمون لي زيليمون دو باز هما اللي بداو معايا اليوم مع بعضنا وفرحان على الاخر اللي قاعدين نوصلوا مع بعضنا معناها الحمد لله
0: هناك تقول لي نتعلم انا يعني فما حاجه تعاودت في الفيلم برشا اللي هي 30 دينار.
1: 30 دينار
0: 30 دينار تعاودت في كل
1: مشهد. مش كل 30 دينار
0: كل بداية من 30 دينار وقعدنا لاخر
1: الفيلم هو غايدته 30 دينار نتاعو
0: ذاك 30 دينار اللي ما خذاهاش. هل انه هذيك كانت مكتوبه من الاول؟
1: كانت مكتوبه مش مي با دو سيت فاسون. كانت محطوطة معناها من بعد براتيكمون 30 دينار هذيك ولات ديزون ان اوبجي اكتون ولات معناها حاجة نمثلوا بها 30 دينار.
0: حتى كي غنيلو
1: على 30 دينار. هي الغنية زاد الغنية راهي تاعو كنقول لك كيفاش تكتب.
0: انا باش نسألك على شكون كتب وشكون
1: كتب. هذه جندوبي.
0: اي
1: كتب هذه جندوبي وراه في وسط التورناج.
0: أي.
1: كلمت وسيم قلت له وسيم بربيك الغنية.
0: اي
1: كنا باش نحطوا غنيه معناها نابورت كل غنيه. قلت له بلي هيك الغنيه اش عملنا فيها؟ قال لي تو نكتب انا ولا اختاني ودخلنا فك الوان مع الترين ويجري. دونك كلمنا انمي ذي جندوبي. نتوجه له بالتحيه بالحق معناها انسان وقف معايا برشا برشا
0: خلاص سيناريو
1: بلوز اون مو عطيتو سينوبسيس. قلت له هكا وهكا الحق نتاع ربي
0: جاب قد
1: قرا السيناريو عطيتو سينوبسيس اكتبها سجلها لي بلي اي بعثها لي مسجله بلي اي بكلام مكسر شويه واحد باش نفهم الفايب وكل شيء تعديت الرائد رائد ريد بوي تبارك الله عليه هو اللي براتيكمون خادم الغنيات اللي في ستيل هذاك معناها كيما نتاع سيف عمران كيما معناها هو في ستيل هذاك معناها الميتريز كلمته الحق ما وخرش معايا احضر في البلاتو سجلناها في البلاتو الغنايه تيموان سجلناها في البلاتو معناها جاب الماتريال نتاعو وسجلناها في البلاتو قبل بليله ملي باش نصوروا البارتي هذيك نتاع وين باش تتغنى بالحق الظروف
0: مغامره الفيلم معاك خليل مغامره الفيلم معاك
1: وبرشا ريسكرا
0: يعني واحد داخل فيلم مع خليل البحري داخل باش يعمل مغامره
1: صحيح ديما نقول لهم ستار الله كلمتي ستار الله
0: ستار الله اما لا ستار الله
1: الحمد لله
0: عطى نتيجه بالحق انا من قبل نقول يعني في اجندا كي حكيت على لاسشيح قلت راهو الفيلم اللي تجمو تمشيو في الويكاند تحبوا تتفرجوا تحبوا تتفرهدوا عائله اصحاب لما تجمو تمشيو مع بعضكم عائله تفرجوا فيه
1: الحمد لله الحمد لله
0: وهذاك تعملوا جو وتضحكوا تخرجوا فرهدين
1: هذاك الشوا بتاعي من الاول راهو انا كيما قبيله نحكيو في لي كوليس قلت لك انا راني نحترم ياسر الريلاسيون ما بينات الام والبو بينات العيله معناها نحب حاجه تلم العيله الكل معناها نحب مانيش كونتر انه معناها شكان سون ستيل مي انا بالنسبه لي انا ديما نحب نخلي الام تتفرج مع البو خاطر انا بيناتي انا وعائلتي فما برشا ريسبي دونك جو بريفير اني كي نتفرج مع عائلتي ما نتحرجش مع بناتي مع امي مع نيمبورت كال عبد معناها بيناتنا ما نتحرجش دونك ديما نحب الليني هذيك جوست تقعد موجوده وكا
0: هو الحاجه بي انه بالحق نحبوا خرجات هكا نضحكوا نعملوا جو من غير ما نخموا في حد شيء
1: والظروف الراهنه معناها تمبوزي علينا انا شويه ضحكه معناها
0: نضحكوا
1: لازمنا نضحك
0: نتفرهدوا
1: لازمنا نتفرهد
0: اليوم يعني انا قلت لك خليل كنا نستناو فيك يعني في رينا فيلم دورور رينا فيلم فانتاستيك رينا فيلم اجتماعي انا شخصيا كنت نستنى في اي حاجه الا اني نلقى روحي في فيلم مغامره كوميديا اعرف يعني كي كملت الفيلم عاودت رجعت خليل بحري سيناتور سور مش مخرج
1: اي تحس فما روح جديده شوف هو الكتيبه نتاع لاس شيح ولا الفيلم ككل راهو فيه برشا باك جراوند فيه برشا فيكو فما برشا حاجات انا نحب نكتب الكوميديا ونعرف نكتب الكوميديا بالاستعانه بيان سور ما نحيلوش حقه وسيم باكوش اللي بالحق كما قلت لك زاد برشا برشا برشا في الفيلم وبلاش بيه ما كانش يخرج هكاك سا سي سور معناها مي الحق فما برشا باك جراوند وراه كما قلت لك فما برشا من قهوه حومتي انا فما برشا شخصيات
0: وبرشا كديوم تاع الاصحاب اللي تلقى فيهم واحد ديما يهزز الاخر
1: فما دي سيتوياسيون خديتهم كيما هما عشتهم انا كيما هما حطيتهم كيما هما بالضبط معناها فازت البيسين هذيك صارت لي براتيكمون صارت لي تحيه للمونتور هو مروان التازي صارت لي معاه هو كي تفرج فيها معناها غضبته شويه الفازه خاطر هو معناها وقت اكتشفوا من بعد غضبت معناها برشا جابت منه برشا مروان التازي المونتور الفيلم فيه برشا برشا برشا مروان التازي المونتور
0: تحيه كبيره
1: تحيه لي
0: احنا في الاوف حكينا على محمد كريستين ساعة قبل كل شيء نحب نقوله البركة فيه
1: الله يرحم الوالد
0: وربي يصبرك على فريقه اما محمد كريستين بالحق في لاس شيح اكتشاف
1: اي لا ديكوفر
0: اكتشاف المساحة اللي خذاها
1: المساحة اللي فكها إن صحت المساحة التعبير.
0: أوكي. يعني خلنا نقول اللي خذها. خاطر نحسه اللي هو.
1: خذها.
0: أنت عاد كنت عطيه مساحة. وهو فك شوية زيادة.
1: فك. فك الحق متاع ربي كان كوبيراتيف. بالحق معناه كان متعاون كان حب بالحق حب يوصل الانرجي زيادة متاع البلاتو. راه في البلاتو رانا نتعاملوا فامي معناها مانيش فماش مخرج ممثل تكنيسيان فماش كلنا مع بعضنا نفطروا فرد بلاصه نحكيوا فرد بلاصه نصور وقت اللي نحسوا روحنا يلزمنا نصوروا نكبسوا روحنا وقت اللي يلزمنا نكبسوا
0: عملتوا في السخانه تطورتوا في السخانه
1: سخانه وناموس وبرشا حاجات الحمد لله فما ما وقتها صورنا نحن سينورا ورانا شحنا نحن ولا مش دونك الحمد لله برشا محبة كنت قبل نقول نسمع عباد تقول تخدم برشا حب ما نفهمهاش الكلمة ما عشتها في تجاربي الاخرانين اللي فيلم ولا بروجي تخدم برشا حب
0: معناها على ديناميك نتاع ليكيب
1: صحيت ما عندناش هكا تريسيتي ضارب ما عندناش المشاكل ما عندناش رياليزاتور جي كل الرعدة نتاع نتاع رياليزاتور ولا نتاع ممثل ولا لا بالعكس مثلا نتعاملوا مع سي شوقي بوغلية كصاحبنا
0: كيفاش اقنعتهم النجوم كبار انه تكون مساحاتهم ماهيش كيما مساحة كريسين مثلا ولا
1: كرموسي كيما مساحة كرموسي
0: كرموسي
1: الحق متاع ربي شوف كل واحد يقول لي شنو الرول نبعث له البيبل معناها نبعث له اللوغ لاين متاع الفيلم نعطيه
0: عبسي تقديم. مثلا خاطر عبسي في العوام الاخرى
1: عبسي في العوام الاخرى الحق متاع ربي كلمته كونتاكتيته قلت له عصام انا راني نحب نخدم معاك ومالوغوزمون معناها قداش من مره نجيو باش نخدموا وما تواتيش
0: دو سيكونس باش يكونوا
1: قلت له راهي ما واتيتش اما راني حاجتي بيك بالحق ايمو بالبشر هذاك خلوق ربايه قداش كوريكت قداش معليه قداه راجل بالحق الكلمه هذه يقولها قداش راجل انسان يضحي معاك يتعب معاك معناها يتعب معاك اون ديري امبورتور دو بروجي اللي راه معناها دوره ماهوش كبير برشا مي سي امبورتور دو بروجي اللي بالحق يدز معاك تحس انسان يدز معاك يطلبك في المونتاج يسالك وين وصلت شو عملت اي سافاشي معناها فماك الانكيتود اللي تحس السيد معناها امبليكي معاك على الاخر كيف كيف زاد نمبورت كي عبد مثل باغ اكزومبل اي بي بون رولا ماهوش صغير ماهوش كبير معناها سي توت ان بلوك معناها
0: عندنا بلوك كامل بلوك كامل بلوك شادلي وايباي بلوك كامل
1: شادلي وايباي بلوك راهو الامباكت نتاع البلوك هذاك في الساله في لافون بريمير انت ما كنتش حاضر نهارتها الامباكت نتاع الساله اول ما وفات البلوك نتاع شادلي وايباي راهو السيكونس من بعدها اموانزون ما شفناهاش بالتصفيق والتصفير وكيف فات لا سيكونس هذيك
0: وقت اللي طاروا
1: وقت اي
0: اذا في ناس كنت خلصت حق الفيلم
1: دونك الحق نتاع ربي
0: اي لا الامباكت بتاع البارتي البلوك هذاك قوي برشا على خاطر بالحق يعني هو انت كي تبدا تتبع في الفيلم في مخك حاجه
1: تطلع لك حاجه اخرى
0: ومن بعد كيوفا تطلع حاجه اخرى
1: ترجع حاجه اخرى واللي حاجه الاخرى اللي تضحك برشا معناها
0: اللي واو
1: صحيت زاد كرموسي زادها بالحق في اي بلوك معناها كرموسي والسويسي لو ديو لا كومبليسيتي اللي بيناتهم شوف زاد حقاقا للحق كرموسي ما كانش ينجم يفك البلاصه هذيك لو كان ما جاش عنده ان بون بارتنير كيما سويسي بالحق سويسي ملي بلاصتو على الاخر سي ان تري بون بارتنير هما زوز ابطال سويسي في ثنيه وهو في ثنيه الفاي اللي صارت بيناتهم هي اللي خلات السيتواسيون
0: هذيك لانهم على النقيض الزوز خلى انه الزوز يملاو بلاصتهم
1: وفما برشا كيما قلت لك كيما ترا كرموسي برشا في حياتك راك ترا سويسي برشا معناها كولد هوم هذاك اللي لعبها خليقه واللي كي شويه درا كيفاش وواحد وصاحب والبلوز او موا بتاتر باش نبدا نحرق مي خواف ماهوش ما عندوش هكا جيش وما عندوش معناها تحسها في برشا سيتواسيونات
0: في اقل من دقيقه يعني تقول له تعلي صوتك شويه يقول كل شيء
1: صحيح
0: قول خذ
1: صحيح دونك الحق نتاع ربي فرحان على الاخر بلاص شيح فرحان على الاخر بالليكيب نتاع لاص شيح سوا تكنيك زاد سامحني نعمل كلان دو ليكيب تكنيك اللي ضحات وتعبت والحمد لله بالحق وصلنا للشيء هذاك وبلاش بهم هما راه العمل ما كانش يوصل
0: اكيد العمل راه الناس كل هذاك علاش عادة راهو في السينما كي تتفرجوا ما يصيرش هذا نطلبوا بكل لطف الناس الكل تفرجوا في الجينيريك في الاخر احترموا احترموا الجينيريك واستنيوه واقراوا لسيمي على خاطر بفضل الناس هذوكم الكل اللي انتم على مدى ساعة ونص ولا ساعتين استمتعتوا
1: اي وراهو فما عباد راهو تتعذب راهو راهو ان تكنيسيان بار اكزومبل الكترو ولا ماشينو تلقاه معلق في السمير او شادد ما راهو
0: في برد ولا في سخانه
1: اي البوانتور عيني تتنقب باش يجيب لك ايماجنات راهو معناها تحيه محمد صفتا الوليد بوغنيه ان شاء الله ما ننساش اسكندر بوكر يدي اليمين خويا وعشيري اسكندر بوكر الاسيستون تاعي قرينا مع بعضنا من الكوليج بالحق معناها راهو علاقه بالحق ساعه برمي العباد اللي بالحق
0: ربي يديم عليكم نعمه
1: قد ما نعطيه حق وما نجمش نوصل مهاب بودن مدير التصوير بالحق معناها مهاب ودن هز تليفون نكلم ونقول مهاب راني عندي الخدمه الفلانه الفلانيه
0: هاني جاي
1: سي بون بالحق والله العظيم راه ساعات نحشم على روحي معناها ما نحكيوش سوام ما نحكيوش فلوس بالحق معناها ما نحكي انا ما نقصرش من جهتي باش نبداو واضحين معناها انا نيغوسي لهم على حقهم كوريكتومون مي عمرنا ما حكينا فلوس عمرنا ما حكينا قداش باش تعطيني مروان تيزي المونتور مروان تيزي قريت وانا في الفاكولتي ومن بعد ركروتيتو معايا خدم لي افلامي كلتا وبسم الله ما شاء الله معناها خادم في الام بي سي خادم معناها ما شاء الله عليه بيرسيفيرون انا قبل كنت معناها ما نعطيش فيه برشا ثقه ديما على عيني توا وليت لي كريمو حتى
0: وليت سايب واحد في البوست
1: برود اي واحد وشوف توا مروان سي تان بوست برود سوبرفايزر معناها بالنسبه لي انا سي تان سوبرفيزور ماهوش ان مونتور خاطر يعرف يجيري الورك فلو هذاك الكل وليد مسعودي زاد في الاتالوناج تعبتهم برشا برشا راهم الاولاد راني نتشرط راني بالحق نتشرط حمزه بوشناق في الموسيقى ابدع يعطيه الصحه الموسيقى اكومبانيونت مزيانه على الاخر ابدع نعم. حمزه على الاخر
0: اليمون
1: اي اي لا اليمون
0: مهم
1: مهم جدا معناها بيلي من الخدمه ياسمين زاد سكريبت يعطيها الصحه ميشا الميك اب ارتست يعطيها الف صحه زاد تعبت وضحت بورتوم ريذا سلمى في الكوستيم سلمى الجودي ان شاء الله ما نسيت حتى حد سفيان زاد اون طونك ريجيسور جينال لي دو برودكتور اللي نتوجه لهم بالتحيه مروان القاسمي اللي بالحق ما وخرش معنا في حد شيء ومحمد ياسر جرامي الحق معناها ان شاء الله ما نسيت حتى حد اسكندر الحزامي زاد دوزيام اسيستون لي
0: انا اليوم فما سؤال ما نجمش نكملوا انا وياك خلي
1: هكا هي قصت عليا كان ما سميتش راني هي قصت عليا
0: خاطر عندي سؤال لازم نساله قبل ما نقولوا باي باي اليوم خليل يعتبر نفسه صانع نجوم على خاطر بالحق اليوم كي نشوفوا على مدى افلام مسلسل حتى افلام قصيره اليوم نراو انه ناس خدمت مع خليل بحري
1: والحمد لله
0: والخدمه مع خليل وبعد خليل
1: حاجه
0: مع خليل ولات فارقه الخدمه
1: اي انا تعرف شنو يمكن بتسهيلات ربي نعاون شكون معناها نسلط عليه الضوء خاطر بريتو خدمته هي اللي طلعته كان فما شكون مش انا وفرت فرصه ني بلوس ني موا يمكن مي انا الحق نتاع ربي انا نشوف وفرحتي كي نشوف ان تكنيسيان خاطر لي تكنيسيان اللي بداو معايا راهم الاول ما فما حتى حد كان مكونفيرمي بلاصتو في الفيلم الاولاني معناها اون ايتي دي جون مانيش فاهمين وين باش ترسي مانيش فاهمين شنو هو الحكايه مي الحمد لله تو كي نشوف لي تكنيسيان اللي بداو معايا الكل راهو تو عرس في الاوديو فيزويل في تونس انا بالحق كيما مهاب ودن بار اكزومبل مهاب ودن راهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله
0: يعني يزيدو
1: ما يركحش معناها ما شاء الله مزيكي جاي من البحرين جاي من البحرين كان يخدم في مسلسل في البحرين مشاهد نتفليكس ما شاء الله مروان تيزي وسيل مونتور اسكندر بوكر زاد معايا هذه حاجه طرفه يمكن زاد اسكندر بوكر معايا انا اسيستون ما هو لاباز انجينيور دو سون يخدم انجينيور دو سون تو يخدم ديزاج صوروا مع صاحبك راجل هو انجينيور دو سون معناها الحمد لله ليكيب تكنيك اللي بدات معايا من الصفر الحمد لله الاولاد الكل وصلوا ووصلنا بلوتو الحمد لله ومش ما نقولش بفضلي انا لا بفضل خدمتهم هي اللي وصلتهم وتحيه كبيره كبيره كبيره لاي تكنيسيان موجود سواء خدم معايا ولا ما خدمش معايا راهو بالحق راهو بلاش بيكم انتوما راهو ما نجموش بالحق ما نجموش نوصلوا حتى انا في الواجهه صحيح وانا اليوم في التلفزه وفما ضو وفما هكا الممثلين في احلى صوره اي صحيح ما بلاش بيكم انتوما رانا ما نوصلوش ما فما حتى حد البرودوي ما نجمش يخرج
0: خليل راضي بعد توا اسبوع من وجود الفيلم في القاعات راضي على شباك التذاكر رغم انه في تونس ما نجموش نحكيو على شباك التذاكر لكن اللي قاعد ترافق
1: نسبيا
0: تشوف فيه اللي تتابع فيه مثلا على التابلو دبور اللي قدامك على قداش من عرض في النهار راضي اليوم على وجود لاسيشيح في القاعات
1: راضي على الاخر لو برودوي امبوزون البرودوي فك بلاستو الموزع قام بخدمته كيما يجب ليزيكسبلواتون لسال دو سينما زاد يعطيهم الصحة تعاونوا معانا لي بروجيكسيون سبيسيال نطلبوا ناخذوا يطلبوا ياخذوا الفيلم وصل معناها براتيكمون على حسب ما عندي فكرة واصل لولايات تونس الكل معناها ديجا فما تورني باهية معناها في, في, في الجهات و والحمد لله معناها بربي نذكر شوية مواعيد سي سي بوسيبل سي مازال عندنا شوية وقت عندنا بروجيكسيون عايشك عندنا اون بروجيكسيون سبيسيال ان شاء الله غدوه في باتي مولف سوس في سوسه ان شاء الله
0: بروجيكسيون سوسه دونك يكون في الموعد سوسه
1: باش نكونوا حاضرين الخمسة ونص ان شاء الله
0: 5:30 على شيء
1: باش نكونوا حاضرين في سوسه ان شاء الله مع ليكيب تكنيك مع ليكيب ارتستيك سينو نهار لحد عندنا في ازور سيتي باش نكونوا حاضرين في تونس الكبرى في في باتي ازور سيتي ونهار الاثنين باش نكونوا حاضرين في تونس سيتي في جيون سبلت بن عمار
0: يعني في الليل الجنوبيه تسعة. والشماليه الضاحيه الجنوبيه الضاحيه
1: ومن بعد ان شاء الله عندنا تورني
0: يعني
1: اي نحب نمشي لقابس نحب نمشي للسفاقس
0: يمكن الاسئله اللي تسال لنا احنا كصحفيين كي نمشيو للمهرجانات داخل الجمهوريه يقول لك يا خشبي ما يجوناش الافلام
1: اي ما يجيكمش بوغ اون سامبل ريزون ساعه اول حاجه ما نحبش نقول تقصير مي مش تكنيكمون والله ابعد ما يكون النجم نتفرجوا حتى في تليفون مثالش مي راو العمليه كيفاش تصير تطلب تاخو مش نحنا ندقوا بيبان ما نجموش هذا واحد واثنين راو ما فماش دي سال دو سينما هذا اثنين وثلاثه راو الدوله من واجبها اني تدعم الشيء هذا خاطر راو باش نبداو واضحين راو ديبلاسمون بار اكزومبل تاع اون ايكيب تكنيك ديزون للبلاصه الفلانيه الجهه من الجهات رانا نحبوا نحتكوا بالجمهور ونقابلوا جمهورنا اللي بعيد علينا راهو مكلفه بالحق راهي
0: تنقل مكلف
1: تنقل مكلف راه تنقل ما تحسبش تنقل وحده باش تمشي للسود ولا حكايه
0: اكيد شكرا لك خليل البحري
1: يعيشك يا جيهان
0: بالتوفيق الله الشايح في القاعات
1: يعيشك
0: نتلاقاو اكيد في رمضان ان شاء الله على مسلسل رمضان
1: ان شاء الله
0: احنا هكا وصلنا لنهايه رحلتنا معكم في كولتور بوكس اليوم كانت معكم في الاعداد والتقديم جيهان تركي نجم الدين بن سالم هندسه صوتيه ألفا نسيب اخراج رقمي نخليكم مع محمد رمزي المنصوري في ديننا السمح باي باي بون ويكاند Culture Box.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
2: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
1: شني مجاونة هذا يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
2: تيما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تيشوف حالتك تيباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك سخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي جرب

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب في عدد جديد من دين السمح. طبعا في كل مرة نحاول أنه إذا كان ثم حدث أو مناسبة نحاول أن نحكي عليها وأن نطوع لقائنا في دين السمح للحديث عن المناسبة هذه أو الحدث هذايا. ويبدو أنه ما فماش أهم وأكبر من العودة المدرسية، ما فماش أهم وأكبر من الإقبال على طلب العلم، العودة إلى مقاعد الدراسة. والمشاهد هذه في الحقيقة في كل نهار 15 سبتمبر العائلة التونسية طبعا تتعامل مع الحدث هذا وكأنه معناه حدث جلل، وهو حدث جلل في الحقيقة إيجابيا، وهو حدث مهم. نبدأ موجودين في الشارع الراوك الصغيرات بركل عليهم ملابسهم متجهين قصدي ربي نحو مؤسساتهم التربوية، نقول إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله يكونوا من حملة العلم. وكما قلت تونس تقريبا كاملة تتجند بمؤسساتها بأسرها بمجتمعها لأهمية حدث العودة المدرسية. احنا باش نحكيو في الحصة هذه على العودة المدرسية، ولكن باش نقاربوها من خلال شرح الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذم إذن الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق اللي باش نحاولوا من خلالهم نبينوا أهمية الإقبال على طلب العلم والتحصيل المعرفي، الحث على طلب العلم في ديننا يعني. وسنرى باش نشوفوا هذا من خلال آيات قرآنية، ولكن أيضا من خلال أحاديث النبوية، وسننبه في المقابل من مساوئ الجهل وما يمكن أن ينجر عنه يعني من مساوئ كبيرة وكبيرة جدا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. ما شاء الله الحقيقة توصلني برشا يعني أصداء من الأخيان في كافة ربوع الجمهورية ما شاء الله حتى خارج أرض الوطن. أيضا تحية لكل مستمعينا إن شاء الله، خاصة كذلك في الإعادة أيضا نسمع فينا في الحصص على امتداد السنة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم. وما تنساوش يعني تذكرونا بالعناوين اللي يحبونا نطرحوها، كذلك الأسئلة أخويا محمد رمزي، احنا ممنونين برشا ونفرحوا كي جينا أسئلة من قبلهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويتقبل منا ويحفظنا يا رب العالمين.
0: أمين. الحقيقة فضيلة الشيخ احنا في كل مرة نذكروا ونقولوا راو المجال مفتوح لطرح

0: كلنا سعداء بالعودة هذه. والله معنا أنا عندي شعور كل نهار 15 سبتمبر كيف الراكة الصغيرات وهم متوجهين للمدارس خاصة تلاميذ الابتدائي يعني يبدأوا في حلة جميلة
1: السنة أولى
0: السنة أولى ومزينين الشوارع ومع والديهم يعني شيء محلاه معناها تحس بسعادة حتى كان ما همش أبنائك فما تعرفهمش ولكن تحس بسعادة تحس بسعادة أولا لسعادتهم هما بالعالم الجديد اللي باش يدخلوه ولكن تحس بسعادة أنهم باش يكونوا من طلبة العلم.
1: نعم وكذلك والسعادة كذلك هذه منشأة الحنين أيضا للطفولة. نعم نعم وهو كذلك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا نحمدك ونشكرك فالحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا نحن دائما نبدأ بذكر الله لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر وفي رواية كل قول لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر. لذلك يعني من السنة أن نفتتح الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى
0: والأبتر هو المنقوص
1: هو المنقوص نعم إن شانيك هو الأبتر الأبتر والأقطع. نعم ففعلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لغير ذلك. الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي طبعا تحث الله من عباده العلماء نعم التي يحث فيها المولى سبحانه وتعالى على العلم وطلب العلم. طلب العلم فريضة كما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذه رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام حلق العلم والذكر يوم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كذلك إذا مات ابن آدم وارتقي يوم يقال كذلك ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بينها أو علم ينتفع به. يعني شوف إذا كان مش ناخذ الفضاء الباب الفضاء هذا من القرآن والسنة واسع وواسع جدا
0: واسع جدا بالضبط.
1: لذلك نحن أردنا أن نقف اليوم كما تفضلتم خي محمد رمزي عند الآيات الأولى من سورة العلق.
0: نعم.
1: هذه الرمزية هذا المعنى أول ما نزل مش من أول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء كما ورد في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى نزل عليه جبريل وقال اقرأ أول كلمة اقرأ أول فعل أمر
0: اقرأ.
1: وهو فعل أول حاجة أي. هو فعل أمر فعل.
0: نعم.
1: يعني أول ما نزل من التكليف بصيغة الأمر
0: هي القراءة
1: وهي القراءة اقرأ
0: اقرأ
1: ما أنا بقارئ قال اقرأ ما أنا بقارئ وكان يقول له ما أنا بقارئ يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني فأخذني فغطني حتى بلغ يعني ضمن إليه حتى بلغ
0: قوية.
1: يعني ضمة قوية وصل بها إلى أعلى درجات التحمل البشري فما يقول لك شنو على جبريل عمل هكذا ثلاث مرات على شيء سمعت واحد قال علاش يخنق فيه علاش يعذب فيه لا لا لا لا لا, لا. افهم يا أخويا حتى تفهم حاجة مهمة جدا لا يستطاع العلم براحة الجسد
0: المكابدة
1: راهو العلم لازم مصابرة ومكابدة ومجاهدة ومن طلب العلا
0: ساهر
1: الليالي يا أخويا راهو اقرأ راهو القراءة والعلم احنا نقولوا بالدرجة متاعنا لازمها ثانيين ركبة راهو انت باش تاخذ بكالوريا ولا باش تاخذ استاذية ولا باش تاخذ ماجستير ولا باش تاخذ دكتوراه ولا باش تحفظ القرآن ولا باش تولي مهندس او باش توصل الى درجة علمية معينة اللي هي يعني معناتها انت في نهاية الامر خذيت قطرة من بحر متاع علم يعني مش انت في نهاية الامر الدكتوراه متاعك شنية هي مجموعة من البحوث يعني في اختصاص معين واختصاص دقيق يعني في نهاية الامر لكن انت كبت
0: غيظ من فيض
1: نعم ولكن هذا يحتاج منك الى ماذا تضحيات
0: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة
1: وقت اللي غيرك قاعد يلعب ويفدلك ويضرب في النوم كما قلنا

0: وكذا انت تثني الركبه وتحفظ وتقرا وتحلل فهذا يحتاج
1: تحرم روحك الحرمان تحرم روحك من لذه النوم يعني كلنا نحبوا نرقدوا ناس فريق دين كلنا نحبوا نرقدوا بكري من لذه اللعب من لذه الاجتماع بالاخرين وتلقى روحك في غرفة وعامل لروحك نظام وتقوم الصباح بكري تحفظ
0: تحرم روحك من برشا حاجات من برشا حاجات يعني تشوف غيرك يعملها وانت لانك عندك هدف اللي هو طلب العلم وهذا يحتاج منك كله هو تعرف يقول لك العلم والقرآن يقول لك اعطيه كلك باش يعطيك هو بعضه
1: بعض.
0: العلم انت تعطيه كلك كلك كلك كل. هو باش يعطيك بعض منه فلذلك يعني لهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي رجع يرجف فؤاده وكان يقول زملوني ويقول دثروني فنزلت ايها المزمل ويا ايها المدثر وربي قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالقران راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان ياتيه القران مثل صلصله الجرس تقول ام المؤمنين عائشه لما كان يتنزل عليه القران تقول كان في الليله البارده وجبينه يتفصد عرقا
1: تصبب عرق
0: هكذا تقول يتفصد عرقا يعني جبينه يعني من كثرة تصبب العرق
1: وفي الليلة الباردة
0: في الليلة الباردة يعني وكان يأتيه مثل صلصلة الجرس يعني يعني حاجة يزمها قدرة وطاقة من التحمل
1: جيش كما نقولوا احنا
0: جيش كبير صحيح وفي المقابل ربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني ربي يسره ما تخافش ما تخافش ما تخافش يعني هو فيه يعني يزمك تضحية يزمك ثانيان ركبة باش تحفظ راهو 60 ما هو ساهل راهو صغير باش يحفظ 60 ومش ساهل في انك تحفظك هو الحفاظة ساهل اما باش تثبت اللي حفظته في صدرك باش انك بعد ما حفظتك اللي حفظته هذاك تبقى ثابت عليه
1: آفة العلم النسيان
0: فلازمك تكرار ولازمك ختمة وختمة وختمة وختمة باش بتبدا تثبت بشوي بشوي
1: التكرار
0: وقيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى فسبحان الله فلهنا معنى مهم جدا أن هذا العلم ثم مسألة جلل فهناك خطب جلل يجب أن تنتبه انتبه اقرأ
1: نتيقظ له
0: نعم
1: نتهيأ له
0: هذا هذا هذا العلم يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى مصابرة
1: أعداد عدة
0: نعم فلذلك يعني نزل اقرأ اقرأ ثلاث مرات ما أنا بقار إلى غير ذلك ولهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ويقول له سيدنا جبريل اقرأ بوحي من الله ويقول له ما أنا بقارئ تعرف هذا يعني هو يخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته يعني بقدرة البشر والحال أن المؤمن حري به أن يخاطب الله بقدرته هو
1: بقدرة الله
0: يعني شوف أنت وقت اللي سيدنا زكريا ربي بشره قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا يعني عند قالون يقول عتيا وقال حفص عتيا يعني لهنا أنت كي تسمع تقول ربي خاطب فيه بقدرته سأهب لك غلاما هو يقول له يا ربي أنا يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا يعني الأسباب ماهيش هي صحيح هنا عليك أن تنظر إلى مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى يعني هنا لا تخاطب المولى سبحانه وتعالى بقدرتك أنت بل بقدرته فهو على كل شيء قدير وذلك علاش السيدة مريم قالت له ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية وقبلها ربي قال يعني ربي سبحانه وتعالى قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ذكر قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فتذكر قدرة ربي سبحانه وتعالى عندما تتوجه بالدعاء وتأتيك البشرى من الله سبحانه وتعالى بالنجاح والسؤدة والتوفيق والشفاء ما تقولش لا تكيفاش تمريض ما في حتى عرق صحيح لا لا لا إنما شوف ساداتنا وفقهائنا يقولوا أمره بين الكاف والنون
1: كن فيكون
0: إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له
1: كن
0: كن في الوقف الهبطي احنا كنقرأ القرآن نقف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
1: فيكون.
0: ربي ايش قال؟ قال كلمة واحدة، هي كلمة واحدة قالها، كن أكهو،
1: كاف والنون،
0: فأمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. فلذلك عليك أن تخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته، ليس بقدرتك أنت البشرية.
1: علاش فضيلة الشيخ في الرابعة اقرأ باسم ربك؟
0: نعم.
1: آه إذا أوك
0: نعم
1: يا عبدي يا محمد الذي تخاطبني بقدرتك أنت ستقرأ باسمي. نعم. اقرأ باسم ربك.
0: شوف لهنا يا أخوي محمد رمزي لطيفة مهمة جدا، قال باسمي باء الاستعانة، يعني بي باء الاستعانة. نعم. اقرأ باسم ربك، يعني إذا أردت أن تقرأ فقرأ باسم ربك. إذن العبرة أخوي محمد رمزي مش في أنك تقرأ، العبرة في أنك تقرأ باسم ربك. باسم ربك. هذا نحب نقف عليه اليوم واللي يغيب على كثير من الناس، نقف عند اقرأ. اقرأ مشكلة مش في اقرأ، الكلنا نقرأ. نعطيك حاجة، راهي التقدم والفلاح مش في اقرأ. لا والله ما هي في اقرأ، لا. إذا كان حدك حد اقرأ ما كش مش توصل، إذا ما تقرأ باسم ربك. اليوم كي ناخذوا أحنا الغرب اللي صنع القنبلة النووية، واللي صنعوا المواد المسرطرة، واللي صنعوا معناتها الأسلحة المحظورة الكيميائية، واللي صنعوا واللي عملوا، خي ما يقراوش؟
1: يقراو
0: هما بالكش احنا نقراو يا سيدي، يقراو خير منا أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة.
1: اليوم بطبيعة الحال
0: اليوم نحكي على وقعنا اليوم، ما نظروا حتى شيء احنا قدام اللي يقراوه هما. يعني كي تاخذ انت احنا اش نقراو من صفحه في العام وهما اش يقرا، كي تاخذ البحث العلمي اش يصرفوا عليه هما واحنا اش نصرفوا، يعني حاجه مضحكه. اذا اذا كان على حد اقرا، هما خذوا بها الكلمه هذه اقرا. لكن السؤال، هل يقرؤون بسم الله؟ يعني لا يكفي ان تقرا، اي قراءه تقراها، قراءة في الشرع، قراءة في العلوم الآلة، في الفيزياء، في الكيمياء، في كذا، فلتكن بسم الله. يعني أيها الطالب، أيها المعلم، أيها الأستاذ، أيها المربي، أيها الصحفي، أيها الحرفي، أيها
1: مهما
0: إذا دخلت مجالا وميدانا للتعليم والتعلم ربك، فابدأ بسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. شفت كيفاش؟ يعني إذا أردت أن تبدأ أمرا فابدأ بسم الله عز وجل، ابدأه بذكر الله.
1: حتى الطعام
0: نقول أعمل ربي في بالك.
1: نعم. إيه واحنا حتى الطعام نبدأه بسم الله، كل الأعمال التي نقوم
0: انت
1: بها.
0: أنت تدخل الدارك تسمي الله، تخرج من الدار تسمي الله، باش تلبس لباس تسمي الله، عند الجماع يسمي الله، عند قضاء حاجته البشرية يذكر الله، عند خروجه من بيت الخلاء يذكر الله، عند دخوله للسوق يذكر الله، عند امتطائه للدابة يذكر الله.
1: الله حاضر في كل تفاصيله.
0: يعني كيفاش ناخذ الأذكار نقعدوا الصباح خويا محمد رمزي. يعني فذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك اطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بذكر الله بالقرآن فقط، بل بما دون ذلك. أتعلم بما؟ بتذكير من أم المؤمنين خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل. قتله هو قال لقد خشيت على نفسي. قتله لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني هي ذكرته بما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى من خصال ومن أوصاف،
1: بما يقربه إلى الله.
0: نعم. اطمأن قلبه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بما يذكره بالله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القول بذكر الله عز وجل فقال اقرأ باسم ربك. وهنا نحتاج دائما إلى أن نذكر بأهمية القراءة بسم الله. علاش خويا محمد رمزي؟ باش وقت اللي أنت في مجال معين كي باش تقرأ مثلا الرياضيات، باش تقرأ فيزياء، باش تقرأ لغة معينة، إذا كان ما تبداش بسم الله راهو العلم هذاك ممكن توظفه في ما لا يرضي الله أو في مضرة غيره. تاخذ أنت ناخذ مثال علم الكيمياء، اليوم من أقوى العلوم، أنا نعتبر أنه اللي يمتلك علم الكيمياء هو اللي يمتلك القوة العالمية. الإنسان أنا كان نقول عليه هو كائن كيميائي، يعني اللي يتحكم في العالم اليوم هي الكيمياء، اللي يتحكم في العالم هو الكيمياء، الدواء هو كيمياء، نفسيتك هي كيمياء، حربوشة واحدة كيمياء يعني كيمياء النفسية ريت النفس نتاع البشر يعني بحربوش يخليوه سعيد وبحربوش يخليوه منرفز يعني الكيمياء النفسية متاعك يعني تم تحكم فيها بكيمياء أخرى مصنعة فهالكيمياء هذه إذا كان أنت تستثمرها في ما يرضي الله عز وجل فبش تصنع
1: الدواء فوزا عظيما بالضبط
0: بش تصنع الدواء تحارب السرطان وتحارب الفيروسات اللي ضرها البشر بينما إذا كان أنت الكيمياء هذه صحيت بش تستعملها في ما لا يرضي الله عز وجل
1: المخدرات وفي هالأقراص
0: بش تصنع المواد المسرطنة وغيرها وغيرها اللي تؤدي إلى الهلاك شوف أنت الفيروس اللي احنا عام 21 او مش حتى 21 19 يعني 19 20 كوفيد الكوفيد
1: كوفيد 19 ولكن بقى حتى ال 21
0: نعم قعد حتى ال 21 لانه ظهر عام 19 يعني شوف لهنا كيف انه هذه المخابر التي هي نتاج العقل وهي نتاج اقرا
1: اقرا
0: هي نتاج اقرا
1: اقرا فقط
0: نعم يعني وكانه ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بنعمه العقل يعني اقرا ايها الانسان مناط التكليف بالنسبة لذلك هو العقل ربي عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم ربي عز وجل لما قال الملائكة اسجدوا لآدم شنو ما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون ربي قال وعلم آدم
1: أسماء كلها
0: شوف العلم عندها علمت الملائكة أن الله كرم هذا الإنسان بما أودعه فيه من علم يعني علم آدم الأسماء كلها يعني بالعلم فهذا هذا بما تفوق الإنسان على بقية المخلوقات بالعلم والعلم هذا يعني المنشأ متاعه هو العقل
1: طبعا
0: هذا العقل البشري الذي دعينا إلى حفظه أن نحافظ عليه فلهنا أول خطاب تكليفي هو خطاب للعقل بإقرأ
1: إقرأ قالوش كل اشرب صلي لا قالوا اقرأ, اقرأ اول ما أول نزل حاجة. خلينا نعاود نذكروا بها برشا مرات فهذه الشيء
0: نعم.
1: اقرأ العلم
0: نعم يعني عمارتك للكون وتحقيقك لتحقيقك لمعنى الاستخلاف في هذه الارض وفي هذا الكون يكون بتمثلك بمعنى اقرأ باسم ربك. ربك شوف المعنى هنا يا اخوي محمد رمزي اقرأ باسم ربك لا تقرأ باسم الشيطان لا تقرأ باسم علوم أخرى على أهمية أنك مثلا القانون قل أقرأ باسم القانون لا باسم الله أولا أو أقرأ باسم الشعب لا باسم الله أولا
1: والشعب
0: كل شيء نبدأ بالله سبحانه وتعالى يعني من نجعلوش اسم ربي سبحانه وتعالى في مرتبة دنيا. يجي في في في يعني في حصة ثانية أو في مرتبة ثانية
1: أكبر
0: أول
1: الله
0: حاجة
1: أكبر
0: صحيح أي. الله أكبر.
1: أكبر
0: الله أكبر يعني أنت حتى كيجي تصلي الله أكبر, أكبر. تهز يديك وتسمى هذه بهيئة النابذ تنبذ الدنيا وراءك الله أكبر فالله أكبر من كل شيء فلذلك نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان وذاك عليش راهي ذكر ربي عز وجل مش كان كلام فقط هو نية أيضا أخوي محمد رمزي
1: طبعا خاصة هو نية
0: شوف محلها كي تدخل المجال معين تدخل خدمة متاعك تستفتح وانت عامل ربي في بالك وانت تتذكر التقوى وانت تتذكر الإخلاص وانت تتذكر الثقة وانت تتذكر الأمانة وانت تتذكر الإتقان وانت تتذكر هذوم الكل اللي هما باش تتقرب بهم ربي سبحانه وتعالى يعني أنه من باع عيبا لم يزيله لم يزل في مقت الله هنا وينك من غضب الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وينك أنت من هذا المعنى البيعان بالخيار فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما وينك أنت هذا من المعاملة كي تدخل السوق
1: ماله تستحضر كل هذا
0: شوف كي تستحضر أنت المعاني هذه تتقرب بها ربي سبحانه وتعالى هنا معنى باسم ربك
1: ويرزقك من حيث لا تحتسب
0: ربي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
1: سبحان الله
0: مش هنا بعد الفاصل باش نبينوا معنى يعني علاش الاقتران بين الخلق وبين القراءة
1: وبين القراءة واضح مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب تحية من جدة الكل مستمعين وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية وبعد نرجع لمواصلة بقية لقائنا في ديننا سمح

0: ديننا السمح. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. تسجيل حوالي 112 ألف ترشح إلى حدود يوم أمس عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أيام دراسية دولية حول جهة زغوان تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة، ينظمها المعهد الوطني للتراث يومي 24 و25 من الشهر الحالي. تحت شعار زهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة، تنظم مدينة العلوم بالتعاون مع جمعية زهايمر يوم السبت المقبل يوما علميا بمناسبة اليوم العالمي لمرض زهايمر. في العالم، مسيرات شعبية في العاصمة الإيرانية طهران شارك فيها مئات الألاف من كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنعة. الحملة شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقيادات عسكرية وأمنية تحت شعار الشعب فداء لإيران. موقع أكسيوس عن مسؤولين يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. وأخيرا، القوات الحكومية اليمنية تشن غارات على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقي تعز. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: ديننا السمح.

0: بسم الله بسم الله أحلى كلام تعلمناه. باش ذكرك فضيلة شيخ الأغنية
1: هذه؟ فكرتي بالطفولة الحقيقة، لأنه كنا حتى في الابتدائي
0: من الأغاني الأناشيد اللي علمهم
1: اللي علمناها احنا صغار، يعني صحيح. حتى كلمات فعلا يعني راقية معبرة بالضبط. تعلمها للصغير ويتعلم كلمة بسم الله وهو يغني،
0: وهو يغني
1: سبحان بالضبط. الله حاجة بها.
0: لا وشوف معناها كيفاش تحسها معناها مدروسة كأغنية.
1: أول ما نقرأ أول ما ناكل ليه، وإحنا نقول قلنا اقرأ باسم ربك،
0: باسم ربك سبحان
1: بسم
0: الله.
1: الله
0: بسم الله. فضيلة شيخ، قبل ما نرجع لموضوعنا اللي هو العلم والحث على طلب العلم وخاصة الانطلاق من الخمس آيات الأولى من سورة العلق، واللي في الحقيقة مشينا فيها شوط مهم وما زلنا باش نواصل. وجانا سؤال فضيلة شيخ، وتعرف اللي احنا كما بدينا في أول حصة وقلنا رأي الأولوية للأسئلة اللي جينا الحيرة التساؤلات عندها الأولوية. جانا سؤال على الاستخارة، شنو هو الاستخارة؟ وقتاش تتم الاستخارة؟ كيفاش نعملوا الاستخارة؟ في أي مناسبات يعني نقوم بالاستخارة؟ وهي مرتبطة بالصلاة في الحقيقة.
1: نعم هو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي محمد رمزي. هو أكيد أنه الاستخارة هذه من السنة، يعني ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إني كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنيا يا عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيثما كان ثم رضيني به، إلى غير ذلك من الألفاظ الأخرى أيضا، لأن الحديث ورد بألفاظ أيضا متشابهة من هذا، لكن تقريبا هذا هو المعنى
0: سمي الأمر اللي أنت
1: هذا هو إذا هم أحد يعني إذا هم يعني قبل مش زي بعد ما تعمل تمشي تستخير،
0: لا إذا هم قبل معنى صلاة الاستخارة هي صلاة سابقة
1: يعني قبل
0: للعمل.
1: احنا فما حاجتين، وفما الاستشارة والاستخارة. ما خاب من استخار ومن استشار، أنه الإنسان يستشير. والاستخارة هي تكون في الأصل في أمر مباح، يعني يستوي فيه ربما الفعل أو الترك. يعني مثلا أنت كي باش تجي تقول بنية جاي شكون تقدم لي خطبتها مثال، فهي حاجتين، كان قالت اي مباح، كان قالت لا
0: مباح،
1: مباح فمش حرام في الحاجتين،
0: فمش حرام
1: اي تقضي
0: لا تقضي بالضبط.
1: باهي يعني حاجه هذه يجوز فيها الاستخاره، لانه بالحق فيها حايره انسان يحتار فيها فيستخير
0: باهي،
1: وحتى لو كان انت من الاول مرتاح لك الحاجه هذيك ما يسالش
0: ما
1: فيها باس استخير
0: ما عندك
1: وزيد استشير خذ بالاسباب
0: بالضبط.
1: هذه حاجه
0: اخذوا بالاسباب
1: وهذه علاش علمنا الاسلام، لانه كانوا في السابق في الجاهليه لما ربي عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الايه هنا او الايات، وقت اللي كان قبل واحد المشركين يحب يعمل حاجة يمشي يستقسم بالأزلام. شنو معناتها؟ يعني يجي يضرب سهم ويشوفه كان جاء على اليمين ولا جاء على اليسار، كان ضرب فك المكان هذاك القمارة كما قلنا احنا هكا
0: كأنها أمارة أو إشارة على أنه مباح،
1: وحتى أنه كان فما حاجة تسمى بالتطير. منين جات كلمة التطير؟ احنا نقول واحد يتطير من الطير، كان ياخذ طائر قيل يسمى بالسانح او البارح، الطائر هذا اذا كان مشى على اليمين برا اقصد ربي يعمل لك الحاجه هذيك، كان مشى على اليسار
0: لا
1: يتشائم فسمي بالتطير، وغيرها من الاشكال الكثيره على كل حال مذكوره في كتب التفسير. فجاء الاسلام وابطل كل ذلك، فماش هذا هالتواكل وهالتطير وهذا شرك، الطيرة شرك كما قال عليه الصلاة والسلام، والاستقسام بالأزلام هذه كبيرة من الكبائر، يعني اقترن أنت بشرب الخمر وبالشرك وبالنصب وغير ذلك. فجاء الإسلام وأعطانا بديل، ديما الإسلام كيحرم حاجة يقول لك هاو المقابل متاعها الحلال، الحاجة هذه حرام هاي المعاملة هذه حرام هاي المعاملة الحلال، العقد هذا حرام، هاو العقد الحلال.
0: الحلال.
1: فجاء الإسلام وشرع لنا كيفية أن نستخير، أنك تستخير ربي سبحانه وتعالى. وشوفك الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني يا ربي أنت القادر،
0: العلم والقدرة، والقدرة. أنت العليم،
1: نعم،
0: وأنت القادر
1: يا ربي والقادر. اللهم إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي صدور، ويسمي حاجته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر. يعني إنسان يبينك الضعف متاعه، يكون خانع لله سبحانه وتعالى.
0: علاقة العبودية،
1: نعم نعم،
0: عبودية
1: نعم،
0: اللي هي مستحبة،
1: والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو. فأنت تقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته. أني يا ربي أنا باش نختار خيط الباك، ومانيش عارف باش نعمل الشعبة هذه متاع الاقتصاد، ولا باش نعمل الشعبة هذه متاع التكنولوجيا، ولا متاع مانيش عارف الإعلامية، ولا اللي هي الزوز فيهم خير هم
0: بالضبط، ولكن
1: أنا نحب نستخير يا ربي. فيصلي هنا، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني مش يصلي الصبح مثلا، ويبعد على وقت الكراهة،
0: غير الفريضة،
1: يبعد على أوقات الكراهة، لأنه احنا في المذهب المالكي عندنا أوقات كراهة، ويعني تكره فيها النافلة، وفما أوقات تحرم فيها النافلة، وأوقات تكره فيها النافلة. كيما مثلا الوقت
0: المغرب.
1: الحرام اللي هو خلينا نقول الحرام الساعة، الحرام هو أنك وقت الغروب، هذاك يتسمى وقت حرام، أو وقت طلوع الشمس بالضبط، هذاك حرام. هناك وقت الكراهة، هو أنه بعد العصر مثلا
0: كراهة،
1: أي وقت مكروه. فبيحتي بعدين شي خسرت، صلي العشاء وصلي ركعتين مثلا، صلي الظهر وصلي ركعتين مثلا، أو قبل مصلي الفجر مثلا صلي ركعتين، هاو في وبعدك من
0: اختار. ولكن هاو فما شكون اللي يقرنوها الاستخارة بالنوم، قول لك قرقد
1: هاني قلنا بعد ساعات العشاء
0: ما تصليها
1: برا ساعات. هو شوف ما فماش من حكايه النوم، اسمعني ساعه تو فماني يقول لك اسمع الاستخاره يلزمني راني يا شيخ استخرت وما شفت حتى شيء،
0: ما شفت شيء. هذا هو، هذا هذا اللي حبيت توضح. هاي
1: اخي سيدنا داوود ولا سيدنا ادريس ولا شنو معناتها، يعني باش نزل لك وحي كان جات حاجه فبها ونعمت،
0: ما جاتش
1: شفت هكا رؤيه، والرؤية من النبوة،
0: من اختصاص الأنبياء،
1: وهي هي من مما بقي لنا من ميراث النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية الصادقة هي جزء من مما نرثه، كما ورثنا من عند الأنبياء نورث منهم العلم، فنورث الرؤية الصالحة بإذن الله
0: إذا إن شاء الله. تمت
1: إذا تمت طبعا. فكان شفت ما شفتش خويا،
0: توكل على رب،
1: معناها مش بشرطه هي باش تقعد تشوف، انت ماكش بتقعد، انت ماكش سفيان بن عيينة ولا
0: بالضبط،
1: ولا سعيد بن جبير باش تقعد تستنى حتى ينزل عليك رؤية ولا حاجة، ولا فهمتي من سلفنا الصالح ولا من كذا. سبحان الله ما جاتش رؤية، ما جاتش. فليقعد يقول لك والله ما ريت حتى شيء، ماكش لازم ترى،
0: مش
1: من الحكاية،
0: معناها ماهيش سبب ونتيجة،
1: لا لا لا مش تقعد تستنى، وإنما هي شوف احنا نقولوا التسليم عند ربي سبحانه وتعالى،
0: تحس
1: انت مثلا استخرت، قلت يا ربي
0: ما شفتش في المنام، ولكن باش تحس
1: انا يا ربي نعمل باش نمشي نختار شعبه الاقتصاد ولا شعبه مثلا اداب مثلا. استخرت مره ما باقي شيء ما ظهرلكش، زيد مره اخرى تنجم تعودها اكثر من مره،
0: اكثر من مره
1: زيد صلي مره اخرى حتى كش للي سبحان الله حسيت هكا بروحي مرتاح للشعبه الفلانيه
0: بالضبط،
1: ولا جاني شكون مثلا ربي بعث لي شكون باش يفسر لي ويقنعني بحاجة معينة
0: مثلا،
1: هاي يقول هذا برا سيدي، هذا تسير من عند ربي سبحانه وتعالى، ما استخرت ربي هاي برا هكا تسير من عند ربي سبحانه وتعالى. هذا هو أنه الإنسان يستخير حتى أنه يحسن، هذا من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله ربي يحفظ ويصون ويوفق كل من استخار ربي، إن شاء الله يبلغ مقصود من الخير رب العالمين،
0: أمين. وإن شاء الله نكون احنا أعطينا الصورة واضحة على الاستخارة وصلاة الاستخارة، ومتى نقوم بالاستخارة، وفي أي معناها مسائل نقوم بالاستخارة. نرجع فضيلة الشيخ إلى طلب العلم، هل يعني هل المسألة هذه اللي في الحقيقة نقف عندها في عديد المرات لأهميتها، لأن الأمم والحضارات بنيت بالعلم وبالمعرفة،
1: نعم،
0: ولكن احنا ما يميزنا هو العلم بسم الله، القراءة بسم الله،
1: نعم،
0: يعني ولهنا باش يكون الفضل مضاعف إن شاء الله،
1: نعم. وهذا فيه معاني التبرك، نعم، أن نتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. ثم يعني شوف لم يقل ربي عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا ما علاقة الخلق بالقراءة؟
0: القراءة.
1: سبحان الله، كذلك هذا يذكرني بمفتتح سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله، يعني علم وخلق. بناخذ الآيات لهنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق مرة، اقرأ مرة، خلق مرة ثانية، تعاود إنسان من علق، اقرأ تتعاود مرة ثانية، اقرأ اقرأ، خلق خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم تعاود مرتين والإنسان تعاود مرتين.
0: اقرأ يعني كيف
1: اقرأ تتعاود مرتين. السياق الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني إذن القراءة هنا، القراءة الأولى قبل أن تكون قراءة في كتاب الله المسطور، يجب أن تكون القراءة في كون الله المنظور.
0: سبحان الله.
1: اقرأ في نفسك. القراءة ليست قراءة سطور. بل قراءة واقع، قراءة تاريخ. قراءة حضارة. قراءة مستقبل، قراءة نفس وفي أنفسكم. أفلا تبصرون، أفلا يتدبرون. هي قراءة تدبرية. أول ما تبدأ بالقراءة، ابدأ بقراءة ذاتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تذكر خلقك.
0: خلق الإنسان.
1: خلقك من ماذا؟ من علق. شنو العلق؟ اللي هي مضغة، يعني أو يعني هي قطعة دم متخثرة. يعني طرف دم بعد النطفة، فماك العلقة طرف، يعني قطعة من الدم اللي هي متخثرة جامدة. يعني تذكر يا إنسان، شنو أصلك ساعة أنت؟
0: شنو كنت؟
1: شني كنت أنت؟ أنت إنما خلقت من نطفة تمنى ساعة، من حمأ مسنون، من علق. يعني أنت في نهاية الأمر حاجة. ما نصورش أنه الإنسان يحب يحط على لحمه وعلى بدنه هكا الحاجات اللي سميتهم هذوما وريحتهم باهية، كما قلت يتقزز منه. شو محلية الكلمة متاعك؟ يتقزز منه. إذن أنت إنسان راك تتقزز من منشائك، يعني الحاجة أنت تخلقت منها، راك أنت تتقزز منها. يا بابا رد بالك وانت طالع، اقرا اقرا اقرا اقرا. في نهاية الامر راك خلقت من علقة. يعني انظر الى ضعفك التركيبي، انظر الى اصلك،
0: الى منشئك، الى بدايتك.
1: ابدا بقراءة ساعة نفسك، اقرا نفسك ساعة، اقرا مما تكونت، مما خلقت. لقد خلقت من علق، عرف قدرك. مش هذا بالمعنى انه مش نطيح قدر الانسان،
0: لا
1: لا لا، وانما هذا تحرير للانسان من ربقة الغرور،
0: الغرور والكبرياء.
1: لانه ربي والكبر. كيما شوف شوف السياق القراني، كيما ربي أشاد بالإنسان وذكروا في مقام متاع يعني حمد هكا متاع ثناء مثلا، قال ولقد كرمنا بني آدم. مثلا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن في المقابل وما أكثرها الآيات، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ما أكفره، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني يعني وغيره وغيره
0: هذا وهذا. أي
1: يعني لهنا حتى ربي سبحانه وتعالى يقول لك رد بالك، تختار، انتبه، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتذكر لي انك انت يعني شفت الضعف متاعك، وخلق الانسان ضعيفا مسنون. احنا نقول ريحة صنة،
0: صن
1: يعني مسنين، حاجة ريحة مكاريها ما تعجبكش،
0: مسنون
1: مسنون، مش حتى حمأ فقط،
0: فقط
1: بل مسنون. يعني انسان، هذه القراءة التي يحتاج ان يتفاعل معها. هي قراءة في كون الله المنظور، ليس في كتاب الله المسطور فقط. على أهمية ذلك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فسبحان الله، الإنسان لما يقرأ هنا يذكر أنه مهما بلغت من العلم وبلغت بك الشهادات والرتب، فلا تقل إنما أوتيت على علم عندي، كما قال قارون. ما قال إنما أوتيت على علم عندي، علم. إذن هذا قرأ، بل هو قرأ وأوتي علما، لكن هل قرأ باسم الله؟ لا. هل نظر إلى خلقه أنه خلق من علق؟ لو تذكر أنه خلق من علق وخلق
0: لما تكبر وتجبر ومن
1: ينظر إلى يعني أنه إلى من سيعود. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف شوف سبحان الله، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني شوف الإنسان ربي ديما يذكره كما أنه يدعو إلى التفكر في الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يدعو إلى أن يذكر وأن يتذكر وأن يتدبر كذلك في نفسه.
0: ذكرتني في قصة فضيلة شيخ لهارون الرشيد مع أبي حازم. أبو حازم هو واعظ معناه ومن رجال الدين. استدعاه في ليلة من الليالي هارون استدعى أبو حازم قالوا بعث له يمكن الأربعة متاع الصباح ولا ثلاثة متاع الصباح جاء كبكب مسكين رجل كبير
1: وملك أمر سلاطين تاع
0: أمر سلاطين تاع مشاولوا الحرس جاي كبكب على الصباح خزر له قال له عظني يا أبا حازم. نرفز أبو حازم شنو جايبني مطلبا تاع الصباح عظني يا أبا حازم. تلفت له ونعرفوا لي هارون الرشيد كان يجل العلماء والفقهاء ورجال الدين. فتنرفز أبو حازم ورد بعنف قال له دونك والقرآن موعظة يا أمير المؤمنين. معناها جايبني أنا مطلبا تاع الصباح برحل كتاب الله وقرأت وتلقى المواعظ الكل واخرج. وقت يوصل للباب عاود رجع له رجع للهارون قال له باش نسألك يا أمير المؤمنين وجاوبني. قالوا ايه قالوا لو احتبست عنك شربة ماء. ما هو أمير المؤمنين معناها هو هارون الرشيد ونحكي على الإمبراطورية الإسلامية وقتها الدولة الإسلامية معناها
1: العباسية.
0: ايه قالوا لو احتبست عنك شربة ماء أتفديها بملكك تلقى روحك في الصحراء ضايع وما عندكش ما تشرب يجي واحد يقايدك كاس ماء بالملك أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا نفديها بملك حياتي هذه معناها شنو. قالوا إذا احتبست فيك شربة ماء جي حشاك باش تقضي حاجتك ما تنجمش ونعرفوا اللي فما أمراض أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا أفديها بملكك. قالوا فلا إذن فلا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبولة. هاي موعظة. هالإنسان هل يرى في روحه العظمة مرهون في شربة حشاك وقضاء حاجة.
1: نعم هو كذا.
0: لا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبول.
1: نعم هو كذلك. ولذلك يعني الله عز وجل يذكرنا
0: مولانا فما برشا يحسوا بروحهم العظمة.
1: أي نعم نعم
0: والكبرياء والتكبر. ليه ليه بتمشي على ساقيك.
1: شوف ربي سبحانه وتعالى يذكرنا يقول أرأيتم قل أو قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني هذا الماء الزلال هذا الماء الذي تشرب يعني هذه النعمة اللي أنت فيها تذكر أنها من عند الله سبحانه وتعالى. يعني
0: نعمة واحدة
1: نعم
0: لا تحصى ولا تعد.
1: نعم أنت إلى رمسك سترجع وستذهب. يعني سبحان الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني سبحان الله قد ما أنه نعد. يعني ولذلك هذا المعنى الذي ورد فيه قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. في نهاية الله هو الأكرم
0: صيغة الأكرم
1: أفضل أكرم. فالله أكرم من علمك. تذكر أنه بمعنى الخلق أن العلم الذي تتعلمه مخلوق وأن الأستاذ الذي يعلمك مخلوق وأن العقل الذي تفهم به مخلوق وأن جسدك الذي تتقوى به على العلم مخلوق وأن القلم الذي تكتب به شوف القلم بعد أن ربي سبحانه وتعالى كذلك يقول علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كل ذلك خلقه الله مخلوق فالذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى. لذلك فما
0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: فالقراءة التي تبقى هي التي كانت باسم الله سبحانه وتعالى وخالصة لله عز وجل. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو علم بين ثلاث علم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به لما كان خالصا لله سبحانه وتعالى وباسم الله سبحانه وتعالى فإن صاحبه آثر ما يبقى على ما يفنى. فكل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: نعم شكرا لك فضيلة شيخنا. في ختمة اللقاء هذا نحب طبعا نوجه دعوة لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف المراحل والطلبة إلى الإقبال على العلم والمعرفة لأنه هذاك سبيلنا للرقي والتطور ولرسم ملامح غد أجمل. كلنا نحلم بغد أفضل وأجمل، وهذا لا يكون إلا بالمعاناة، بالمكابدة، بطلب العلم، بالجهد. يعني في نهاية الأمر أو من يزرع يحصد. يعني ما نجموش نحصد من غير ما نزرع، وستكون والعياذ بالله ثمار سيئة جدا إذا لم نتعهد غراساتنا. كذلك التلميذ أو الطالب يجب أن يتعهد علمه، معرفته، دروسه، وأن يتوكل على الله وأن يقرأ بسم الله.
1: نعم، وهو كذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامنا في الدارين بالعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بقوله الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا طريق الحق من طريق الباطل، وأن نكون على الصراط المستقيم يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السمح. طبعا اللقاء مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. بعد شوية يكون الموعد مع زميلتنا شيماء بسيبس في الفابريكا مع ضيوفها. مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
0: الفابريكا،
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغناء عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع الفابريكا كالعادة، تجمعنا الفابريكا في عشوية كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. مرحبا بكم، فريق كامل حاضر معكم لتأمين الفابريكا. بالنسبة لليوم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، تحياتنا ألفا نصيب في الإخراج الرقمي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم جماعة، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع، الناس الكل سيسور ويحكم، وإن شاء الله توصلوا سالمين. مجموعة من الضيوف، مجموعة من الفقرات تستنى فيكم بالنسبة لليوم. انطلاقا من السبعة الموعد يكون مع فقرة ليدر، اليوم نحكيه عن المسيرة الفنية للفنانة سيلين ديون. مجموعة أخرى من الضيوف أكيد يكونوا حاضرين معنا، يكون حاضر معنا الكاتب محمد علي خليفة، نحكيه على إصدار الجديد، نحكيه زيادة على تتويج تونسي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويكونوا حاضرين بحذنا بعد شوية العازف على آلة العود والفنانة سمر مرابط، والعازف على آلة القانون سفيان عوني. أهلا وسهلا بالجميع، تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك، غادي وين باش تلقاو للايف متاع الضيوف متاعنا الكل. توتسويت نحكيو على عمل مسرحي طول، احنا نمشيو الموضوع راهو اليوم من غير ترانزيسيون ومن غير موزيكا. دوك نحكيو على عمل مسرحي نبض واحد، متوج في إطار المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بيسفيقس. نحكيه على العمل المسرحي الموجه للأطفال نبض واحد، ويحضروا بحذينا احنا مش واحد، خمسة من أعضاء فريق عمل هذا العمل المسرحي. نسلموا على محمد أمين الشريف المخرج وكاتب العمل. أهلا وسهلا محمد أمين.
4: السلام عليكم مدام شيماء، وعسلام بكل المستمعين.
3: مرحبا، شنحويلك؟
4: الحمد لله لاباس، جيناكم من صفاقس.
3: اي جايتكم عزيزة. تحياتنا للناس كل قاعدين يسمعوا فينا في صفاقس. مبروك التتويج.
4: تتويج مرتبة الثالثة، مش تتويج
3: هي حتى المشاركة به. ريت والله حتى المشاركة بركة به. مرحبا بك محمد أمين. سلموا على سيرين بن نعمان، ممثلة ومساعدة في كتابة النص وتزويق الديكور. هلا وسهلا سيرين.
5: عسلامة،
3: شنو حوالك؟
5: الحمد لله.
3: كتبتوا نص مع بعضكم انتم محمد أمين؟ هذاك علاش بجنبه في استوديو. مرحبا بك سيرين. دونك عندك 3 كاسكيت، تمثيل، المساعدة في كتابة العمل، والديكور. مش سهلة المهمة.
5: مش سهلة، أما كاو معناتها لازمنا نخدمه هكذا، لازمنا كنا نأمنوا ببروجي نعطيه كل ما عنا. دونك
3: وين هي أقرب كاسكيت لقلبك فيهم؟
5: الممثلة.
3: الممثلة. مرحبا بك سيرين. على يساري نلقاو الممثلين في العمل. دكتور

0: على مجموعة من التجربة الأولى في المسرح كتابة وتمثيلا وإخراجا. احنا باش نرجعوا للمخرج ومخرج العمل.
1: مرحبا.
0: أول تجربة ليك كيفاش كانت التجربة؟ هي تنزيد نتعرف عليك. محمد أمين.
1: محمد أمين الشريف جون تكنيسيان دو سون إلومير زوز. توا في تجربة مع المركز وبعض الشركات مع صفاقس من صفاقس في الانتاج المسرحي. لميت جروب الساعة تقابلنا في دار شباب جرمدا. تلميت ساعة نوسيرين كتبنا النص مع بعضنا لمدنا الأفكار عملنا كل شيء وبعد حلينا الجروب كأول تجربة بالنسبة لي أنا حتى كشخصي. معنا نعرف اللي هي صعبة برشا, مش بالسهل أنك مش بالسهل أنك تساهم في تكوين عباد. مش بالسهل أنك تعطي رؤيتك الإخراجية لعباد أصلا. معنا هاو يحكيوا لك الأولاد كوننا أمبيونس فامي, يعني مانيش مخرجة كهو, راني صاحبهم, راني ولي ما بعد الولي, راني ساهم زادة في التأطير وبتعاونهم هما كل شيء خرجنا بالبروجي.
0: دونك نبذ واحد هو عمل مسرحي موجه للصغار وتحكي فيه على موضوع مهم برشا برشا برشا, فما برشا ناس في بالهم بيه فما اللي ما يفهموش برشا ما عندهمش درايه بيه. دونك نحكيه على الذكاء العاطفي بالنسبه للصغير وقديش مهم انه يكتسب الذكاء العاطفي وقديش مهم زاد الاولياء يكونوا عندهم درجه كبيره من الذكاء العاطفي اللي يخليهم نجموا يتعاملوا مع الصغيرات. سيرين, وانت مشاركه في كتابه العمل, كيفاش حاولت تسلط الضوء على مختلف العناصر المكونه للذكاء العاطفي وتقديمها بصوره وبصفه مبسطه للصغيرات نجموا يفهموها اكثر؟ هو جينيرالمون زاد العمل الموجه للاطفال موجه زاد الاولياء
2: موجه معناتها للأطفال وزاد الكهول. معناتها احنا حاولنا ناخذوا معناتها ما نجموش ناخذوا المشاعر الكل, خذينا اكثر المشاعر اللي نجموا نتعرضوا لهم معناتها في الحياة اليومية وكل, وحاولنا كل احساس معناتها نعطيوه طريقة كلام طريقة تعبير لون زادة باش يكون أسهل للصغير أنه بعد يتفك. مثلا الغضب اللون الأحمر, الحزن اللون الأزرق, ديما كل حد حتى الصغير من بعد خط صغارهم توا ما يعرفوش مثلا يعرف له يحس بالخايب أما ما يعرفش شنو الأحساس هذاك وما نجمش يفسره, يكون أقرب المخ باش أنه يتعرف عليه باش من بعد يولي نجم يتعامل معاه. كي كتبنا النص حاولنا أننا نفسره اللي المشاعر الكل راهي مهمة ما فهميش معناتها مثلا مش الفرحة أهم الحزن ولا أهم الغضب باش ينجم زادة صغير يتقبلها ويولي من بعد يعرف كيفاش يتعامل معها.
0: كما قلت انت سيرين فما نقطة مهمة ان نوصلوا ان نسميوا المشاعر نتاعنا شنو اللي نحسوه بالضبط, قد ما تسهيل العملية وقد ما نوصلوا للتسمية الصحيحة قد ما ممكن تكون اسهل برشا نتعاملوا مع مختلف المشاعر نتاعنا. سينو نحكيوا على الادوار نتاعكم. دونك علي شنو هي كان الدور نتاعك في المسرحية؟
3: دور العم حكيم ودور الحارس اثنين.
0: دوبل رول.
3: دوبل رول.
0: ايه
3: الحقيقة معناها هما زوز أدوار مختلفة على بعضهم, فما العم حكيم اللي هو رمز للحكمة كما معناها, والحارس اثنين اللي هو معناها شخصية نوعا ما تمشي للكلونيسك, معناها مختلفين تماما على بعضهم. وحاجة باهية كتجربة أولى لي لأني مش في المسرح, ما أول مرة في المسرح نلعب دوبل رول.
0: إيه مش حاجة سهلة.
3: حاجة صحيح.
0: يعني تلعب في زوج شخصيات بعض على بعضه. مش حاجة سهلة بالكل, التلون بين الشخصيات في نفس العمل المسرحي وخاصة أنك تقنع الجمهور. وإحنا هني إذا ما نش نحكيه على جمهورك أو نحكيه على لجنة التحكيم. دوك ما كانتش حاجة سهلة.
3: أي خاصة معناها كما قلت أنت قدام لجنة التحكيم ومعناها في مهرجان جهوي.
2: هو جو جمهور الأطفال يبدأ أصعب من الكهول. معناتها الأطفال يفيقوا بال ما تنجمش تحصلهم, فهمتني؟ ديما الطفل عنده نظرة نحسها أعمق
0: بحكم زاد يتسائل برشا. ويتسائل برشا أسئلة
2: باش تقنعوا أصعب.
0: هيثم شنو كان الدور نتاعك؟
4: مثلت شعور الغيرة عند تنجم تقول الغيرة هي كي نشوفوها من مبدأ متاحة العادي حاجة خايبة, ما احنا هو شعور موجود في عند الكبير وعند الصغير الزوز, اما انت وطريقه التوظيف نتاعو كيفاش
0: فوالا هذا هو
4: هذا هو.
0: وساعات نجم تتزرع زيد الغيره عند الصغيرات من المقارنات اللي نجم يقوموا بها بعض الاولياء بصفه غير واعيه دونك ينميوا عنده اكثر الشعور.
4: شوف ولد خالتك كيفاش عامل
0: فوالا هي الحاجه اللي تنجم بالحق

0: نمي شعور ذي عند الصغير.
1: سينو أنا كنت الشخصية المعارقة في
0: المسرحية. أنت هو العنصر المعارق بتاع القصة. كنا نقرأ القصة بدون فركس على العنصر المعارق.
1: بالضبط. أنا هو العنصر المعارق في الشخصية.
0: إيه.
1: وكنت زاد أنا المفتاح اللي بش يوصل بشي للنتيجة اللي متاع نهاية المسرحية.
0: واضح.
1: دوزنا معرقل وممتون
0: انت المفتاح بعد انت المفتاح بتاع العمل المسرحي
2: معناتها بلاش بيه ما كانوش ينجموا يوصلوا لل خاطر هما باش يمنعوا معناتها المشاعر الكل لازمهم يمنعوا اختهم اللي هي محبوسه حسي. معناتها بلاش هو ما ينجموش يوصلوا
0: كان هو الحافز يعني المعرقل هو الحافز
2: الحافز
0: نعاودوا نسلموا زيادة على ايمنا الدريدي دونك المتحصل على جائزة احسن ممثلة واعدة في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح. نحكيوا على مسابقة الاعمال الجماعية للاطفال. ايمنا شنو كان الدور نتاعك؟
3: والله انا جسدت الغضب في دور غضبانة. حسيت الحقيقة كانت لي تجربة محلية على الاخر معناتها في الدور ذا اللي هي معناتها غضبانة لي ديما متغش عليهم الكل على خواتهم الكل قال لي فما جانب من شخصيتي
0: فما جانب
3: حسيت والله هي رول محليه عشت فيه وجسدته على قد ما نقدر معناتها الحمد لله.
0: وأكيد هذه الكل بتوجيهات المخرج وكاتب العمل محمد أمين الشريف اللي نعود نرجعه له. دوك في علاقة بكتابة العمل بداية الكتابة متاع النص ليزاكس علاش اخترت أنك تكتب العمل في علاقة بالذكاء العاطفي للصغيرات محمد أمين؟
4: نبضا واحد كما قلنا قبل حكينا قبل حتى مع الاكتورات هو كان نص مبني على كانوا ألوان كيفاش باش يرجعوا العالم ألوانه. حتى تقابلت مع سيرين بن عمان الحقيقة الفكرة جات منها هي انه ننسبيريو من فيلم اسمه انسايد اوت اللي جا يحكي فيلم أجنبي يحكي على المشاعر وكيفاش العلاقة متاع المشاعر في مخ متاع طفلة اسمها ريلي. احنا حاولنا ننسبيريو الفكرة وحاولنا نطوروها احنا وين يهزنا مخنا وين يهزنا الإيماجيناسيون بتاعنا وكل شيء. نبضن واحد حاولنا فيها كعمل مسرحي حاولنا نبعثوا رسالة بيداغوجية للطفل الصغير كيفاش ينجم يتحكم في مشاعره خاطر الغضب زادة نخدم عنه حتى بالفيلينج الغضب ينجم يكون هو بالنسبة للطفل هو هستيريا هو مومون خايب ينجم يعيشه أما لا كان ينجم يكونتروليه ينجم يتعايش معه ينجم يسهل له حياته كيف الخوف ينجم يكون أداة باش ينجو من المخاطر باش معناها هي يتعلم منه حاجات فهمت وعديد المشاعر الأخرى معناها كما غيور زاد خدينا الغيرة على الأول من أول المسرحية حتى لوصل للمشاهد الأخرى اللي هي الغيرة هي عنصر معرقل اللي هي كيفاش ما تحبهمش يوصلوا لأختهم دمعة باش ينقذوها. سبقتك بالحديثة بعد نرجع لك الديسكور كامل تاع المسرحية وبعد كنا حاولنا أنفان الغيرة هي جزء ما يتجزأش من نشأة الطفل الصغير معناه جزء مهم ويعيشوا أي طفل صغير
0: وحتى كبير اللي يعيشوهم الصغار
4: حتى الكبار وحتى احنا حتى اللي أكبر منا وكل شيء نبضا واحد كانوا هما مجموعة من المشاعر في يوم من الأيام افتقدوا عنصر الحزن اللي هي هربت من أنه أصحابها ناكرين فيها أصحابها يعملوا فيها بالخايب بقية المشاعر يعملوا فيها بالخايب حست بالنكران مشيت الباب اسمه باب النسيان قالت خلينا نمشي غادي كينا معناها بعيد على التجاهل بعيد من كل شيء معناها حتى ريت حتى الحزن في بيئة الطفل تحسوا حاجة تنقم عليها حاجة معناها حاجة تمثل لك بوان شو اسمه بوان نوار في حياتك
0: خاصة انك تبدأ مكش فيهم للحزن عليش وشنو اللي تابلي بعد الحزن
2: احنا زادة ديما نتربيه على لا ما تبكيش لا ما تفهمتني معناتها ديما نحاولوا ان نخبي والحزن ذاك اما راهو لازم تعيشه باش نجم تتعدي
4: تعيش معه وتتعدي
0: به برشا دوك نحكيه على تقديم مجموعة من المشاعر توظيفها بطريقة اللي باش تسهل حتى المتلقي يفهم المشاعر متاعه ويتقبلهم الخطر وقت اللي تتقبل الحالة النفسية متاعك تنجم تتجاوزها
4: حاولنا نطرحوها بطريقة بسيطة على الاخر معناها ديجا عملنا الباساج اللي عملوه احنا ديجا باب النسيان حطيناه يتحل كان بثلاثة مفاتح حاولنا نتعديه بالكلوناسك اللي هو عند المفتاح الاول كلاون المفتاح الثاني كان على عند ميس فلاور اللي هي تجسدت في ماريونات اللي حركتها سيرين بن عمان وصنعتها هي وبعد كنا وصلنا حتى مدينة الظلام اللي نقاو فيها الحراس الزوز. حاولنا نطرحوها طرح كوميدي أما فرد وقت نسربيو دي ميساج في المسرحية.
0: به برشا دوك ان شاء الله بالتوفيق لكم. نعاود نقول لكم مبروك التتويج. نعرف تتويجات كيما هكا ما تنجم كانوا تحفزكم اكثر باش تقدموا وتبنوا بها برشا حاجات. نحكيو زيد على التفاعل نتاع الحضور، يعني شنو هي الملاحظات اللي جاتكم؟ فما مشاعر تفهمت بالغلط ولا اللي حبيتوا توصلوه تفهم بالصحيح؟
4: هي جيست صارت بعد العرض. احنا ديجا هي صارت سيرين وولدك هكا جود ولده قدموا له تحية
0: تحيتنا ليه جود
4: خلطة حصيل جاها بعد العرض قالها احنا بديناها المسرحية على اساس المشاعر هما كائنات حية تعيش في وسطنا في الفوقف الأولاني. وصلوا صغار سألوا بعد العرض اسكو بالرسمي انا عندي المشاعر هذوكم اسكو عندي هكما الشخصيات عايشوا في وسطي.
2: السؤال اللي تسأل لي بالحق هذوكم عايشين عندي وانا شنو النجم نعمل باش نخليهم يتعايشوا هكاك؟ معناتها انا كيسألني السؤال هذاك نتاع اوكي وصلت للحاجه اللي
0: سيبو الميساج الميساج وصل والنجاح بتاع المسرحيه كان مضمون. هو اهم حاجه يقول لك وقت اللي الجمهور كيخرج من المسرحيه باش تعرف العرض مشي في ثنيه صحيحه ولا لا، انه يتسائل يقعد يتسائل. دونك لو فيت انه فما تساؤلات يعني العرض كان ناجح. ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لكم. ان شاء الله نشوفكم في اعمال مسرحيه اخرى. فما حاجات اخرى قاعده تحضر؟
4: بالنسبه لتو احنا مركزين في نبض واحد. عندنا عروض قادمه ان شاء الله، مازال ما برمجناش اما ان شاء الله عندنا عروض قادمه فصفاقس وعليش لا حتى لهنا معناها
0: مرحبا اكيد مرحبا وعليش ليه نشوفوا نبض واحد زيد في عروض اخرى علاش ليه مبرمجه بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار زيد على خاطر فما برشا اولياء يهمهم ان يكونوا حاضرين في عروض كيما هكا على خاطر تعاونهم برشا باش يفهموا اكثر النفسيه نتاع اولادهم. دوك ان شاء الله بالنجاح وكل التوفيق لكم. دوك نرجعوا نحن نعملوا تور دو تابل. علي نختموا معك، شنو تحب تقول؟
5: نحب نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا نورتوني ولا نورتوني.
5: ونشكر الجمهور اللي جاء تفرج واللي يسمعوا فينا اليوم في الإذاعة.
0: باش توعدهم؟
5: ونوعدهم إن شاء الله عمل أكثر، معناها إن شاء الله ينجح أكثر ويوصل أكثر وإن شاء الله شكول زميلنا أمين العبيدي تحية ليلو العالمية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله ليش لي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشوفكم في أكبر المسارح في تونس والبر. هيثم
6: شكرا على الاستضافه مدام شايب.
0: مرحبا.
6: كان شرف لنا ان نجيب لهنا. تعبت نيه كل ما مخلوف تعب.
0: يعطيكم الصحه وجيتكم عزيزه برشا.
6: ان شاء الله عندنا عروض قادمه نقول لعباد تجي تتفرج راهي مش باش تندم. بالرسمي ان ما كان هو نبض واحد ما كانش اول عمل لي مسرحي، ما نجم تقول هو اكثر عمل قرب القلب معناها.
0: علاش؟
6: ما أبار إن اسم العرض إنه نبض واحد، إحنا كإيكيب كنا نبض واحد بالرسمي، كنا عائلة، عشنا مع بعضنا الحاجات الباهية والحاجات الخايبة، ما كناش نحملوا في بعضنا، واحد ما يبدأ متقلق ولا حاجة ما كناش نحملوا، لازم نلقاو له حل، هذيك اللي ربيتنا على عائلة.
0: هو كل التكامل اللي يصير بين اعضاء الفريق راه يوصل حتى للبوبليك، يعني نحسوا التفاهم هو والعادي زاد حتى تصير النبزيات في وسط التحضيرات وكل مشاكل العادي هو العادي ما بدي يتجوزوا هذاك هو العادي.
6: على حتى كي امنه اخذت الجائزه معناها ماخذت هي ماخذتهاش اللي هي وحدها، اخذتها الاكيب كامله معناها فرحنا لها على الاخر والحمد لله يا رب.
0: نعود نفرحوا لك يمناتك صحة هيك. نعود نفرحوا لك، نعود نقول لك ألف مبروك تتويجك بجائزة أحسن ممثلة واعدة في مسابقة الأعمال الجمعية للأطفال في إطار المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية، وحصول زيادة مسرحية نبض واحد على المرتبة الثالثة في هذا المهرجان. تتويج خليك يظلي تحسب الخطوات القادمة.
3: اي
0: بتبدا تخمم تقول رول هذيا ناخذ ولا
3: اكيد معناتها هو حتى قبل التتويج لازم الواحد يحسب حساب معناتها عرفت. ونحب نقول حاجه قبل زاد مبروك زاد محمد امين العبيدي زميلنا اللي خذا تنويه.
0: اي تحياتنا ليه تحياتنا ليه.
3: ونحب نوجه تحيه للناس الكل، الناس اللي فرحت لي والليكيب كامله كامله بالحق بلي باش يصير. نحب نضيف على كلام هيثم بلي صار وبلي باش يصير ان شاء الله، واحنا قعدنا عائله بالحق كيب ياسر ياسر ياسر محلاها وكنا اخوات الكلنا في بعضنا. هذاك هو اللي خلى العمل ينجح معناه. اذا كان ما يكونش اكيب متكامل معناتها تبدا فما مشاكل ولا حاجه العمل ما هوش باش يوصل معناتها حتى سيرسين حتى سيرسين ما نجموش نوقفوا.
0: ايه انا قلت الرول اللي قدمته رول قريب للشخصيه نتاعك. كان يتقدم لك رول بعيد على الشخصيه نتاعك هكا باش تلقى لي روبير نتاعك
3: اكيد اكيد.
0: ولا تحب اكثر الادوار اللي قريبه للشخصيه نتاعك؟
3: بالعكس انا نحب نتحدى روحي ونحب ناخذ ادوار بعيده على شخصيتي. معناتها
0: تسمع محمد امين هاي نبداو نكتبوا.
4: تسمع
3: نحب ناخذ معناتها ادوار بعيده على شخصيتي معناها اكيد. معناتها اي ممثل يحب يتحدى روحه في ادوار اخرى معناها. وانا عرفت لي رول غضبان قريب مني نبدا مع اصحابي كيكه مثلا نوجه تحيه محمد رضا العفيس اكثر واحد ديما يقول لي اش بك ديما متغشى اش بك ديما انا نقول له مانيش متغشى قول لي
0: ديما مالك هاو لازمنا رول تو بعيد على الشخصيه الصحيحه بتاع ايمنا.
3: اما حتى معناتها خدمت مانيش اول مره نخدم خدمت قبل دي رول اخرين وبعد عليا الحمد لله معناتها قديتهم معناتها ما فهميش عليهم ما قدهمش.
0: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك ايمنا. مرحبا بك في كل مره عندك الجديد. سيرين بن عمان نختموا معاك قبل ما نختموا مع محمد امين.
2: انا نحب نشكر الكيب كامله اللي خدمت في نبض واحد من ممثلين مع حتى التكنيسيان وكل معناتها كنا بالحق الكل يد واحده باش ننجح العمل هذا. يعطيهم الصحه وان شاء الله نواصلوا هكا
0: ان شاء الله كل التوفيق. محمد امين هاكا بالدوره هذه وسمعنا المقترحات وسمعنا خاصه ردود الفعل في علاقه بالعمل تنجم تبني برشا حاجات.
4: والله حاجات تفرح معناها
0: وفارق عجبوني. هاي تسمو ايمنا يوشوش قدام ميكروف راهو يسمع راهو ميكرو مش احنا فوش سجول المستمعين الكل يسمو
4: اهم حاجه الستر. حاصلو حبيت نختم معناها ككلام معناها عباره عن الجروب وعلى العباد الغايبه كل شيء. نبض واحد هو نتيجة برشا محبة برشا تعب برشا اجتهاد برشا مش برشا عرك أما عرفنا كيفاش احنا نفضوا الحكي عرفنا كيفاش نتجاوز وعرفنا كيفاش نوحدوا بعضنا أكثر. كل مشكلة تصير زيت وحدنا مش زيت بعضنا لبعضنا جست. سامحني شوية حبيت خطر فما عباد أبار العباد اللي حضرت تو فما جنود الخفاء واللي زكتر اللي ما
0: نعطيهم حقهم.
4: كتمثيل عنا في راس في راس جدارة في شخصية أكول شخصية كوميدية. عنا محمد أمين العبيدي في شخصية خوفان اللي خذا تنويه. عنا آمنة الدريدي غضبانة. عنا هيثم الشريفة غيور. وعنا سيرين بن عمان دمعة العنصر المسؤول الحزن. وعنا ميسم الزايد الفرح. عنا إيناس الزايد شخصية زهيرة. خديجة بن مراد شخصية زاهرة. و وآية الحفيدي شخصية الحارس واحد.
3: صفاء العشي
4: وصفاء العشي شخصية كلاون. علاء حمدان شخصية الحارس واحد والعم حكيم. شكون آخر؟
0: أي ما ننسيو هذا حد.
4: حارس اثنين حارس اثنين
0: مش واحد. شخصيات رواش بيك نسيت.
4: وكتقنيين عنا آدم البقلوتي تقني فيديو وش اسمه وأنس البرشاني وياسين قدورة تقنيون إضاءة. وإدارة سي فيصل الشريف مدير دار شباب جرمدا وتأطير مدام سندس الرياشي. حبيت نشكر عائلتي العباد اللي وقفت معايا في الدومين أبرزهم سي حاتم الحشيشة
3: مروة المهير
4: وتسمحوني ديكور سيرين بن نعمان صناعة ماريونات سيرين بن نعمان كوريغرافيا أمنة الدريدي توظيف ركح مروة المهيري وهدايا عمار وملابس مدام وسيلة رقيق.
0: يعطيكم الصحة كيف أعضاء الفريق مسرحية نبض واحد نورتونا. يعطيكم الصحة تحية الناس كل قاعدين يسمعوا فينا في جرمدا وفي صفاقس وين ما كانوا قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا بكم في كل مرة عندكم الجديد نستنيكم إن شاء الله في العمل القادم. ويعطيكم ألف صحة فريق عمل نبض واحد. بعد شوية الموعد مع موجز أخبار الخمسة ونص ونكمل معاكم احنا كيل هذا كل نهار جمعة في الفابريكا حتى لسبعة ونص ما تبعدوش.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أينما كنتم، تحية طيبة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تشرف اليوم على موكب انتظم بمقر الوزارة، تم خلاله إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الوزارة ومؤسسة الإذاعة التونسية، ممثلة في شخص رئيستها المديرة العامة هند بن علي الغريبي. وتهدف الاتفاقية إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية الخاصة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية، والتعريف بالاستراتيجيات والبرامج والخدمات الوطنية التي تنفذها الوزارة، وتيسير وصول المواطنين إليها، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الموجهة للأسرة والمرأة في مختلف الجهات. المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي بالبريد التونسي صالح السويسي يؤكد على موجات الإذاعة التونسية اليوم أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسية عن طريق البريد التونسي، وأن ما يناهز 280,000 طالب قاموا بالتسجيل بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية. كما أكد المصدر ذاته أن البريد التونسي خصص عددا كبيرا من المكاتب والنقاط لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجمعية، مشيرا إلى أن عدد المشتركين إلى حدود هذا اليوم يفوق 10,000 مشترك. تسجيل حوالي 112,000 ترشح إلى حدود يوم أمس عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد في منظومة التكوين المهني، وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. العدسي أكدت أن الإقبال على التكوين المهني هذه السنة شهد ارتفاعا هاما مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرة إلى أن باب التسجيل في دورة نوفمبر ما زال مفتوحا.
6: الإقبال كبير، والإقبال الكبير نحن كما تعرفوا عنا منصة جديدة، هي المنصة التسجيل عن بعد، وقاعدين تبعوا أول بأول في نسبة الإقبال. إلى حد البارح عنا قرابة 112,000 ترشح في المنظومة هذه، مقارنة بقرابة 70,000 ترشح في 2025. دوك الإقبال زاد برشا على التكوين المهني، وإن شاء الله نخلطوا باش نلبيوا رغبات الشباب الكل. والتسجيل مازال مفتوح شوية في دورة نوفمبر، وعنا دورتي فيفري وأفريل 2027. توا اللي يدخل على المنصة وبش يلقى بعض الاختصاصات مازالت محلولة، وبعض المراكز مازالت محلولة لخاطر عنا دورة نوفمبر. في ديسمبر إن شاء الله نحلوا باب التسجيل دورتي في فيديو أفري.
5: المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ZME والوكالة الوطنية للتشغيل ينظمان غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. في العالم، منظمة الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن بعد تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات نتيجة تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. مسيرة شعبية حاشدة واستعراض عسكري في طهران اليوم تحسبا لهجوم بري، ومسيرات شارك فيها الرئيس مسعود بزجكيان وقيادات عسكرية وأمنية وكتائب قتالية، تم خلالها استعراض عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
9: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه، دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا.

0: هذه الفرقة الموسيقية التونسية الهولندية بروا في مورسو ميلودوي. بروا اللي تلقاه موجودين في إطار الدورة الجاية والحالية لأيام قرطاج الموسيقية اللي أكيد باش تكون فما مواكبة خاصة على موجة إذاعة الشباب لدورة جي ام سي 2026. مكملين معكم احنا مع الفقرات مع الاستضافات. نعود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. اتبعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. انت كان سبعة متاع العشية نحكيه على المسيرة الفنية للفنانة سيلين ديون. نحكيه على عودة بعد 6 سنوات من الانقطاع. نحكيه على آخر عرض فني لها ونحكيه على المسيرة متاعها الفنية اللي الحقيقة فيها برشة تحديات. نحكيه بين المرض بين الفن بين التحديات بين النجاحات تفاصيل على المسيرة الفنية ومجموعة من الاختيارات على الصعيد الفني للفنانة سيلين ديون. سينو مكمل لينا احنا مع الاستضافات توت سويت. يحضروا بحذينا آلة القانون وآلة العود. يحضروا بحذينا في الاستوديو الفنانة والعازفة على آلة العود سمر مرابط. أهلا وسهلا سمر.
1: مرحبا عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك. مرحبا بوكو بول انفيتاسيون.
0: مرحبا بيش. عايشك. هيتنزيد متعرف عليك سمر.
1: اي سمر مرابط. انا جو سي بروف انجلي و جو سي زيد موسيسيان. نعمل موسيقى عندي توا برشا.
0: قديش البرشا نحبوا نعرف.
1: برشا. انا بديت عمري 9 سنين وخذيت دبلوم موسيقى عربية عام 2014 ومن وقتها وانا تقريب معناها موجودة وانجاجي في الموسيقى سواء في العزف ولا في الغناء و اتسيتيرا.
0: بي وقلتك الاولانية كانت قلت العود ولا بدلت؟
1: لا انا بديت من الاول بيانو. عملت بيريود طويله بيانو بعد كي حسيت لي انا مانيش مغرومه بالاكسيدونتال فقلت لي انا نحب اكثر العربي قلت خليني نعمل آلة عربية. اخترت العود والحقيقه بديت من وقتها التجربه بالحق.
0: وعلاش اخترت العود؟ فما اغنيه حبتك في العود؟ فما اغنيه سمعتها في فيرسيون تاع عود قلت هي لازمني نبدل؟
1: لا والله حاجه اقل رومانسيه الحقيقه اللي هي جات عندي عود في الدار.
0: انت براتيك من الناس براتيك دوك فما عود في الدار قلت علاش ليه ما نجربش نعزف على العود.
1: عندي عود في الدار فماش علاش.
0: والله تفكير منطقي وعملي
1: على الاخر.
0: دوك هذا هو العود.
1: هذا العود.
0: قداش قعدت تتعلم العزف على العود؟ اقرب الميكرو سمر.
1: سامحني انا توا عندي من 2013 نعزف العود. وقتها بديت العود عملت الباك نتاعي بديت نعزف العود. وقتها عديت عامي الثاني نتاع الدبلوم وقتها وعملت اخذت الدبلوم وكل شيء رغم من وقتها ونعزف العود.
0: يعني كان فما آلة موسيقية أخرى في الدارك تعلمت العزف عليها. هذه الصدفة. أي من بعد
1: مكتوب
0: مكتوب حتى في الآلة الموسيقية
1: مكتوب على الأخر.
0: ومن بعد تخلقت أكيد المحبة
1: نحب برشا الموسيقى العربية وخاصة الموسيقى التونسية. بديت نتغرم بالموسيقى التونسية وقتها نتذكر عامة السانكيم اني متاعي في الكونسرفاتوار وقتها كنت نقرأ عند سي كامل غربي في كونسرفاتوار المنار ووقتها وين أنا بالرسمي تغرمت بالتونسي وليت أوبسيدي معناها بالنوب أوبسيدي بالتوسكي معناها نوبة توسكي موسيقى معناها تقليدية تونسية توسكي موسيقى كلاسيك حتى نين لقيت روحي ماشي غادي أكثر والبيانو مانيش قادر نقدم فيه قلت علاش ليه ما نعملش حاجة اللي هي عربي باش نجم نقدم وأمام نجم زيدا نحط الغرام تاعو في البراتيك هيك عليه الحقيقة
0: تغيير تكتيكي
1: خليه تكتيكي.
0: يا سيدي مرحبا بك سمر مرابط. نسلموا على سفيان العوني العازف على آلة القانون. هلا وسهلا سفيان.
2: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
0: لاباس؟
2: لاباس.
0: مرحبا بك. مرحبا بآلة القانون. حتى انت عندك تغيير ما عرفتش تكتيكي ولا لا دوك من الجيتار مشيت للقانون. كيفاش صارت الترانزيسيون؟
2: سمر قالت لي هو ما كانش تغيير رومانتيك انا كان تغيير رومانتيك. انا جذبني القانون الحق
0: كيف ترى
2: خاطر ما عنديش قانون في الدار قانون جاي من بعد هذاك هو معناها جوست
0: كيفاش يعني كنت كونسيرفاتوار تسمع تسمع فما شكون يعزف سمعت اغنيات معزوفين بآلة القانون قلت لازمني نتعلمو كيفاش على خاطر جو الجيتار بعيد شويه على بعيد برشا على القانون كيفاش
2: جوست حتى النبره نتاع الانسترومون نحس حاجه اخرى جمله الحق تفرق على الانسترومون الكل
0: فما غنية سمعتها معزوفة بآلة القانون وقلت هي لازمني نتعلم ونوصل نعزفها.
2: مش لك الدرجة الحق، ما مش هكاك بالضبط، أما جست التامبر أصلا جست تعدي يدك بركة ديجا كهو إذا كهو في قلبي طول.
0: وقديش عندك مع عائلة القانون؟
2: عندي مع عائلة القانون أبيه، أنا توا دوزيام أني فاكولتي دونك دوزيام في الليسي، دونك مش برشا يتسمى صحيح. أما بروغري
0: فما أكثر من 4 سنين،
2: فما 4 5 حاجة كيكة
0: 4 5
2: أي سبع.
0: وآلة القانون من الآلات اللي لازمها برشا تدريب، يعني سنوات.
2: أي مش سهل الحق، برشا دي تكنيك معناها صعاب، لازم اللول وعلى قاعدة صحيحة، برشا براتيك، برشا سوية.
0: دونك أموين قداش تقعد تدرب كل يوم؟
2: أموين قبل ما نقرأ في الانستيتو معناها في الاس ام تي، قبل مش شوية شوية معناها كما قلت لك أنا دوزيام أني ليسي، دونك جي باك وجي جو هذاك الكل. اما من بعد في الانستيتو توا فما 4 5 سوايع كل يوم لازمين هذوك،
0: كل يوم 4 5 سوايع
2: لازمين.
0: دونك وقت اللي نحكيو على فوالا هو راهو الشوا اللي تختار باش تعزف وتتمكن من العزف على آلة موسيقية، راهو ماهوش شوا نتاع في ليلة ونهار باش تولي تعزف. دونك فما تدريبات كبيرة، وقت كبير، انجاجمون كبير، ولازمك تخلق لها الوقت.
2: صحيح،
0: تخلق لها الوقت الكل باش توصل للمرحلة انك تعزف نوتات والحان نتاع اي غنية نتاع اي مقطوعة موسيقية. به الحقيقة الاختيار بينات العود ولا القانون اختيار صعيب برشا.
2: قانون خير
0: باش يقنعنا سفيان. اختيار صعيب برشا، لكن نمشيو معاك انت مثالش سفيان، نبداو نسمعوهم حاجه.
2: اوكي
0: نسمعوهم حاجه على آلة القانون كيما قال سفيان، آلة القانون اللي النوتات نتاعو طول هكا تمس القلب. ونحن نحبوا المستمعين نتاعنا يتسلطنوا مع العزف على آلة القانون. دونك الكلمة ليك سوفيا.

0: برافو برافو برافو سفيان العوني عازف على آلة القانون. قديش كل آلة موسيقية عند العالم نتاعها الموسيقي، ومنعرفش هكا كل آلة موسيقية تخطف منها أجزاء من أرواحنا وعندها مكينة خاصة. ذيك علاش يدولي تخلق له كونسيبت نتاع الفرقة الموسيقية في البدايات. نتصور الجانب العاطفي نتصور موجودة، مش كل آلة موسيقية عندها جانب معين من أرواحنا توصل له. سمر انت ساعة فما الجانب العاطفي، فما جدا الجانب العائلي، على خاطر وحكينا في الأوف وانا مخبي حتى شيء على المستمعين. سمر قلت لها نذكر فما فنانة جيتني عندها مدة اسمها تشبهلك شوية اسمها سحر مرابط، قلت لي راهي أختي. تحيتنا ليها سحر.
1: تحية لأختي بيسر.
0: تحية ليها ونذكر صوتها.
1: هي
0: تحيتنا ليها. دونك قداش تخدموا بعضكم انت وسمر؟ حتى في الأسامي مش بعض فما حرف. تحيتنا الوالد حاضر وحدنا في الاستوديو.
1: احنا الحقيقة برسك كيف كيف مع تغرام نحبوا الزوز الموسيقى العربي، مغرومين برشا في الموسيقى العربي، تقريب ديما نغنيوا في الدار، ديما نعزفوا، ديما عاملين جو معنا ذكا جونا. من اللي صغار دايوغ تربينا معنا على الموسيقى العربي، مركزة برشا على العربي ما عرفش علاش، خاطر معنا الجمل مع الاكسيدونتال. لكو هذيك نسمعوا فيروز، نسمعوا ام كلثوم، نسمعوا وردة، هذيك جونا من اللي صغار معناها، ونحبوا برشا موسيقى تونسية زيدا، وكاو ديما مع بعضنا معناها وعندنا نفس الجو وكل
0: شيء. ومن بين اكثر الغنيات اللي دندنوهم انت وسحر مثلا؟
1: انا وسحر
0: مثلا هكا
1: نحبوا برشا ملوف. انا صح نغني برشا ملوف. ما انت تحب نغني لك
0: مزيبين علاش لي ولا جبنا سحر حقنا
1: تحب
0: نسمعهم حاجه؟
1: اي بيان سور افيك
0: مع سوفيين. مع سوفيين
1: خلينا نعملوا 70 لا

0: برافو برافو سمر وسفيان، يعطيكم الصحة. نكملوا نحن الحديث معاكم وباش نسمعوا زاد الغنية اللي متفاهمين مع سفيان باش تغني هنا سمر. سينو قاعدين نتابعوا في الانتاجات نتاع لي جون ارتيست التوانسة، تخمم في الانتاج الخاص سمر؟
1: والله بيرسونيلمون لا مش برشا مش نخاف.
0: انتظرت هالإجابة نتاعها
1: بالطبيعة حسيتني
0: أنا خاطر جربتها في العود وعطتني إجابة يعني تكتيكية، انتظرت هلا
1: أما لا سيغتينمون عندي حلمة نتاع هكا نحب نطلع هكا في سن كبيرة نحب هكا نغني غنية كيما أنا نحب. أي عندي حلمة دي
0: يعني تحب تكون موجودة في مسرح كبير وتغني و...
1: بيان سور نحب على الآخر، واحدة من أحلامي ديجا كل حاجات لازمك تعملهم قبل ما تموت أنا هذيك
0: الحاجة. ويعني ويعني ترى روحك في الإعادات
1: أكثر؟ أي ما أنا الحقيقة ما عنديش حلمة متاع نعمل حاجة متاعي أنا، نرى روحي أكثر نغني غنيات اللي هما ما همش معروفين ما همش مسموعين واللي أنا نراهم غنيات ياسر قويين والعبيد ما عندهمش عليهم فكرة مثلا. هذه حاجة أنا نحبها نحبها
0: به برشا. يعني تقول أنت تعمل بحث في التراث متاعنا وفي موروث الغنائي متاعنا وباش تلقى أكيد واحدة من الغنيات اللي مش ماخذة حظها
1: سختو في التونسي. على الأخر عندي الحلمة زين
0: نحبها وبديت هكا تفركس
1: ديما الحقيقه فركس هاي ديما شي ديما لا ريشيرش في حاجات جدد حاجات اللي مش
0: اول ما تلقى قول لنا خاطر لازم تكون حاضره بحذينا سمره
1: بافيك بليزير بيان
0: سور. سفيان واحنا نحكيو على الانتاجات الخاصه نحكيو زاده على مجموعه من الانتاجات الخاصه في علاقه بكتابه الالحان والناس اللي وليت فما يون توندونس يقول لك نحب نسمع الحان كهو موسيقى كهو مقطوعات موسيقيه كهو على خاطر ترتحنا. وفما ناس تقول لك انا نحب مخي يقعد فارغ نعمل اون ديكونيكسيون دوك نحط لا بلاي ليست وموزيكا كهو.
2: انا من الناس هذوما الحق
0: يا خويا
2: انا من الناس هذوما انت قريتنا زوز انا من الناس هذوما نعمل جو اكثر على معزوفه على سماعيات حاجات هكاك نعمل جو اكثر برشا حق من
0: تطمح تطمح انه تكون عندك كتابه نتاع الحان خاصه بيك مقطوعات
2: بيان سور اي بالطبيعه هاني قاعد نحاول وتوا قاعد نعمل في فورماسيون
0: شيء يعني فما نحاول. مشروع
2: فما مشروع ان شاء الله
0: وفي الانغام التونسيه المقامات التونسيه باش تكون مثلا
2: نحب حاجه يونيك وكاو فما نحبش معناها تبدا حاجه قريبه لحاجه نقول هذه نجم نحبش حاجه تتصنف بالسهل نقول هذه تونسيه هذه شرقيه تبدا حاجه كل
0: صعيب وين باش تحط يعني صعيب وين باش تنزلها يعني تقول انت ما نعرفش انا فما شكون يقول لك انا مثلا نعمل مزيج بين القانون بين الالكترو دخل اليت جدد هكاك
2: اي حاجه تبدا فما حاجه فكره جديده نحب نطلع فكره جديده بس ما فكرتش
0: بي يا سيدي هاكا اسمعني اول ما تبدا في المشروع قول لنا سفيان مرحبا بك وتكون حاضر بحذنا واكيد نقدموا في كل مره حاجات جديده حاجات مختلفه البرشا مستمعين قاعدين يسمعوا فينا دوك هاكم غير ما تفركسوا يا مستمعين غير ما تدخلوا اليوتيوب الانستغرام التيك توك لحتى شيء كل جديد تلقاوه معنا ونحاولوا في كل مره نقدموا لكم كل ما هو جديد الحاجات الجديده ونقدموا لكم روقت نحكيوا على الفابريكا نحكيوا على مختلف المجالات الموسيقيه بي سمر احنا تو شنو باش نسمعوهم المستمعين
1: ايه احنا توانا ديسيدي باش نعملوا حاجه تونسيه باش نعملوا
0: زعما والله انتظرت باش تقولي لي مانيش نسمعهمش سي بيان سمر شنو نسمعهم توا
1: زعما نرتتريش.

0: برافو برافو، يعطيكم الصحة، شكرا لكم، يعطيك الصحة سمر مرابط، نورتنا، مرحبا بك في كل مره عندك الجديد. احنا باش نستناو عمليه البحث على الغنيه الطقطوقه اللي باش تلقاها في الموروث الغنائي نتاعنا، اللي الحقيقه فيه برشا اكيد برشا من الاغاني اللي مازالت ما خذتش حظها. دوك نستناوك احنا هكا في الجديد نتاعك سمر. سفيان نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. مرحبا بك، كي تبدا المعالم نتاع المشروع الفني نتاعك تظهر شويه. دوك مرحبا بك في كل مره عندك الجديد. نخليكم كلمه الختام، معرش كنت تحب تسلم سفيان.
1: باهي، نحب نسلم على برشا عباد، مش نحاول فيسع فيسع. باهي، انا اول حاجه نحب نسلم على مدام سلمى مسعودي،
0: تحياتنا ليها،
1: كونسيرفاتوار المنار،
0: تحياتنا ليها مدام سلمى.
1: نحب نسلم على بروفيت الكونسيرفاتوار الكل، خاطر انا ديجا معناها الميوزيك بديتها غادي قبل في اي بلاصه بديتها غادي. نحب زيد نسلم على بروفيتي نتاع القانون، مدام ريم عبيد وسي جمال عبيد، طبيعه معناها
0: تحياتنا ليها.
1: شكون اخر شكون اخر شكون اخر؟
0: ما لازمكش تنسى.
1: امي بابا.
0: اي تحياتنا ليهم.
1: لي ذوكم معناها ديما
0: تحياتنا ليهم وربي يفضلهم. اي
1: وفما زيد جوست نحب نحكي شويه جوست على الاسوسيسيون الجديده نتاع المنار. عاملين اسوسيسيون جديده لا تي سي ام، هي توا معناها اسوسيسيون كولتوريل. الهدف نتاعها الاساسي انه ندخلوا معناها اكثر لي زاغ الكل، معناها ديسان دونس ميوزيك كل شيء ندخلهم الجهات، ونخدموا معناها انه معناها نجمعوا الناس معناها في بعضها كل الحبل نتاع الفن معناها باش نكونوا معناها كلنا معناها فنانين.
0: واضح ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك سفيان. سمر عندك شكون تحب تسلم؟
2: اي انا زاد نحب نشكر برشا مدام سلمى مسعودي وجماعه الكونسيرفاتوار الكل، مسيو كامل اللي هو استاذي اللي قراني العود وقريت عنده هو زيد حبيت للموسيقى، ونحب زيد نشكر باب
0: تحياتنا للويد حضرنا في الاستوديو، تحياتنا.
2: عندي برشا عباد ما يقدر
0: فيهم ومغروم بالغناء، يغني هو زاد الصوت موجود. شنو هي اكثر اغنيه يحب؟
2: اوه والله ما
0: نعرف شنو
2: يحب. ام كلثوم.
0: ام كلثوم شنو هو مثلا؟ خلينا نختموا بصوتك.
2: اوكي
0: اكثر اغنيه يحبها الوالد لام كلثوم.
2: شنو اكثر اغنيه تحبها؟
0: انا نحب اقول لكم راهي سمر تسال في الوالد ليه وعندنا سيباراسيون يعني هو ليه هو يسمع فينا قاعد مانيش باش كان شنو هو الاغنيه؟ يحب يسمع نعمة،
2: يحب يسمع نعمة نعمة
0: نختم وين؟ كيك محضرة حاجة.
1: شو تحب نعطيك
2: نوت؟ ساعتيني نوت استنى
0: حتى من غير قانون ميسيل شو يصافي سنختمو بها؟
2: مي داكوغ.
0: ايه
2: ماش نعرف نخمم
0: ميسيل شو اسمع تحب نعودوها؟
2: ميسيل شو سيبان قلتها

هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. فترة طويلة نشوف في حاجة ما بين عيني وما ما نجمتش نفهم البنية. البنية تشوف في تصويرها من قاع الخابية جبدها قديمة. تصويرها حلت بها مفتاح الغيمة اللي كانت فوقها قدامها مسكرة ثنية. ثنية باب تحل هيك التصوير. طاحت قامت وبكيت ولقات طريق. حلته مفتاح خبيته عليك عرفت لي انتي ماكش صديق. خبيته عليك وعرفت

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. 6:15 مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت نحكيو على تتويج تونسي جديد، نحكيو على تتويج تونسي في مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي. نحكيو على مسرحيه لاموذا شو اوف اللي توجت بزوز جوائز في الاطار الدوره 33 من مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي. نحكيو على جائزه افضل ممثل أميرة الدريدي، وتتويج زيدة بجائزة أفضل إخراج للمخرج طاهر عيسى بالعربي. أهلا وسهلا طاهر، مرحبا.
1: يا مرحبا، نورتونا.
0: مرحبا، مبروك.
1: يعيشك يعيشك، وديما إذاعة الشباب ديما معايا وديما تسندني وديما حاضرة.
0: مبروك طاهر، فرحني لك من قلوبنا.
1: يعيشك ربي يحفظك.
0: ألف مبروك.
1: تتويج لتونس قبل ما يكون تتويج لي أنا، والمهرجان هذا يعتبر من أهم ثلاثة مهرجانات عربية في الميدان الفني بكله. اللي نحكيه على مهرجان أيام قرطاج مسرحية، طبعا المكتب الوطني، نزيدو مهرجان المسرح التجريبي في قمة المهرجانات العربية قاطبة. والحصول على جائزة فيهم يعتبر تشريف ودخول في التاريخ. هذا مع العلم أنه مسرحية لاموذا كانت نومينيس الجوائز الكل قاتبة اللي هم ستة. هذا
0: هو نحن باش نقول لكم مش ألف فوا دو، ألفي المبروك، خاطر نحكيو على زوز جوائز. دوك جائزة أفضل ممثل وقع سليدها للممثل أميرة الدريدي، وجائزة الإخراج وأفضل إخراج اللي كنتي. دوك دوبلومون مبروك. ونعرف تتويجات كيما هكا قد ما تفرحنا، قد ما تزيد تكبر أكثر المسؤولية
1: وفي نفس الوقت أيضا تحل آفاق كبيرة لنا وللشباب المسرحية في تونس، باش يعطيو فينا ثقة أكثر ويعطيونا إثبات أكثر، باش نعبروا في مستوى ما يسمى بسوق الفن في العالم العربي. هذا هو
0: هذا هو
1: لبوسيبيليتي، يعني الامكانيات الابداع تكون اكبر. ويعني امكانيات الترويج والتوزيع اعمال الفنيه نتاعنا تكون اهم. احنا في شنو دورنا؟ مسرحيه كيما لاموذا كتبوا عليها تقريب اكثر من 100 ارتيكل. هذا في حد ذاته نوع من السياحه، نوع من السياحه الثقافيه، نوع من يعني كنا معناها في مستوى الحدث. يعني ما تنجمش الصحافة تكتب بالكم الهائل، الصحافة المكتوبة بالكم الهائل يعني بتاع الليزارتيك اللي هكيك، ما يتم فما بروبو، فما مقترح جمالي جديد، وفما تجريب يعني يقنع الباحثين والأكاديميين وأيضا الجمهور العام.
0: هذا هو في كل مرة أكيد مع تتويجات في مختلف المجالات الفنية نزيدو نتأكدوا أنه الإنتاج متاعنا التونسي قادر ينافس على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات وفي جميع المهرجانات الكبيرة. اللي شدني تحديدا طاهر في علاقة بالتسمية زيدا متاع المسرحية، ذكرتنا بكلمة قديمة قديمة جديدة، لاموذا.
1: اي
0: لي كنت تقال
1: موذا،
0: اي لي موذا، اي اما كي تنطق تذكرنا باللاموذا.
1: لاموذا اي مو لي ذيك لي موذا، موذا ولا لاموذا. لي هذيك فيها نوع من موقف، لانه اليوم الموذا تسمع ذوق، تسمع تصنع شركه الانتاج، تصنع التلفزيون، الذوق يصنع يصنع ساعات موذا متاع 5 سنين القدام يبدو قرنين حسابها، معناها خادمين عليها. يدخل فيها منطقة الربح، الكابيتاليزم، نظام الرأسمالي الوحشي هذي اللي قاعد يفرمتي فينا، نحكم على العبيد بكرهبهم وبلبستهم وبطريقة ليل بالسروال العربي وجبة يخضروا له على جنب كانوا هابد ما فضاء، وهو معناها عادي لبسة بلاده يلبس. يعني أنا الخصوصية الثقافية قاعدة تموت في العالم. بربي كي واحد تونسي يبدأ يحاول في بالي، واحد جابوني يحاول في، واحد مثلا معلش أنا من أمريكا اللاتينية يحاول في بالي، كيفاش تفرق بيناتهم؟ بنفس اللبسة نفس كل شيء، ولينا نفس كل هالعولمة هذية. يظهر لي ضربة مباشرة الـ الـ الـ الخصوصية الثقافية، وضربة مباشرة التعدد الإنساني وفي وخاصة وأنه وصلنا معناها في بعض الوضعيات فما أعراق كاملة قاعدة تطمس. اليوم الحرب على غزة في وقت سابق الهنود الحمر وطمس تقع حمر في وقت سابق الأندلسيين في إسبانيا وطمس تقع
0: لكن تحاول تاهر تبعد شوية على الحس متاع الموسيقى اللي جنبك باش نسمعوك بالقدي باش تكون نوعية الصوت باهية. دونك وقت اللي نقولوا ليه موضة واضح يعني الموقف تاهر في علاقة بفسح المجال للاختلاف وضد القوالب الجاهزة اللي قاعدة الحقيقة تصنع فيها حتى مواقع التواصل الاجتماعي إنه الناس الكل تعيش نفس العيشة، ناس كل عندها نفس الأحلام نفس الأفكار، الناس اللي تركز أكثر على المظاهر. دوك إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك تهر. أنا عاود نقول لك نحن ألف مبروك، مبروك زيد للممثل أميرة الدريدي، ونكونوا ديما سعداء تهر وقت اللي نتبعوك ونتبعوا مختلف الإنتاجات نتاعك المسرحية. شكرا ليك، مشكور.
1: يعيشك.
0: الله يخليك، شكرا. عايشك. تحياتنا للمخرج المسرحي طاهر عيسى بالعربي اللي معه هو دونك حكينا على تتويج تونسي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دونك مسرحية لموضة شو أوف وقع تتويجها بزوز جوائز، جائزة أفضل ممثل وقع سندها للممثل أميرة الدريدي، تحياتنا الأمير اللي تحصل على جائزة أفضل ممثل مناصفة، ووقع تتويج المخرج طاهر عيسى العربي ضيفنا بجائزة أفضل إخراج. ألف ألف مبروك. وقت اللي نحكيه على أي تتويج تونسي بأي جائزة في مختلف المجالات أكيد في كل مرة نزيد ونأكد على أنه المبدع التونسي والفنان التونسي راه قاعد ينافس وقاعد يخلق في الإضافة وفي الاختلاف في مختلف الإنتاجات الفنية في مختلف المجالات الفنية. دوك توقيتنا 26 دقيقة، ما نعرفش علاش اليوم الوقت تعدى معكم فيسا فيسا. تنجموا تدخلوا على صفحة رسمية بتاعنا على الفيسبوك وين تلقاو لايف متاع الضيوف متاعنا الكل. احنا بعد شوية باش نحكيو على سادس إصدار أدبي لي، نحكيه على المسيرة الفنية للكاتب محمد علي خليفة. محمد علي اللي نحكيه على آخر إصداراته طبعا بعد يدون تعرفوا أكثر على مجموعة الخواطر هذية، شنو الميزة متاحة، نتعرفوا زيادة على الخصوصية متاع الإصدارات متاحه. سينو زيادة تستنيو فقرة ليدول، اليوم نحكيه على المسيرة الفنية للفنانة الكندية سيلين جون اللي بحكم المرض كانت وقفت الحفلات متاحة الكل والنشاط متاحة الفني الكل. أيامات التالي تعاود ترجع بعد 6 سنين من الانقطاع، نحكيه على مسيرة حافلة بالنجاحات بالتحديات بالأرقام بالحزن زيدة بالمرض وتحدي للمرض. دوك نحكيه على واحدة من أبرز وأنجح الفنانات في تاريخ الموسيقى العالمية الكل، ونحكيه على كارير تتجاوز 40 سنة، ونحكيه على مختلف المحطات اللي صنعت مجد سيلين ديون، كيفاش تعديت المراحل الصعيبة الكل، فترات الضعف متاحة كيفاش تجاوزتهم. ونحكيه على سيلين ديون بينات الفن بينات الحياة الشخصية بينات المرض وبينات النجاحات، نتعرف على تفاصيلها في فقرة ليدول انطلاقا من 7 متاع العشية. ما تبعدوش بعد شوية الموعد مع موجز اخبار 6:30.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا، فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس. بس

0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أينما كنتم، تحية طيبة. يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة لتشمل لاحقا الجنوب الغربي، وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتبعا للتقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة، دعت ولاية القصرين أهالي الجهة إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه والامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية لتفادي كافة المخاطر المحتملة. كما دعت مديري المؤسسات التربوية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي والتوقي من كل الأخطار المحتملة وعدم السماح بمغادرة التلاميذ خلال فترة التقلبات المناخية. وتبقى اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد لمتابعة الوضع وتنفيذ التدخلات الميدانية بالتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم إعلامه بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معالم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال الديوان في بلاغ له اليوم إنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخلياً. 200 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي الشلوف أفاد في تصريح للزميلة خولة سليتي بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تستهدف بغارات جوية مواقع للحوثيين شرقي تعز. والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تقول إن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ أكثر من 2,200,000 نازح. الرئيس الفرنسي يعلن اليوم أن اجتماعا لدول مجموعة 7 سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: قالوا لي اكتب على الحب

0: رجعنا لكم بهاد موجز اخبار الستة ونص. نبدأ معاكم في الجزء الثالث من الفابريكا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توتسويت نمشيو للإمارات العربية المتحدة وين يحضر معنا الكاتب التونسي محمد علي خليفة. معه هو باش نحكيو على إصدار السادس في المسيرة الأدبية نتاعو. دونك نحكيو على إصدار وليتلطف. محمد علي أهلا وسهلا مرحبا.
1: يا شيماء مرحبا بك يا ومتابعي فبريكا.
0: مرحبا بي. كان باش نبدا معاك اللقاء محمد علي بمقتطف من كتاب ولي تلطف. المقتطف الحقيقه اللي جلبني نحكيه على الجزء اللي تحكي فيه برفقه من تحب. يقال ان المرء يصبح ثرثارا برفقه من يحب، فمع من يحب يجد المرء في ابسط الاشياء فرحا وفي أبسط اللحظات معنى للحياة. هذا هو. دوك نحكيه على اللي تلطف. هو كتاب فيه مجموعة من الخواطر اللي تقربنا أكثر من المشاعر متاعنا، واللي فيها سرد لمشاعر شخصية ينجم يكون عندها تأثير على برشا قراء.
1: هو المقتطف اللي اخترته أنت يعني غير المنطير، يعني هو تقريبا محور، هو 60 خاطره يضمها الكتاب، كلها خواطر قصيره يعني صفحه ونص تقريبا. كل خاطره تقريبا كلها تتمحور حول هذا المعنى، معنى التلطف الترفق. قبل ما نقرا لك الاهداء اللي بعث لك اشتراط الاهداء، ممكن هي اللي تعطيك معناها روح الكتاب وفلسفته العامه تعطيك يعني افونغو. ونحن باش ان شاء الله نخلي القارئ يدخل ويقرا ويشوف الاهداء الى كل هيم لين رقيق مترفق رقيق مترقق راق تروق صحبته ويأنس الناس الى قربه جميل روح يألف ويؤلف لا يؤذي ولا يتأذى منه احد. يعني يا ريت لو نلقى انسان بهذه المواصفات.
0: يا ريت.
1: يعني احنا مش مثاليين، ولكن نحاولوا ان نكون مثاليين، نحاولوا ان نكون نتحلاوا باقصى ما يمكن يعني من روح الاخلاق العاليه والحميده واللي تقوم على الاحترام الاخر، ثم الاحترام امتلاكنا مع الاخر، ثم على جبر خاطره والتلطف به والترفق به، لانه الحياه يعني صعبه ومعقده وبظل ذات الترف يعني تريد كل يوم. فياريت يعني هذا التعقيد يعني ما يجعلش او ما يخلقش منا يعني الناس يعني قاسين على بعضنا، بالعكس يعني ياريت لو نخف ونهون صعوبة الحياة على
0: هذا هو. وكما قلت أنت محمد علي، ما فما حتى حد إنسان كامل، لكن الاختلاف أنه فما ناس قد تخدم على السلبيات اللي عندها، على النقائص اللي عندها في الشخصية متاعها، قد تحاول أنها في كل مرة تقدم نسخ أفضل من النسخ اللي هي عليها. يذولي هذا هو الاختلاف. وإلا باش نقف معاك محمد علي في نقطة مهمة في علاقة بكتابة الخواطر. جنرالمون وقت اللي نحكيه على كتابة الخواطر نحكيه على مشاعر وتجارب شخصية يقع الترجمة متاعها في مجموعة من الخواطر. إلى أي مدى فما مسافة بين الكاتب وبين الخواطر اللي يكتبهم؟ هل بالأساس نحكيه على خلاصة كما قلت مجموعة من التجارب الشخصية، مجموعة من الاستنتاجات الحياتية، رؤية بمسافة مختلفة لمجموعة من الوضعيات الحياتية اللي نجم يكون زاد الكاتب ما تعديش بيهم لكن يحب يكتب عليهم؟
1: هو كل عن جميع الأشياء اللي ذكرتها أنت كلها مجتمعة، هي كلها مكونات أو منطلقات الأساسية لهذا الكتاب. يعني مشاعر شخصية، تجارب شخصية عشتها، حاجات شفتها أو مواقف شفتها، أحيانا حتى انطلاقا من زيد القصير تتعدى عليه بشكل عربي على مواقع التواصل ممكن يحيلك أو تستلهم منه فكرة أو تستلهم منه عبرة، فتحاول أنك تخرجها بطريقة معينة يعني بلغة بسيطة وسلسة، وتحاول تكون يعني تنفذ الى القلب. يعني معظم الخواطر تخاطب يعني تستعمل ضمير المخاطب، تحكي مع انت. تحاول اني كما قلت يعني تخرج الجانب الايجابي في كل شيء، يعني حتى في الابتلاء فيما تراه انت يعني ممكن منع وممكن قد يكون عطاء، فيما تراه انت ربما حرمان ربما يكون عكس ذلك. فنحاول أني نخرج ديما الجانب الإيجابي من كل شيء، ونحاول اني ممكن انطلاقا من كما قلت لك يعني من من مقوله احيانا او عباره جميله تمر بي نحاول ان نفككها ونحللها شويه ونحاول نخرج منها قصه من حديث نبوي من ايه قرانيه كلها بس يعني القران بما في ذلك يعني الكلمه اللي اعتمدت اني في العنوان وتعمدت اني نختار الكلمه هذه بالذات لاني نعتبر انها كلمه بليغه جدا من 7 حروف لكنها تعبر يعني عن معنى تودد وترفق ويعني جانب كبير من اللين يعني واللطف
0: والتعاطف يعني. هذا هو دوك محمد علي نحكيه على إصدارك الثالث في المسيرة الأدبية نتاعك. دوك احنا حبينا من خلال هذه المصافحة نقدموا هذا الإصدار للمستمعين ونتمنيه لكل النجاح وكل التوفيق في المسيرة الأدبية نتاعك. شكرا لك يعطيك ألف صحة دوك محمد علي خليفة. معك انت دوك حكينا على إصدار والية لطف. شكرا لك محمد علي كان حاضر معنا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة. يعطيك ألف صحة. أكيد احنا نتبعوك في المسيرة الأدبية نتاعك وندعو
1: للمستقبل. نشير أنه الكتاب كان حاضر في معرض أبو ظبي الدولي الكتاب يعني من يوم 13 إلى حتى اليوم الاختتام إلى يوم 18 نوفمبر وإن شاء الله باش يكون حاضر في معرض الشارقة من 4 إلى 15 نوفمبر القادم وبعده في معرض العين من 13 إلى 23 نوفمبر القادم إن شاء الله وممكن إذا إن شاء الله حتى في جانفي جاي 2023 بحوله يرجع المعرض القاهرة بإذن الله لأنه بدايته كانت من معرض القاهرة كان من إصدارات جانفي 2023
0: إن شاء الله كل التوفيق لك. يعطيك الصحة محمد علي خليفة الكاتب التونسي المقيم في الإمارات. شكرا لك وإن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. دونك نحكيو على هذا الإصدار في شكل خواطر وقديش ساعات وقت اللي نقراو حاجة تكون انعكاس لذواتنا ساعات تنجم تفسر لنا برشا أحاسيس برشا وضعيات قاعدين نمروا بهم وقديش تكون المطالعة والكتاب نقراوه مرية لينا نحن يخلينا نفهموا برشا حاجات وبالتالي خلينا نجموا نتعاملوا معهم. دوك احنا مكملين معاكم في الفابريكا بعد شوية الموعد مع فقرة ليدول. نسلموا على سليم القصيبي التحق بنا في الكوتي تكنيك ونقولوا سبحان الخير نجم الدين بن سالم ونكملوا معاكم نحن في الفابريكا حتى 7:30 ما تبعدوش.

0: الفابريكا. ليدول.
1: كي العادة في فقرة ليدول، كل مرة نحكيه على واحدة من المسيرات الفنية نستعرض من خلالها مجموعة من النجاحات، نحكيه على النجاحات الفنية ونستخلص خاصة العبر من المسيرات الفنية لواحد من المشاهير. اليوم ضيفتنا في فقرة ليدول نحكيه على الفنانة الكندية سيلين ديون، مواليد 30 مارس 1968، واحدة من أبرز وأنجح الفنانات في تاريخ الموسيقى. نجحت في أنها تصنع على مدى أكثر من 40 عام مسيرة فنية من أكثر المسيرات الفنية استثنائية في العالم الكل. حياتها الفنية كانت مليئة برشا بالتحديات وبالنجاحات زادة. سيلين ديون تولدت في الكيبيك، كانت الابنة رقم 14 في وسط العائلة متاحة، دونك كبرت في وسط عائلة متوسطة ماديا، لكنهم كانوا ياسر مغرومين بالموسيقى لدرجة أنهم شكلوا أفرادها، أفراد العائلة الكل، فرقة موسيقية وقدموا مجموعة من العروض المحلية في كندا. سيلين ديون اللي كانت عاشت النجومية في عمر صغير وهي في عمر تقريبا 15 سنة، وظهرت أول مرة في إطلالة غنائية قدام الجمهور. الجمهور ما كانش كبير برشا، لكن أول مرة تغني قدام برشا ناس وقتها كانت غنيت في عرس خوها ميشيل، وبعدها بدأت تغني في مجموعة من الأغاني. كانت من بين الأغاني كانت أديهم برشا وهي صغيرة، نحكيه على مامي بلو، نحكيه زيادة على غنية دي كوتان دي زيغوي دي فيل، وكانت زيادة في وقت الفراغ متاحة وكما تبديش تقرأ كانت تمشي تغني في الريستورون تاع بوها. ملي هي صغيرة كانوا يسألوها يقولوا لها شنو الحلم متاعك، شنو تحب كي تكبر، شنو تحب تطلع. الكل نسألوا سؤال ذي، كانت تجاوب وتقول نحب نطلع فنانة. كتبت أولى الأغاني متاعها سيلين ديون هي عمرها 12 سنة، وقتها أغنيت سنوتي كان غيف. خوها كي سمعها تغني دونك سجل لها الأغنية اللي هي كتبتها ولحنتها، دونك سجل لها الأغنية ومشي بالسرقة. قدم التسجيل لمتعهد الفنانين الكندي اللي عنده أصول سورية، دونك نحكيه على روني أنجليل. دونك هزلوا التسجيل قالوا اختي صغيرة راي كتبت الأغنية ذي ولحنتها ونحبوك على شلي تعطينا رايك وعلى شلي تتبنى اختي فنيا. دونك روني أنجليل عجبوا صوت سيلين ديون برشا وتبنيها فنيا. كان أول ظهور تلفزي لسيلين ديون كان نهار 19 جوان 1981، وقتها كانت ضيفة المذيع اللي كان مشهور وقتها، دونك نحكيه على ميشيل جسما، وهذا كان أول ظهور وبداية النجومية متاع سيلين ديون.
2: Ce soir c'est très très très spécial en ce sens que la demoiselle que l'on vous présente elle a 13 ans et elle a une voix magnifique, à vous d'en juger. Voici Céline Dion.

0: نهار 19 جوان 1981 ما كانش نهار عادي في المسيرة الفنية للفنانة سيلين ديون. كان أول ظهور تلفزي لها مع المذيع ميشيل جسما، وكان زيدا النهار اللي أصدرت فيه أولى الأغاني متاحة سونيتي كان غيف، النهار زيدا اللي أعلن فيها أنه المتعهد الحفلات والفنانين غني أنجليل أعلن فيه أنه تبنى سيلين ديون فنيا. دونك وقع إصدار أولى الأغاني متاحة سونيتي كان غيف، الغنية اللي كتبتها ولحنتها واللي عندها معزة خاصة في المسيرة الفنية لسيلين ديون. دونك متعهد الفنانين غني أنجليل اللي كان وقتها هو اللي لهي بمجموعه من الفنانين، كان عجبته برشا سيلين ديون وعجبوا صوتها وتبنيها فنيا، وقرر انه باش يصدر لها البوم كامل. الالبوم فيه 9 اغنيات ونحكيو عليه مصروف كبير، انتاجيا يستحق برشا فلوس. دونك غني أنجليل كان امن برشا بالموهبه الفنيه لسيلين ديون لدرجه انه وصل رهان دارو باش أصدر أول ألبوم لسيلين ديون. الألبوم اللي فيه 9 أغنيات، دونك هو خذي الحقيقة ريسك كبير ووصل رهان دارو باش أصدر أولى الألبومات الغنائية لسيلين ديون. الألبوم اللي نجح واللي تبعت منه تقريبا 460 ألف نسخة على امتداد عامين. بعد 3 جمعات زادة أصدرت بعدها ألبوم آخر سيلين ديون، دونك وسميته سيلين ديون شانت نويل. وأول ألبوم لها كان بعنوان لا فوا دو بون ديو، دونك الألبوم اللي كانت أصدرته نهار 9 نوفمبر 1981 جوست بعد أول ظهور تلفزي لها وبعد ما أصدرت أولى الأغاني متاحة سونيتي كان غيف. دونك غني أنجليل كان أعلن أنه تبنى سيلين ديون فنيا. غني أنجليل اللي بعد زادة ولا هو شريك حياتها وتزوجته سيلين ديون سنة 1994. سيلين ديون اللي بشوية بشوية بدأت تتتالى النجاحات متاحة الفنية ومثلت فرنسا في المهرجان الدولي في طوكيو، بدأت تغني زادة بمجموعة من اللغات، كانت بدأت تغني باللغة الإنجليزية عام 1990 وولات غنياتها ضمن أفضل 10 غنيات في قائمة بيلبورد الأمريكية، وبدأت تعمل في الجولات الفنية حول العالم. وفي مارس 1990 كانت زادة شركت في حلقات مسلسل دي فلور سور لا نيج، وكانت أول تجربة تمثيل بالنسبة لها في المسيرة متاحة الفنية. سيلين ديون اللي كانت حصلت على أهم الجوائز العالمية، تحصلت على أوسكار أفضل أغنية أصلية عن فيلم تيتانيك ومجموعة كبيرة من التكريمات اللي كانت حصلت عليهم طيلة المسيرة الفنية متاحة. سيلين ديون اللي تتميز بصوتها الطربي اللي مرنته من الصغرى، من العمر كما قلنا من هي صغيرة بالكل بدأت تمرن في صوتها سيلين ديون حتى لين وصلت إلى درجة كبيرة من الإتقان الفني. عام 2021 وبسبب المرض كانت قررت سيلين ديون إيقاف نشاطها الفني، وقع تشخيصها حاملة لمرض نادر يصيب إنسان من كل مليون شخص، هو متلازمة الشخص المتيبس اللي أثر على الجهاز العصبي العضلي الأوتار وحتى الأحبال الصوتية، ويفقد المصاب به التحكم في عضلاته وفي أعصابه. في وثائقي تحت عنوان أنا سيلين ديون للمخرجة الأمريكية إيرين تايلر اللي ورات فيه برشا الجانب العاطفي لسيلين ديون، وقتها سيلين ديون كانت صرحت وقالت أنا قلقت من الكذب على جمهوري، كل مرة نقولهم مريضة بالجيوب الأنفية، ساعات نقولهم أنا مجرد غريب، ما نجمش نكون حاضرة معكم في مجموعة من الحفلات. قالت هذيك علاش عام 2022 صورت فيديو وحكيت فيه للعالم الكل على المرض متاعي.
1: J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais stiff person syndrome.
0: دوك عام 2022 تقرر سيلين ديون تعمل فيديو نتصارح الجمهور متاحة بحقيقة المرض متاحة، المرض اللي كان يمنحها أنها تقف قدام الجمهور وأنها تكون حاضرة في مجموعة من الحفلات ومن العروض. كانت تحكيت بكل صراحة على المرض متاحة وعلاش ما عادش نجم تلاقي الجمهور متاحة. سيلين ديون ما عندهاش برشا، نهار 12 سبتمبر قررت أنها ترجع وتقابل الجمهور متاحة بعد 6 سنوات من الانقطاع، كانت موجودة في ضواحي باريس وكانت غنيت قدام عشرات الآلاف من المعجبين والناس اللي تستنى فيها والناس اللي مغرومة بسيلين ديون من مختلف أنحاء العالم. وكانت قدمت أول حفل فني لها بعد 6 سنوات من الغياب والانقطاع. قالت وتكلمت وصرحت وقالت أنا راني وعدت روحي إني مانيش باش نبكي في اللقاء هذية وفي الحفلة هذية، لكن قالت راني ما وفيتش بوعدي. وقعدت طيلة الحفلة كاملة وهي تبكي، حاولت إنها ما تبكيش، لكن كما قالت هي راني وعدت روحي باش ما نبكيش لكن ما نجحتش.

0: نهار 12 سبتمبر دونك تقرر سيلين ديون ترجع تقابل الجمهور، كانت غنيت قدام 30 ألف متفرج وافتتحت أولى الحفلات في جولتها الفنية الموسيقية اللي باش من المفترض منتظر أنها تكمل تقريبا 25 حفل موسيقي وتلاقي فيها الجمهور اللي متوحشها. دونك نحكيو على سيلين ديون، واحدة من أنجح المغنيات في العالم واللي باعت أكثر من 200 مليون ألبوم. سيلين ديون اللي ما خافتش وما خمتش في انها وصلت المرحله لازمها تصارح الجمهور نتاعها بحقيقه المرض نتاعها، وكانت في واحد من اللقاءات نتاعها الصحفيه والاعلاميه كانت وجهت الميساج هذايا للمتابعين ولجمهورها.
1: Ne vivez pas des douleurs seules. Parlez à vos voisins, vos amis, vos amoureux, vos enfants.
2: Acceptez vos faiblesses, c'est ça que vous
1: avez fait. De les accepter mais aussi d'en parler et de consulter. De consulter. Ne souffrez pas seul.
0: فوالا قالت ما تعذبوش وحدكم، ما تخبيوش الضعف نتاعكم، حاولوا تحكيوا للناس القراب منكم، ما تخبيوش الضعف نتاعكم وما تعيشوش المعاناه نتاعكم وحدكم. دونك سيلين ديون كانت ماهيش اول مره تتوقف على النشاط الفني نتاعها، كانت في زوز مناسبات، في المناسبه اللي كنا حكينا عليها في علاقه بالمرض نتاعها واللي قررت انها توقف النشاط نتاعها الفني سنه 2021، وكانت زاده وقفت النشاط نتاعها الفني وقت اللي مرض زوجها عام 2000. دونك زوجها متعهد الحفلات ومدير أعمالها اللي أمن بها في بداية المسيرة متاعها الفنية غنية أنجليل، واللي كما قلنا وصل لهار دارو باش أصدر لها أولى الألبومات متاعها الغنائية. محبة كبيرة كانت تجمع سيلين ديون بزوجها ومدير أعمالها وشريكها الفني، اللي كانت صعيبة عليها برشا إنها تعيش الفترة متاع الوفاة متاعو، وقعدة مدة عايشة في حزن كبير. سيلين ديون اللي ما بين الفنانات اللي ماهيش عاملة مسافة كبيرة بينات حياتها الشخصية وبينات علاقتها بالجمهور، في كل مرة وقت اللي تتعرض إلى مرحلة وتعيش مرحلة صعيبة تخرج وتواجه الجمهور متاعها وتصارحهم بالحقيقة. دونك هذه هي اليوم فقرة ليدول حكينا فيها على المسيرة الفنية لسيلين ديون. سيلين ديون اللي ما وقفتش حد المرض ذكاها، ولكنها قاعدة تتجاوز، قاعدة تتحدى، قاعدة في كل مرة تعدي فيها ميساج الجمهور متاعها والمتابعين متاعها إنه ما فما حدا شيء مستحيل، وانه مهما يتعدى الانسان بظروف نجم تكون صعيبه، لكن مليه كان انه يتشبث بالحلم نتاعو انه يواصل في المسيره نتاعو الفنيه. واحده من احلى الاغاني اللي كانت غنيتهم سيلين ديون، اللي هي في كل مره تصرح تقول من احلى الاغاني، الاغنيه اللي قدمتها اوماج لزوجها ومدير اعمالها بعد وفاته. دونك نحكيو على انكور ان سوار، وهذه هي فقره ليدول بالنسبه لليوم.
3: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

هكا نوصلوا لاخر الفابريكه بالنسبه لليوم. شكر كبير ليك وبالناس الكل اللي تبعتونا. يعطيكم الصحه على تفاعلاتكم على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. تلقاو لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا الكل والاستضافات على الباج اوفيسيال راديو جون تونيزي، باج اوفيسيال على الفيسبوك. شكرا ليكم، نشكر الضيوف الكل زاد اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في الفابريكه. شكر كبير زاد لنجم الدين بن سالم بعد وسليم القصيبي في الكوتي تكنيك، والفنصيب في الاخراج رقمي. كنت معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شويه نشرت اخبار السبعة ونص، بعد عندكم موعد مع توب سبور اخر اخبار الرياضه الوطنيه والعالميه. الثمانيه الموعد يكون مع موال مع وصال السنوسي. السهريه انطلاقا من تسعة متاع الليل مع برنامج نوستالجيا مع اميره الزيدي. انا كنت معكم شيماء بسيبس، نعطيكم موعدنا ان شاء الله غدوه في ار جي كلوب ويكاند. نرجع معكم في برنامج خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027. دوك يرجع الموعد مع برنامج إير جي معاك كل نهار سبت، تلقاوني من 11 حتى الماضي ساعة. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات الشبابية، نحكيو على مجموعة من الشباب الناشط في المجتمع المدني وفي الجمعيات، ونحكيو على مجموعة من النجاحات الشبابية. نعطيكم سكوب غدوة النجاح بيجينا مباشرة من الصين، ونحكيو على تفوق تونسي في الذكاء الاصطناعي في البرمجة والروبوتيك. غدوة إن شاء الله ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا مباشرة من الصين، ونحكيو على تتويج تونسي. شكرا كبير لكم الناس كل، قولكم إلى اللقاء، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: إجراء أكثر من 1,500,000 عملية تسجيل مدرسي، وما ينهز 280,000 تسجيل جامعي عن طريق البريد إلى غاية اليوم. مشاركة 200 طالب في الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية خلال نوفمبر المقبل. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، يوم علمي بمدينة العلوم بتونس السبت القادم. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. أكد المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي بالبريد التونسي صالح السويسي في تصريح للإذاعة التونسية أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي، وأن ما يناهز 280,000 طالب قاموا بالتسجيل بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية. وأضاف صالح السويسي أن البريد التونسي خصص عددا كبيرا من المكاتب والنقاط لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية 2026-2027، مشيرا إلى أن عدد المشتركين إلى حدود هذا اليوم يفوق 10,000 مشترك.
3: بلغنا 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي، أثناء التجربة الأولى من نوعها في الإطار الجديد. مشينا في المجال الرقمي كامل. العلاقة ما بيننا وما بين الولي ولا الحريف تنطلق من حصوله على الولات اللي هو حساب افتراضي. استغلينا الريزو نتاعنا اللي ممتد على كافة تراب الجمهورية في أكثر من 1,100 نقطة تواصل، واللي يلزمنا نفهموا إنه الولات كانتش مخصصة فقط راهو لعملية التسجيل المدرسي، راهي تمكن الولي وتمكن الحامل نتاعها للحصول و تتبطع بالعديد من الخدمات الرقمية بدون إشكال بصفة مجانية. أكيد احنا كل التطبيقات بتاعنا تخضع لعملية دوتيت كلكو سواء انترني اكستر، وهذا بصفة تواترية لضمان السلام. تقريبا 280,000 طالب قام بعملية التسجيل بواسطة البطاقات البريدية وعلى المنصة البريدية. الاشتراك المدرسي للنقل لإفادة الطلبة والتلاميذ يؤمنها البريد التونسي في إطار اتفاقيات من بين البريد التونسي ومؤسسة النقل. تقريبا احنا في 10,500 أبونمون كاي تي سيرفي في مكاتب البريد التونسية.
2: 100 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و14 من نوفمبر القادم، بحضور حوالي 1,200 شخص من 10 دول. وأفاد نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمدي شلو في تصريح للزميلة خولة السليتي بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات.
4: احنا نفوتوا 1,200 حضور الدول. احنا الكوميتي دو بيلوتاج تونس المغرب ومصر، هذه الهيئه التسييريه. الحضور من الجزائر، الدول الافريقيه برشا يحضروا، كوت ديفوار والسنغال، البنان، فما دي ستوديون اللي قاعدين يجيو يحضر في الحياه المهنيه نتاعو، دونك باش يلقى قدامه فرصه ماهيش باش تعاود له ديما، انه باش يلقى اغلب لي ديسيدور نتاع الشركات قدامه. احنا بالنسبه للطلبه كل عام احنا ناخذوا اون شارج غراتويتمون 200 طالب، تنسيق مع الجامعات الكل، ما عندنا حتى اكسكلوزيون لحتى جامعه، كل جامعه نتفاهموا معاها ونعطيو الكوتا وناخذوهم احنا اونشارج كل شيء على حسابنا احنا. كيف كيف اللي في بدايه حياته المهنيه باش يلقى الناس اصحاب الخبره، واصحاب الخبره باش يلقاو زاده دي جون باش ياطروهم. هذا التلاقح ما بين لي جينيراسيون، ماهوش كونفلي، هو التواصل نتاع دي جينيراسيون.
2: وأشار حمادي شلوف خلال لقاء عالمي انتظم اليوم بتونس إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص فرص التشغيل بل سيفتح أبوابا جديدة للتشغيل، مشددا على ضرورة التأقلم مع التحديات المطروحة خاصة في علاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
4: أو الذكاء الاصطناعي يهم لي فونكسيون الكل، مهمش كان الاي تي. احنا تجاوزنا كلمه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، على خاطر ولا اون كومبوزون دو لا في كوتيديان، واحد من المكونات. وقت اللي نحكيو على تحديات، وقت اللي نحكيو على تغيرات، وقت اللي نحكيو على تطور، نحكيو الذكاء الاصطناعي. اليوم فما مهن كيف ديسباريت، فما مهن موجوده باش تتحول، التحول نتاعها هذا يلزمنا نواكبوه. فما مهن جديده باش يجيو، الذكاء الاصطناعي ماهوش باش ينقص من التشغيل، وانما باش يفتح ابواب جديده للتشغيل. مكمل الفرس هوني، ما نجمش انا نقول ذنب الذكاء الاصطناعي، مو الذنب الذكاء الاصطناعي، ذنبي أنا كبشر أني أنا متطورت. اليوم الذكاء الاصطناعي عايش في واقعنا، العالم يعرف تحولات جذرية على جميع المستويات، وعلينا كبشر أن نكون على قدر المستوى باش نتأقلم.
2: من جهتي تقدم رئيس جمعية مسؤولي نظم المعلومات بتونس هيثم عبد الكافي بجملة من التوصيات التي تمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
5: إذا أي شركة ما تكونش عندها مواكبة للتقنيات الحديثة ولا التطورات التكنولوجية، الموارد البشرية متاحة ما هيش مش تكون باستطاعتها أنها تقدم إضافة وتطور من برامجها نظم المعلومات باش الخدمات وإلا البرودوي اللي تعملها الأورغانيزاسيون يكونوا في كاليتي. الركومنداسيون هي التكوين المستمر للإطارات البشرية، نحلولها من الآفاق المشاركة في التقايات دورات تكوينية اللي هما يجموا يعطيهم إنيسيا
2: دعا ديوان الخدمة الجامعية للشمال كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. وأوضح الديوان أنه تم إعلام الطلبة المعنيين بالموافقة على السكن الجامعي عبر الفضاء الخاص بهم بموقع ويب الديوان وضمن إرساليات قصيرة على هواتفهم الجوالة. انتظم اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن موكب بإشراف وزيرة المرأة أسماء الجابري، تم خلاله إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الوزارة ومؤسسة الإذاعة التونسية ممثلة في شخص رئيستها المديرة العامة هند بن علي الغريبي. وتهدف الاتفاقية خاصة إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية والتعريف بالاستراتيجية والبرامج والخدمات الوطنية التي تنفذها الوزارة وتيسير وصول المواطنين إليها. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية التعاون في مجال التربية على وسائل الأعلام من خلال برنامج مشترك يتم ضبطه وتنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ومؤسسة الإذاعة التونسية. ينظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ZME والوكالة الوطنية للتشغيل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة 7 من تظاهرة فورسا ستريت، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. المسؤولة عن تنفيذ مشروع ZME بالمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف تحدثت لأخبار إذاعة الشباب عن تظاهرة فورسا ستريت وأبرز ما تتضمنه من فعاليات.
6: فورسا ستريت اللي تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سوفور لابيرانت، هذه المتاهة، متاهة الفرص اللي سميناها احنا. في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة، كيف كيف مستشارين من مختلف في المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة باش يجاوبوا، معناتها الشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده، شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم، على الفرص المتاحة، على كيفية تحسين البروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل، ويكون فضاء فيه انتراكسيون بين الشباب وبين خبراء والمستشارين اللي مثلوا المؤسسات اللي قلت عليها الكل على عين المكان.
2: تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة، تنظم مدينة العلوم بالتعاون مع جمعية الزهايمر يوم السبت المقبل يوما علميا بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، تظاهرة علمية تتضمن محاضرات ومداخلات علمية يؤمنها خبراء ومختصون لتقديم آخر التطورات الطبية والعلمية في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية. رئيس مصلحة الحياة والإنسان هالة تومي:
7: الهدف من هذا اليوم هو نشر التوعية حول المرض والإجابة عن تساؤلات العائلات والمرافقين. برنامج بيكون متنوع وثري في عدة فقرات شنقاو المداخلات العلمية اللي هي يأمنها نخبة أبر الأخصائيين في هذا المجال، باش تكون المداخلات هذه تقدم جديد البحوث في الجينات والعلاجات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر. إن شاء الله زادة باش تكون طاولة مستديرة اللي هي طاولة نقاش ولا حلقة نقاش حول الوقاية والصحة العقلية. النقاش هذي باش يكون مع أطباء ومختصين حول كيفية حماية الدماغ وعوامل الخطر التي يمكن تجنبها باش ما نتعرضوش مرض الألزهايمر. وكيف كيف عنا ورشات تطبيقية، ورشات توجيهية للعائلات حول إدارة الضغط النفسي والطرق التواصل مع المريض، إضافة إلى نصائح غذائية لحماية الذاكرة.
2: دوليا قتل 3 أطفال جرى قصف شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على قرية الطريرة في محافظة تعز. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. حذر مسؤول الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الآن إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم حصار قوات الاحتلال الصهيونية المشدد لمحيط البلدة القديمة والمسجد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. إجراء أكثر من 1,500,000 عملية تسجيل مدرسي وما يناهز 280,000 تسجيل جامعي عن طريق البريد إلى غاية اليوم. مشاركة 200 طالب في الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية خلال نوفمبر المقبل. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، يوم علمي بمدينة العلوم بتونس السبت القادم. ألقاكم بخير.

0: سبور. اهلا وسهلا بكم نسل كل 8 غربات ومن تسمعوا في ذاعه الشباب موعد توب سبور النشره الرياضيه الاخيره على موجاتنا. معكم سليم القصيبي في الاخراج وهدي جبريني في الاعداد والتقديم. شوي اخر نحكيوا على قائمه الناخب الوطني معين الشعباني واخر اخبار في رق الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. سباق ضد الوقت قبل يوم 20 سبتمبر عقوبه منع من الانتداب. برشا نوادي رفعت العقوبه ومازالوا ايضا نوادي اخرين يلعبوا ضد الوقت واكيد يلقوا في حلول مع كل إلين. لكن قبل ذلك أكيد ديما الحدث يفرض نفسه باش نمشيو إلى أبيجان مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. ومنتخبنا الوطني التونسي اليوم أصغر فاز في مباراة الأخيرة لحساب دور المجموعات في كأس أفريقيا للأمم ضد المنتخب الجزائري. ماتش كان صعيب 33 مقابل 31، الفوز الثالث على التوالي. اليوم الجزائر وقبلها ربحنا مدغشقر وربحنا أيضا المنتخب النيجيري في الجولة الأولى. فوزي بن سالم مرحبا بيك.
1: مساء الخير هادي، تحية ليك، تحية إلى كل السادة المستمعين. كما ذكرت اليوم الثالث من البطولة الإفريقية للأمم أصغر في نسختها عدد 22. اليوم المنتخب الوطني التونسي بعد ما كان بعد زوز انتصارات أمام نيجيريا وأمام مدغشقر كان ضمن التأهل للدور الربع النهائي، اليوم كان مطالب بالانتصار باش يحافظ على المركز الأول في مجموعته وتفادي بطبيعة الحال مواجهة المنتخب المصري في المجموعة الأولى. اليوم شاءت الصدفة أن يكون ديربي مغاربي بين تونس والجزائر. الشوط الأول يعني كان لفائدة المنتخب الوطني التونسي اللي بدأ بقوة تقريبا منذ اللحظات الأولى واخذ الفارق 3-4 أهداف إلى حدود نهاية هذا الشوط 16-13. لكن في الشوط الثاني المنتخب الجزائري وخاصة في العشر دقائق الأخيرة بعد ما كان المنتخب متقدم بالنتيجة إلى حدود 8 أهداف فارق يرجع المنتخب الجزائري في النتيجة وكاد يقلب المعطيات، ولكن المنتخب عرف كيفاش ينتصر في النهاية 33-31، المرتبة الأولى للمنتخب الوطني التونسي. المرتبة الثانية ومفاجأة أخرى بعد بطولة الأواسط وانسحاب المنتخب الجزائري منذ الدور الأول، المنتخب الجزائري في الأصاغر ينسحب كذلك في هذا الدور الأول من بطولة الأصاغر ويخلي مكانه للمنتخب النيجيري اللي فاز على مدغشقر في مباراة اليوم. في المجموعة الأولى المنتخب المصري يفوز على المنتخب الكاميروني، لكن فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة تخلي المنتخب الكاميروني يصبح في المرتبة الثانية وراء الكونغو. وبطبيعة الحال غدوة دوري النصف النهائي، النصف النهائي الأول سيكون بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني انطلاقا من منتصف النهار، والنصف بتوقيت أبيجان هذه ونص بتوقيت تونس، والنصف النهائي الثاني سيكون بين مصر ونيجيريا في هذا الدور الثاني. بقية المجموعات تأهل كل من غينيا صاحبة المرتبة الأولى بعد ما فازت اليوم على الكوت ديفوار، وأيضا تأهل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الليبي في المرتبة الأولى، يعني أدوار نصف نهائية أدوار ربع النهائية عفوا. إن شاء الله نكون موجودين في الدور النصف النهائي، لأن غدوة المنتخب الكاميروني صحيح ما هو شكل منتخب القوي برشا، لكن المنتخب الوطني التونسي مطالب بتجاوز بعض الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع وخاصة التركيز على مستوى الهجوم. صحيح قاعدين نسجلوا برشا أهداف، لكن في بعض الأحيان كما مباراة الجزائر اليوم في 7 دقائق ما سجلنا كان هدف وحيد، وبالتالي يجب تجاوز هذه النقاط. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي غدوة إن شاء الله في مواجهة الكاميرون انطلاقا من الساعة 1:30 بتوقيت تونس.
0: شكرا لك فوزي، أكيد غدوة استوديو مباشر إن شاء الله ونقل مباراة السيمي فاينل بين تونس والكاميرون ماضي 1:30 بتوقيت تونس. وقاعدين نمشيو في ثنية نهائي بين تونس ومصر كما الأواسط، وخسرنا في الأواسط في أبيجان وانت عشت المباراة فوزي. إن شاء الله الأولاد يكونوا في فورم وبالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية. نقعدوا في كرة اليد وغدوة عندكم موعد مع مقابلات الجولة الثالثة المرحلة الأولى قسم النخبة أكابر. ماتش وحيد يبدأ 5:30 متاع العشية بين مكارم المهدية والفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي، وبقية المقابلات 5 متاع العشية المنزه الرياضي يستضيف النجم الساحلي، نصرة بولبا يستقبل بعث ابن خيار، نادي كرة اليد بجمال يستضيف سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات تستقبل نادي سقيت الزيت، والاتحاد الرياضي التميمي يستضيف النادي الإفريقية. نحكي على المنتخب الوطني التونسي الأول لكرة القدم واللي باش يلعب زوز مقابلات هامة جدا في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم نهار 24 سبتمبر بملعب العقربي بيرادز ضد المنتخب الأوغندي، وفي نفس المكان يوم 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. اليوم الناخب الوطني معين الشعباني عبر الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم كان أعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين. هو نذكر بيهم في حراس المرمى نلقاو الثلاثي مهيب الشامخ أيمن دحمان وصبري بن حسن، على مستوى الدفاع يان فاليري، علي غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، منتصر الطالبي، محمد النصراوي، إدم عروس، معتز النفيتي وعلي معلور. في وسط الميدان عيسى العيدوني يرجع بعد غياب دام 43 يوم عن المنتخب مع سيمي شوشين، فرجيني سيسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان وحمزة رفيع. حمزة رفيع يرجع بعد عامين. وفي الهجوم نلقاو سيباستيان تونكتي، سيف الله الطيف، صادق الديدة، ريان اللومي، حازم المستوري، خليل عياري والياس العشوري. منتخبنا باش يبدا الترابص نتاعو والتدريبات ستكون بالملعب الفرعي برادس. نحكي عن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويوم الأحد 20 سبتمبر الأربعة متاع العشية زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة الذهاب. نادي الإفريقي في رادس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي الحكم حمزة جعيد، ونادي صفاقسي يستقبل النادي البنزرتي الحكم حسام بن سيسي. ويوم الأحد أيضا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في ملعب بنجردين، اتحاد بنجردين يستضيف نادي حمام الأنف الأربعة متاع العشية والحكم نضال الطيف. نحكي عن رابطة المحترفة الثاني لكرة القدم، ومنذ البداية قلت السباق ضد الوقت من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب وتأهيل المنتدبين. نذكر عنا 20 فريق من جملة 28 عندهم العقوبة، واليوم عدد الفرق نجحت في رفع هذه العقوبة كما مكارم المهدية، جندوبة الرياضية، مستقبل القصرين، سبورتينج بن عروس، اتحاد التطاوين، سبورتينج المكنين، وقبلها الهلال الشابي، وأيضا النجم الرياضي الخلادي. ولكن النجم الخلادي الهيئة المديرة تلوح بالاستقالة نهائيا. هيئة الرئيس حمدي السعيدي باش ياخذوا أكثر تفاصيل من عند الكاتب العام السيد أيمن الأحمر، حاضر معنا في المباشر. مساء الخير سي أيمن، مرحبا
2: أخويا الهادي، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا لك سي أيمن. شو اللي صاير؟ ذكر نجم الخليدي هذا الفريق العريق رجع السنين لرابطة المحترفة الثانية، نجح في رفع عقوبة من المنع من الانتداب، واليوم نلقاو يعني الهيئة المديرة تلوح بالاستقالة جديا وطلبتوا تدخل معنا.
2: والله كما قلت انت، ما تتمكننا من رفع الانتدابات بعد مجهودات ماراثونية من 9 متاع الصباح، والهيئة الكل متواجدة في الجامعة. خرجنا تويكا ما زلنا ما وصلناش حتى لبني خلاد، سي الهادي رانا احنا تويكا داخلين لبني خلاد. كما قلت انت الهيئة ذي بعد 12 سنة فرحت الخلال ذي الكل بالصعود الوطني ذي بعد 12 سنة. ما راح كان المكافأة متاع الهيئة الشابة ذي 72 مليون ديون متخلدة من سنة 2013. على ذاك كما نقولوا الحمل كثر على رئيس الجمعية بس ما خلوص مصاريف كبيرة. بعد ما حضرنا وعملنا انتدابات وخلصنا المنح الأولانين وقمنا بتربص وفرنا للإداريات كلهم، بعد ما رأنا كان ما جينا 72 ألف دينار، وصدقني الهيئة هذه بعد ما جابت عمناه لكل المصاعب وتوجد بالصعود السنة اللي نتكافئوا كما قلت لك ب 72 ألف دينار.
0: عقوبة المنع 72 مليون تم خلاصهم؟
2: تم خلاصهم مجهودات شخصية من رئيس الجمعية والهيئة المديرة.
0: علاش يعني التلويح بالاستقالة قبل أسبوع من انطلاق البطولة؟
2: احنا لوحنا قبل وما قيناش تجاوب، معناتها ايد واحدة ما تصدقش ما تصفقش، برشا وعود وما رينا حد شيء، معناتها وعود بالفم وما رينا حد.
0: الوعود هذية من الشركات المنتصبة من الجهة، من السلطة الجهوية والمحلية، او من الاحباء، او من المسؤولين قدامة، بالضبط كيفاش؟
2: وعود معناتها من جميع الاطراف، من رجال الاعمال المنتصبين في بني خلاد، من الجماهير. والله عمنا حاولوا باش يدزوا معانا المرة هذه، ما قينا كان كلمة والله ربي معاكم في 72 مليون. السلطات المحلية حاولت بجهودها، ونحكي بصراحة راح حتى السلطات المحلية ما عادش تتلقى في تجاوب مع رجال الأعمال والمساحات الكبرى الموجودة في بني خلاد راهو. يعني على ذاك الرئيس قاي وحده والهيئه وحدهم يجريوا من بلاصه لبلاصه. صدقني اليوم نتجارا ماراثون ماراثون قلت لك شريدي راهو من 9 نتاع الصباح للسبعة نتاع العشيه واحنا من تليفونات وعلاقات وعباره نمدوا في ايدينا شريدي راهو وكلمه الواحد يحشم باش يقولها وقلناها.
0: سيمن توا هل هو التلويح بالاستقالة لكن أكيد توا يبقى شفاهي الأمور، هل ستكون أكثر رسمية كتابية باش تمشي لدى السلطة أم يعني هو ربما يعني في الأخير دعوة جدية منكم أنتم ما تنجموا تكملوا تختموا إلا ما العبيد تجي وتعاون نسبك؟
2: لا سيدي الاستقالة الشفاهية تعدى وقتها تويك، احنا تويك معناتها الهيئة عندنا 3 ايام واحنا تعويض معناتها صدقني سهريات غرفه عمليات المقر تاع الجمعيه ولينا وتفاهمنا الجمعيه الهيئه المديره كامله برئاسه سيد حمدي السعيدي وما عندناش راجعين في الاستقاله وباش تكون مكتوبه كما قلت انت باش تبدا عند السلطات المحليه ان شاء الله نهار الاثنين.
0: واضح. اخر حاجه نجم الخليدي وين باش يلعب ان شاء الله وين باش يستضيف مقابلته؟
2: ان شاء الله بقربها وبحضور الجمهور معناتها ونقولوا حظ سعيد وربي يوفق الجمعيه في عام سنه عام
0: صعيب. هذه كاينها رساله وداع من الهيئه الحاليه كي تقولي هكا سيايم؟
2: ما حبيناش تكون هكا، حبينا بعد ما فرحنا الخليلديه الكل بعد 12 سنه نزيدوا سنه نواصلوا المسيره، لكن وذا راه ما كانش يتم هذه كان معناتها لما خليلديه كما نقولوا ما بين جميع الاطراف الصورات المحلية رجال الأعمال الخليلدية الكبار اللي سمت عليهم نجم الرياضي الخليلدي قبل الهيئة هذه مدت إيديها، لكن ما رأنا كما قلت لك كان ناس تسمع كان ربي معاكم ربي معاكم وأكريت نرجع ونقول لك المكافأة متاع الطلوة بعد 12 سنة هي 72 مليون ذوما اللي ما قيناش كون أنا في الموضوع هذا.
0: يعطيك الصحة سيمن الأحمر السيد الكاتب العام للنجم الخليدي، شكرا ليك على هذه التوضيحات. خسارة وانو كي تلقى عبيد تحب تخدم الجمعية وتلقى مسؤولين في زمن نعرفوا فيه عزوف المسؤولين ترقى قبل أسبوع، يعني هيئة مديرة خلصت وتعبت ومشيت وجيت وعليمين في الأخير يعني سمعتوا شنو قال سيمن الأحمر ربي معاكم هكا العبيد يعني في عوض جيت مد يد المساعدة، ورغم الأمر لا يقتصر على نجم الخليدي بل هناك عديد الفرق الأخرى. بالحظ والتوفيق للأسبيكا. شكرا لك سيمن الأحمر. نكمل بسرعة بالمقابلات الودية لفرق الرابطة المحترفة الثانية بين غدوة وبعد غدوة إن شاء الله. غدوة الملعب الجيبس يلعب ضد اتحاد تطاوين، جي اس كا تلعب ضد مستقبل سليمان، أولمبيك مدين ضد جمعية جربة، سبورتينغ المكنين ضد الهلال الشبي، الهلال مساكن ضد الملعب السوسي، الرلوي ضد القصرين، ونادي القربي ضد بعث بوحاجلة. يوم الأحد 20 سبتمبر محيط القرقني ضد اتحاد قصور السيف، أولمبيك الكيف ضد جندوبة الرياضية، ومستقبل جابس ضد الأمل الرياضي ببوشمة. نكمل بخبير كأس أفريقيا الأمم للكرة الطائرة أكابر بتونس اللي بدأت وتنتهي يوم 26 سبتمبر. اليوم راحة بعد ما كملنا الدور المجموعات، غدوة نبدأ نلعب في مقابلات الدور الثمن النهائي. منتخبنا كما تعرفوا ترشح بصفة آلية للدور الربع النهائي. غدوة باش يتعرف على منافسه ومباراة الربع النهائي ستكون منقولة في المباشر في استوديو خاص على مواجهة إذاعة الشباب نهار الاثنين 6 متاع العشية. كمان توب سبور، ميرسي سليم نقصيبي في الإخراج، كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: موال مع وصال سنوسي.
4: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع ميريام فارس في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم غني لي شوي شوي. الغنية هذه اللي خرجت عام 1945، كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، واللي غنيتها أم كلثوم في فيلم سلامة، للمخرج توغو مزراحي، بطولة أم كلثوم، يحيى شاهين، عبد الوارث عسر، استيفان روستي، زوزو نبيل، رفيعة الشال، زكي إبراهيم، فؤاد شفيق، حسن صالح، لطفي الحكيم، بيبا ناجي، علي كامل، عبد القادر المسيري، فاخر فاخر وغيرهم من نجوم.

أما برا وهكا عاود حسين الجسمي غناية الفنانة نجاة الصغيرة من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الغناية هذية اللي خرجت عام 1971 وغنتها نجاة الصغيرة في فيلم ابنتي العزيزة للمخرج حلمي رفلة، بطولة نجاة الصغيرة، رشدي أباظة، ماجدة صالح، سعيد خليل، إبراهيم سعفان، زوزو شكيب وعمر خرشيد. واحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ألفة بن رمضان في إعادة لغناية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قولولو الحقيقة، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. الغناية هذية اللي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب اللي خرج عام 1958 للمخرج عز الدين ذو الفقار، بطولة عبد الحليم حافظ، صباح، سين رياض، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، عبد المنعم إبراهيم، رياض القصبجي، حسن فايق، نور الدمرداش ومنيرة سنبل.

رحلتنا متواصلة معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا زين العمر وأمال ماهر في إعادة لغنية وردة الجزائرية في يوم وليلة، كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. غدا يوم تحسيسي بالعاصمة حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. الجامعة العامة للنفط التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسة تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. مسرحية جرس لعاصم بالتهام تحصد 4 جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن الذي اختتمت فعاليته مساء اليوم. شهيد ومصابون أثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في غزة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بغارات جوية مواقع للحوثيين شرق تعز. نزوح أكثر من 18,000 أسرة في اليمن منذ أوت الماضي بسبب استمرار القتال وفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. والأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع صوتك.
8: موال مع وصال سنوسي.

الحب كله هكا غنيت كوكب الشرق أم كلثوم. الغنية هذه اللي خرجت عام 1971 كلمات أحمد شفيق كامل وألحان بليغ حمدي. وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمع وديع الصافي بتروح لك مشوار.

كسرت كسير ما بمشي هايك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هايك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت ليه ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت ليه ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تالت.

0: بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت
1: هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع أنيس الطيب في إعادة لغناية نبتدي منين الحكاية لعبد الحليم حافظ. الغناية هذه اللي خرجت عام 1975، كلمات محمد حمزة وألحان محمد عبد الوهاب. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فيصل سنوسي. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء، الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوت.

مساء نوستالجيا. مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب. سهره جديده من سهريه نوستالجيا تبدا معكم بعد استراحه قصيره في الشبكة الصيفية. اليوم أول عدد نرجع به معكم، البداية تكون معكم الليلة في نوستالجيا معي أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، والليلة سليم القصيبي رافقني تقنيا كما كل سهرية جمعة. كما عودناكم احنا نطرح موضوع، وأهم حاجة تكون فما التفاعلات منكم انتوما، نتقاسموا ديما معكم التجارب وجهات النظر والآراء والنصايح، زادة ساعات ناخذوا من بعض التجارب هكا تخرج انتوما ب عصارة التجارب بتاعكم، تنجم تفيد برشا من اللي يسمعوا فينا توا، ممكن يمروا بنفس التجربة بنفس المرحلة أحيانا. تطلبونا على 71-844-401، هذه طريقة التواصل، سينوزد على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، تنجموا تتفاعلوا في موضوع السهرة، تخليوا رايكم في كومنتير على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. نعود نذكر بالتليفون 71-844-401. عنا فقرة غنية وحكاية، للي عنده ذكرى عنده حكايه يتفكرها كان بغنيه، عنده تجربه مثلا مرحله من مراحل حياته الصغر القرايه او القصه حب، تنجم تكون دار قديمه، دار الجده والجده، حاجات ذكريات اللي نسترجعوها بغنيه، زاده كيف كيف بالتليفون والا على الباج فيسبوك، واحنا من بعد نعطيكم نسموكم الغنيه ونحكيوا شويه على الذكريات نتاعكم، نتقاسموا معكم بلوتو الذكريات على الغنيه. وعندنا فقره فلاش باك في نصيف ساعه الاخرانيه، الليله اخترت نسمو نصيف ساعه مع سلطان الطرب جورج وسوف، ومويت يظهر لي على خاطر عندنا فان كبير لجورج وسوف اللي معنا سليم من عشاق جورج وسوف. دونك اليوم باش نسمو صيف ساعه على ذوقي وعلى ذوق سليم وعلى ذوقكم انتم، كان عندكم اغنيه تحبوا تسموها لابو وديع سلطان الطرب جورج وسوف من 11:30 حتى النص الليل في ختام سهريتنا. توا باش نعطيكم لب الموضوع او موضوع السهر، احنا اليوم في بدايه جديده، اول حصه بعد استراحه في الشبكه الصيفيه بو عنا سنين واحنا نتقابلوا ديما في سهريه الجمعه، فقط الصيف اللي تعديت حبينا نعملوا استراحه وتلاقينا في مواعيد اذاعيه اخرى. اليوم البدايه، بدايه الحصه، بدايه زادة مرحلة جديدة برشا ناس فيكم، بداية سنة دراسية أو سنة جامعية، البدايات الجديدة اللي برشا يعتبروها هي نافذة أمل وإلا فرصة ربما لإعادة ترتيب الحياة، إعادة ترتيب الأفكار متاعنا، إعادة صياغة الأحلام متاعنا، خاصة إذا عنا برشا أحلام نحب نحقوها وقاعدين نشهدوا تعثرات. الموضوع كما قلنا ليلة حاجة نعيشوها الكل، يظهر لي كلنا عنا بدايات في حياتنا، ديما فما بدايات لكن نادرا ما نتوقفوا عليها ونتسائلوا ساعات ونفكروا في الموضوع. كل حكايه في حياتنا كدت بلحظه، بدت بخطوه او اللقاء او الحب او الصديقه او النهار في المدرسه او النهار في الخدمه او القرار نجم نكونوا اتخذناه في حياتنا، هذا كل ينجم يكون البدايه، لكن المخالفات نتاعها الحقيقه ما نبداوش مخططين لها، مش ديما تكون فما تخطيط للحاجه اللي بدينا فيها لاول مره. احيانا تكون لحظات عابرة، معناتها بداية تكون ما عندهاش الأثر لحظات عابرة، وأحيانا كثيرة تكون البداية في أي مرحلة من مراحل الحياتية اللي كنت نذكر فيها على سبيل المثال، تنجم تكون هي المستقبل نتاعنا وتحدد مسارنا، تحدد معناتها حياتنا ومستقبلنا. هل أو بون نحكي، هل أنتم من الناس اللي تخطوا معناتها لكل بداية تخطوا لها، تبدأوا مبرمجين وقارين حساباتكم على الخطوات اللي أنتم باش تبداوها أو التجربة أنتم باش ديها، وإلى أي مدى يمكن لبداية معناتها واحدة أنها تحدد مسار حياة كاملة؟ أحيانا من فشل نجم تكون نقطة بداية، حتى الفشل نجم تكون نقطة بداية الإصرار، رحلة إصرار أو عزيمة أو كفاح لوصول لحلمة معينة أو للمرور من وضعية لوضعية أخرى. دونك نحكيو على البدايات، حكيت في مجالات مختلفة، نتفرعت ما حصرتش في زاوية واحدة، نحب منكم أنتم نسمع كان انتم من الناس اللي تخطوا اللي تبرمجوا مع كل بداية تبدوها في حياتكم في كل معناتها مراحل حياتكم، وهل فعلا البداية يكون عندها وقع على حياتنا الكل وعلى مسارنا الكل؟ تليفون على ذمتكم انت 71-844-401.

0: من البداية هذه محمد حماقي، وكما قلنا نحكيه على البداية. بون ثلاثة أغنيات اللي سمعتوها معنا في بداية حصتنا يحكيوا على البداية، نحطوكم في صلب الموضوع، نحكيوا على كل بداية. وإحنا في بداية السهرة، العدد الأول في شبكة خريف شتاء 2026-2027، برشا فيكم تلامذة الطلبة اللي يعيشوا مرحلة البداية توا، فما زاد شكون اللي يعيشوا تجربة جديدة في بدايتها، تنجم تكون تجربة عاطفية، قصة حب. نفس الشيء نحكيوا زاد على التجارب المهنية اللي بدا في مجال جديد ولا في مشروع جديد، إن شاء الله تكونوا مخططين كيف ما يلزم باش كل بداية تكون معناتها مخلفتها أو من بعد البداية هذه تكون ناجحة. أنتم من الناس اللي تخطوا إلا لا وتخليوها معناتها تمشي بطبيعتها. البدايات اللي تحكي وتقال عليها برشا من مفكرين، فلاسفة، شعراء، شخصيات معناتها عامة على المستوى العالمي، من بين الحاجات اللي ممكن العبارات خلينا نقول الملهمة، تقول كثيرا ما تكون النهايات بداية لأشياء لم يحدث أن توقعناها. ولهنا يذهني نرجو شوية كان نحب نحلوا الفكرة أو القولة، ترجع تحكي على التخطيط بمعنى آخر، المتوقع وغير المتوقع. على كل هيت نسمع منكم، انتم مرة من تليفوناتكم اللي قاعدة توصلنا توا على 71-844-411، نسمع وجهة النظر متاعكم، أراءكم، تجاربكم اللي تعيشوها مع كل بداية، مع كل خطوة أولى في حياتكم. معنا رجاء. رجاء متلوي، مساء النور.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، مساء كل شيء جميل أيتها الجميلة. مساء النور أميرة، تحية ليك وعودة ميمونة في هذا اللقاء الجميل، تحية للمايسترو كريم القصيبي. وديما أنا نقول كل سهرات وكل برامج إذاعة شباب ديما ما نسميهش بالاسم، نقول تحية حتى في لي كومنتير، وكل نقول تحية لكل أوفياء هذا اللقاء الجميل، لأنها لقاءات ولا أجمل ولا أروع.
0: وهي اللقاءات ما تحلى إلا ما تكونوا انتوما فيها ومؤثينها وسهرين فيها وعاتين فيها وأراءكم. ذيك علاش احنا نفسحوا المجال باش نسمعوكم ونتفاعلوا معاكم ديما في أغلب سهراتنا، ونستلجى بالتحديد الباس أنه نسمعوكم انتوما، نسمعوا تجاربكم، وجهة نظر متاعكم، تحليلكم.
1: وانا يا اميره على النوستالجيا ديما نقول اللي هي وتاتي نوستالجيا لتسافر بنا بعيدا بين ثنايا الروح وتحملنا الى مراسي اروع مما نعيشه في هذا الواقع يا اميره.
0: هي رحله،
1: هذه خلاصه نوستالجيا.
0: يعطيك صحه، به نزيدوها للسينوبسيس نتاع الحصه. يعطيك صحه يا رجاء. البدايات رجاء، قديش من مره وقفت على البدايات أو محطة جديدة في حياتك وقفتك وخممت وفكرت وخطط؟
1: أي هو يقال يا أميرة أنا أصعب الأشياء مبادئها. أول يوم في الدراسة، أول يوم في العمل، أول يوم مثلا في علاقات عاطفية، في الحياة الزوجية وقت اللي باش تأسس عائلة، وقتها فما مسؤولية كبيرة، في قرايتك فما أبواب كبيرة وخيارات كبيرة في المستقبل. نحكي تحديدا على المرحلة الجامعية، أنا عشتها، الاختيار بالحق وقتها عرفتش معناها بداية، وبداية صعيبة نوعا ما، أما فيها حلاوة، فيها حب، فيها شغف كبير. علاش؟ خطر وقتها اختياري، اخترت شعبة الحقوق وقريتها في كلية الحقوق في صفاقس، بالرغم معارضة برشا العائلة.
0: وانت من متلوي
1: فوالا، مش حتى على البعد، أما شعبة صعيبة، أما أنا كنت معمرة هكا، معناها الرا كان في الاختيار هذيك، معناها في دليل التوجيه، الرا كان في الشعبة هذيك، والحمد لله معناها شعبة معناها حققت فيها ذاتي. بالرغم اللي يا أميرة ما خدمتش، مانيش نخدم حاليا، مانيش نخدم في مجالي في اختصاصي معناها. أما شعبة حسيتها مثلتني، حسيتها هكا عندي برشا حاجات
0: اخترتها بقناعات، نجم تكون حتى حلمة كانت عندك.
1: أي هذيك. والبدايات يا أميرة شوف، مش كيما قبل، ثم مقارنة صغيرة باش نعملها، مش كيف ما الحياة الطلابية توا وفي السنوات القليلة هذه مش كيف ما عشناها احنا في فترة التسعينات وفي في اوائل الالفينات. انا في اواسط التسعينات واوائل الالفينات كملت وقتها، كملت حياتي الجامعية. تحس روحك اميرة وقت اللي تغادر مدينتك فوالا، وقت اللي تغادر المدينة متاعك هزيت معاك معناها مسؤولية كبيرة تحمل أمالك بخلاف أمالك أنت وطموحاتك ومعناها أحلامك للمستقبل. تحمل مسؤولية كبيرة ساعة خاطرك أنت معناها عائلتك في الميزان وأمالك العائلة كل وراك وانتظاراتهم وكل معناها كلي هذيك بالحق. تحس تعمل بدايات وكي توصل حتى كي توصل تكمل حياتك الجامعية وتحقق حلمك ووقتها تحس انه اختيارك معناها جميع شوازي وتحملت مسؤوليتي في الاختيار هذاك. احيانا يا اميرة البدايات ما تكونش بيدينا، معناها ما عندناش فيها
0: صدفة
1: ولا تكون النصيب الاكبر ولا نصيب الاسد فيها للاقدار. حتى كي تخطط حتى كي هو التخطيط راهو لازم والتخطيط المحكم ما فماش احيانا فما مجالات ما تخليش فيها ما فماش فيها مجال للعبثيه او لل تصدف ولا ما تصدفش. لا ما معناها احيانا يلزمك تتحمل مسؤوليتك ومسؤوليه اختياراتك. هذا نحكي معناها جينيرالمون ينجم يكون في العلاقات العاطفيه او في في في في علاقه الزواج تحديدا. انت مسؤول على الشخص هذاك اللي اخترته، انت تعرفه انت، واي حاجه تطرق من بعد تتحمل فيها اختياراتك. فما شكون يعني عائلته وفما شكون يتحداهم ويرى هو في حاجات هم ما همش يراو فيها
0: والعكس صحيح. ينجم يكون هو صحيح وينجم يكون هو من بعد صحيح. أما كل إنسان في الحياة كل إنسان يحب يعيش تجربته بمفرده حتى وكان باش يوصل للفشل، لما يحب يجرب حاجة هو يخمم فيها مش يوجه معناتها.
1: وهذيك الضريبة أحيانا راهو أما تخرج بسيدة راهو كسوسوا فشل الفشل
0: هو الفشل نجم يكون بداية جديدة قلناها. أنت نجم يكون فشلت في حاجة صحيح، ما أنت بعد الفشل باش تعمل وقف التأمل لما من بعد
1: مثلا في مجال العمل يا أميرة ما خدمتش في اختصاصك اللي أنت قريته كل شيء وحبيته تحس روحك ديسيو تحس روحك فقدت الأمل وكره. أما كي تتحط في مجال آخر وبشوية بشوية تحس روحك تبدع وتقول هاي صحيح معناها نجم راني نجم.
0: أزيك صحة رجاء، شكرا على التفاعل معنا، نشكرك برشا.
1: قولي ياري أغنية حلوين من يومنا والله
0: جورج وسوف ان شاء الله. يعطيك صحة، شكر خاص لك انت، شكر خاص بصوت به سلطان، شكر خاص لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفاعلوا معنا في العدد الاول من نوستالجا في شبكه خريف الشتاء 2026 2027. بعد نشرة الاخبار او موجز الاخبار باش نرجع معكم في نوستالجا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم. غدا وبعد غد تنتظم بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت التي ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. تظاهرة رياضية في سباقات العدو يحتضنها كورنيش مدينة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة يوم الأحد المقبل بمشاركة بين 1500 و1800 متسابق، ستخصص عائدتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش. تنظم شبكة تونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر غدا بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. وصول أكثر من 2700 لاجئ يمني إلى جيبوتي خلال يومين فقط وسط مناشدات بتوفير الدعم والإغاثة. عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الدفاع البنتاغون بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمر باتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية في مواجهة ما وصفه بتزايد التهديد الروسي. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: جرح الماضي هذي وائل جسر سمعنا قبل وائل كفوري خدني ليك وائل وائل او كسمعناهم في اغاني حلوه رجعنا بيهم بعد موجز اخبار التاسعه والنصف مجددا. سلمى عليكم، مرحبا بكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، اللي توا مازالوا كيف حلو الراديو. احنا معكم في اول عدد من نوستالجيا، رجعنا بعد استراحه الصيف. اليوم في العدد الاول من شبكه خريف شتاء 2026 2027 حبينا نحكي ونطرح عليكم موضوع البدايات. قبل ما نرجع لتليفوناتكم، كنت معنا بكري رجاي بتبيع، قبل ما نرجع للتليفونات نذكر ديما بطرق التواصل 71 844 411، وإلى الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، سينو زادات نجموا تقعدوا تسمونا وتتفاعلوا معنا على الفقرة، فقرة غنية وحكاية، اللي عنده ذكرى عنده تجربة مع أغنية يحب يسمعها. وفي آخر الحصة نقترح عليكم سلطان الطرب جورج وسوف في فقرة فلاش باك. قلت نحكي على البدايات، وديما نقول لكل بداية نهاية، وأحيانا البداية تكون فاتحة خير على علينا في مجال معين، في الجانب العاطفي، في الجانب المهني، في مسار من مسارات حياتنا، في الدراسة البداية تكون معناتها عواقبها واضحة وبين أنه ناجحة إيجابية. وفما اللي تكون بداية أحيانا تكون صدفة، ما نعرفوش، ما نخموش، ما نفكروش برشا، وما نبداوش عنا دراية هكا أو فكرة على الواقع متاعها أو المستقبل متاعها. هذيك علاش نحكي، وهل فعلا نحن معناتها أبناء البدايات؟ إلى أي مدى يمكن لبداية واحدة إنها تحدد مسار سنوات طويلة من حياتنا؟ نتوما من الناس اللي تخطط وإلا لا في بدايتها، في كل حكاية من حكايتها، وبطبيعة معناتها ديما مع كل حكاية هي فما بداية جديدة، أول مرة، أول خطوة، أول لقاء، أول حب، أول صديق أو صديقة في حياتنا، أو اليوم في المدرسة أو العمل أو القرار نجم نكون خذينيه، وإلا حتى أول مرة كما قلت فشلنا فيها وحاولنا من جديد أو تعلمنا من العثرة هذيك. رجاء حكيت على أول مرة وعلى البداية متاعها الدراسية واختيارها لمجال الحقوق من متلوي باش يمشي تقرأ في كلية الحقوق بصفاقس. بداية كانت ممكن صعيبة حتى مع العائلة كيفاش تقبلوها، لكن بإصرار منها هي، وكانت أحسن بداية وفرحانة برشا أنه خذيت القرار هذيك وشدت السيح في قرارها. خلينا نشوفه هدي البداية اللي باش تحكينا عليها عندها تتعلق بشنو. هدي من المنسير، مساء النور هدي.
1: عكلمة تحياتي، فرحانة أني نكلم فيك يا أميرة وعودة ميمونة. مرحبا، محليكم محلو صوتكم محل كلامك. أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية نتاعي معناتها أني معناتها نقول أول نهار دخلت فيه للخدمة، نحب نحكي أول نهار دخلت فيه للخدمة.
0: شو تخدم؟
1: وقتها نخدم أني في المحكمة، نخدم كستاندارديست، معناها في الستاندار نخدم. أول ما دخلت دخلت خايفة، كانت راء عمري يمكن واحد
0: هذيك هي البداية كما كل بداية،
1: وخايفة ومعناتها وأول نهار معناها أول خطوة فهمت. دخلني كي بابا خطراني كفيفة، جبني بابا وقعد معي شوية وبعد مشي. المهم دخلت قعدت في البيرو، نلقى زميل غادي كي استقبلني قال لي تو باش تبدا تخدم انت في الستاندار وتلم لك الستاندار، تصور انت اول دقيقه اول لحظه
0: اعطاك المسؤوليه.
1: خلاني الستاندار وخرج، تصور انت وسكر الباب وخلاني وحدي، وين يصورني فيك الخوضه هذيك وحدي،
0: كيفاش كانت
1: التليفون دنيا قالبها، اكو الستاندار دنيا قالبها، يعني من ما بطلش متنقيد فهمتني.
0: كيفاش نجمت تتصرف معناتها في الموقف هذيك وتسيطر على الخوف نتاعك؟ زاد
1: ويني يدي ترعش، كانت راه يدي ترعش رغم اني متربصه وعليه وتعلمته، لكن اول ما دخلت خايفه معناها كيني ما تعلمت شيء. قعدت كي التليفون ما جبتش حتى نشدو لابراي، هيك ما جبتش حتى نتكلم، لقيت روحي واهقه. اني شجاعه والدنيا نقلبها بالكلام وكذا. كي دخلت اللي كلمني نعلق عليا اول دقيقه،
0: خدمت خدمتك كيف ما يلزم،
1: اللي كلمني نعلق
0: من الفجعه هيدا،
1: من الفجعه وقلبي يدق في الميتين، تعرف كلها حاشمه وخايفه وحكيله هيك. وبداوا عندك الزملاء يجوا يسلموا عليا، عرفت، وكنا يتعرفوا عليا ويدخلوا عليا، يعني جديدة عندهم، فهمت، بطبيعة جديدة، وجاوني وهيك وتعرفوا عليا، وبداوا عاد يقولوا لي مثلا ما تخافش وراك تستانس بينا هيك، هو بعتلي بشوية بشوية بديت نتأقلم، بديت نتلقى في المكالمات ونتكلم وكذا
0: ما عادش تعلق
1: نوامر وليت نعدي في دقيقة، خاطريني عندي في السرعة يعني سريعة ياسر، نعدي يوم في أول ما يطلب نعدي له أول هيك، وبداوا ينصحوا فيه يقولوا لي مثلا راهو رد بالك راهو كذا يعني هيك، فهمت معناهم الزملاء زميلاتي خاصة النساء معناها
0: ما زلت تخدم معاهم
1: اي معناها لقيت روحي معاهم بالقدا دخلت، خاصة كل بديت نصاحب يعني اول دقيقة بديت ناخذ في الأصدقاء نغزل للأصدقاء اللي باش نتعامل معاهم، خاصة دخلوا لي برشا بنات هيك بنات ورجال وكذا، بديت نغزل هيك اول كيفاش باش نتعامل معاهم، اول ما بديت هيك بديت نحكي معاهم وبطبيعة يعني هذاك شكون وهذاك شكون هذيك نعرف كل هذيك مثلا نخاف منها هذيك نتقرب لها هذيك، فهمت كيفاش بديت
0: بديت تخمم تخمم معناتها حتى وانت تتعرف على عباد جدد في مجال جديد معناتها الوسط المهني
1: كيفاش نتعامل كيف مثلا أميرة هذيك نتعامل معها ولا فهمت كيفاش معناتها بديت
0: هيك
1: نغزر لهم كيف ونسمع في كلامهم ونسمع في حديثهم ونشوف شكون القواعد وشكون اللي وصل وشكون اللي ما وصلش فهمت كيفاش، وبديت هكاك عاد
0: بديت تقراهم في افكارهم
1: ايه صحيت نهار الاول كيك نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع حد والله فات شهر واني خايفه اي كيك شهر كامل واني ربي
0: يعني البدايه نربطوها بالنسبه لك انت بالمجال العمل نربطوها بالخوف
1: اي خايفه ياسر واهكا
0: ومش على روح الخوف تتذكروا الخوف انت توا قاعده تحكي وتضحك ما انت على البدايه
1: ايه معناها بعد جمعتين كي جمعه ولا ثلاث ايام ولا اربع مش يكون في خطر اني معناها متعوده بك جاب ربي يعني متعوده به التليفون معناها مش هكا حاجه جديده علي، اما شنو الجديد كونه البلاصه تصور انت في معناها في بلاصه قايمه هكا وذا محكمه وكذا اكلها تخاف شويه من الاول، وبعد عاد بديت نستانس بيهم وبديت نعرفهم وبديت نفهمهم وبديت نصاحب منهم وبديت نفرط منهم وكيك وبشوي بشوي حتى لين ولدت شيطانه معناها كلمتي على لساني مش شيطانه معناها بالمعنى معناها مثلا يطلبني في نومرو ثم اللي نقول له انت معناتها خاطر ثم نوامر ما لازمنيش نطلبها فهمت؟
0: حسب خدمتك هذيك حسب الخدمه ايه
1: حسب خدمتك
0: البدايه تقعد ديما حاجه حلوه عندها الاثر وعندها الوقع نتاعها علينا في نفوسنا ونسترجعوها ديما نذكروها وكيف كيف معناتها تاثر على المستقبل نتاعنا معناتها تاثر على المسار
1: نقعدوا مع بعضنا يا اميره نقعدوا مع البنات كي يتلموا مع بعضنا وكذا تقول لي تتذكر وكذا والله تبدا دموع لا تقطر والله خاطر شنو محلاك اللي متاكية اول ما تو صاحبتي تجي تطبط عليه تقول لي ريتي هذاك كيفاش دخلت وكيفاش اني استقبلتك وكيفاش اول اليوم راهو اصدقاء فهمت
0: نشوفوا
1: بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونباركوا لبعضنا ومعناها فهمت كيفاش
0: هذا الباهي هذا الباهي
1: انه معناها نمشيو لبعضنا ونخرجوا مع بعضنا نفطر وكذا ونمشي له وتجيني يعني قعدنا اصدقاء اوفياء نحبوا بعضنا برشا برشا برشا برشا والله معناها هيك المعامله ومعناهم هيك الاصدقاء تلقاهم
0: ربي يفضلكم بعضكم
1: يفتحوا لك قلبهم معناها فهمت
0: يعطيك صحة زدت انت هكا فتحت قلبك ورجعت معنا ببدايتك في مجال العمل نتاعك ان شاء الله ربي يديم العشره والمحبه بيناتكم
1: عندي اقتراح بربي يحتدوني لما بضحك جورج وسوف
0: جورج وكوكا عنا توا زوز اختيارات الجورج وسوف حلوين من يمنا والله وبيحسدوني واني
1: بيحسدوني لما بضحك
0: بطفع عليك من الحسد
1: كل الأصدقاء
0: يعطيك
1: الصحة
0: شكرا هدى ليلتك زينة وتوقع تسهر معنا راهو أكيد حتى نص الليل باش تسمع أغنيتك بيحسدوني وتسمع زاد الآراء الأخرى كيما كريم اللي حاضر معنا في التليفون من المهدية مساء النور كريم مرحبا أهلا وسهلا بك كريم مرحبا شنو حوالك؟ تفضل كريم البدايات شنو تعني لك البدايات تخط لها ولا ليش شنو البداية اللي ديما تقعد هكا في بالك تتفكرها؟ الصوت يا كريم صوت علي صوتك شوية خلينا نسمعوك لا صوت بعيد ضعيف للأسف كريم ما نجموش نسمعوك كان تنجم هكا تعلي صوتك شوية سينو نجدوا الاتصال معك بعد شوية كريم هكا سافا لا نعتذر من الكريم، سامحني. ان شاء الله بعد شويه نعاود ونتصلوا بكريم المهدي مستمع. وفي كريم، وانا فرحانه اللي سمعت صوتك وسمعت تحيتك في الكواليس. ان شاء الله تنسمع رايك زاده في موضوع ليلى البدايات على باج فيسبوك. خليني نعمل طله على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. تحيه لمحمد بن حموده اللي قاعد يحكي لنا على البدايه. ساعه يقول عوده ميمونه نوستالجيا. شكرا ليك. البدايات هي اللحظات الاولى اللي تمنح الانسان نقطه انطلاق نحو هدف ولا تجربة جديدة. أكيد إن شاء الله تكون البداية متاعك في محطات حياتك زادة من البدايات الهامة واللي هكا خلينا نقوله فرشة الطريق الوردي، طريق النجاح، طريق التقدم في مجال المجالات اللي أنت اخترتها على المستقبل متاعك ككل. لأنه البدايات هي تحدد حبينا والا كرهنا، هي تحدد كسوا نجاح والا فشل. نجم يكون اخفاق كما قلنا، لكن من بعده هو نجم يكون معناتها خطوه للمحاوله حتى تتجاوزها. دونك كل حاجه بديناها جديده خططنا لها ما خططناش، راه في النهايه سنحصد تبعاتها، خاصه اذا تكون بدايه غير مدروسه، تجربه عاطفيه، اختيار في الدراسه، مجال مهني، مشروع خممنا فيه وحلمنا به وبديناه ممكن مش على أسس صحيحة. هذا الكل ينعكس ويأثر من بعد على المستقبل متاعنا وعلى مستقبل نجاحنا ولا على المستقبل المهني متاعنا. 71 844 411، غاديو جون تونيزي باج اوفيسيل. مرحبا بكم الناس الكل في سهرة نوستالجيا. مازلنا معكم أميرة زيدي وسليم القصيبي حتى النص الليل. باش خليكم تسمعوا شوية موسيقى، موسيقى إن شاء الله تعجبكم. أنغام هو أنت مين اسمه آدم كذا شخصية، وليس باش نرجع لقديم تقريبا الألبوم تصدق بمين نسمه بعد شوية وبيستحيل.

يا غرامي، هذه نصيف زيتون. نصيف زيتون اللي باش يكون هو ورحمة رياض، الفنانة العراقية رحمة رياض، وخرجت سار أكاديمي. ده كيفها كيف نصيف زيتون، وعندهم أكثر من ديو مع بعضهم، باش يكونوا الاثنين حاضرين في مسرح كارتاج في افتتاح مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار الاثنين. إن شاء الله باش نكون حاضرة في مواكبة السهرة هذه، ونقول لكم بعض من أجواءها نهار الاثنين على موجات إذاعة الشباب. من توا المغرومين بنصيف زيتون وبرحمة رياض، نهار الاثنين عندكم موعد.

0: البدايات باعتبار وأنه كلنا عنا محطات في حياتنا هي محطات البداية، نقطة البداية، البدايات اللي تكون مرافقتنا معناتها في كل حكاية في حياتنا، في كل مرحلة مرحلة حياتنا عنا أول مرة ديما أو كما صغير أول خطوة، فما أول لقاء، أول معهد، أول مدرسة، أول جامعة، أول اختصاص، أول صديقة، أول مرة نخدمه، أول نهار في العمل كما حكيت من بكري شوية هدي على أول نهار وبدايتها في العمل، أنت حاجة طريفة الحقيقة، ما احلاهم كلمات هذوكم بدايات اللي يقعدوا بصعوباتهم. راهو احنا راوها كل حاجه مشكل بسيط راوها جبل في وقتها، خاطر مازلنا في البدايات. دونك تقعد من بعد سنين تتفكر البعض من معناتها الحاجات اللي صاروا لك او العثرات الاشكاليات اللي شفتهم في الخدمه، يقعدوا ذكريات احلوه. البدايات هل هي بالضروره تحدد مسارنا كامل في العمل، في العاطفه، في الدراسه، في كل شيء؟ هل بالضروره ديما البداية هي اللي تحدد المسار متاعنا، وانتم تخطوا مع كل بداية تخطوا معناتها المستقبل الخطوات اللي من بعدها، وإلا تخليوها كيكة معناتها تكون تلقائية اعتباطية كيفاش تحبوا انتم تقولوا لها، ومن بعد أكيد باش تحصدوا النتائج متاعها، لأنه كما قلنا البدايات كما البدايات واحدة، النهاية واحدة، راه باش تكون فقط ساعات احنا نخطو باش ما نخرجوش على السكة، باش ما نحيدوش، باش نحقو هكا الأهداف متاعنا هدف بهدف، خطوة بخطوة، وأحيانا نخليوها اعتباطية، خليوها للصدف، وهوني تنجم تجينا مفاجآت أحيانا ما متوقعينها، غير متوقعة وما نتمنوهاش. البدايات كريم، مساء النور كريم مرة أخرى، إن شاء الله يكون توا نوعية الصوت خير كريمة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا بك، إن شاء الله يكون
0: خير برشا. خير برشا، سمعنا التحية نتاعك، أما زاد يهمنا باش نسمعوا رأيك كريم، مرحبا.
1: عايشك
0: كريم.
1: أيوا
0: أيوا تفضل.
1: تحب أقول لك عودة من المولى.
0: يفضلك، عايشك.
1: ربي يوفقك ونحب نحكي.
0: الصوت مرة أخرى، الله غالب يا كريم، اذهل لي مش كاتب ليلة باش نسمعوك. البداية متاعنا مثلا احنا متعثرة معاك اليوم، اما هذا ما يمنعش انه احنا باش نكونوا مصرين اسرارا والحاحا انه باش تكونوا معنا في الحصص السابقه في كل سهره جمعه كما عودتنا انت مستمعينا الاوفياء. شكرا كريم المهدي، يعطيك الصحه على التحيه. باش ناخذ حياه معايا، حياه من الفحص. مساء النور يا حياه.
2: فلول ياسمين يا أميرة يا غالي على الناس الكل.
0: يعيشك، فضلك حياتي.
2: عودة ميمونة يا أميرة.
0: الله يخليك، شكرا.
2: بعد الصيف وبعد عودة ميمونة.
0: خليتكم في أيدي أمينة، خليتكم مع كريم، كريم في أحلى الليالي، وكريم اللي غدوة باش يكون معكم في أحلى الليالي، أو كسهرية السبت باش تولي.
2: يعطيك الصحة، ما أنت عدتي وأنت جيتي بالخير، يعني صبت المطر.
0: مع بداية هكا فصل جديد، شبكة جديدة. حتى التوقعات الجوية، الأحوال الجوية معناتها فيها جديد، إن شاء الله تكون مطرة خير، مطرة تكون
2: إن شاء الله غاية نافع،
0: غاية نافع ومطرة شاملة، إن شاء الله تكون في كامل تراب الجمهورية. وديما ديما ديما الدعوة اللي يسمعوا فينا الناس اللي تسكن قريبة للأودية وقريبة للأنهار والتيسر، ويحكم تردوا بالكم ديما في الأمطار هذية. نرجو معك حياة.
2: البداية والنهاية. أنا يعني أول بقيتي رخصت في ذهني، يعني بالحق بداية، أول بداية اللي أنا ولدت أم.
0: أي تجربة هامة. أول مرة تكون أم، تجربة الأمومة.
2: ومن بعد بقيت بريود 10 سنين هكاك، مشيت أول مرة شو أمير، ممكن العباد تاخذها، كل حد والرؤية متاعها شنو. أنا وقت دخلت العمل كان مثلا العمل يخزروا لي كأنك مثلا في مؤسسة محترمة، ما نجمش ما
0: نسميوش
2: نحاولش
0: ما
2: باش
0: نسميوش لا لا ما نسميوش مش مهم. أي أول مرة في العمل.
2: أول مرة في العمل يعني ثم العباد ثم ممكن العباد ما تفهم كل حد يفهم ما نجمش تحكم على آراء العباد كل حد.

0: السهم نتاعو، اما انا ما لقيتش صعوبه في الخدمه نتاعي،
1: إيه؟
0: ما اني
1: والحمد لله.
0: ما لقيتش بالحق
1: ومش بالضرورة تلقى صعوبة، راه مش بالضرورة.
0: لا بالنسبه للصعوبه اللي عباد تخزركم اللي ماكش قاري ما تفهمش كم فهمتيني كيفاش امريكا مثلا ماكش قاري ما تفهميش الخدمه، والحمد لله تدريجينا في خبرتك اكسبيرينس وقداش من عام الحمد لله يا ربي. لي انا مثلا نعدي سلعتين مثلا ما نجمش يعدوها اللي تبدا بالاذن نتاعي، ونتعلم تعلمت كيفاش نكتب لوكي فهمتيني كيفاش بقد قوي العباد ديما كيقولوا لي كيفاش يعني كيفاش واحده اخرى تحبس، لا انا ننطلق ونبقى
1: طموحك، طموحك
0: نبدا
1: معناتها طموح مشروع وطموحك كبير، وبالنسبة ليك كل نهار عمل نجم يكون فرصة للتعلم زاد.
0: فرصة للتعلم، ومثلا ما تنجمش انسان يقول لك انا كي يقول لي انسانك ما تفهميش واللي يجي نوريك نقبلها نقبلها بس هذا الرحبة هي من اي بالحق ما نعرفش نحب نشوف نحب نكتشف نحب نشوف الانواع الكل الانواع، ما ان الحمد لله في مجال السيارات الكل مجال من نخدموا نحن في الفولوم تاع الكهرباء انواع انواع نقول كذا انواع
1: ما نسميوش
0: المرشدات
1: اي ما نسميوش ما نسميوش المهم تخدم في شركه نتاع صنع او
0: مؤسسة محترمة.
1: تصنيع. اي ربي
0: أما
1: يعينك. تعلمت
0: يعيش بالحكم مثلا بالانطلاق بالحق
1: بالممارسة، وانت تحب تتعلم زيادة معناتها
0: نتعلم
1: فعندك الرغبة في التعلم.
0: عندي التو اليوم إلى هذا إنسان أنا مستغرب إنسان يقول لي ما متورينيش ولا ما نفهمش
1: ما عينيش ما عينيش باش نتعلم،
0: لا ويقول لك فهمت تقعد حي.
1: أما أما اللي يغيظك ساعات تسمعها من شباب الكلمة هذه.
0: اي اي عندي عندي شباب يقول لك نقول له اجي اجي نورك حاجه يقول لي لا لا سي بو فهمت، لا تبقى قد ما تعيش قد ما تتعلم قد ما تعيش تكتشف قد ما راهو ما ثماش انا ما نحبسش عند اني نعرف راهو 18 ولا 19 سنه مش شويه خدمه، اما ديما تبقي يا امير ديما تبقي عندك الرغبه للتعلم ورغبه للاكتشاف ورغبه للكلك وانطلاق بالحق كانت بالحق خدمتي كانت انطلاق
1: البداية نتاعك، وانك انك بديت مش خايفة مثلا اثرت على مسارك المهني خليتك معناتها تكون هكا بأريحية تخدم حتى وصلت معناتها اللي انت فيه معناتها تطور مهني
0: الحمد لله
1: وخبرة وتجربة.
0: لقيت ناسات محلاهم وعلموني ويقولوني قابلة اللي انا مش نتعلم تعلمت ونشهد لهم التو عروفاتي وقال عروفاتي وعروفات، اما بالحق يا امير ديما ديما الانسان عنده حب حب الطلع وما نساش خدمتي اللي عطتني رؤيه عملت دار كنت ما عندي دار عملت دار وقررت ولادي وصلت ولادي المشروع الاهم من الدنيا كله ما فيها
1: اهم حاجه
0: اهم حاجه
1: ربي ينجحهم ديما
0: عايش
1: كي يعطيك الصحه يا حياتي يعطيك الصحه وان شاء الله ديما
0: قدم تكون تحيه مورا ولا
1: اي اي بالطبيعه مالك
0: تحيه لولادي قطوم ومحمد وعبير تحية الخوية سالم بالقاسم بالحاج من أعز الأصدقاء يا سالم
1: وكل أوفياء تو يرجع سالم معنا
0: ديما
1: يعودنا بمداخلاته خاصة يبعث لنا هو يبعث على الباج فيسبوك وإلا على الميساج ديما رأيه في مختلف المواضيع. تحية ليه سالم وتحية لكل أوفياء
0: تحية لكل أوفياء وتحية لك يا أميرة وعودة ميمونة
1: مرة
0: كل جمعة نبدأ في المتابعة
1: عايشك شكرا يعطيك الصحة برشا مواضيع تستنى فيكم شي قراوة واللي نستناو تفاعلاتكم فيها انتوما اللي باش تثريو الحصص هذه البداية مالها إلا البداية، أما انتوما اللي باش تثريو الحصص الجاية إن شاء الله من نوستالجيا بتفاعلاتكم بتقاسم التجارب نتاعكم اللي محليها ما انت كل واحد كيفاش بدا أو بداية العمل بين مبكر شوية قدام المناستير اللي بدات خايفة وهي تخدم ستاندارديست وكيفاش النهار الأولاني تلمو لقات روحها في موقف يلزمها تخدم أول نهار ديريكت دخلت جسد في الموضوع ده كله تعلق على التليفونات وتتذكر معناتها العبيد والأصحاب اللي تعرفت عليهم في أول نهار ولا في أول أسبوع اللي لتو مازلت تجمعها بهم صديق دق صديقة دونك البدايات محليها كي تبدأ هكا فيها فيها طرافة فيها ضحكة وفيها عشرة طيبة اللي اليوم مازالت متواصلة قالت نتزاور ونشوفوا بعضنا. بالنسبة لمسامعة حياة عبيد زاد حكيت على البدايات نتاعها اللي ممكن لقات صعوبات حسب ما انت كفاءتها في المهنية وإلا الدراسة، برشا حكموا عليها أنه مش باش تتعلم، مش باش توصل، لكن بإصرار من هي وبحب التعلم وصلت. دونك تتذكر البدايات هذوما قداش ينجموا يأثروا حتى على الشخصية بعد 15 أو 20 أو حتى بعد التقاعد. الإنسان يقعد يتفكر بعض الكلمات اللي اتقالت هذيك، علاش انثروا ديما الكلام الطيب، على خاطر الكلمة راهي اللي تراها أنت كلمة بسيطة، كلمة تتقال راهي تنجم تأثر وتنجم يقعد الأثر متاعها سنين، معناتها في عالقة في البال متاع الشخص هذيك اللي سمع كلمة، خاصة في البداية متاعه، بدايته في العمل في بلاصة معينة، قداش تنجم أنت توجو وتقعد عالقة في باله كاريرو الكل. دونك حاولوا تنثروا السعادة وتتكلموا مع الناس ديما، خاصة الناس اللي ديما في بدايتك تربصات وغيره، كونوا ودودين معهم، لأنه أنتم تنجموا تحددوا لهم مسار كامل. فما برشا ناس اللي لقات صعوبات أو لقات صد تلقى روحها تقرر قرار أنه يغادروا مثلا مجال عمل معين واختصاص معين، يغادروه نهائيا لأنه ما لقاوش مثلا الحفاوة أو الكلمة الطيبة في البدايات، صار لهم صد، هذه نجم يأثر عليهم وعلى مسارهم من بعد. على كل أنا هكا الحديث ذو شجون وخرجنا شوية نحكيه على تجارب نجم أنتم تسمعوا فيها توا عايشينها أو عايشتوها في وقت من الأوقات هذيك، علاش هكا ديما نسرحوا في الحديث معاكم. ونعود نذكركم أنه بعد نشرة الأخبار راجعين في نوستالجيا باش نستقبلوا تليفوناتكم 71 844 411، وعلى راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجموا تخليوا زاد رايكم في كومنتير. بعد شوية باش نسمو أصالة الفنانة العائدة لوطنها سوريا وللشام بالتحديد، البارح حفلة عالمية، حفلة للساعتين نتاع الصباح لأصالة نصري، واستقبال وحفاوة كبيرة برشا من السوريين. الأصالة اللي كانت غايبة أكثر من 15 سنة بسبب معارضتها للنظام السابق في بلادها، رجعت هي وعائلتها وقدمت حفلة من أروع ما قدمت أصالة نصري. مش نسمعوا بعد شوية هي وأحمد سعد، مش نسموها في زي زمانة، مش نسمعوا توا قبل إيهاب توصيق سامحني.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوته. إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
3: انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية بسليانة وإنقاذه قريبه. غدا انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فورسا ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة. كورنيش المرسى يحتضن الأحد المقبل تظاهرة رياضية لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. وغدا يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وحدات الحماية المدنية بولاية سليالة تنتشل جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، وفق مسؤول محلي. وبيّن المصدر أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين، وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأضاف أن الطفل المتوفي كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة إلى المنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني، ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية وحالته تعتبر مستقرة وفق توصيفه. يذكر أن ولاية سليانة شهدت مساء اليوم تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات، ما تسبب في جريان بعض الأودية. في موضوع آخر، ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال الديوان في بلاغ اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. ينظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ZME والوكالة الوطنية للتشغيل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة السابعة من تظاهرة فورسا ستريت، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. المسؤولة عن تنفيذ مشروع ZME بالمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف تحدثت لأخبار إذا الشباب عن تظاهرة فورسا ستريت وأبرز ما تتضمنه من فعاليات.
4: فورسا ستريت اللي تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سوفور بالدبيغانت، هذه المتاهة، متاهة الفرص اللي سميناها احنا. في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة، كيف مستشارين من مختلف مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة باش يجاوبوا معناتها الشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتولي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل نتاعهم على الفرص المتاحة على كيفية تحسين لي بروفيل نتاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل ويكون فضاء فيه انتراكسيون بين الشباب وبين خبراء والمستشارين اللي يمثلوا المؤسسات اللي قلت عليها الكل على عين المكان.
3: تظاهرات رياضية في سباقات العدو يحتضنها كورنيش مدينة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة يوم الأحد المقبل بمشاركة بين 1500 و1800 متسابق ستخصص عائداتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. فكرة أوفف عن التظاهرة تقدمها إناس بوعميد عن لجنة التنظيم في تدخل سابق على موجات إذاعة الشباب.
1: هي جارية تصير كل سبتمبر نحكيو على 5 ميديسيون نحكيو على حديد إن شاء الله ديبار 8 أما لازم نكونوا 7 إن شاء الله غادي ناخذ ديبار 8 لازم يكونوا 8 3 إبخوف عنا 1 كيلومتر 5 كيلومتر و 10 كيلومتر لا بالكل راه حتى تجي تعمل مارش مرحبا بيك بتجيب صغيرك دوخ احنا عنا كيد معناتها عنا إبخوف للكيد معناتها تجيب صغيرك تعمل حتى اون تيت مارش انت وياه لو سونس مو لو بلوز امبورطون هو كي لونجاجمون هو كي الفلوس نتاع حق الدوسار اللي باش نمشي ديريكتومون لليكول ومن بعد بار لا سويت تنهبط التاور معناتها شنو اللي عملنا في العائدات اللي صارت في الايديسيون اللي تعدات خاطر حتى سنين ان شاء الله العائدات باش تمشي خاطر باش نكملوا ليكول نعرفوا دونك يتكلف دونك الكل ما خلصناش شويه عاملين دونك ان شاء الله حتى الايديسيون هذه راه العائدات باش تمشي المدرسه هذه في ريجيون دار فاطمه في عندها.
3: انتظم اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن موكب بإشراف الوزيرة أسماء الجابلي تم خلاله إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الوزارة ومؤسسة الإذاعة التونسية ممثلة في شخص رئيستها المديرة العامة هند بن علي الغريبي. وتهدف الاتفاقية خاصة إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية التعاون في مجال التربية على وسائل الأعلام من خلال برنامج مشترك يتم ضبطه وتنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ومؤسسة الإذاعة التونسية. 100 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. وأفاد نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمد شلوف في تصريح للزميلة خولة السليتي بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات.
5: احنا نفوتوا 1200 حضور الدول احنا الكوميتي دو بيلوتاج تونس المغرب ومصر هذه الهيئه التسييريه الحضور من الجزائر الدول الافريقيه برشا يحضروا كوت ديفوار والسنغال البنا فما دي ستوديون اللي قاعدين يجيو يحضر في الحياه المهنيه نتاعو دونك باش يلقى قدامه فرصه ماهيش باش تعود له ديما انه باش يلقى اغلب لي ديسيدور نتاع الشركات قدامه. احنا بالنسبه للطلبه كل عام احنا ناخذوا اون شارج غراتويتمون 200 طالب تنسيق مع الجامعات الكل ما عندنا حتى اكسكلوجيون لحتى جامعه كل جامعه نتفاهموا معاها ونعطي والكوتا وناخذوهم احنا ونشارك كل شيء على حسابنا احنا كيف اللي في بدايه حياته المهنيه باش يلقى الناس اصحاب الخبره واصحاب الخبره باش يلقاو زاده دي جون باش ياطروهم. هذا التلاقح ما بين لي جينيراسيون ماهوش كونفلي هو التواصل نتاع دي جينيراسيون.
3: وأشار حمادي شلوف خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم بتونس إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص فرص التشغيل بل سيفتح أبوابا جديدة للتشغيل مشددا على ضرورة التأقلم مع التحديات المطروحة خاصة في علاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
5: أو الذكاء الاصطناعي يهم لي فونكسيون الكل مهمش كان لايتي احنا تجاوزنا كلمه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته على خاطر ولا اون كومبوزون دو لا في كوتيديان واحد من المكونات وقت اللي نحكيو على تحديات وقت اللي نحكيو على تغيرات وقت اللي نحكيو على تطور نحكيو الذكاء الاصطناعي. اليوم فما مهن كيف ديسباريت فما مهن موجوده باش تتحول التحول نتاعها هذا يلزمنا نواكبوه فما مهن جديده باش يجيو الذكاء الاصطناعي ماهوش باش ينقص من التشغيل وانما باش يفتح ابواب جديده للتشغيل. مكمل الفرس هوني ما نجمش انا نقول ذنب الذكاء الاصطناعي مو ذنب الذكاء الاصطناعي ذنبي انا كبشر اني انا ما تطورت. اليوم الذكاء الاصطناعي عايش في واقعنا العالم يعرف تحولات جذريه على جميع المستويات وعلينا كبشر ان نكونوا على قدر المستوى باش نتاقلم.
3: تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننسوكش، تنظم مع الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر غدا بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجانية لمرض الزهايمر. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق ليوم 21 من سبتمبر من كل عام لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم آثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية والدعم. وفي سياق متصل تنظم مدينة العلوم بالتعاون مع جمعية الزهايمر يوم السبت المقبل يوما علميا بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة. رئيسة مصلحة الحياة والإنسان هالة التومي:
6: الهدف من هذا اليوم هو نشر التوعية حول المرض والإجابة عن تساؤلات العائلات والمرافقين. برنامج باش يكون متنوع وسريع في عدة فقرات، باش نلقاو المداخلات العلمية اللي هي يأمنها نخبة أبرم الأخصائيين في هذا المجال، باش تكون المداخلات هذه تقدم جديد البحوث في الجينات والعلاجات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر. إن شاء الله زادة باش تكون طاولة مستديرة اللي هي طاولة نقاش ولا حلقة نقاش حول الوقاية والصحة العقلية. النقاش هذا باش يكون مع أطباء ومختصين حول كيفية حماية الدماغ وعوامل الخطر التي يمكن تجنبها باش ما نتعرضوش مرض الزهايمر. وكيف كيف عندنا ورشات تطبيقية، ورشات توجيهية للعائلات حول إدارة الضغط النفسي والطرق التواصل مع المريض، إضافة إلى نصائح غذائية لحماية الذاكرة.
3: دوليا، شهيد ومصابون أثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في غزة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بغارات جوية مواقع للحوثيين شرقي تعز. نزوح أكثر من 18,000 أسرة في اليمن منذ أوت الماضي بسبب استمرار القتال، والأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية سليانة وإنقاذ قريبه، غدا انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، كورنيش المرسى يحتضن الأحد المقبل تظاهرة رياضية لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، وغدا يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرضى الزهايمر. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم من جديد معنا في سهرة نوستالجيا. رجعنا معكم بعد نشرة الأخبار متاع 10:30 من تقديم محمد السيبي. رجعنا بصوت ميادة الحناوي مهما يحاولوا يطفوا الشمس. باش نرجعوا لموضوعنا ولسهريتنا، ما خليني نسلم برشا على محفوظ معنا اللي يسمع فينا. محفوظ المنع لليوم يحتفل بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير، وهو يوصل تحية زادة لعائلته الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحية ليهم، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.

0: كل عام هو حي بخير وكل اسمه فينا بتبيعوا يحتفلوا بمناسبة هامة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نرجعوا في نوستالجيا، واليوم كما قلنا البداية بالنسبة لنا احنا في سهرة نوستالجيا بعد هكا الراحة صغيرة في الصيف. رجعنا لكم اليوم في أول عدد، أول سهرة نحكيوا على البدايات لكل معناتها مرحلة مرحلة حياتنا بداية، والبدايات قديش نجم تأثر فينا، قديش نجم تعيش معنا، قديش نجم نتأثر بتبعاتها معناتها على مدى السنين. البدايات في الدراسة، البدايات في التجارب العاطفية، البدايات في العمل وما أدراك ما مجال العمل. اللي برشا فيكم اليوم استذكروا مجال العمل كما رجاء وكما حياة عبيد. باش نرجع مرة أخرى للتليفونات اللي وصلتنا على 71-844-411، وزادة عندكم راو الفرصة باش تخليو لي كومنتير متاعكم أو أراءكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. معنا كمال من جندوبة. مساء النور يا كمال، أهلا وسهلا بيك. مرحبا كمال.
1: أحلى عودتك، عودة مزيانة إن شاء الله.
0: يفضلك يا كمال، عيشك
1: ربي يبارك لك. الله يسترك والله يحفظك. نصلي على النبي على الغنيات اللي جبتها من الله.
0: ومازالوا مازالوا برشا غنيات حلوين نقعد نسمعنا
1: يا
0: كمال.
1: يا رب إن شاء الله لاباس أنت.
0: الحمد لله يا كمال، نسألوا ديما على أحوالكم. فرحانة برشا إنه قاعدة نسمع في أصواتكم، خاصة المستمعين الأوفياء، مستمعين نوستالجيا
1: نتاع قناة الشباب.
0: مرحبا، وتعودت بأصواتكم ديما في نوستالجيا. البدايات شنو تعني لك بالنسبه لك انت؟ تخمم وانت في هكا في بدايه خطوه جديده، تخمم تخطط، ولا ديما تخلي الامور اللي للصدف؟
1: عارف انت وين رجعتني؟ 36 سنه التالي.
0: انا قديش؟
1: انت 36 سنه
0: ما شاء الله.
1: معناتها انا هدان نشب وبعضنا البار شبر شبر.
0: هدان المستمع اللي تعدت معنا من المنستير.
1: اي اللي تعدت معنا بكري هي تسمع والله والله قريب تبكيني، يقسم لك بالله.
0: لطف عليك.
1: تسمع فيا.
0: اي.
1: انا اخوك من زوج صغير يا ربي العمال عليك، انت دبتني الشريكه.
0: اي.
1: جبت لهم للاداره نتاعها باش ما نتعرفوش بلا ثاني.
0: اي لا من غير ذكر اسماء.
1: اي. مشيت لها من الاداره نتاعهم في تورس. هاي اخويا هز قشك وبرا القف. يا ربي حنيش باش نعمل انا وانا صغير وما نعرف حتى واحد. هي هزيت الساك، كلمت العزوزه، كلمت الوالد، قلت لهم راهو تدبتني صياح الشركه هذه، ما راني ماشي نخدم في القف. كان من الوالده الله يرحمها قالت لي يا ولدي انا ما نبعثش ولدي لبلاد ندرى شنو وندرى شنو. قال من بابا قال سايبيه يا بنتي،
0: خليه يبدا بدايه جديده ان شاء الله تكون سعيده.
1: صحيت الوالده ماك تعرف عاد مشكل والده مشكل والد. قلت قصدت ربي غاديك بدايه من الخلط. لقيت مهندس كوندكتور ترافو ومدولي حاجتي، مدولي الكوارت نتاع 84 نواح ومدلي طلو وسايبني نسرح. يا ربي قلت شنو نعمل انا عباد ما نعرفهاش، خوك وانا اصغر واحد نتعامل معها انا هذي. بطيبها ماك العباد ما طيبها مصلي على النبي، تحيه من هنا لجماعه الجنوب الكل حتى لحد ليبيا بالمناسبه هذه الحياه. نسمع فيه اختي
0: يا ميرا. اي نسمع فيه
1: الخدمه انا نعرفها، انا العباد ما نعرفهاش. هذاك اش يعمل هذاك اش يعمل هذاك اش يعمل. كوكو حلت كما قالت مسكينه هدى، وليت نرعش واحد. اخترت أربعة من الناس. إذا أنت ربي سمعتوا ما شنو يعرفوا يعملوا، وضبت شنو يعرفوا يعملوا، وضبت شنو يعرفوا يعملوا. وضبت كل يا سيدي تحكي واحد ولد حلال فرزهم لي كل واحد على شيء. نقولك تسمهم لي تقريبا يجي على ستة ولا سبعة مرات، على ستة ولا سبعة مجموعات. هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا. فاز واحد قال لي فلان، قلت له الكلمة ذي ما عادش تعاود في فلان ذي كي نفطروا يجيبوا لي كرسي نقعد معهم على القاعه على الترا.
0: حبيت معناتها البدايه تكون مع المجموعه اندمج في وسطها باش ما تكونش فما هكا الحساسيات ولا
1: هذه فلان وسي فلان وسي فلان. انا تصوري انت يجي خدام يهز شكاره سيمان نهود نهزها معاه، معناتها ما عنديش حتى قلت. قلت له ما سمعوني هذه سي فلان وسي فلان وسي فلان. لا القدر يا ودي القدر ذاك بيناتنا قايم الذات، اما هذه رانا وخير. كاين تاع جمعة جاء المهندس قال لي كيف عملت لها العباد هذيا؟ أنا ضربت ست شهور. قال لي باش تعودت عليها.
0: ما انت لقيت نتيجه، لقيت نتيجه بطريقه التعامل هذيك.
1: بكالاربع من الناس هذوك اختي امير، مش مخطيره، بكالاربع من الناس هذوك اللي تقربت منهم هذوك هم اللي عطوني نتيجه. الله يرحم والدي. وبشويه بشويه تعبت، صحيح تعبت من بيت مثلا كملت نهار اليوم، في الليل نبدا نخمم اختي اميره غدوه واش باش نعمل، زعما يطلعش واحد يشريش لي واحد مشكل، يمشيش كذا يمشيش كذا. والحمد لله يا رب العالمين اليوم 36 سنه معناتها خرجت من غادي، صحيح وليت نخدم في تونس، اما نحكي لك غاديك راهو قعدت 12 سنه اللي تو نحكيو عليه، تعرفش مازال على الريتريت اختي اميره
0: قديش؟
1: عام وثلاثة شهور ويدات.
0: إن شاء الله تقاعد مريح، خططش به للتقاعد، رو بداية جديدة التقاعد، رو مش الإنسان مش ينسحب من الحياة المهنية ومن غير ما يخطط من غير ما يبرمج، نجم تكون بداية لنجاحات أخرى لتجارب جديدة، الحاجات تمنينا نعملوها وإحنا نخدم ما عملناهيش زيدة.
1: شوف أختي يا ميرا انا تمنينا انا والمراه عملنا الدويره هكا ولا لا؟ الدويره بنيناها الحمد لله. الاولاد عندي ايمن يخدم، الكبير يخدم مبنج، وعندي لينا ان شاء الله العام الجاي تاخذ دكتوراه في الشرعي
0: ان شاء الله ربي يوفقها،
1: وعندي لؤي مهندس ميكانيك ان شاء الله كان سهل ربي قريب يتخرج زاده في المرازقة.
0: ايه ما شاء الله عليهم.
1: وليندا العام جايبك
0: تحققت الأهداف
1: بحول الله
0: والحمد لله، ربي فضلهم لك وإن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله ديما مفرحينك.
1: أنا تو بس نشد العزوزة ونرتاح، معاش خادم
0: أي وتفرهدوا عاد، مش خدمة راو التقاعد، مش تخطوا للتقاعد راو للترهيد، ممارسة الرياضة، النوادي، جمعيات، برشا حاجات نجمو نعملوها في التقاعد ما كناش نلقاولها الوقت.
1: نمشي للبلايص نتفرج مع العمل لا راه الخدمه لا.
0: اي كاويز يعني 36 سنه توا ما شاء الله
1: 36 سنه ومازال عام اخر
0: وتتذكر ومازلت تستحضر البدايات. شكرا يعطيك الصحه سي كمال من جندوبه.
1: سمح لي باش نقول لك كلمه. انا عندي زاده واحده اخرى ما ننساهاش ممكن للموت هذه. اول نهار مشيت نقرا في السنه الاولى
0: في المدرسة مش في الدار على
1: لا نسيتها في المدرسة خليتها وروحت بلاش كرتابة.
0: اي بي تقرأ على روحك.
1: اي مغذيك رجعت في تحية العالم معايت لنا المدير قال وين والتلميذ لنسى كرتابة. قلت له وين؟ قال لي كيفاش تنسى كرتابة؟ تعطيني كف
0: سنة أولى
1: تنجح ونسيت كرتابة. اي سنة أولى في اخر العام قال جاء سال شكون الاول نتاع السنه الاولى. قلت له انا. قال لي انت نسيت كتابك جيت الاول. قال لي انت مش تعمل حاجه باهي.
0: ما اعتذرش على الكف؟
1: لا والله لا، باسني وقال لي مبروك ومشى على روحه. عباره على اعتذر ما دام باسني وعباره على اعتذر.
0: وانت قبلت الاعتذار نتاعو يعطيك الصحه.
1: قبلت الاعتذار والكف هذاك كان في محله، راهو هو ما سمعني، راهو كل مربي يلزم يضرب ويكبس وباش تشيل السنيه.
0: احنا راهو جا نقول لك احنا رانا ما نشرعوش للضرب، واكيد الكف هذيك حتى كان انت كانك تحدي مع الناس اخرى راهو الصغير اخر ينجم يحطموا ويكرهوا في القرايه. مانيش نحكيو في النقطه هذه سي كمال، انت شفتوا هكاك، انت شفتوا هكاك، فما صغار اخرين يضربوا يكرهوا القرايه، يكون النتيجه عكسيه. هذيك علاش احنا رانا ما نشرعوش للضرب. يعطيك صحه سي كمال، شكرا ليك. يعطيك صحه. شكرا.
1: يعطيك الصحه وربي يعطيك القوه ويرحم والدي.
0: يعيشك ربي يفضلك.
1: في عوده اخرى
0: يفضلك. مرحبا بك ديما تسمعنا وتتفاعل معنا كل سهره الجمعه. هيشك سي جمال معنا بالتليفون الاخر. نقول له الو سي جمال مرحبا.
2: الو مرحبا وعدتي والعود احمد واميره.
0: عايشك يفضلك.
2: واميره الصغيره الكبيره، صغيره في السن وكبيره في القدر.
0: حتى في السن مش صغيره.
2: لا الحمد لله صغيره.
0: سي جميل يعطيك صح.
2: والله هو البدايه بنيتي يا باهي هي البدايات راهي عندها نوع من الاستقبال، انه الانسان كيف يمشي البدايه نتاعو يكون بلباس مهذب، لباس انيق ويكون مهذب ونقولوا احنا تني كوريكت. وقت اللي يمشي أول استقبال في البداية وخاصة وقت يسمى ريكروتمون أو المقابلة مع ناس اللي هي لجنة باش تستقبله يكون عنده حاجة. يعني والله نقوله وقت مشيت نخدم في شركة أجنبية مش باش نسمي كالعادة، والفضل لله ثم لله، أعطاني ربي منحني لغة متعددة، عربية فرنسية إنجليزية إيطالية وكلمتين بالألمانية والفضل لله. لأنه وقت عملت المقابلة والانترتيان تتسمى معك العباد، قال لي راك باش تتعامل مع أمريكان، باش تتعامل مع كلاين، باش تتعامل مع فرنسويين،
0: جنسية مختلفة، باش
2: تتعامل مع صينيين. لكن الصينيين كلامهم كان بالإنجليزية والأتراك زاد بالإنجليزية. تعاملت مع برشا ناس في وقت الداخل داخلك الأمل الموجود، قال لي تعرف كذا، قلت نعرف، تعرف كذا، نعرف، ونصدق نعرف، مش أقول لك تعرف أنت ما تعرف، لكن كنت معتد بروحي مش بدون غرور ولاني خايف من حد شيء. وقلت له كاتبه ربي سهل ومش كاتبه يمشي لغالب يمشي. إنما تجي أنت في البداية، خاطر هم يقولوا أصعب الأمور
0: البداية
2: مبادئها وليست مبادئها، مبادئها
0: البداية معناتها
2: وبدايات عيشك يا أميرة غالية. عاد ومشيت وكلمتهم وخدمت معهم ولقيت القبول، حتى نقول رؤسائي باش ما نحبش نقول عارفك، يا خلاص عارفك ذرعك وجيبك، ذرعك تخدم وجيبك انت، خليك تلقى الفلوس. نقول مرؤوسي مع احترامي ليه، قال لي كيف باش تعمل معهم، تكلم معهم بأدب بتربية، وقالوا لي انت واجه تونس، وانت اول ما استقبلوك انت نمشي للمطار ونستقبلهم، مع انه الفضل لله ثم لله بدون غرور. اللغة تكلم معهم لغات أجنبية، قولي كيفاش، واني نتكلمهم كان بالباهي ونحكي لهم على تونس ونحكي لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش نبينا وكيفاش هو المعلم. وكنت معهم في البداية هكية ما ننساش، وتدخلت تدخلت عادي، ولكن فما الأمل وفما الطموح، خاطر سلويكي في البيس سلويكي في البيس.
0: بالنسبة لك أنت البدايات ديما تستذكرها معناتها،
2: يعني
0: والأثر متاعها أثر البدايات قد ما تكون معناتها الخطوات مدروسة ومخطلها أكيد نعكس هذي على المسار متاعك من بعد.
2: والله صحيح وكلامك صحيح، والإنسان وقت يمشي أن يقوم شو متربي ومشي مهذب ويعرف
0: مخطط حتى طرق التعامل وكيفاش بشي يعمل في الخدمة متاعه.
2: عرفت وقال لي رو هكو هكو فهموني، قلت مستعد وحاضر وما رو مني كل حاجة الباية. والله مانيش اكزامبل اكزامبل، لا مانيش مثل يحتى ذا، ولكن ناجح في خدمتي وخدمت بالباهي. وقت لجينا خارجين خاطر هي شركة أجنبية غير مقيمة ما نسميش، أعطونا حاجات ما معناتها كما نقولوا احنا، نقول لك ليكيداسيون تاع خروج، فهمت، نقولوا احنا مش من حسر منحة تاع
0: تسريح،
2: هي فارقتنا.
0: أما ديما البدايات معناتها تكون عندها الأثر متاعها على حياتك الكل.
2: والله انت مش تحسب، يعطيك صحة يا أميرة، إذا انت حاطت النجاح قدرة الله تنجح بدون غرور، بدون غرور، خاطر ديما المغتر وفارق والمغتر.
0: هذيك علاش ديما نشجعوا الشباب خاصة انهم يكونوا هكا وكأنه داخلين في تحدي، لازمهم يتحدوا روحهم قبل كل شيء ويتحدوا الصعوبات العراقيل، كلمة اللي ركمكش باش توصل ما تنجمش ما تقدرش لازمكم تتحدوها. باش نسمع كان تيو رامي جمال وحمزة نميرة بون ديو مش تريو، قبلت التحدي ولا قبلت التحدي؟ أو كميساج اللي اسمه فينا منك انت سي جمال للشباب خاصة، يعطيك صحة. شكرا سي جمال
2: بصراحة، شكرا أميرة،
0: يفضلك عايشك، نستناو دائما تدخلاتك الرشيقة. باش نسمعوا قبلت التحدي، وبعد شوية باش نسمعوا راغب علي ما ومهفتوني.

0: فيها عن توقيتنا لحداش وخمسة وعشرين دقيقة باش نقعد مع فقط غناية وحكاية.
1: غناية وحكاية.
0: في غنية وحكاية اليوم نقترح عليكم غنية طلبتها منا خديجة متاوى من القيروان. طلبت غنية الهادي القلال يا دار الله حبيب، والغنية اللي عندها معها ذكرى كبيرة، ذكرها بالصغر، ذكرها بدار العائلة، باللمة بتاع العائلة، بذكريات الطفولة اللي ديما نسترجعوهم بحاجاتها كمعينة، بتفاصيل بسيطة وبجزئيات اللي نتذكروها حتى ساعات ننسوها، ومرة بعد مرة هكا نحاولوا نتذكروها ونسترجعوا بعض من تفاصيلها، كما الغنية اللي تكون هكا تحكي على دار الحبيب، كما غنية الفنان الهادي قليل يا دار الحبيب. بعد شوية موجز الأخبار، آخر موعدنا الأخبارية، وراجعين بصوت جورج وسوف نصيف ساعة منهم أغاني انتوما اللي طلبتوهم. مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. انتشال جثة طفل جرفته ميادي وادي الروحية بسليانة وإنقاذ قريبه. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معالم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ أعلامهم بالموافقة. غدا انطلاق الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة. كورنيش المرسى بالعاصمة يحتضن بعد غد تظاهرة رياضية في سباقات العدو لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. غدا يوم تحسيسي بالعاصمة حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرضى الزهايمر. القوات الحكومية اليمنية تستهدف بغارة جوية مواقع للحوثيين شرق مدينة تعز. نزوح أكثر من 18,000 أسرة في اليمن منذ أوت الماضي بسبب استمرار القتال، والأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين. رئيسة وزراء الدنمارك تقول أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند سيوقع من قبل الحكومات الثلاثة الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه اتفق مع الدنمارك على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: العائلة. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب. من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: فلاش باك.

طبيب جراح، هذه اختياراتنا لليوم. كما قلنا اختياراتكم فيها اللي طلبتوا غنيت كما غنيت بيحسدوني الجوج وسوفو حلوين من يمنا، والله سمعناهم في الجزء الأول، وبش نقعدوا مع آخر غنية اللي هي غنيت سلمتك بدلا. احنا باش نخليكم على صوت جورج وسوف، نقول لكم تصبحوا على خير، ان شاء الله تكونوا عديتوا وقيت حلو معنا في سهرة نوستالجيا الليلة في العدد الاول في الشبكة الحالية، الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. ان شاء الله نتلقاو كل سهرة جمعة، ويقعد عنا رونديفو ان شاء الله بعد غدوة صباح في الماتينال ويكاند، مع تحياتي اميرة زيدي وسليم القصيبي اللي رافقني تقنيه. نقول لكم تصبحوا على خير، في الامان.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: غسان ابو حلتم.
1: إذاعة الشباب.

بمحراب عينيك ابتهالت ماتت بمحراب عينيك ابتهالت ماتت.